0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
2: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة لمعدها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. نحاول في بداية كل حصة أن نذكركم بما تفضل بتحليله وتقديمه أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة، ثم نفسح المجال لحمادي لكي يواصل ولكي يعمق ما تفضل بتحليله، ولكن نذهب أكثر من ذلك. كنا اقترحنا عليكم بعض المعطيات المتصلة بالفن في هذه الحصة، وقد استأنسنا في تخيل تلك المعطيات ببعض خالدات أم كلثوم ومن معها رحمهم الله جميعا، وكانت تلك المعطيات المقترحة على ضروب ثلاث: مفاهيم نظرية وقيم عملية وطموحات وجدانية. أما فيما يتعلق بالمفاهيم فقد ذكر الدكتور حمادي بن جبلة أن مقاربتنا للفن أو للفن فلسفية وليست تاريخية أو أنتروبولوجية، ونعني بذلك أننا نزلنا الإبداع الفني في بنية الذات البشرية من حيث هي ذات عاقلة، ومن حيث هي ذات شاعرة، ومن حيث هي ذات أخلاقية فاعلة. فبالاعتبار الأول تكون الذات الإنسانية عقلا يفكر ويزن فعله النظري بميزان المنطق الذي يقدرها على التمييز بين الخطأ والصواب، وبالاعتبار الثاني تكون الذات الإنسانية ضميرا يقيس ما يأتي وما يذر بميزان الخير والشر، وبالاعتبار الثالث تكون الذات الإنسانية وجدانا لا تعلق لها إلا بتعشق الجمال في غير التفات إلى ما سوى الجمال. وحاولنا أن نبين أن الذات الإنسانية من حيث هي عقل وضمير تلتزم سلفا بقيم تتعالى على فرديتها وتعلو بعرضيتها إلى مصافي الضرورة النظرية كما يحددها العلم، فتكتسب بذلك كونية بها تتحدد حقيقة الإنسان كائنا مفكرا. أما ذات الإنسانية من حيث هي ضمير أخلاقي فإنها تتجاوز المحددات النفسانية والاجتماعية والتاريخية لترتقي إلى فكرة الواجب المطلق الذي به وفيه يكتشف الإنسان حريته بإطلاق. فالحرية لا تتجلى للكائن الحر إلا حين يكون كائن الواجب، هو ذا لقاء مزدوج بالحقيقة والحرية وفقا لتراتيب يحددها العقل والضمير كل فيما يخصه. وخلافا لكل ذلك فإن الذات الإنسانية من حيث هي ذات شاعرة أو حاسة أو ذائقة ليست ملزمة باتباع تراتيب مسبقة أو احترام منطق سالف الوضع، بل إن الفعل الفني ينتج تراتيبه وقواعده حين يخلق الفن دون سابق التزام. بل ذكر الدكتور حمدي بن جبلة أنه يمكن للفنان أن يلتزم بما شاء من القواعد أو القيم النظرية أو العقدية، غير أن ما يجعل إنتاجه عملا فنيا هو الإبداع ذاته وليس الالتزام بما التزم به من حيث هو كائن اجتماعي. فالفن لا يكون إلا حين ينتج، أي حين ينتج الإحساس بالجمال بصرف النظر عن جميع ما سوى ذلك من متعة تذوق الجمال. وقد سقنا في هذا الشأن مثالين من إبداعات أم كلثوم. الأول مستمد من الأطلال، حيث تردد أم كلثوم: هل رأى الحب سكارى مثلنا، ويتفاعل معها الجمهور ويكون الاقتران بين البافي والمتقبل وهما مسلمان، معاودة دامت عشرات المرات دون أن يكون في ذلك أي تحد للمشاعر الدينية أو القيم الاجتماعية. هل رأى الحب سكارى مثلنا، كم بنينا من خيال حولنا ومشينا في طريق مقبر، تثب الفرحة فيه قبلنا وضحكنا ضحك طفلين معا وعدونا فسبقنا ظلنا. صوت أم كلثوم واقع فيما فوق الخير والشر وفيما بعد الاعتقاد والإيمان، حتى لا هم له إلا الإحساس بالجمال غاية في ذاته ولذاته. ووقفنا رفقة الدكتور حمدي بن جبلة في هذه الحصة على ظاهرة مماثلة في قصيدة البوردة، حيث تردد أم كلثوم عشرات المرات في قصة الإسراء والمعراج ما يلي: حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. فلا هناك دعوة للتفسح الأخلاقي، ولا هناك دعاية للتصديق العقدي، فلا تأثيم ولا مواعظ. وقد استخلصنا من ذلك أن الفن هو النشاط البشري الوحيد الذي لا غاية له خارج ذاته، ولا عدوانية فيه على شيء. وذكرنا بالمناسبة ما ذهب إليه أندري مالرو عندما قال في كتاب متحف الخيال أن الفن لم يوجد إلا في القرن 17، وهو يعني بذلك أن الفن قبل ذلك التاريخ كان محملا سيبار لمعاني دينية أو سياسية، أي أنه كان يؤدي وظائف تعبيرية لا نصيب فيها للفن مقصودا لذاته. فصورة السيدة العذراء تحمل ابنها الوليد في الكنائس لم تكن أثرا فنيا بل درسا تاريخيا لأمة ما كانت قادرة على القراءة، فاستبدلت الحرف بالصورة وجعلت من الفنون محامل لمقاصد غيرها من أفنان المعرفة والأنشطة الإنسانية. وباعتبار ذلك كله، ذكر الدكتور حمادي بن جبلة في هذه الحصة أن الفن هو ما يلغي الزمن، ويترتب عن مقالتنا تلك أنه ما من فن أسمى من فن، وما من حقبة تاريخية أفضل فنيا من أخرى، بل لكل لحظة إبداعية خصوصياتها الذاتية التي لا تقبل المقارنة أو المفاضلة. وقد ذكرنا في هذا السياق مقال الشاعر الفرنسي لامارتين في كتاب له بعنوان عنترة: مقاتلا وشاعرا وعاشقا، كما ذكرنا المتنبي وتحدثنا عن عرضية أبو فراس الحمداني بالنسبة إلى شعره. فسواء وجد أبو فراس أو لم يوجد، فإن ذلك لا يغير شيئا من جمالية شعره. وبذلك نستبين أن ما يسكن كل فن حقيقي من مقاصد إنما ترد إلى تجاوز الزمنية في اتجاه اللازمنية، أي الخلود. وهل يمكن إنكار خلود هوميراس أو طرف ابن العبد؟ بل لا معنى من وجهة نظر الفن الصرف للتاريخية ولا للتجاوز حين يتعلق الأمر بالمتنبي أو فيكتور هيوغو مثلا. لذلك كان لنا اليوم أن نذكر بمقالتنا الرئيسية في اختزال شديد، فنقول أن الأثر الفني ليس لحظة عابرة في مسار تاريخي، وإنما هو معمار قائم في أبديته. الإنسان ينتج الفن ليتجاوز الفناء. فهل ذلك المعنى خاص بالفن، أم يمكن أن يتقاسمه بمعاني مختلفة مع أنشطة بشرية أخرى؟ ذلك هو السؤال الذي نرجو من فضل أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة أن يستفيد فيه في هذه الحصة من برنامج أحباء الحكمة، بعد واجبي الامتنان والشكر له على هذا المجهود الأسبوعي على موجات الإذاعة الثقافية في هذا الحب للحكمة في إذاعة تونس الثقافية من خلال برنامجه أحب الحكمة. كل الشكر لك يا أستاذنا العزيز الدكتور حمدي بن جبلة، وأهلا وسهلا في هذه الحصة من برنامجك أحب الحكمة.
3: بارك الله فيك سفيان، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. هو الحقيقة يعني أنت أثرت مشاكل كثيرة نحن فعلا كنا تعرضنا إليها، ولكننا تعرضنا إليها سريعا معناها، وبالتالي يعني الأمر يوجب مزيد التنقيب، مزيد النظر فيها وتعميق الفكر فيها. لكن نحب ملاحظة أولية معناها، وهي أن عادة السؤال الفلسفي أو عندما يرشح شخص ما نفسه إلى القول في الفلسفة، فإنه يثير دائما أسئلة كونية، يعني أسئلة كونية بمعنى أن تتجاوز الخصوصيات الحضارية والخصوصيات النفسانية والخصوصيات التاريخية بوجه عام. يعني لأن الكونية تقال على جهتين، يعني باش نتفاهموا وكذا ونشوفوا بعد كيفاش نشوفوا الأمور مع بعضها. يعني كونية ما يسمى في المنطق يسموه الماء صدق، الماء صدق وكونية مفهومية، يعني ثم كونية الماء صدق وكونية مفهومية. الكونية الأولى هي عددية وبالتالي امتدادية، إكستنسيف، يعني، والثانية مفهومية وبالتالي تكثفية انتنسيف. يعني في الأولى نتساءل عن مجموع الأشياء التي يصدق عليها ما نقول أو يقال عليها هذا اللفظ أو ذاك. يعني مثلا كلمة حيوان فهي تجمع الإنسان وبقية الحيوانات مثلا، لكن أحيانا يمكن أن نتشكك، يمكن أن نتردد، لأن مثلا لا نعرف شو اسمه هو الكراي، شو اسمه المرجان، هل هو حيوان أم هو
2: نبات
3: إلى آخره، حيث هنا لابد أن أمني. إذن نريد أن نعرف إن كان ذلك الشيء، ذلك الكائن داخل في هذه المجموعة الحيوانية أو هو خارج عنها. أما الكونية الثانية فهي تحدد حقيقة الشيء الذي فيه القول، وبالتالي فهي كونية تقول كنها أو ماهية الشيء، وبالتالي تضع الفرق بين ذلك الشيء وما ليس هو. هي نقول احنا هي كونية الماهية في مقابل الكونية بالعدد، هي كونية اللي سميناها احنا الكونية التكثفية انتنسيف في مقابل الكونية اكستنسيف والامتدادية. هو الحقيقة باش نثبتها شوية معناش معناها دي اكستنسيف انتنسيف، هو يستعملها في الترموديناميك. فهمتني؟ انا تقول انت معناها يعني عظم او مقدار تكثفي لا يمكن ان تفصل اجزائه عن بعضها البعض، او قل لا يمكن تبعيضه. بينما الامتدادي الاكستنسيف او العدد يعني يكون مفصول، والكم المتصل والكم المنفصل، هذا يعني نحكيه عليها هكايا. معناها يعني عندما تقول مثلا على مثلا نحن نقول هكا مثلا تقول السخونة، الفرنسي يقول لا شالور، وتقول الحرارة، تقول انت شنو الفرق بين هذا وهذا؟ بعد نجيو من هذه في نهاية الأمر. السخونة كيفية، كاليتي، معناها تتميز ب معناها تكثفها قليلا أو كثيرا، يعني سخونة برشا ولا سخونة شوي، في حين أن الحرارة هي كم عددي. قول أنت معناها درجة الحرارة عشرين ثلاثين فوق الصفر أو تحت الصفر إلى آخره. يعني دائما نقوله كم في اللغة العلمية، يعني يقولوا كم عددي، يعني سكال نمبر، يعني عدد، يعني سكالير، يعني سلمي، يعني في مقابل في سيرة أخرى في الميكانيك الموجه، يعني الكم الموجه إلى آخره. نقول هذا فنقول في هذا السياق معناها أنه معناها عندما نحدد ماهية شيء ما، فنقول هنا أن قولنا يتميز بأنه كوني، لأنه قول في الماهية في مقابل الكونية التي لا تكون قولا في الماهية، بل تعني أو تهتم بمجموع الأشياء التي يمكن أن يصدق عليها أو أن يصدق فيها هذا اللفظ. مثلا حينما نقول الدائرة، مثلا ما نقول عن الدائرة هي مجموع النقاط وحيدة البعد من نقطة واحدة تسمى المركز. هذا التعريف الهندسي. تقول أنت le cercle est l'ensemble des points equidistant par rapport à un point appelé centre. هذا يعني هنا هذا التعريف لا يمكن أن يكون خاطئا، هو دائما تعريف صحيح، لأنه لا وجود للدائرة إلا داخل ذلك التعريف، بينما الحرارة أو الموجودات هي موجودة خارج التعريف الذي أنت تقترحه لها. ويلزم عن ذلك ضرورة أن جميع أشعة الدائرة متساوية، مش ممكن تقول الدائرة تعرف دائرة كما كنا نقول ثم تقول أن أشعة الدائرة غير مستقيمة غير متساوية، لا يصح هذا. أنت تشوف الفرق بين هذا وذاك. في الحالة الأولى نحن نستعمل لغة طبيعية، يعني قولوا احنا اللغه اللي نتكلموها كل يوم سواء الدارجه ولا العربيه الشعريه ولا هيك تم تسمى لغه طبيعيه. امني في الحاله الثانيه نحن نستعمل لغه اصطلاحيه، يعني وقت اللي تقول حراره هي ليست لغه طبيعيه، يعني الكلمه طبيعيه اما الموضوع امتحها مش طبيعي. يعني تقول انت ما هي الحراره في الامر، تقول هي يعني كالوري لاخره، معناها تقول انت الحريره هي ما ينبغي من الطاقة لرفع درجة حرارة ولا سخونة لتر من الماء الصافي، لتر وضع على يعني علو ارتفاع متر واحد من مستوى البحر، هذا هو من يجزم الاثنين أظن، يعني صافي على مستوى البحر متر واحد لترتفع درجة حرارته من 16 إلى 17 درجة، مش من 14 إلى 15، لا من 16 إلى 14. انت تشوف هنا ذكر المعنى الاصطلاحي مش يغير اللغة تماما ومش يغير الفكر الإنساني تماما، ما فرق كبير بين تقول الدنيا حارة ولا سخونة، ما فرق كبير على كل حال. لكن مش نعرفه أرى الفرق هذا لم تنتبه إليه الإنسانية أو لم تنظره إلا في القرن التاسع عشر، يعني بداية من تقريبا من سنة 1824 مع صديق كارنو، ثم جاء بعده في سنة 50 إلى آخره، معناها كلوزيوس هذا ألماني أمثل ولا، ثم جاءت بعد الأمور الأخرى فارنهايت إلى آخره. فأنت تقول يعني ثم لغة طبيعية ثم لغة اصطلاحية. اللغة الطبيعية نتحدث أو تتحدث عن موضوعات طبيعية أو مفترض فيها أنها طبيعية حتى ولو كنت خيالي، مثلا ديكارت يقول لك أتخيل جبلا من الذهب، يقول لك هو ليس خيال، فهو خيال في الجمع بين كلمة ذهب وكلمة جبل، أما الجبل هو حقيقة والذهب حقيقة، فأنت جمعت بين شيئين حقيقيين، وبالتالي فإن خيالك هو مجرد معناها يعني استرجاع الواقع. أما في الحالة الثانية فنحن نستعمل لغة اصطلاحية تتحدث عن كائنات أو عن موضوعات فكرية تنصرف لا وجود لها داخل خارج ذلك التعريف أو ذلك اللفظ الاصطلاحي، يعني مثل كلمة مربع أو كلمة الدائرة إلى آخره، بحيث هنا يعني وجود هذه الأشياء ليس مستقلا عن ذلك التعريف، لا وجود للمربع إلا في التعريف الهندسي له، فمش في الواقع ما ثمش مربع، ثم أشياء تشبه المربع هذا، ثم أشياء مستديرة، لا قل ثم أشياء تشبه الدائرة، لأن الدائرة لا توجد إلا في الذهن في التعريف الهندسي لها. هذا علاش نقولوا احنا الموضوعات الطبيعية هي كائنات خارج الفكر، في حين أن الموضوعات التخيلية يمكن أن تكون موضوعات يعني مركبة من أشياء حقيقية. لماذا نقول احنا المقدمة هذه بتاع منطق ومملة الحقيقة، نعرف أنا هذه بتاع مدبية بتاع معلمين، يعني لأن الأصل في الألفاظ، جميع الألفاظ الأصل في اللغة أنها ليست من إنتاج الفلاسفة ولا من إنتاج العلماء، أصل الألفاظ من إنتاج العامة، من إنتاج عامة الناس، يعني وجدت اللغة العربية قبل أن يوجد العلم العربي، وجد فيها الشعر العربي، فيها كذا معناها أشياء من هذا النوع، وجدت اللغة اليونانية قبل أن يوجد، أنا أقول أنت طالس وإلا إقليدس وإلا سقراط والحاجة من هذا، هذه لكن اللغة اللاتينية أو اللغة اليونانية أو اللغة العربية أوجدها الذين تكلموا تلك اللغة وصنعوها، وبالتالي فإن المعنى الأصلي لكل كلمة ليس المعنى الذي لها في العلم، بل المعنى الذي لها في التجربة الإنسانية العادية، التجربة الحياتية التي ننطلق منها على معنى هذه الأشياء. فذاك عايز نقوله احنا هنا عندما نأخذ شيء كما أغاني أم كلثوم ونحاول أن نتأولها، أي أن نجد نعثر فيها على المعنى الأولي الذي يعني أنتجه العربي بوجه عام، ما يهمش كونه يعني كل من تكلم العربية. وفيما بعد أصبحت لغة فنية، لغة شعر، ثم لغة علم، ثم لغة كذا. معنى هذا الترقي في الوظائف الدلالية للعلم للغة. إذن المعاني العلمية أو الفلسفية هي معاني غير مباشرة، هي معاني مشتقة ديريفي من المعاني العامية المباشرة. وبالتالي فإن الوعي الفلسفي الذي يستعمل لغة فلسفية، الوعي العلمي الذي يستعمل لغة علمية، يحمل دائما آثار الوعي العامي، الإنسان العامي، أو الخبرة المباشرة العامية. أنت تشوف سيدي صفي، نأخذ مثال، تأخذ مثلا كلمة عرفة باللغة العربية، مثال من العرفة يعني فيها العاء والراء والفاء. تو أولها كما تحب، هذا يسميه ابن جني تساقب الألفاظ لتساقب الأصوات لتساقب المعاني. يعني رفع عرفة، عرفة تلقى فيه رفع، فرع أو فرع إلى آخره، تلقى فيها تقريبا ستة، يلزم تكونوا ستة من يسميهم لي بيرميتاسيون ابن جني يسميهم التقليبات. يعني تاخذ العرفة العاء لولا ومن بعد الراء ومن بعد الفاء ومن بعد عفارة. يعني كيف أنك في جميع هذه الوجوه ستجد معنى أوليا لا يضمحل. يعني في كل هذه المعاني تجد هو معنى الارتفاع. مثلا تقول أنت عرف الديكي، يعني عرف الديكي هو أعلى شيء في أعلى، قول أنت جزء في الديك. وقت اللي تقول عرف الشجرة، يعني بالمقارنة مع الجذع أو شو اسمه الجذور إلى آخره. وقت اللي تقول العرف، وقت اللي تقول عرفات، يعني عرفات باعتباره جبل مرتفع. وقت اللي تقول يعني بكلها رفع عفرة، يعني عفرة هز التراب اللوتة وحطه في وجهه، أمني ولا لا معنى، يعني هذا عفرة. قال علي ابن طالب أن والله ما تخصموا إلا على الرغيف الأعفري، يعني الرغيف المصخ بالتراب. هذا ولا الأخرى بتاع أحمد شوقي اللي هي اسمها عفراء. شفت معنى ضام عليه، شفت كيفاش الأمور عفراء، يعني خاطر نهار كله هي في التراب وفي كذا. فأنت ترى إذا أن جميع هذه، يعني تقريبا ابن جني ديما يعطينا أمثلة من النوع هذاك. يعني كما تقول أنت تأخذ أيضا برجل، تأخذ الكلمة تشوف الستة تقليبات نتاعها، وتشوف بعد بيان سور الستة تقليبات رياضيا، يعني لي بيرميتاسيون هذوكا امتوا على فاكتوريال كذا، يعني تقول ستة. لكن أنا والمستعملين الآن في المعجميا ثم اللي مش مستعملة، مش لكن قطري تأخذ مثلا كيف برجن، يعني برجن مش تلقى فيها مثلا جبرن، جبرة جابرة، امتوا على تلقى فيها رجب، تلقى فيها شو المعاني المشتركة بين برجن ورجب وجبرة. الجبر هو القصر، يكون الواحد مكسور يجبروه يرجعوا القوة متاعه، وهذا ايش معناه. وقت تقول برج هو البناء المتين، يعني البرج ما هوش يعني برج معناه. وقت تقول مثلا رجب هو شهر الشدة، رجب معروف عند العرب معناه شهر الشدة، يعني كما رمضان، يعني معناه يعني هو شهر الشدة. كي تقول ما نعرفش أنا أشياء من هذا، كل الكلمات التي تنطلق من ذلك اللفظ يعني تجد أنها تحوم حول معنى يسميه ابن جني معناها البؤرة الدلالية، شو اسمه بعد يسميه الفويه سيمانتيك، يعني البقعة اللي تلتقي فيها مختلف المعاني تلقاها مشتركة بيناتهم. كما كلمة خذ أي ما شئت من الكلمات معناها في اللغة العربية، على الأقل في اللغة العربية، ما توا في لغات أخرى يعني تلقى فيها أيضا هذا معنى، يعني كما أشياء أخرى ما نأخذهم ربما مش لازم في اللاتينية والفرنسية، أما مش تلقى، أما مش كما في اللغة العربية. في اللغة العربية هي على معرفة المتواضعة في هذا معناها من أكثر اللغات اللي فيها هذا النوع من الأشياء. وبالتالي فإن فهم فلسفة الماء، فهم علم الماء على جهة التأويل، أي الرجوع به إلى التجربة الإنسانية الأولى التي عنها تولدت العلم وتولدت الفلسفة وتولد الشعر إلى آخره. من هذا يقول سؤال المطروح لنا من ناحية إبستيمولوجية، كيف كان المرور من هذا المعنى التجريبي الخبري اليومي الطبيعي بتاع كل إنسان، معنى الفلاح والنجار إلى آخره، كيف كان الانتقال من هذا المعنى الأولي إلى المعنى غن نسميه الاصطلاحي أو المعنى الفني أو المعنى العلمي إلى آخره؟ يعني كيف يكون هذا الانتقال؟ ربما هل يكون ذلك عبر التجريد، قلوا احنا الابستراكسيون، يعني تأخذ الكلمة وتزيل منها أشياء كثيرة ليبقى ما تشترك فيه، مثلا كما عرف هو الارتفاع، وذاك علاش المعرفة معناها هو دائما ارتقاء، معناها سيتون بروموسيون داتر، معناها يعني ارتقاء في الوجود، هذا على الأقل في الفقه اللغة العربية، في فهم اللغة العربية، المعرفة دائما ارتقاء. هكا علاش نقولوا احنا معناها يعني كيف تتحول الألفاظ اللغوية إلى مفاهيم علمية، كيف تتحول اللغة الطبيعية إلى لغة علمية أو إلى لغة اصطلاحية. يعني نطرح هذا إشكال نسميه ربما إشكال التجريد عند المناطقة الابستراكسيون، أو إشكال اللي يسميه فرويد التصعيد للسيبليماسيون، يعني كيف ترتقي يعني من شعور حسي من معطى مباشر إلى معطى نسميه فرويد حضاري أو ثقافي إلى آخره، كيف ترتقي من هنا من الأسفل إلى الأرقى، أو ربما عند نيتش مش للعكس، يعني مش ليش أمني، يعني نقولوا إحنا يعني كيف معنى هذا، نتحدث عن المعنى الأولي في الأمر. عندما نتحدث عن هذا المعنى الأولي في الأمر لا يتعلق ضرورة بإشكال تاريخي، بل قد يعود بنا إلى الثقافة الابتدائية التي كثير ما نعتقد أنها انقرضت، وأن الإنسان البدائي فينا انقرض، في حين أن الإنسان البدائي فينا ما زال قائما في أعماقنا بصرف النظر عن كل شيء، ويكتسب معنى ذلك ذلك الإنسان البدائي فينا القائم فينا يعني كثير ما يكتسب شكلا جديدا يخفي بدائيته أو يغطي بدائيته. لأن نقول يعني كما قلت أنا فرويد يسميه عودة المكبوت لرتور دورفولي، فذلك المعنى الأولي الابتدائي أو البدائي الذي ربما اعتقدت أنك تجاوزته، اعتقدت أنك يعني تركته خلف قاف كما يقال، ولكنه بقي رابضا في أعماقك، وربما يتصيد الفرص ليعود إلى الظهور. يعني تقريبا عندما تأخذ الحرب العالمية الثانية 50 مليون بشر ماتوا، لا يمكن أن تفهم ذلك إلا باعتبارها ضربا من هزيمة الثقافة وعودة المكبوت، هذه العدوانية. هذاك علاش فاك الفترة ذيك فرويد كتب كتاب اسمه مالاز دون لا سيفيليزاسيون، مالاز معناها بالفرنسوية معناها بالألمانية ما يقولش سيفيليزاسيون، يقول كولتور، السيفيليزاسيون الفرنسيس يقولوا كاكا، أما الألمان يقولوا كولتور معناها كولتور معناها اون بيهاجن ان دير كولتور، يعني عياء أو قلق أو إرهاق في الحضارة، ثم حاجة اللي ما عادش مستقيمة في الحضارة، ثم حاجة ما عادش باهي. ويطرح سؤال معناها يقول لو كان الإنسان وجد سعادته في ثقافته في حضارته لما كان تجاسر على أن يعيد بدائيته الأولى عدوانيته الأولى. شفت الـ أنا، وبالتالي ثم حاجة ما هيش مستقيمة. وربما هو في الحقيقة سنة 1932 عندما أنشئت ما كان يسمى عصبة الأمم المتحدة، يعني قبل منظمة الأمم المتحدة، يعني بعد الحرب العالمية الأولى نبدأوا بيفكروا فيه. توجهت هذه المنظمة إلى فرويد وإلى أينشتاين بسؤال: كيف تفسر اليوم 32؟ يعني تقريبا بدأت النازية مساعدة نازية معنا. كيف تفسر يعني استشراء العدوانية في حضارة اليوم؟ احنا تشوف سيدي سفيان هذا السؤال الذي طرح على فرويد وعلى أينشتاين. وراو فرويد ما أينشتاين ما يحبش فرويد، مش ما يحبوش على الخطر، لا لا هم الاثنين يهود ولا الاثنين عباقرة، لا على الخطر يجيه لقور، يعني عمره ما يضحك، عمره ما معناه، بينما أينشتاين ديما يضحك مهما كانت الدنيا تتقلب، ديما متفائل ديما كذا. لكن كتبوا الاثنين معناه كتبوا بعضهم الجواب على يعني كيف نفسر هذا التصعيد، بس أي كيف نفسر عودة ذلك الأول فينا الذي اعتقدنا أننا تجاوزناه ولكن في الحقيقة تخبأ في أعماقنا وأصبح يعني أمرا كاملا فينا، حتى إذا تهيأت له الظروف للعودة عاد إلينا وعاد بشكل يعني لا خير فيه. يعني هذا علاش نقول احنا هنا يعني هنا ليجيب فرويد على هذا، يعني ما في شك انطلاقا من يسميه ولا توبيك، يعني ثم عنده اثنين توبيك معناه في الجهاز النفسي عنده طريقتين، ثم يقول لك ثم الشعور ثم اللا شعور ثم الشعور ثم ما فوق كذا فوق الشعور، يعني بل قولوا عن الشعور ولا شعور. لكن في التوبيك الثاني اللي هي أوضح من هذي وخير برشا لا يسميها يعني باللغة الألمانية يقول أس الهو، يعني الشيء الذي بعد سنسميه مبدأ اللذة ولا شعور أو إلى آخره، هذا أس ثم إتش أنا ثم أبر إتش ما فوق الأنا، يعني من ومنها هنا يمكن أن نفسر هذه النزعة التي توجد في الفن والتي توجد في الدين والتي توجد في جميع أشكال الثقافة الإنسانية. كيف يصنع الإنسان، كيف يتصرف بشكل يريد أن يفني الزمن به؟ نتذكر احنا هكذا يقولنا كيفاش يعني في أغاني أم كلثوم

لا معناها فما حتى إشكال، وأنك لا تظمأ فيها ما تعطشش، وبالتالي هي جنة يعني لن ينقصك شيء. وخاصة وهذا المهم، قلنا ما عرفش طريقة فيه على جهة الفذلك، قلنا هذا البونس الكبير، ولا تضحى، أي إن الجنة لا زمن فيها. وهنا قصنا على جهة التأويل، هذا اللي كنت حدث عليه، على جهة التأويل فكرة الجنة باللاوعي الفرويدي، أو ما كان فرويد يسميه مبدأ اللذة، أي إن الجهاز النفسي أول ما يشهد فيه، أول ما فيه معناها نقوله إحنا تريبا، يقول فرويد معناها هذا النزوع إلى كيفاش نقوله إحنا شفاء الغليل، إشباع اللذة، إشباع الحاجة، الحقيقة أكثر من الحاجة، فرويد يقول الرغبة، الديزير، يعني ثم الحاجة البزوان ثم الرغبة، ثم حوجة مش الناس تفهموا برا. مثلا فرويد يعطي مثال، ما هو مثال نفس تقول حتى تقول علاش لو كان الابن وليد صغير في حضن أمه يرضع فيها، فهمت ولا لا؟ هم له إلا إشباعه الحاجة العطش، ما كان ليؤذي أمه، يعني يعظ، لأن لابد أن نميز بين شيئين، بين تلبية الحاجة وإشباع الرغبة. فعظه لثدي أمه لا لي معناها ليشبع أو ليزيل الظمأ، يعني ليرتوي، بل إنما عظها تلبية لشيء أخرى آخر يسميه فرويد هذه الرغبة، وهي أيضا من قبيل جنسي، لكن هذا نخليه ما يسالش. يعني هنا هذا اللي يسميه هو بعد كتاب صغير مش كبير على لو برينسيب دو بليزير، هذا المبدأ، قول هذا المبدأ أنه لا وجود فيه لشيء اسمه غير، فلشيء غير إشباع الرغبة، لا ساتيسفاكسيون دو ديزير، بصرف النظر عن الزمان وعن المكان، لأن الطفل الصغير لم يعي بعد الزمان ولم يعي بعد المكان. فكأنما نحن حينما تغنينا أم كلثوم لتلغي الزمن، فكأنما هي تعود بنا إلى تلك الفترة الابتدائية التي كنا فيها في أحضان أمهاتنا. أنت تشوف الأمور فين، أو إلى الجنة، جنة المسلمين، جنة اليهود، جنة المسيحيين، جنة معناها نقول واحنا الوثنيين، لا يهم، الجنة هي المكان أو الموضع الذي لا في مكان، معناها إيتوبو، معناها إيتوبيك، لا في مكان، الذي يكون فيه الرغبات كلها مشبعة، هذا هو الله. وبالتالي هو لا يعترف بالزمن، ذاك علاش تقول هي معناها أم كلثوم تبدا بتفتيت الزمن في الاغاني بتاعها، يعني تقول له من كثر سوئي سبأت عمري وشفتي بكره والوقت بدري، والوقت بدري يعني شفت بكره والوقت بدري، يعني ما عادش ثم فرق بين بين هذا وذاك، يعني كانما اختلط المستقبل بالحاضر، أنت ولا معنا نفي آنات الزمن. هذه في قصيدك اللي لحن رائع، حقيقة رائع، معنا اللي لحن القصبجي من أروع ما ثم في وعاد، وخاصة وقت اللي تقول وهذا في ما حقيقة إيه يفيد الزمن، هي ما كفاش معناها باش فالشعر معنا الأغنية ما كفاش باش تفتت الزمن وتخلط بين بدري و ولا لا الوقت بين بكرة وبدري، إنما يقول إيه يفيد الزمن، أي نحن بالكل إيه يفيد الزمن مع اللي عاش في الخيال، يعني لهنا يعني مبدأ اللذة هو العيش في الخيال مش في مبدأ، لأن فرويد سيقابل بين مبدأ اللذة ومبدأ الواقع، مبدأ الواقع هو الخروج من الجنة تاع آدم، خروج من الجنة لأنه سيشقى سيتعب، مش يتعب معنا فهمتني ولا لا؟ أما معليش احنا راه فسرناه، قلنا هذاك شرط إمكاني حرية آدم، الخروج من الجنة، شفت كيف معنا الخروج من البراءة الأولى.

0: طيب هذا ال ال ال ولا لا معناها ثم الخاصية متاع هذا مبدأ اللذة أنه يعني لا وجود فيه للتمييز بين الكلمات والأشياء، فيه أنطولوجيا، إن أنطولوجي خاصة به، أن الكلمات هي أشياء والأشياء كلمات. إن شوفوا مش كما ميشيل فوكو لي مو إي لو شوز، لا لا لا لا، الكلمات هي الأشياء. بيا هنا نركز شوية، لأني حقيقة يعني كما شفنا الجنة وبرسيب دو بريزيل لما نشوف حاجة أخرى. فهمني؟ لأنه الطفل يعني عندما يقول مثلا يحب ماء، كلمة ماء والشيء ماء شيء واحد، مازال ما يميزش بين هذا وذاك، يعني بين اللفظ ومعنى اللفظ، بين الأشياء والكلمات، كما لا يميز بين البعيد والقريب. يعني هو رفض الزمن، إيه نفي الزمن، أيضا نفي المكان، لأنه أعطينا مثال أعطيه جون بياجي يعني في على حديثه عند نمو الذكاء عند الطفل، يعني يقول كيف أنه يمد يده ليأخذ القمر، معناه كأن لا هو لا يعي أن بينه وبين القمر يعني مسافات كبيرة، كما لا يعي أن بينه وبين الكلمات والأشياء ثمة مسافة، ثمة بون. هنا في شك، نرجع للفراعنة مال رزمان. ثم في عند الفراعنة يعني كيفية الخلق، ثم اللي يسميه عندهم إله اسمه فطاه، بربي ثم دوز أورتوغراف، ثم اللي يقول فطاه وثم اللي يقول فطاه بي اش بي اش تي اش ولا وإلا فطاه بي تي اش. أمره كيف معناها الباء والفاء والفاء هما دلالات اللابيال، معناها كيف معناها عندنا احنا كذا. خذ مثلا معناها ما عرفش عطينا هذول مره عبد الوهاب وقت اللي يغني يقول يا وابور قل لي رايحين على فين، هو بالانجليزي وابور يعني معناها، بينما احنا نقول بابور اللي هي الباء تجي بالفرنسوية تاع فابور فابور ويبر وفابور وبابور، يعني هنا ديما يجيو ينوبوا بعضهم الأصوات هذه ويقربوا لبعضهم، وبالتالي يعني وقت اللي يقول هو معناها هذا الإله بتاه أنه خاصيته شنو الإله بتاه هذا، أنه عنده طريقتين في الخلق، هو خلق راهو بالله مرة أخرى نعاود نقول راهو ما ثماش فراعنة تأله، لا ما لم يوجد فرعون واحد قال أنا خلقتكم أنا خلقت الوجود، هم دائما ينتمون إلى إله واحد وإله المتعال هو الشمس، حتى إشكال من هذا. الآن يعني متألهون اسمع له أي منتسبون إلى الإله، وإحنا زادة منتسبون إلى الإله، إحنا شنو ما هو بنو يعني بنو آدم وآدم من صنع الإله من خلق الإله، يعني ماشي سبة معناها. وقت اللي يقول إني معناها على فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، ربكم مش معناها خالقكم، معناها شفناها معناها في سورة يوسف وقت اللي يقول إني تراوده عن نفسه مرأة العزيز فيقول معناها يعني يفر بكرامته يحفظ كذا، يقول لأنه ربي أحسن مثواي على الفرعون، ربي ما نعرفه كما رب الرب من الربوة كل ما عليك ابن ولا أو كان فيه علو بالنسبة إليك فهو يسمى رب، فالرب ليس الخالق، الخالق شيء آخر. عند الفراعنة الخالق هو الإله الواحد، وذلك علش التوحيد ليس إبداعا مسيحيا ولا يهوديا ولا إسلاميا، التوحيد إبداع مصري. الإله بتاع هذا يعني يصفوه تقريبا لازم تتصور الإله بتاهر، تتصور أنك في نبي وتشوفك معناها الخزفين قاعد على ماكينة برجلي ويدور هو هكاك على ماكينة، عنده ماكينة وبالضبط معناها يصفوك، أنا نستخيله في نابلي معناها وإلى جربي يصنع التمثال، يصنع كذا، ثم ينفخ فيه الروح يرد بشر على الطريقة. فالإله بتاع هذا هو إله يخلق من الطين، من الطين كائنات ثم ينفخ فيها الروح لتصبح هكذا، لكن أيضا يخلق بالكلمة. يعني مو احنا عندنا طريقة الخلق الرباني، الإله لم يخلق بيديه إلا آدم، جميع الكائنات الأخرى قال لها كن فيكون. شفت بيديه، ثم مانيش عارف من جباه الحقيقة، لا يقول لك خلق أدرى شنية، نسيتها شنية، ولا بيده اليسرى، يعني كيف نأكد باش نطيح على آدم، أما كمان باليد بيديه خلق آدم كول. الكل كان إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون، بحيث الخلق بالكلام، الخلق بالألفاظ، الخلق باللغة، فلا فرق بين أن يوجد الشيء وأن تبث الكلمة، وحتى أن تمر بخاطري فقط هذا الأمور متاعنا. فهذه هذا الغياب، يعني هو الذي غياب البون بين الكلمة والأشياء، هو الذي أيضا سنجده في السلوكات السحرية. أنت تشوف متاع الأولاد افتح يا سمسم، موكاك يعني يكفي أن تقول علي بابا من افتح يا سمسم بعيد حتى ينفتح الباب، أي تتحول الكلمات التي تتفوه بها إلى قوة فاعلة فعلي. أنت تشوف دائما سواء تعلق الأمر بعلي بابا أو تعلق الأمر بالإله الفرعوني أو تعلق الأمر بطريقة ما من فهم الخلق الرباني، يعني عبر تحويل الكلمات، مجرد الكلمات إلى أشياء أو إلى كائنات، فهذه كلها تدل على أن في تلك الحقبة الأولى من تاريخنا، من فكرنا، نحن لا نميز بين الكلمات والأشياء، كما كان القدامى أيضا لا يميزون بين الكلمات والأشياء، وربما كما يوجد حتى الآن يعني في السلوكات السحرية أو الغيبية إلى آخره. فحيث نقول هذا، نزيدها حاجة أخرى معنا. الحاجة الأولى قلنا هي يعني غياب الزمن أو نفي الزمن، الحاجة الثانية هي نفي أو غياب البون الفاصل بين الكلمات والأشياء في الإبداع، والحاجة الثالثة هي نفي وجود غياب النفي، لا نيغاسيون، دور فرد عمل الكتاب كامل النفي. وهنا فرد منين بدأ باش نعرفه، يعني ديما فين تشوف، ديما أسأل روحك هذا عندي ولا ما عنديش. شفت كيف راهي ما ثماش حاجة عند الإنسانية احنا ما عندناش منها، كان باهي كان خايب. مثلا فرويد نسيت اسمه الحقيقة الآن، عالم لغة ألماني، وضع كتابا في اللغة الفرعونية، بيّن فيه كيف أن اللغة الفرعونية ليس فيها النفي. مثلا ما تقولش لم ألعب، لم آكل، فيش نفي معناها. وفرويد ينطلق من ذلك ويحاول أن يطبق ذلك على اللغة الألمانية واللغة الفرعونية، ويكتب كتاب على لا نيغاسيون، يعني يعني اللا شعور الأصلي هذا أو مبدأ اللذة، هو دائما يطالب بشيء ما، لا ينفي شيء ما. هو يقول نحب الماء، يعني ماء، مش حب الماء، ماء خبز وفاء هكاو، مش ما ثماش خبز هك ساعة تولي مشكلة كبيرة، يعني ولي كانوا عاقل ولا لا، هذا هي القضية. فهذا كما عن نحن هنا في شك فريد ما يعرفهاش أنه اللغة العربية يعني فيها أيضا الغياب النفي، مش غياب سير تولى عن النفي، لكن تنجم تنفي دون استعمال كلمة النفي. مثلا قول معناها من أنذر فقد أعذر، هو أي أصلها نذر وعذر. شفت كيف نذر، أني نذرت للرحمن صوما، يعني حاجة بعد، لكن أنذر أي أزال العذر، يعني نبه عليك. هذاك علاش يسمى الالف هذيك يعني كما تقول انت بوليتيك ا بوليتيك في اللغه الفرنسويه ولا الانجليزيه ولا الالمانيه، معناها ما فيش مشكله معها ديما. والا الفرعوني يعني زيد حرف اللي يتحول به الكلمه من معنى موجب الى معنى سلبي. من انذر اي ازال، مش يعني نذر حاجه باهيه معناها، قد أزال فقد أعذر عذر فلان يعطاه العذر أعطاه الحق، أعذر أي نفى عنه الحق، لكن دون استعمال كلمة النفي. هنا كيف نميز، كيف نتأمل هذه المعطيات الموجودة في اللغة الفرعونية، الموجودة في اللغة الألمانية، الموجودة خاصة في اللغة الفرنسية اللغة العربية. يعني هنا يعني باش تلقى، أنا أعطيتك مثال من نجمه راهو نجيبه معنا حتى الغدوة، مثل من نوع هذا في القرآن في الكتاب، من أن النفي يكون عبر ما يسمى اللي سميناه توا الألف، ألف الإزالة، إزالة معناها تنحي المعنى، أنذر فقد أعذر. يعني كل هذه توا تشوف اللي نحب عليه، ما هي العلاقة بين ما يمكن أن نسميه ثقافة ابتدائية أو بدائية أو أوليات الفكر البشري، ما أول من انتبه إليه الفكر البشري. اثنين، ما هي العلاقة بين اللغة الفرعونية واللغة الألمانية واللغة العربية. رأوا ثم في اللسانيات تسمى لينانتيوسيمي، معليه ربما ما حدش عنه وقت، أما إن شاء الله المرة الجاية نرجع له، لكن ماذا بي المرة الجاية يعني. وحتى كان مشيت في الواحد ما تخليش نمشي ولا ريالما، لاني قال اكاد اموت وفي نفسي شيء من حتى ما نمت ولا. ثم عندنا حقيقه عبقري تونسي نحب انا نتحدث عليه ديما، نحب هذا معناها يعني عندك ماكسيم دومادور بما نشوفوه تحدث عليه فولتير، وعندك خاصه تيرانس، هذا هو ماذا بي ذكرني فيهم نحب نتحدث عليهم. وثم واحد آخر ثالث ما يمستوى نعلم عليه من الآن وكو ما نشوف الساعة هذه العلاقة. أنا بتعرف المشكلة في نابلس، هل صحيح مثلا أن الإسلام يجب ما قبله؟ هل جبت الثقافة الإسلامية ما سابقها من الثقافات أم أن ارتقت بها إلى أعلى علي؟
1: كل الشكر لك أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جاب الله. أكيد أنه سأسعى لتذكيرك في الأسابيع القادمة في الحلقات القادمة بما تفضلت بذكره الآن، متعة متجددة هذا اللقاء معك، ومتعة متجددة على موجات الإذاعة الثقافية مع مستمعات ومستمعي الإذاعة الثقافية في برنامجك أحباء الحكمة. كل الشكر لهذا الحب لهذه الحكمة، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم مع تحيات الدكتور حمادي بن جاب الله في الإعداد سفيان العرفي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. إلى اللقاء.
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جاب الله وسفيان العرفاوي.
3: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
4: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات
5: تونس، فيلوسوفيا،
4: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
6: لغة العالم،
7: عيون الكلام،
8: على صعيد الرفض،
4: جرائد من العالم،
9: حديث السينما،
10: أرخبيل المسرح،
11: عربي أنا،
12: عربي أنا،
13: الثقافة الإيكولوجية،
4: محاضرات فكرية،
14: وثائق وحقائق،
4: أنغام من كل مكان،
13: مدارات،
4: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
3: 20 عاماً
4: من الإبداع،
3: من الحوار،
4: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
3: في تونس والعالم.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعينا.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساقعه.
1: علشان تحرمي تاكل جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك. طيب اقرالي اللي في قلبي واحكيلي عليه.
1: اللي مكتوب فيه بيخوف مقدرش احكيه.
0: بيخوف مين؟
1: بيخوفني.
0: انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: تسأل عن إيه؟
1: عايز أعرف إن كان مشغول ولا خالي.
0: شيء ما يهمك شيء.
2: ما يهمنيش إزاي؟
0: طب ما تعيط شيء.
2: عندي سؤال لو تسمحي، أقدر أقولهولك؟
0: أوي؟
2: في

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات
5: عبق الرشيدية عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الطرق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية وأيضا مستمعي الإذاعة الوطنية، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة والموسيقى العربية الراقية، مرحبا بكم وشكرا على وفائكم الدائم لبرنامج عبق الرشيدية برفقتي كالعادة صديقي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: مرحبا بك سي المقتار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، مؤتمر الموسيقى العربية تحدثنا فيه مطولا في الحصة السابقة وحتى اللي قبلها، اللي قبلها خصصناه الاستعدادات بتاع الوفد التونسي اللي شارك فيها، وفي الثانية تحدثنا على محتويات المؤتمر وعلى التوصيات متاعه والجدل، نوع من الجدل اللي وقع فيه. طبعا هو حتما سنرجع له لأنه حدث تاريخي في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة،
2: أثر كذلك على
1: بالطبيعة على جميع البلدان العربية ما فيها تونس.
2: تعليم الموسيقى
1: بالضبط
2: تونس.
1: بالضبط. لكن أنا عندي لفت نظري في الختام، وهذا اللي حبيت أن نقوله، كلمة اللي قالها المؤرخ الاسكتلندي فارمر، هنري فارمر، اللي كتب تاريخ نعتبره معناها من المراجع الأساسية بالنسبة للي يتابعوا اللي يحبوا يتعمقوا في تاريخ الموسيقى العربية. هو تاريخ الموسيقى العربية اللي يمتد من العهد الجاهلي إلى القرون الوسطى، إلى العهد الحفصي يعني. يقول في آخر الجلسة الختامية للمؤتمر: هناك أمر واحد لا ريب فيه، هو أن الموسيقى العربية كغيرها من الموسيقات لا تستطيع أن تقف جامدة أمام المدنية العصرية مع تياراتها التي لا تعوقها حتى عقبة، وستدفع تياراتها الجارفة الموسيقات العربية حتما إلى التقدم نحو الأمام. ومتى ظهرت بوادر هذا التقدم يجب أن نحرص على سلك طريق يحفظ روحها الوطنية وطابعها المميز لها، لأن فقدان ذلك الميراث المجيد يعد حقا كارثة ثقافية عظيمة على المستوى العالمي. الكلمة هذه الحقيقة والرسالة هذه فهموها مؤسسي الرشيدية، وقت نشوفه نجيوها في الحلقات القادمة إن شاء الله، بعد تعدوا مرحلة إثبات الوجود متاعهم في السنة الثانية، حلوا الباب، فتحوا المجال للمبدعين اللي عندنا وقتها، اللي هما خاصة سي خميس ترنان وسي محمد التريكي، باش يبدعوا رصيد جديد من الأغاني التونسية والقطاع التونسية اللي تلائم أذواق العصر وتحافظ على المقومات الفنية اللي تميز الموسيقى التونسية. الصعوبة وين سي علي؟ وانتم أعلام البحث العلمي الموسيقي، من لا يتيسر إلا بوجود موسيقيين وملحنين ومطربين موهوبين عندهم طاقة إبداعية استثنائية، خاطر هما يصبحون بعد منارة ساطعة يهزوا رسالة من عند أساتذتهم ومشيوخهم ويحافظوا على المعايير الأساسية للتراث ويجدوه، وبتبيع هما بنفسهم يوليوا هما منارة للي جايين بعدهم. عنا أمثلة كبيرة، عنا الشيخ الوافي، خميس ترنان، محمد التريكي، الهادي الجويني، صالح المهدي، علي الرياحي، صليحة على مستوى الغناء وغيرهم، مش منظموش الحق حتى حد. في مصر عبد الحمولي، محمد عثمان، سيد درويش، عبد الوهاب، السنباطي، القصبجي، زكريا أحمد، أم كلثوم وإسمهان وغيرهم من العمالقة متاع الغناء. في لبنان الأخوة الرحباني، فيروز، وديع الصافي، حسيل البلدان العربية الكل معناها عندها قامات اللي هي حافظت على التراث وجددته. هذه هي الصعوبة. بالنسبة للكراديفو زادة، هو المستشرق اللي شارك في المؤتمر، قال كلمة زادة في الختام أنا نعتبرها زادة هامة، يقول فيها: العلم وحده لن يفض الإشكال اللي صار لنا في المؤتمر، لأنه تدخل في التقييم الموسيقي عناصر فنية وخاصة مزاجية.
2: عندها علاقة بأساليب الأداء المحلية لكل
1: بالطبع
2: دولة عربية،
1: كل دولة حتى كل إقليم. هو احنا في تونس معناها عنا المحلة أنفون، معناها أصيد مشترك حتى مع أشقائنا في الجوار في الجزائر وليبيا وحتى في المغرب ومصر، لكن في حتى في جهاتنا معناها تحس اللون اللي في الشمال واللون في الجنوب يفرق شوية، معناها بالنسبة للتونسي اللي يعرف بلاده مليح مليح ونذوقهم الكل الألوان الكل. هو هون يسي كراديفو يقصد التعدد والتنوع وتغير الأذواق، حتى الذوق يتبدل ما يقعدش ديما هو هو جيل بعد جيل.
2: وكذلك بتابعة الحال، وكذلك على المستوى الموسيقي والمقامات الموسيقية والطبوع كان هناك جدل وخلاف حول نسبة درجة الربع تون أو الأرباع، اللي كان زاد نقطة خلافية بين المؤتمرين في المؤتمر هذا، ولذلك
1: وقعدت من بعد
2: هي نقطة جدلية قديمة ومعاصرة إلى اليوم. معناتها لازلنا
1: أنا مرتبطة بالمزاج كما قلت أنت، بالذوق،
2: مرتبطة بالآلات الموسيقية وبالتقاليد الموسيقية وبالمزاج فهي نقطة خلافية قديمة جديدة.
1: هذه اللي حبيت نقوله في بداية حصتنا، كان تعطينا القطعة الأولى اللي اخترناها للسادة والسيدات المستمعين.
2: الشاهد الموسيقي الأول هو سماعي في مقام الزنكولة من تلحين علي درويش، والتسجيل هذا في الحقيقة هو تسجيل يتسمى نادر شوية، لأنه أداء نخبة من عازفي أو من كبار عازفي فرقة الإذاعة التونسية، من بينهم أحمد القلعي على آلة العود المشرقي، عبد الحميد بن علجية على آلة الناي، قدور الصرفي على آلة كامنجا، وحسن الغربي على آلة القنون.
1: مستمعوا إلى السماعي
2: زنكولة
1: لعلي الدرويش.

0: قلنا في الحصة السابقة سي علي أنه حصلت مفاجأة للشباب اللي يتبع في النشاط الوفد التونسي لما جاتهم أصداء أن الصحف المصرية نوهت بالمشاركة الموسيقية للوفد التونسي، وأثبتت حتى هذه الكلمة قالتها صحيفة مصرية أنهم رفعوا راية تونس عاليا، خلافا للتوقعات البعض من الشبان اللي كانوا يروا أن الملوف لا ينتمي إلى الموسيقى التونسية. وحتى الصحافة وقتها قالت الناس اللي كانوا غلطين رجعوا وتراجعوا في مواقفهم، وحكيوا حتى على مدرسة الموسيقى العربية اللي نتحدثوا عليها اللي أعلن عليها تأسيسها ولا بعثها المدير العام للمعارف في الحفل نتاع الكازينو بعد قليل نتحدثوا فيه. يقولوا مقدرة التونسيين ما كانتش معروفة بل انعقاد المؤتمر لا فقط من طرف الشرقيين لا حتى من بعض التونسيين، ورغم ذلك الجوقة اللي مشيت نجحت، وهذا يوري اللي كانت عنده مقدرة مكتسبة بالطرق المألوفة والأساليب السابقة اللي ما توصلت إليه يعني الحضارة من أساليب عصرية في التأليف الموسيقي وفي الأداء. هنا نحس بالردة الفعل هذه أنه الأوساط الواعية بأهمية الموسيقى واعي أيضا بالتعليم الموسيقي العصري، والفكرة هذه باش تكون من الأسباب الرئيسية كما سنرى في الحلقات القادمة لتأسيس الرشيدية. التعليم
1: ومسألة التعليم هي من أهم توصيات مؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة 1932. نعم.
0: كان أول من بادر بالاحتفال بالنوابغ هذوما المسرحي الأستاذ محمد الحبيب
1: المحامي
0: هذاك الشهير المحامي ومعروف ياسر، وكان رجل المسرح والثقافة بامتياز. وسي علي الجندوبي حسب صاحبه سي علي الدعاج يقول هو اللي اقترح على شباب تحت السور واللي مثلهم أنه يكتسي حفل التكريم هذا بعد وطني، واقترحوا على سي عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية باش يحط الحفل تحت إشرافه هو. وتم الحفل يوم غرة جويلية 1932، يعني نجم نقول 3 أشهر ولا شهرين ونص بعد لروح الوفد، وحضرت عدة وجوه معروفة في الشيخ المدينة سي علي السقس، مدير المعارف الفرنساوي نفسه إيميل جو عنا معه قصة بعد، ورئيس الخلدونية بالطبع، وعديد الشباب الجمعيات المعروفين. فما حاجتين خرجوا من الاجتماع هذا بخلاف الأشعار وبخلاف الجوقة اللي هي بنفسها عطات نبذة على في خميستني، يعني تذكروا محمد غانم وعلي علي بن عرفة وخميس العاتي، وحضرته حتى فتحية وفضيلة
1: خيل
0: خيل وحضر
1: موجود
0: علي الريحي، أنا شفت الصورة متاعه موجودة، محمد التريك زاد حضر حسيلو، جمال الدين بوسنينة، الهادي العبيدي، غيرهم. خرجوا بحاجتين، أول حاجة ما قلت أشرت له توا منذ قليل أن مدير المعارف قرره ابتداء من أكتوبر الجاي باش يجي سي علي الدرويش يفتتح قسم الموسيقى العربية، وهذا حدث هام جدا في تاريخ الموسيقى التونسية، التعليم العصري للموسيقى العربية في تونس. وثاني حاجة اقترحوا وطالبوا بتأسيس نادي تونسي للموسيقى، وهذا يخلف الفكرة الأولى اللي خرجت في أيامات المؤتمر قبل المؤتمر بأيامات أنه نعملوا جمعية أحباء الموسيقى التونسية على غير جمعية أحباء الموسيقى الفرنسية والإيطالية وغيرها. في شهر أكتوبر جاء سي علي الدرويش بالطبيعة وافتتح قسم التعليم، جاء هو في 15 أكتوبر، في 29 أكتوبر يعني أسبوعين بعد ذلك توفي رودولف ديرلانجي. بالطبيعة الحدث متاع الوفاة متاعه معناها التلامذة متاع مدرسة الموسيقى ما أنا عملوا له حفل كبير متاع التأبين على قبره، وقتها قبره كان موجود في وسط الحديقة الكبيرة متاع القصر
1: قصر نجم الزهرة
0: توا نقلوه مقعدش هنا بعد استقلال الرفات متاعه. واختب سي علي الدرويش خاصة عدد فيه مناقب البارون دي لونجي، قال بالضبط كرس حياته في البحث عن موسيقانا العربية وأخذنا منسوباتنا بعد ما كنا غافلين، وعمل قسم قدامه باسم التلامذة الكل، قالوا نقسم أمامك أن ننقذه، ننقذ الموسيقى تراثنا الموسيقي من كل غاصب، وسنبقى لهذا العهد مخلصين، جعلنا أعمالك هدفا ودليلا. وهالقسم هذا ولا بالنسبة لتلمذة علي الدرويش، وأشار له الهدي العبيدي اللي هو من تلمذته، من تلمذة الشيخ علي الدرويش، قال هذا التزام معنوي باش يدفعهم ديما باش يحرصوا على تكوين هيكل ينقذ الموسيقى التونسية ويقدم بها للرقي والعلالي. ذكرى إذا البارون دي لونجي قالت عالقة تلت عقود عند جمهور المثقفين وحتى ما بعد الاستقلال في تونس، واعتبروا الأستاذ محمد التريكي عمل استجواب في مجلة الإذاعة عام 60، قال هذا الشخص خدم الموسيقى التونسية خدمة لم يسبقها يسبقه فيها إليها أحد. علي الجندوبي هذاك مش أكثر، قال شمس النهضة الموسيقية بزغت من جبل المنار حرفيا هكا قال. وغيره قال لولا هذا الرجل المخلص لبقي فننا في سلة المهملات، وفي هذا القول أنا في رأيي مبالغة لمحالة، ولكن صحيح كان عنده دور حاسم في رقي الموسيقى التونسية. نتعدى الفصل الآخر سي علي.
1: الفصل الثاني باش يكون من المألوف، اخترنا منتخبات من براول نوبة السيكا، تتكون من برول الأول صاحب العيون الحوارة، وبرول الثاني الله لا يقطع نصيب حتى نقبل وجنته، ليش الحبيب ينسى الحبيب مصعب عني فرقته، من أشهر براول نوبة السيكا. التسجيل هذايا يعود إلى فترة الخمسينات لفرقة رشيدية بإشراف فني للشيخ مايستر نان وقيادة الشاب الموسيقي وقتها الدكتور صالح المهدي.
0: شكرا سالين، استمعوا من البريول نوبة

0: كنا في استماع لمنتخبات من براول نوبة السيكا أداء فرقة رشيدية ضمن برنامج عباقرة الرشيدية. سي المختار، لو نرجع شوي للفترة متاع بداية الثلاثينات حول الحفلات الشرقية والتونسية في تلك الفترة.
1: بالضبط سي علي، هي في نهاية سنة 32 الحاسمة هذه اللي فيها مؤتمر الموسيقى العربية وفيها افتتاح قسم الموسيقى العربية بالعطارين من طرف الشيخ علي الدرويش، وفيها وفاة البارون دي لونجي. في الأشهر هذيك جاء سيدي رمضان مقسوم بين ديسمبر وجانفي، وتعرف رمضان في تونس يحفل السهريات وكل شيء
0: وتحلو الأمسيات،
1: بينما كانت الحركة الإصلاحية قاعدة تختمر وقتها في آخر 32. العاصمة التونسية خاصة شهدت زخم من الحفلات الشرقية والتونسية. كان موجود علي الدرويش مثلا، سي سامي شوى. سامي شوى هذا اللي ما يعرفوش
0: عازف الكمان الأول
1: في الشرق وقتها. هو تولد سنة 1885 وتوفى سنة 1965، لكن في الوقت هذاك كان في أوج العطاء متاعه، كان حتى في التخت متاع أم كلثوم، وعمل فيه أحمد شوقي قصيدة خاصة معروفة مشهيرة. كان يعتبره هو عازف الكمان كما قلت أنت الأول في الشرق. جاء لتونس في إطار رحلة كبيرة عملها لشمال أفريقيا، بدها من مصر بالطبيعة وجاء لتونس، وبعد مشى الجزائر والمغرب، وبعد مشى لأوروبا، وبعد مشى لأمريكا الشمالية، وبعد مشى حتى لأمريكا الجنوبية، وين فما جالية عربية كبيرة
0: لبنانية خاصة الشمالية.
1: لبنانية صحيح. هو مولود في حلب، في العائلة هي معروفة ياسر بالنشاط الفني متاعها، معناها أب على جد. في تلك الفترة كذلك جاءت فرقة نجيب الريحاني وزوجته المطربة والممثلة المسرحية الشهيرة بديعة مصابني. هذه معناها نجيب الريحاني تاريخ في مصر، معناها بالنسبة للمسرح الغنائي مع بعد سلامة حجازي وسيد درويش، وجاب أحسن عناصرهم صرت لهم نادرة هما، وغدوا عملوا عدة حفلات ناجحة. معناها تعرف كانت المسرحية فيها الغناء، بديعة هي تتمثل لمحالة، وعديد الروايات مش مجال باش نذكرها حتى باش نحكيه على المهم تاعنا هو الحياة الموسيقية. أما صرت لهم نادرة أنه المحتسب نتاعهم اللي بعثوه سبقهم لتونس أول ساعة صرت لهم مشكلة في
0: البحري
1: الباخرة اللي جات فيها الفرقة، مش اللي جات فيها نجيب الريحاني. نجيب الريحاني هو زوجته سكنوا في الماجستيك في شارع باريس، هذيك كان أحسن نزل في تونس وأضخم في الفترة هذيك. لكن هما صارت لهم مشكلة، فما طلع شكون عنده معنا حشاك مرض خايب، ففي بيروت كانوا ماشيين من الإسكندرية لبيروت، ما حبوش يقبلوهم في بيروت لأنهم ينام تاع بيروت، مشاو لليونان ما حبوش يقبلوهم، وبعد بالصيف مشاو لمرسيليا عملوا شوية دويات للمرضو، ومن مرسيليا جاءوا لتونس تعطلوا. إذا قعدوا لهنا يمكن
0: يعني كما نقولوا عدوا الكارونتينا في البحر.
1: هي عدوا الكارونتينا في البحر بالضبط، لا مش 40 يوم، اما نقولوا احنا خفت الامور وجاوا لتونس. لكن سي المحتسب هذا اللي بعثوه ومصري، هو زميله اللي معاه اللي خذا الفلوس نتاع المداخيل نتاع الحفلات نتاع تونس وهرب من القاوش بيت مصبح كما يقولوا في تونس. فتلزم نجيب الريحاني نكلم صاحبه شكون بديع خيري هذاك اللي كتب المسرحيات الكل وصاحب السيد درويش ومعروف ياسر في مصر وصاحب بيرم التونسي. قالوا كانت عندهم هما ناويين بعد تونس مشيوا للجزائر، بعثوه لمدينه ستيف في نهار وليله كما يقولوها، وهو دبر راسه وتعرف على واحد جزائري من العيان متاع مدينة الصيف. قال له ماذا بيه الحفلة الأولى تخلصوني فيها بالمسبق بعد اللي تفاهم معه. قال له ليه ما تعملش حفلة واحدة، تعمل خمسة حفلات. قال له خمسة شيخ وبتبيع عمد أما رقم مش خلصوني خطر حاجتي بالفلوس. قال له تفضل فما حتى مشكلة، هنتم المصريين وكذا وكذا، لأنه رئيس البلدية الفرنساوي ما حبش لما هبطوا عليه بالقوة، معناها باش فهموه معناها ذوما حاجتنا بيهم وفرقة مسرحية معروفة في الشرق وكل شيء. حسيله باش خذي الفلوس، خذي شيك، عطاه شيك في هو يحكي هذا بديع خيري. قال عطاني شيك وبعثته لتونس باش خرجوا، كانوا محجوزين سي نجيب الرياحي وبديع مصابني.
0: نجيب الريحاني.
1: نجيب الريحاني. وبعد واصلوا عاد بعد زاير مشاو للمغرب وحقيقة هذه بديعة ما صابني معناها رجعت لتونس من بعد في بعد تأسيس الرشيدية تنحكيوا عليها. في الفترة هذيك نفسها زارتنا الممثلة الكبيرة اللي تعتبر في مصر سلطانة الطرب منيرة المهدية، ولاقت عروض هذه المسرحية الغنائية قبل طيب من طرف التونسيين. هي منيرة المهدية هذه سبقت أم كلثوم مولودة عام 1885، ولما بين 85 و88 معهش ثابتة، كتبت عليها الدكتورة رتيبة الحفني كتاب خاص لأنها كانت سلطانة الطرب، كانت مثلت عهد كامل من عهود الفن المصري خلال الربع الأول من القرن العشرين. هي أطاحت بها أم كلثوم، فهمت وقت اللي طلعت أم كلثوم يقول وقتي عرفت أن أم كلثوم معناها باش تغلبها، لبست كما نقولوا احنا السفسيري عندنا ومشيت حضرت في حفلة باش تشوفها الطفلة هذه اللي طلعت عمرها 18-19 سنة الناس كل في جرتها. انتشرت أغانيها راهو في ربوع الوطن العربي الكل، معناها من المحيط للخليج، معناها الاستونات نتاعها موجودين، حتى عبد الوهاب كان يسعى باش يشاركها، هي أم كلثوم نفسها كانت تحلم باش تولي في المرتبة نتاعها. المهم أنه مرحلة مهمة من تاريخ الأغنية العربية هذه منيرة المهدية، هي انقطعت على الغناء والتمثيل في الثلاثينات بعد 35، ورجعت عام 48 لكن ما نجحتش واعتزلت نهائيا وتوفيت عام 65. الغناية اخترنا احنا على السادة المستمعات مستمعين مش سمعوهم غناية لأنها معنوهم باش نعيشوهم في الجو متاع العشرينات والثلاثينات الشرقي.
0: هي من أحلى أغاني هي سلطان الطرب منيرة المهدية، أغنية بعنوان أسمر ملك روحي، والأغنية دي هي في قلب التقطوقة من تلحين محمد علي لعبة.
1: اسمها منيرة.

شكرا سي علي، ان شاء الله الاغنيه نتاع منيره المهديه عجبت الساده والسيدات المستمعين. بعد منيره المهديه جاء ولا فرد فقط فريد غصن، هذا فنان لبناني زاد معروف ياسر، وسيد شط اللي حكينا عليه مطولا واللي استقر في تونس هو في الحقيقه من وقت هذاك. من الجانب التوانسه فتحيه خيري بعد خدمه قبل رمضان بالقداء خذيت معناها لزمه مع مقهى القصبه، كان فيها الطار الحداد وبالقسم الشابي، كانت مقهى عظيمة وطلع فيها الهدي الجويني والتريكي، خذيت لزمة 30 سهرية أديتهم غادي شو اسمها فضيلة ختمي، عملت حاجة جديدة الميوزيك هول في الليديال في السينما الليديال تلزل كيف كيف، معناها خذية صدية رغم اللي فما شق كبير من الوسط كان معناها معجبوش الميوزيك هول خاطر فيه نوع من الرقص الغربي وبما فيه معناها من غناء والغناء زاد الغربي مش تونسي. فش اسمها شافية رشدي الثالثة فيهم هما مع فتحية وفضيلة اختارت قاعة الحلفاويل، فهمتني زاد كيف كيف رتيبة ولويزا زاد التونسية زاد معناها حفلها تنجم تقول المقاهي في العاصمة. المهم أنه الوفاء الطفرة هذه من النشاط الثقافي والفني والموسيقي المتنوع حرك السواكن الشباب وخاصة تلمذة الشيخ علي درويش اللي قال لهم تحركوا حتى في الوسط القرايه، يقول لهم تحركوا انتم كشباب عندكم مستقبل تونس، معناها يلزمكم تحركوا باش تنقذوا الموسيقى نتاعكم. جات مناسبه انه البي اعطى وسام الافتخار لسي علي الدرويش، اغتنموها الشباب هذوك جميل الدين بوسنينة في معاهم هو رئيسهم وعلي الجندوبي وغيرهم، فهمت؟ قالوا نعملوا له حفل تكريم ونجاوا لسي عبد الرحمن الكعك كالعاده وعملوا له حفل تكريم كبير ياسر. حضروا سي مصطفى صفر، وقتها مصطفى صفر كان مدير تشريفات البي، فهمت؟ هو الحفل هذا فوق في حفلة وكذا، لكن خاصة الهادي العبيدي وحتى الشيخ علي الدرويش نفسه معناه حثوا الشباب الحاضر في الحفلة، كانت الخلدونية معبية نهارتها وبعدها سمعوا الموسيقى الفيديو.

0: خميس ترنان بالطبيعة، محمد غانم، تلامذة الشيخ علي درويش وغيرهم، قالوا اخويا هات نبداو من اليوم نعملوا لجنة باش نكونوا نادي الموسيقى التونسية. هذه نادي ضروري باش نعملوا هيكل. النادي هو شنو هو المهمة متاعه اللي قالوا نعملوها في الحديث متاعهم؟ أنه لموا الفنانين والملحنين والشعراء واللي عندهم علاقة بصناعة الموسيقى في هيكل يوحد جهودهم من التوانسة، من الشباب متاعنا كل، من الأجيال الكل، من المشايخ، من الفنانين الصغار الكل نجتمعوا باش نوحدوا جهودنا باش نرميو نقاوموا التيار اللي هو نعتبروه هذاك المتدني. وحبوا يعملوا فيه محاضرات، يعملوا فيه مكتبة، يعملوا فيه خزانة متاع الاستوانات، وقتها مازالت الإذاعة ما طلعتش والتسجيل ما فماش، متحف للآلات الموسيقية، صور لكبار الفنانين، معنا عديد اقتراحات جابوها للنادي هذا. من الاجتماع هذاك عملوا انتخابات في مقر جمعية الناصرية اللي نذكروا أن كان رئيسها سي مصطفى صفر، اللي هي جمعية نحاسية موسيقية نحاسية، في أفريل، وكونوا اللجنة عملت القانون الأساسي، وكان فيها سي جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار وسي محمد الحبيب كالعادة، والشاعر والناقد معروف سعيد أبو بكر. برشا ناس تنسى اللي كان عندنا شاعر هام ياسر في الفترة هذيك، وسعيد أبو بكر كان صحافي كذلك. عملوا حسب المؤمر متاع الجمعيات متاع سبتمبر 5 سبتمبر 88، عملوا في صورة نادي في صورة جمعية، وبعثوا الملف متاعهم للإدارة الداخلية وإدارة الفنون والمعارف اللي يرجع لهم بالنظر، لكن استناوا بعد فهموا اللي سلطة الحماية قلت لهم اللي خطر. وقتها سلطة الحماية خايفة من النفس الوطني ومن العدوى الشرقية،
1: وكانوا فما فيتو على تأسيس المعاهد الموسيقية
0: أي والثقافية، حتى في المسرحية ما تتعدى مسرحية جمعية إلا ما يعرفوا شكون معها شكون في وسطها، اللي عنده نفس وطني وقريب للحركة، الرموز الحركة الوطنية وقت الحزب القديم، الحزب الدستوري القديم، فهمتني؟ ولا حتى اليساريين وقت بعض الشيوعيين، فهمتني؟ ما يوافقوش عليه وقتها، معناها فهموا، صارت نوع من الإحباط. لكن فهو باش نحكيه بعد الفصل هذي باش نسمعوه للسادة المستمعين والمستمعات. فما محاولة أخرى وقعت لتحريك المياه كما يقولوها، تفضل سي علي كان قدمنا.
1: نمشي مع مراوحة موسيقية أخرى مع أغنية طريفة عرفناها بصوت علي الرياحي، لكن اليوم مش نسمعها بصوت الويزة التونسية، بعنوان ما حبيتش، هي كلمات وتلحين علي الرياحي في مقام النهوند وإيقاع السعدوي. والطريف في هذا التسجيل أن طريقة التنفيذ تختلف شوية على الطريقة اللي تعودنا بها مع علي الرياحي. لاحظوا هنا فما بعض الآلات الغربية كما الكلارينات كما الأكورديون وغيره.
0: أيوة. سي علي عندي ملحوظة على الغنية هذية من الكتب اللي قريتهم، كتاب على كتبه الدكتور الذهلي سعيد المستيري على المنصف بي الله يرحمه، البي هذاك البي الوطني. الغنية هذية يقول سي سعيد، يقول أنها خذت صدى في صيف سنة 1942. هو سي موصف بي خذا ولا بي في الفترة هذيك، في وقت وفى أحمد بي في جوان ولا جويلية 42. كان في الصيف يخرج يقعد في الجوتي هذيك اللي مع البحر متاع المرسى معروفة لتوا، في العشية ويخرجوا الناس اللي حبوه، كانت عنده شعبية كبيرة، يحبوه خطر مواقفه، مش يحبوه كيك خطر، عنده مواقف ضد المقيم العام، وحب يفرض على معناها خيارات وطنية على المقيم العام،
1: عرف بالنفس الوطني
0: وطني. وقتها تنساش أنه فرنسا كانت محتلة، وأنه المقيم العام كان معينه الماريشال بيتان عام 42، معناها باش تعرف هو المصري بي حبي ما يعملش كما البيات اللي قبله، معناها كما بوه كما حبيب بي كما حمد بي، يقول لك كان عنده حتى ميولات دستورية مع الحركة الوطنية. كان عنده الفرقة النحاسية متاعه تجي على الشط وهو يبدأ في القصورة في قدام البلار في البحر وكذا، وتعزف وتعزف الغنية هذية
1: بالموسيقى
0: النحاسية. يجي الجمهور الشعب الكريم نساء بالسفساري ورجال من بعيد وشباب وكذا ويتبعوا الغنية هذية معناها، وحتى هي تغني بالطبيعة بالموسيقى برك، وخاصة البنات يتبعوها بالغناء بشوية بشوية لأنه كانوا يحشموا شوية، وهذا معناها وليك الغنية هذه منتشرة ترجع لعام 42. وعلي الرياحي ما نعرفش كيفاش رخص للبشير الرصايسي ولويزا باش سجلوا الاستوانة هذه لأنه ما عرفناه كان بصوته. تفضل نسمعوها.

0: شكرا سي علي. الحركة الأخرانية لإنقاذ الموسيقى التونسية قبل التأسيس الرشيدية والملابسات نتاعها هي اللي حب يعملها سي مصطفى صفر بصفته رئيس الناصرية وكل شيء، بحب يوحد الجمعيات الناصرية، كانت جمعية خاصة الناصرية والإسلامية، هذم كانوا الزوز الكبار في تونس
1: مختصين في الموسيقى
0: النحاسية. النحاسية هذه نثيروهم بعد، علاش اختار هو الحركة هذه؟ وحمل محاولة باش يقل نحيو التنافس المؤلم بيناتهم الزوز، ويلزم باش نجموا حتى الامور الماديه نتقواو بها والبلديه تعطينا فلوس اكثر وكذا. المهم انه حب زميله في البحري هذايا يبدعته. للاسف الشديد عملوا جلسات طويله، وكل مرة تقع مشكلة ظهر أنه سي عبد الستار البحري رئيس الإسلامية ما هوش حابب باش وزيد وقعت له مشكله سي مصطفى صفر وقتها، نحى من البي طلب من المقيم العام الفرنساوي نحيه من اداره التشريفات، لانه حق ما احترموش وقت اللي يهبط في سيدي رمضان ووقت اللي يجيب الفرقه نتاع النحاسيه نتاع الناصريه هذيا. حسيت وهي انت على عملوها بعض الخصوم نتاعو إيه. قراب للبي
1: فما مكائد حصلت
0: مكائد اي. المهم انه ولات حاله نتاع احباط لدى الوسط الثقافي في الصيف نتاع 34 و34 خاصه، كانوا عندهم طموح كبير باش يرتقيوا بالحياه الفنيه. نذكر انه علي درويش رجع في العام الثاني بعد 33 34، معناها من اكتوبر حتى الفيفري 34، وخلص على بفلوسه. الهادي الجويني ومحمد التريكي عملوا جمعية، معناها فرقة أصلا سماوها جمعية الترقي الموسيقي في القصبة. وحتى فما جريدة قالت إن شاء الله الجمعية هذه تتقدم بعملها بقدم ثابتة، لا تزعزعها الوشايات ولا الأغراض الخاصة والمصالح الشخصية، ذلك الداء العياء الذي بليت به غالب مشاريعنا القومية. يوريك معنا علاش نحكيو على هذا، باش نوريك كيفاش جات الحادثة اللي خلات تجمع القوى الكل باش تأسس الرشيدية في الفترة هذيك متاع الإحباط متاع سنة 33-34. شنو الفصل الأخير سي علي؟
1: الفصل الأخير باش يكون مع الملوف، باش ناخذوا منتخبات من براول نوبة رمل المية، برول دموع العين يليه برول اللوز وانشر بمودو، وبرول الأخير بعنوان يا زهرة الأنس. التسجيل هذايا للمجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة التونسية بقيادة عبد الحميد بلعنجية.
0: أيوة.

0: ختاما نشكر حضرة السيدات والسادة المستمعين الكرام على حسن متابعتكم لبرنامج عبق الرشيدية، وإلى لقاء قريب في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: إلى اللقاء إن شاء الله.
2: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

الطبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من حدائق السرد، وموضوعه هو يرتبط بصورة الأب في الرواية العربية، انطلاقا من رواية جديدة للأديب الروائي السوداني الصديق طارق الطيب، رأيت ما لا يجوز لك، هذه الرواية صادرة عن دار المصرية اللبنانية في إخراج جيد ريم الجمري صديقتي الشاعرة والكاتبة. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا عيسى، صباح الخير ليك ولكل مستمعي الإذاعة الثقافية، مرحبا بكم. اليوم فعلا نحن سنكون على موعد مع رواية جميلة جدا،
1: رواية جميلة جدا. ونذكر أنه طارق الطيب إذن هو روائي سوداني من مواليد القاهرة في الحقيقة، من أب سوداني، ونشر إلى حد الآن يعني 18 كتابا باللغة العربية، له أيضا أعمال ترجمت للألمانية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية وغيرها من اللغات، لغات العالم. تم تعيينه كسفير النمسا لعام الحوار الثقافي الأوروبي عام 2008، وله العديد من الأعمال الروائية منها في السنوات الأخيرة ما يسبق الواو شعر صادر بإسطنبول 2022، له الإله الصغير، هذه رواية مهمة صدرت إذن بتونس 2021، أطوف عاريا صدرت بالقاهرة 2018، كذلك رحلة 797 المتجهة إلى جينتا رواية القاهرة 2014، إلى غيرها من الأعمال السردية والشعرية المهمة لطارق الطيب.
2: وتجدر الإشارة لأنه هذه الرواية اللي سنتحدث عنها اليوم، رأيت ما لا يجوز لك، رشحت في القائمة الطويلة لجائزة كتاريا هذه السنة.
1: الصورة التي نحملها دائما أو في الأغلب ريم الجمري عن صورة الأب في الرواية وحتى في السينما المصرية والعربية هي ذلك الأب المتسلط، الأب الحازم العنيف الذي يعاقب، إذا كأنه يمثل هذا المجتمع الذكروي أو ذكوري. كيف يمكن أن يقدم إذن صورة الأب انطلاقا من مجموعة من النماذج ريم؟
2: أعتقد أنه تصديقا لقولك أنه صورة الأب في الرواية العربية، وطبعا خاصة أنه أغلب هذه الروايات اللي كانت فيها صورة الأب موجودة حولت إلى أفلام سينمائية، لذلك وصلت أكثر ربما للجمهور العريض، أنه لاحظ أنه كان دائما الأب في هذه الروايات يحمل ثقل اجتماعي وسياسي وثقافي أيضا، فما تشابك حاد بين السلطة والذاكرة والهوية، لذلك ديما يبرز حضوره خاصة خلينا نقوله في المرحلة التأسيسية. السيد نموذج الأب السلطوي، الأب المتسلط، الأب اللي هو رمز القانون واللي يحافظ على المقدس الاجتماعي، يطاع ولا يناقش. ولعل أقوى مثال على ذلك شفناه في ثلاثية نجيب محفوظ، شخصية أحمد عبد الجواد، هذا الأب الصارم الجامد يعني اللي يتحكم في أحاسيسه. لكن أنا في رأيي الشخصي أن هذه الصورة بدأت شيئا فشيئا تتحلل أو تتغير، ربما خلينا نقوله، ليظهر نموذج آخر للأب في الرواية العربية، ذلك الأب اللي فيه الهشاشة الإنسانية، اللي هو كائن مأزوم في النهاية، ربما تسلطه هو نتيجة الأزمة النفسية اللي يعيشها ونتيجة هشاشته خلينا نقوله. وربما أكثر مثال شفناه في رواية حنامينة،
1: أي نعم،
2: مثلا الشمس في يوم غائب، غائم
1: نعم.
2: أو عند غالب هلسة الضاحكون. وبدأنا أعتقد نتدرج للتخلص من صورة الأب التقليدي ونمشي أكثر أيضا مع خلينا نقول ظهور النفط، راه مهم زيدا أثر، ولذا في كتابات عبد الرحمن منيف كانت صورة الأب أيضا شيء آخر مختلفة. ثم تقدمنا نجم نحكيه على عمارة يعقوبيان ومن يشاهد الفيلم علاء الأسواني، يعني فما خلينا نقول حصل نوع من الانشطار الحاد بين الموروث اللي نحافظ فيه على صورة الأب القوي، الأب اللي هو يخاف حتى من ظله، إلى الأب اللي هو عنده هشاشته وعنده أوجاعه. زاد أيضا ربما بشير خريف في دقلة في عراجينها أو حتى في الطهر والطار أيضا شفنا شكل آخر ونموذج آخر للأب. ربما هذا يخلينا نسأله ونطرح سؤال، هل استطاعت فعلا الرواية العربية تتحرر من عقدة الأب السلطوي؟
1: المهم ريم القمري شاعرة وكاتبة، هذا السؤال المهم. أنت تحدثتي عن ثلاثية نجيب محفوظ أو أغلب أعمال نجيب محفوظ التي حولت أغلبها إلى أعمال سينمائية وتناولت صورة الأب المتسلط، وحتى وهو يحكي عن أفراد أو حتى يحكي عن مصر، عن المحروسة، عن الذاكرة، عن الاستعمار، عن مقاومة الإنجليز إذن في تلك إذن الفترة. ورأينا إذن هذه الثنائية المتضادة المتقابلة بين عبد الجواد هذا رمز السلطة والعنف والقسوة، وبين أمينة رمز إذن الأم
2: المطيعة
1: الراضية بالواقع الطيبة الحنون إذن إلى غير ذلك.
2: وأنا أعتقد في رأيي
1: وهذا يصور إذن السلطة الأسرية إذن التقليدية، ويصور المجتمعات العربية في تلك الفترة. نعم هذا مهم جدا،
2: هو لم يكن خيالي يعني.
1: لكن ريم أسألك هذا السؤال، ما بعد 67 وهزيمة العرب 67 والنكسة 67 تغيرت في الحقيقة صورة الأب،
2: تغيرت تماما،
1: أصبحت إذن هذه الصورة الهشة الضعيفة
2: المنكسرة
1: الحاملة لهوية. نعم.
2: ربما روايات حيدر حيدر
1: مثلا
2: أبرزت هذه الهشاشة وهذا الضعف بعمق، يعني أعتقد في روايات أكثر من رواية لا تحضرني الآن الأسماء، لكن ثم رواية تحدثت على النكسة وما بعد النكسة وهذا الانكسار الذي عاشه الرجل العربي ورجل الشرقي عموما، واللي هو انعكس طبعا على مكانته داخل الأسرة، لأنه مكانته تراجعت وصورة الأب القوي السلطوي تراجعت،
1: لأنه هذه القوة، قوة الرجل واعتداده بنفسه وبشخصيته إذن تراجعت أو كأنها إذن
2: انكسرت
1: إذن بعد هزيمة إذن مع إسرائيل طبعا 67، وكذلك في ما تلتها من هزات إذن ومن انكسرات. لكن دعينا ريم إذن نتحدث أيضا عن رواية مهمة ظهرت إذن بعد ذلك بعد أعمال نجيب محفوظ، ورواية مهمة أعتقد رواية خبز الحافي لمحمد شكري
2: طبعاً.
1: هذه الرواية التي جاءت بصورة الأب القاسي، ليس القسوة بمعنى العنف والاعتداد، وإنما القسوة مع الطفل
2: السادية
1: من السادية. نعم يصبح إذن هذا العنف يعني مصدر للخوف ودعوة للطفل هذا حتى يتمرد عليه.
2: صحيح،
1: هذا ما رأيناه إذن فيها.
2: هي تعرية، هي يعني الخبز الحافي أعتقد أنها تتجاوز حتى فكرة الأب وفكرة، هي عرت المجتمع
1: أكيد
2: تعرية يعني، وذهبت إلى خلينا نقول إلى العظم، رأينا كل شيء كما يجب أن يرى.
1: نعم
2: كما
1: نعم.
2: يجب أن يرى بصراحة يعني، لأنه فيها قسوة كبيرة. بعض المشاهد فيها أنا إلى الآن أذكر عندما كنت أقرأها كنت أتوقف، ما كنتش عندي القدرة أني نكمل المشهد، نجم نبتعد يعني، فما مشاهد قاسية وقاسية جدا يعني.
1: قاسية جدا نعم.
2: قاسية جدا.
1: وتناولها إذا محمد شكري ليس فقط في الخبز الحافي ولا ما في أعمال إذا أخرى. هناك رواية أخرى إذا موسم الهجرة للشمال
2: طبعا.
1: حملت أسئلة الأبوة وكذلك الهوية
2: بالضبط
1: في سياقات اجتماعية
2: ثقافية. هذا اللي حبيت أن نضيفه، أنه نقول أنه في الحقيقة صورة الأب السلطوي هي توارت وتفتتت، خلينا اللي باش تتحول الى قمع مادي، قمع السلطة، حضور يعني الأب في الواقع لم يعد الأب الواقعي بل اصبح رمز، هو الرمز، الرمز للوطن المفقود، للهوية المشتتة، وكنا نحكي ونحن عن النكسة وما بعدها. هذية مثلا نجم نلقاوه في رواية تعائد إلى حيفا لغسلين كنفين.
1: نعم.
2: ولا أصبح الأب منطقة اشتباك بين الذاكرة والنسيان، بين محاولة الأبناء للتحرر من أثره أو للتصالح مع غيابه. يعني هو في النهاية الأب كان دائما حاضر، لكن أشكال حضوره اختلفت وأصبح رمزي، أصبح عنده رمزية أخرى. أصبحت أصلا لما عندنا تتحدث عن ربما عن حتى عن قسوة الأب، ليست فقط القسوة المادية بل هي قسوة ربما الوطن، ربما قسوة الوضع، ربما قسوة الإطار الجغرافي والسياسي اللي وجدت فيها الشعوب العربية. فالأب أخذ جزء من هذا، عبر عن جزء من هذا.
1: نعم، وخاصة قلنا رواية إذن موسم الهجرة للشمال مع شخصية مصطفى السعيد، يعني خاصة في متعلق بهذه العلاقة المأساوية بالماضي وبحياته المضطربة وما شبه ذلك. لنلخص الأمر، إذن ريم القمري فيما يتعلق إذن بهذا الموضوع، صورة إذن الأب في الرواية العربية تجاوزت إذن الصورة المكرسة الكلاسيكية التقليدية من كون الأب إذن هو حامل للسلطة، حامل للعنف، لممثلة فيما بعد في الحقيقة مجموعة من المعاني التي ظهرت في أعمال إذن ذكرتها أنت مشكورة ريم، منها الذاكرة، منها الهوية، منها إذن رمز الغياب أيضا عن العائلة، رمز الانهيار
2: طبعا،
1: والهشاشة النفسية التي تزامنت مع الهشاشة النفسية للمجتمعات العربية.
2: المجتمعات العربية يعني نزعت الأقنعة وأصبحنا قادرين أن نتحدث عن أوجاعنا، عن ألامنا، لم يعد محرج الأمر أن تتحدث عن فقد الأب، عن غيابه، عن أو ربما عن قسوته اللي هي سببت لك مشاكل نفسية. أصبح من الممكن الحديث عن هذا، يعني لم تعد صورة مقدسة كأنه إله، كسرت هذه الصورة وأصبحنا نتحدث عنه كإنسان عادي يمكن أن يكون ملائكي. فنعشر دائما بالحنين.
1: أنت ريم، أنت مثلا كيف استحضرتي صورة الأب؟
2: أنا مثلا في مجموعتي القصصية خصصت قصة كانت بعنوان لا أحد ينجو من الحنين. في هذه القصة كنت أستحضر صورة أبي الحقيقة، يعني أيامه الأخيرة واحتضاره في البيت وإلى آخره. لكن أنا تحدثي عن كان ربما فيه جانب كثير من الحنين، جانب كثير من الرغبة في استرجاع أوقات كنت أحس أنه كان يجب أن أكون فيها أقرب. يعني القصة كلها كانت تدور عن كيف أنه كنت أحاول أن أستعيد الزمن، أن أسرق الزمن، أن أقبض على الزمن حتى أستطيع أن أسترجع لحظات أخرى معه. فصورته كانت صورة مليئة بالحنين وبالحاجة إلى الأب اللي تحس في لحظة ما أنه رحل قبل أوانه ربما، وهو حتى لو كان بقي أكثر كنت دائما سأحس أنه رحل قبل
1: أوانه. ولاحظ إذن الزمن يعني في الفترة الأخيرة من علاقتنا ومن ارتباطنا بأبائنا وأمهاتنا، صحيح، يعني يصبح إذن زمن كأنه يجري بسرعة.
2: صحيح ونكتشف أننا ربما كنا مقصرين في أشياء هي تبدو بسيطة لكن لم يعد بإمكانك القيام بها. يعني
1: نعم،
2: ما لا أدري مش الندم لكن هو ربما العجز،
1: العجز عن تنفيذ ما تفكر به وما
2: طبعا
1: نتحس
2: يعني في النهاية بينا. هم يرحلون، عندما يرحلون يأخذون جزء من حياتنا معهم، يعني إنه جزء من ذكرياتك ومن حياتك مع الشخص الذي رحله أخذه معه. يعني أنت لا تستطيع
1: ذكرى
2: كبيرة، فهذا مؤلم. يعني
1: هذا مؤلم، وهذا الحديث يعني قريب من موضوع هذه الرواية.
2: نعم.
1: لطارق الطيب رأيت ما لا يجوز لك. ريم، نستمع إذن إلى هذه الأغنية أو مقطع من هذه الأغنية، نستمع إذن إلى مقطع من الرواية بصوت أمل قطاري ثم سنعود.

0: حدائق السرد. لم يكن حلما حين رأيت أبي يتضاءل في لحظات حتى يصير طفلا في الثانية من العمر تقريبا، أسير أمام مرآة عريضة وأنا أحمله على كتفي ورجلاه تتدليان من فوق كتفي إلى صدري، فيضربني بكعبيه في سعادة وشقاوة، يكون ضاحكا أثناء سيري، ساخطا حين أبطئ، صارخا عندما أقف، ثم يعود صامتا لما أجلس. أحاول إنزاله عن كتفي لكنه لا ينزل، صار جزءا من جسمي لا ينفصل. أنحني، أميل إلى الأمام، إلى الخلف، إلى الجانب، أجلس ثم أعود إلى الوقوف، أحاول رفعه عني وهو ملتصق متحد بي، لا أتمكن من رؤيته إلا في المرآة، أشعر بثقله يزداد مع الوقت. صرت روح أبي، خشيت وطأة الإنصات إلى الاعترافات، فالاعتراف ربما ينطوي على آثام يريد المرء نزعها عن روحه. إذا نزلت على شخص محايد أو متخصص متمرس فالأمر طبيعي، لكن أن تنزل على الإبن فهذا يخرجها من الحياد إلى التورط، ولا سيما إذا مست أشخاصا من العائلة أو أسرارا. كأن أبي اختار أن تكون مقصورة الاعتراف عندي كي أمنحه صك الغفران. فهل لأبي خطايا؟ وهل هو نادم على أفعال قام بها أو تقاعس عنها؟ هل الندم يمثل توبة؟ ثم هل سيحكي كل شيء بلا خط أحمر، بلا سقف يعري روحه أمامي في اعترافات حرجة؟ ومن أنا حتى أكون ذاك الجالس أمام إفصاحه عن خطاياه؟ وكيف سيكون رد فعلي؟ ثم أين لي بسلطان كاهن حتى أخلصه من آثامه؟ أبي هو آخر شخص في العالم يحثني فضولي على كشف أسراره. لماذا اخترتني يا أبي دون كل شقيقاتي وأشقائي أو أعز أصدقائك لتحكي وترمي الأسئلة علي بأشواكها وتجعلني أتواطأ معك بالوقار؟ ألا تدري بأنك حملتني عبئا سيرهقني طويلا بعد أن نويت أن أركن اعترافاتك كقلاع رمل على الشاطئ أو كتمثال ثلج يذوب في صهد؟ أقنعتني بأسئلتك التي من حديد ولم تهتم بفزعي وهي تصدأ. زواجك القديم السري الذي أسررت لي به لا يعرف أحد شيئا عنه، وليس بالأمر الخطير. اسم المرأة الذي أتذكره أكثر من اسم أمي أكاد أتواطأ في البحث عن أصله، لكني لم أفهم. نزلت ذات يوم لإحضار الداية لأمي، لكنك لم تعد إلى البيت إلا بعد شهور أو بعد عام. ذاك الغياب الطويل استغربته دوما ولم آخذه على محمل الجد. أرتبك الآن حين تتردد جملتك في مخيلتي وأنت تقول ده حصل أيام غياب عن أمك. إذن ثمت غياب حصل بالفعل. الكلام الذي تناثر وقتها إلى سمعي جمعت أطرافه كيفما اتفق دون أن أصل إلى حقيقة واضحة. من رواية رأيت ما لا يجوز لك، طارق الطيب. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد ونذكرنا موضوع هذه الحصة صورة الأب في الرواية العربية، انطلاقا من رواية للروائي السوداني طارق الطيب رأيت ما لا يجوز لك. هذه الرواية الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية في 224 صفحة من الحجم المتوسط. ريم القمري، أهلا وسهلا بك من جديد.
2: أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا. فعلا رواية رأيت ما لا يجوز لك لطارق الطيب كما ذكرت هي صادرة عن الدار المصرية اللبنانية. أنا رأيت أن هذه الرواية تتمحور حول سؤال وجودي صادم، وهو ماذا لو لم يكن الموت صمتا ونهاية بل بداية اعتراف طويل. نعود إلى العنوان رأيت ما لا يجوز لك. عتبة العنوان تضعنا مباشرة أمام حظر معرفي، فالرواية تشيد بناءها العام على عبور منطقة البرزخ، لا بوصفها فضاء للغياب، بل باعتبارها فضاء غريبا وجريئا، لكن للحضور مش للغياب. إنه مجتمع، يعني البرزخ كأنه مجتمع مصغر، يحكمه عراء فكري وانكشاف كلي، حيث تسقط الأقنعة وتتلاشى السريرة لتصبح الخواطر مشاعة ومكشوفة للجميع. يعني الفضاء العام الذي تحدث فيه الرواية هو البرزخ، الشخص أو بطل الرواية موجود في البرزخ، لكن البرزخ لم يكن عالم صامت، بل أصبح عالم صاخب، عالم فيه حياة، الموتى فيه يتحدثون بكل حرية بكل جراءة، يسقطون جميع الأقنعة، والأهم من كل هذا أنه لا أحد يحاسب، لا أحد مطالب منه أن يشعر بالذنب أو يشعر بأنه ارتكب خطيئة، فقط هو فضاء مشاع لنخرج كل ما في داخلنا دون الخوف من رأي الآخر، من حكم الآخر، حتى أنه ذهب إلى أبعد من ذلك، أنه الأشخاص الذين ماتوا وهم متخاصمون أو أن قاتل وقتيل يصبحون في البرزخ أصدقاء، يجلسون قرب بعض ويتحدثون بكل حرية دون أن يخشى أي شخص منهم أن يسخر منه الآخرون أو أن يحاكموه.
1: إذن هذا البرزخ ريم إذن يتجاوز التفكير البشري المعتاد المكرس اليومي في حياتنا، من كون حينما يتحدث الشخص أو يعترف الشخص فهو معرض للمحاكمة أو العقاب أو ما شابه ذلك. البرزخ إذن ينفي كل هذا طبعاً. ليكون الاعتراف اعتراف إذن بلا عقاب، نعم. إذن ننطلق بالمكان،
2: المكان
1: إذن هو بعد إذنك ريم إذن هو المقبرة، وهو مكان للكشف.
2: صحيح، هو خلينا نقول أن المكان هنا اللي هو البرزخ أصبح مكان يتراوح بين الواقع والرمز، يعني هوني رمزية كبيرة جدا للمقبرة، يعني تحول الرواية المقبرة من مكان خلينا نقول ميتافيزيقي ربما إذا تصلح العبارة أو متخيل أو ما ورائي للدفن، إلى استعارة نقدية للحرية والحقيقة المطلقة. يعني هنا هو يريد أن يصنع لنا فضاء، هذا الفضاء نملك فيه الحرية والحقيقة بصفة مطلقة، مش شبه الحقيقة، بل نحن قادرون على قول الحقيقة بصفة مطلقة. فالمقبرة هنا تجرد الكائنات من أسباب الصراع الدنيوي، لا غير، لا حسد، لا تفاضلية بيننا، لا غايات، الأعداء يتجاورون بلا ضغائن، يعني القاتل والقتيل يجلسون قرب بعض ولا ضغائن بينهم، ولا توجد أي رغبة في الانتقام أو في الثأر
1: أو في العقاب، هذا
2: أو في العقاب، لأن المظالم زالت، يعني كل ما كان في الدنيا بقي في الدنيا، لم يعد له أي أهمية ربما في فضاء البرزخ، لأن الصدق المطلق في البرزخ، يعني فضيلة الصدق المطلق، أن تصل للصدق المطلق يعني أن الأقنعة والدفاعات النفسية وغيرها كلها انهارت، لم يعد الفرد محتاج أن يحمي نفسه،
1: أكيد
2: أصبح قادر على أن يقول
1: أو يدافع عن نفسه،
2: أنا هكذا،
1: نعم
2: أنا هكذا، مثلا لا أدري أنا قتلت أو أنا سرقت أو أنا خنت أو كذا، أنا فعلت، عشت هذا وفعلت هذا، ولن أستطيع أن أغير فيه شيء، فقط أنا أتحدث لتعرفوا من أنا وليس لمحاسبتي.
1: أصبح عالم البرزخ أو المقبرة عالم إذن الذكريات، عالم الأسرار التي لم تكشف في الدنيا، عالم الأفكار
2: صحيح.
1: المقموعة بشكل خاص
2: صحيح.
1: الأفكار المقموعة، لأنه ثقافتنا العربية التقليدية هي ثقافة قمع الأفكار، كل هذه الأشياء المقموعة إذن في حياتنا، تأتي المقبرة أو يأتي البرزخ ليعريها ليكشفها ليبث فيها روحا،
2: لأن نتخلص من القيود الاجتماعية والثقافية والدينية، يصبح الإنسان حر وخفيف.
1: هذا هو. عندما يدخل إذن هذا البطل إذن إلى البرزخ يلتقي بأمه،
2: نعم
1: لاحظي ريم، هذه الأم إذن تبوح له بقصة حبها
2: صحيح.
1: لشخص آخر، لكنها تقول له وتوضح له، تقول له يا يا يا يا بني يا يا أنا لم أخن أباك جسدا وإنما عاطفة.
2: عاطفة
1: نعم. الخالة أيضا تعترف
2: صحيح
1: بحسيسها بانفعالاتها. يتذكر أو يلتقي أيضا بأخته التي ماتت صغيرة، يلتقي بأخيه التوأم، يعني يأخذ في تلك الأفكار التي عاشها في حياته وهو يتمنى موته
2: بالضبط.
1: كما يتمنى
2: ويلتقي حتى مع نفسه
1: الأفكار يا ريم التي لا نستطيع أن نقولها في الواقع في الحياة
2: صحيح.
1: أصبح إذن عالم البرزخ
2: يعطيك فرصة أن تتحدث. هو نعم. عندما التقى بأمه وخالته وأخته وأخيه التوأم في ذات الوقت سرد الحياة اليومية المسكوت عنها واللي هو عاش جزء منها، ولكنه لم يكن يفهم في ذلك الوقت ماذا يحصل بالضبط، جاءت في شكل اعترافات هادئة مجردة من كل تبرير أخلاقي. لا أمه حاولت أن تبرر، ولا خالته، ولا هو أصلاً بحث عن عن عن تبرير. شخصيات هنا لا تطلب الغفران، بالعكس هي تروي عراءها النفسي كما هو، يعني ما لم تستطع ربما أمه ما لم تستطع أن تقوله في حياتها، ونفس الشيء أبوه. هنا في البرزخ جئت لأسرد قصتي أو جئت لأسرد حكايتي، والآخرون يستمعون ولا يحاكمون ولا يجرمون، فقط يسمحون للشخص بأن يتعرى نفسانيا أو نفسيا دون أن يخشى المحاكمة.
1: هذا مهم جدا. نعم، كذلك يصبح الموت في الحقيقة رمزا للحرية، تحرر خاصة من الخوف. أكثر شيء يعني يخاف منه الأحياء هو الخوف من العقاب، والخوف من الفضيحة
2: صحيح.
1: والخوف إذن من الاعتراف في حد ذاته. لذلك في البرزخ أو في المقبرة سقطت كل الأقنعة وتحررت الشخصيات، وتحررت الأم، وتحررت الخالة، وتحرر البطل في حد ذاته.
2: نعم. نعم، وكأنه صورة يعني وكأنه الموت هنا جاء ليشكل ثنائية مع الحرية، الموت والحرية. هي مفارقة الحقيقة مقلقة، الموتى يصبحون أكثر حرية من الأحياء، الأحياء مكبلون بالخوف كما ذكرت من الفضيحة ومن نظرة الآخر، بينما المقبرة حررت قاطنيها من عبء الخوف وتلميع الذات لتدفعنا للقول، وكأن البرزخ هو استعارة للحرية القصوى التي لا تتحقق إلا بعد تسديد ثمن الوجود، وكأنه علينا أن نموت حتى نكون أحرار.
1: هذا البعد الرمزي يستغل،
2: هذا البعد الرمزي
1: يستغل عليه طبعاً. طيب نعم، نأتي إلى صورة الأب قبل أن نعود إلى قضايا أخرى. هذا الأب الذي يعاني من مرض الزهايمر، يعني كأنه يعني هذا البطل وهو يدخل البرزخ يتأمل ذنبا كبيرا
2: صحيح،
1: وكأنه يحيل على ذنوبنا نحن كبشر، ذنب إهمال إذن الأب
2: صحيح،
1: وهو مريض بالزهايمر.
2: نعم. صحيح، هي صورة الأب هنا جاءت مقرونة بالذنب. الأب المصاب بالزهايمر في رأيي هو كان الخيط الرفيع

0: بل هو استعارة لفقدان عالم كامل يتسرب ببطء، وتأكيد على العلاقات الإنسانية التي نؤجلها ظنا منا أن الوقت ما زال يتسع.
1: يقول
0: هذه هي
1: بعضنك يقول طارق الطيب يعني في هذا الإطار، في هذا الموضوع
0: تحديدا،
1: أصيب أبي بالزهايمر دون أن نشعر، وكمثل كل البدايات مع هذا المرض اللعين حسبناه في البداية نسيانا معتادا بسبب كبر السن. بدأت الحالة بنسيان معتاد، اكتشفت لاحقا أن أبي يسجل ملاحظاته بغزارة وبطريقة غير مسبوقة في قصصات يلصقها في أمكنة عديدة، إلى أن يقول فيما بعد: لما نسمي الزهايمر مرضا؟ لعله نوع من تحرر الروح والخلاص التدريجي من سجن الجسد، بيهمل أهم جزء فيه الذاكرة، لعله حيلة لمحاولة الاستغناء عن العقل بالتحليق بعيدا نحو دنيا أجمل تشبه مرابع الطفولة. إذن يعيش إذن هذا البطل، هذا السارد، ولعلها تكون سيرة ذاتية هذه التأملات، تأمل إذن في هذا المرض الذي يجعله يحس بالذنب.
0: صحيح،
1: هذا يحيل على ما نحس به نحن ريم.
0: نعم.
1: في علاقتنا بأمهاتنا وأبائنا حينما نعود تذكر بعض اللحظات نقول لقد مرضت أمي ومرض أبي، ولعلي كنت مقصرا معه مقصرا معها لأني لم أبقى معها زمنا كافيا، لأني كنت إذن
0: مشغولا
1: بأشياء أخرى، فيحس بالحزن الكبير لأنه ندم، لأنه لم يبقى مع أمه وهي تتألم، لم يبقى مع أبيه وهي تتألم، أخذته الدنيا بعيدا، أخذته المشاغل. هذا إحساس بشري.
0: صحيح.
1: ينقله لنا طارق الطيب في هذا العمل الروائي
0: بدقة رائعة فعلا، لأنه كان في كل لحظاته وهو في البرزخ، كان في كل لحظة يعود لتذكر أشياء عاشها مع والده، أشياء فعلها والده لأجله، وكان دائما يحس برغبة دفينة أنه عليه أن يعود لأجله، عليه أن يعود لأجله. ولكن طبعا سنكتشف في نهاية الرواية أنه لما عاد لم يجد شيئا، لم يجد، وجد البيت مهجور.
1: سنعود في بابا.
0: نعم، هذا دليل على أنه لا يمكننا أبدا أبدا أن نسترجع الزمن، مستحيل. يعني الأشياء التي لا تفعل في وقتها أو لا نعيشها في وقتها لا يمكن أن نسترجع، يمكن أن نعيش أشياء أخرى.
1: لا يمكن تشبهها. لا يمكن نسترجع أبائنا، لا يمكن نسترجع أمهاتنا، لا يمكن نسترجع الطفولة، الذكريات الجميلة، قصص عشناها، لا يمكن أن نسترجعها. لذلك نحن نحس بالألم، بنوع من العذاب، بنوع من الذنوب.
0: لذلك هو ربما هون يختار مرض الزهايمر ليس بالصدفة، لأنه أعتقد أنه أقصى شيء هو أن تسرق من الشخص ذاكرته، يعني سرقة الذاكرة. يعني خلينا نسأل نفسنا، هل الإنسان شيء آخر غير ذاكرته؟
1: نعم.
0: ما الذي يمكن أن يقدم الشخص في حياته إذا فقد ذاكرته؟ يفقد كل شيء.
1: نعم، وهناك ثم أي علاجة أيضا، وأنت كتبتها أيضا في مقال لك حول هذه الرواية. وطبعا فيما يتعلق بالذاكرة والنسيان،
0: الذاكرة والنسيان،
1: الحياة الإنسان ذاكرة مرتبطة بزمان، مرتبطة بمكان، مرتبطة بشخصيات، مرتبطة أيضا بأحداث. لكن لولا النسيان لا أصبحت الحياة جحيما، لأننا لا يمكن أن نتذكر دوما مأسينا ومحننا وألامنا، ولا أصبحنا محتجزين.
0: أنا عندي الحقيقة رأي آخر.
1: نعم.
0: أنا أعتقد أننا نحن لا ننسى شيئا، خاصة فيما يتعلق بالمآسي والألام أو الأشياء التي تؤلمنا فعلا. يمكن أن تنسى أشياء سعيدة، يمكن أن تسقط من ذاكرتك، لكن الألم لا ينسى والأشياء المؤلمة.
1: نعم.
0: أنا أعتقد أنه نحن لا ننسى، ولكن هناك جزء ربما في ذاكرتنا يحتفظ بأشياء مؤقتة يضعها ويغلق عليها

0: حتى نستطيع أن نواصل الحياة، لكن أن ننسى نهائيا لا، لا أعتقد ذلك، لا أعتقد. أعتقد أن الإنسان يحتاج إلى ذاكرته بأشيائها المؤلمة وأشيائها المفرحة. لا نستطيع أن نفصل ذاكرتنا أو نقسمها، فقط نحن نتعود على الحياة مع هذه الأشياء مخزنة في جزء ما من ذاكرتنا.
1: نعم، إلى أن يخرج إذن من البرزخ، من الجبانة. نعم. كما يقول هو المقبرة، انقشع ضباب فبانت بوابة حديدية، خرجت من الجبانة مع مرافقي حارسي مخفورا به بقيد غير مرئي. إن حرنت بإمكانه إعادتي إلى الجبانة، فاحت رائحة عشب وحطب محروق، فركت عيني بقوة قبل أن أفتحهما على مشهد جديد قديم. يتحول العالم ريم. الخارج إذن يختلف تماما عن عالم البرزخ أو عالم الداخل أو عالم الموتى، ليعود إلى عالم الأحياء. لكن هل سيجد العالم الذي كان يحن إليه ويفكر فيه أو ينتظره؟
0: أعتقد أنه هنا تصل الرواية إلى ذروتها حين يعود البطل إلى الحياة أو إلى عالم الأحياء، ليجد بيته مهجور وقد التهمه الخراب.
1: نعم.
0: يعني المقبرة كانت بالنسبة له مكانا للاعتراف، وأعتقد هوني ذكاء من طارق الطيب، لأني شخصيا عندما كنت أقرأ الرواية لم أكن أتوقع هذه النهاية. هي نهاية ذكية جدا،
1: يعود بك إلى الواقع،
0: يعود بي إلى الواقع، لكن
1: للحياة.
0: لكن احنا كنا نعتقد يعني طول صفحات الرواية كنا ننتظر أن يعود ليجد الأب في المنزل أو شيء من هذا القبيل، لكن هو يعود ليجد البيت مهجور ومنذ سنوات، منذ سنوات مهجور. إذن البيت هنا هو مكان المواجهة القاسية مع الحقيقة، يريد أن يقول لنا أن زمن لا يعود إلى الوراء، أن الأشياء تتآكل ببطء حتى نفوت فرصة ترميمها.
1: نعم.
0: يعني هناك أشياء متى ما، وكنا نتحدث عن هذا في البداية، متى ما ضيعناها لا نستطيع أن نسترجعها مطلقا.
1: هذا ما يقوله مثلا في غمضة وعند الغروب وجدت نفسي عند بيتنا في شارعنا، تغيرت ملامح الشارع والبيوت، لا يمكن لمثل هذا التغيير أن يحدث في فترة وجيزة. وصبت بالهلع من منظر الشارع المكتظي بالناس، بالضجيج والأصوات العالية، بنايات شاهقة لم تكن موجودة هنا، ملامح المكان تؤكد لي أنه هو، فهذا محل أبو يونس الخضري عند الناصية، لكنه يبدو مظلما لا يقف فيه صاحبه، بل سيدة لا أعرفها جاهدت ليتعرف على وجوه لبعض المشاة دون جدوى. ريم، هذا يقول لنا فكرة أخرى أو أفكار أخرى تتعلق بالأمكنة.
0: صحيح.
1: نحن حينما نعيش مع أبائنا وأمهاتنا في طفولتنا ومع أخوتنا ومع جيراننا ومع أقاربنا، ونعيش حرارة تلك العلاقات وحميميتها وجمالها ودفقها، وتغادرنا تلك الأحداث وتلك الرفقة وتلك العلاقات، ونعود إلى تلك الديار بعد سنوات ونجدها باردة موحشة.
0: صحيح، مؤلم جدا، صورة مؤلمة.
1: بعد أن كانت علاقتنا بالديار بذلك البيت، بيتي البيت الذي عشت فيه أنت يا ريم، علاقة قوية متينة، تصبح تلك الجدران التي ترينها جدران باردة، حتى وأنت تنظرين إلى المكان الذي كنت تنامين فيه، إلى الزاوية التي كنت إذن تضعين فيها إذن كتبك ودميتك الصغيرة ومذكراتك وأشياءك الحميمة، تجدين ذلك المكان باردا لا علاقة لك به، يعني تصبح هناك نوع من الغربة.
0: لأنه يرحل أصحاب البيت، عندما يرحل أصحاب البيت خاصة عندما نفقد الأب والأم والجدة والجد، نفقد الأب والأم والجدة والجد، كل هؤلاء هم روح البيت في النهاية. عندما نفقدهم يصبح البيت مجرد جدران باردة، لا شيء، الحياة توقفت.
1: لذلك تبدو العلاقة مع المكان في الأغلب هي العلاقة النفسية أكثر منها طبعاً. علاقة طبعاً. مادية حقيقية واقعية.
0: هي ليست واقعية، والدليل على ذلك أنه هناك أشخاص يهاجرون ويسافرون ويذهبون ويعيشون في بلدان بعيدة جدا، ويبقى داخلهم حنين إلى حي ولدوا فيه قد يكون من أسوأ الأحياء. ولكن كل سنة يعود إلى ذلك الحي رغم سوءه ورغم فقره وكل الأشياء السيئة ممكن تكون موجودة فيه، وهو يرى أجمل من المدينة الراقية التي يعيش فيها. فما هناك شيء له علاقة بالحنين وبتكويننا في طفولتنا الأولى لا يمكن أن نتخلص منه. يمكن أن تذهب إلى أجمل وأرقى الأماكن، لكن سيبقى حيك الذي نشأت فيه وعشت فيه طفولتك الأولى هو أجمل الأماكن على الإطلاق.
1: لكن أحيانا العودة إلى نفس المكان إلى البيت قد تسبب لنا أزمات. ما معنى ذلك؟
0: نعم تسبب أزمات.
1: تسبب أزمات ما معنى ذلك؟ أن يطمس ذلك المكان، أن يتغير أو تتغير ملامحه، أن تطرأ بعض التنقيحات وبعض أن يتهدم مثلا ذلك البيت ويبنى بجانبه مثلا متجر أو تقوم عمارة أو تقوم
0: صحيح إذن صحيح. تغير معالم الحي بأكمله،
1: معلم البيت يعني يصبح بيتا متغيرا في كذا في زواياه، حتى في الشارع الذي تمشي فيه، حتى في زواياه، حتى في محلاته التي كانت تذكرك بطفولتك بما كنت تقتنيه وأنت طفل صغير، وعندما تعود لا تجد تلك الأمكنة التي حفرت في ذاكرتك في الذاكرة تصاب بألم.
0: تصاب بألم صحيح.
1: أعطيك مثال، أنا صحيح. حدث لي مثلا أنا عدت منذ سنتين إلى كلية الآداب بمنوبة. في الحقيقة غادرت منوبة يعني في عام 91 كلية الآداب وعدت إليها منذ سنتين. أول مكان يعني كنت أحن إليه هو المكتبة، مكتبة اللغة العربية. أصبت بخيبة كبرى
0: طبعا أيه. صحيح.
1: لما جد يعني تلك الرغبة في الدخول إلى المكتبة، لأني عندما تركتها في شكل وجدتها في شكل آخر. هذا مثال من الأمثلة التي حلتنا عليها. إذن هذه الرواية مهمة،
0: وربما لذلك
1: طيب.
0: ربما لذلك الذاكرة مهمة، لأنك الصورة التي تخزنها في ذاكرة خاصة عندما يتعلق الأمر بالبيت، ببيت اللي عشت فيه الطفولة. يعني أنا شخصيا مثلا دائما في كل فترة من الفترات أحلم كأني في البيت كما كان عندما كنت طفلة، دائما يعني بعد مدة طويلة. فهذه الصورة تبقى مخزنة في الذاكرة، ذلك هو بيتك وسيبقى في ذاكرتك حتى ولو تغيرت المعالم وحتى ولو تغيرت الأشياء، لكنه سيبقى بيتك لأنه طفولتك عشتها هناك فستحمله معك أكيد.
1: والطفولة يعني هي تخبر لنا طبعاً. كثير من الذكريات والمشاعر والأحاسيس، لأننا تربينا في ذلك المكان. ونعود إذن إلى هذا العمل، في الحقيقة رأيت ما لا يجوز لك لطرق. طيب عمل يعني يجمع بين ما هو واقعي نعيشه في حياتنا وبما هو رمزي صحيح. نحتاجه ونحفر عنه في ذاكرتنا،
0: ربما حتى نفكر أكثر، يعني حتى نفكر ونفهم أنه ربما الحقيقة الكاملة لا توجد. الحقيقة الكاملة هي امتياز الموتى.
1: نعم.
0: أما الأحياء
1: تحررهم
0: بالضبط. أما الأحياء فيحتاجون إلى قدر من الغموض والنسيان والأوهام لكي يستمروا. وأعتقد هذا ما نقوم به.
1: نعم.
0: وإلا لما استطعنا الاستمرار.
1: طبعا هذا البعد الرمزي يطرح لنا أيضا أسئلة وكذلك حالة من التأمل
0: صحيح.
1: تأمل في الماضي والحاضر والمستقبل،
0: كأنه يريد أن يقول
1: حضور هذا البعد الفلسفي في
0: الرواية. نعم. وكأنه يريد أن يقول عليكم أن تحاولوا أن تغتنموا قدر المستطاع الحياة قبل أن يأتي الموت. حاولوا أن تعيشوا أكثر مع من تحبون، حاولوا أن تقدموا أكثر، أن تعطوا أكثر، أن تكونوا صادقين، أن تكونوا صريحين مع أنفسكم.
1: نعم. طارق الطيب يعيش في النمسا، وأعتقد ذلك يعني في ريف
0: صحيح
1: النمسا، وفي مع زوجته، وكان قد زار تونس والتقينا في السنة الماضية في الجزائر.
0: نعم.
1: والرجل يعني طيب، وأعتقد أنه في الرواية الكثير من سيرته
0: طبعا
1: الذاتية
0: صحيح.
1: ومن طفولته. وطارق الطيب يعني مغرم بالتصوير الفوتوغرافي في التقاط الصور
0: فعلا يجيد التقاط يعني الصور واللحظات
1: فنان يعني في التقاط الصور والغلاف، غلاف الرواية يؤكد هذا الشغف بذلك. ولعله في هذه الرواية كان ملتقطا الكثير من الصور الفوتوغرافية من الذكريات التي كان يحشدها.
0: أنا الحقيقة سألته يعني هو قال أنه في الرواية أكيد أشياء من سيرته العائلية ولكنها ليست سيرة عائلية.
1: أكيد أكيد طبعا
0: فيها أشياء فقط يعني.
1: هذه رواية سيرة ذاتية. نعم.
0: فيها نوعا ما.
1: رواية سيرة ذاتية تجمع بين بعض تفاصيل عاشها طارق الطيب وبعض الأحداث التي يستدعيها التخيل والبناء الفني وبنية الرواية.
0: وأنا أعتقد أنه
1: باعتمادي 17 فصلا
0: صحيح
1: في مختلف إذن هذا العمل. ريم،
0: أنا أعتقد أنه لا توجد كتابة فقط تعقيبا على رأيك والحديث عن السيرة وإلى آخره، لا أعتقد أنه يوجد كاتب يستطيع أن يكتب دون أن يكون في عمله جزء من ذاته.
1: أكيد
0: جزء من ذاته يعني موجود.
1: ريم، في الحقيقة شكرا لك على هذا الحضور، على هذا التقديم لرواية مهمة، لرواية عربي محترم قدير طارق الطيب.
0: طيب، شكرا لك عيسى لأنك دائما ما تحتفي بالروايات وبما نكتب وتهتم وتبحث. نحب نوجه تحية لطارق الطيب، أكيد سيستمع لنا في فيينا. روايته ممتعة جدا وهو شخص فعلا يعني خلينا نقول يشبه ما يكتب، شخص مميز جدا فيما يكتب وفيما يفعل. نوجه له تحية من تونس ونتمنى أن نروه إن شاء الله قريبا في تونس. وشكرا لك مرة أخرى. عفو. وسعيدة أني ديما نكون معك في الإذاعة الثقافية.
1: مستمعين، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
2: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب. قطر الندى، قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
3: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: ما كل ابن آدم بقادر على التحدي، وما كل إنسان له بمستطيع، لأن التحدي يقتضي إرادة وجرأة، ويستوجب شجاعة وإقداما، ويتطلب رباطة جأش وثباتا. أن تتحدى هو أن تغالب الصعاب مقدما لا محجما، وأن ترى الحدود والقيود فلا تقف دونها ولا ترتد عنها. إن التحدي هو الرغبة في التجاوز والتخطي، لذلك لا يكون إلا حركة تحرك النفس وتوقظها وتهزها هزا وتحفزها تحفيزا. فإذا بتلك الحركة الناشئة في العقل والوجدان والضمير تتحول إلى فعل في الواقع ينقله من حال إلى حال ومن طور إلى طور. أجل، إن التحدي هو اللامبالاة بكل ما يحول بين المرء وما يطمح إلى تحقيقه من الأهداف وبلوغه من الغايات. لذلك لا يكون التحدي إلا توأماً للطموح وشرطاً من شروطه. وفي هذا المعنى كتب الشاب قصيدته الخالدة إرادة الحياة، وفيها يقول عن التحدي اللازم لتحقيق المطامح: إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ولم أتخوف عور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.

إنها بحق صورة بديعة من صور التحدي الذي يسكن روح الإنسان حين تتعلق همته بالأعالي.

0: قطر الندى.
1: إن التحدي أنواع وضروب، منها ما يكون بين الإنسان ونفسه، ومنها ما ينشأ في سياق التفاعل بين الذات وعالمها الذي تعيش فيه. قد يصاب المرء بعائق بدني أو نفسي فيستسلم لقدره راضيا بعجزه ذاك، ويعيش حياته الأليمة المرة ضجرا بها، متبرما منها، كارها لها، ساخطا عليها، لكنه لا يفكر رغم ذلك كله في تغييرها ولا في تجاوز وضعه ذاك، لكأنه على ما بنفسه من البؤس والشقاء قد سلم مقاليد أمره للأيام تفعل به ما تشاء. لكن الإعاقة البدنية أو النفسية ذاتها قد تصيب شخصا ثانيا فلا يرضى ولا يستسلم، وإنما يجعل من إحساسه بالبؤس والشقاء والحرمان مطية لتحدي ما به من العجز البدني أو الذهني أو النفسي. فإذا بالعاهة المانعة قد أصبحت قوة دافعة، إذ يتخذ من التحدي سلاحا يواجه به عجزه وقصوره. وإذا المواجهة قد تحولت إلى ملحمة فيها ما فيها من البلاء والمعاناة والتضحيات، لكنها تتوج بالفوز والانتصار، فالتحدي طريق إلى النجاح، لكنها طريق مليئة بالحواجز والصعاب، وعلى من اختار أن يسلكها ويسير فيها أن يتحلى بالصبر والاجتهاد وبذل الجهد وتحمل التضحية والعناء.

0: قطر الندى.
1: إن تاريخ الأفراد وتاريخ المجتمعات الإنسانية بصفة عامة لحافلان بالأمثلة الدالة على ما للتحدي من الأثر الواسع العميق البعيد المدى في الحياة البشرية، ومن تلك الأمثلة الكثيرة التي لا يحصى لها عدد ولا تشملها إحاطة، مثال الموسيقار الألماني الكبير الشهير لودفيغ فون بيتهوفن، ذاك الذي لم تمنعه عاهة الصمم التي ابتلي بها منذ 27 من عمره من أن يقدم للإنسانية قاطبة أروع الأعمال الموسيقية وأبدع السيمفونيات. وكذا كان أيضا الأديب والمفكر والأستاذ العربي الكبير طه حسين، فقد أصابه العمى في 4 من عمره، لكن ذلك لم يقعده عن بلوغ أعلى المراتب العلمية وأرقى الدرجات في ميدان الفكر والأدب والتدريس وفي دنيا الصحافة والسياسة. صور طه حسين في كتابه الأيام ملحمة التحدي التي عاشها طفلا صغيرا في قريته النائية البعيدة، وعاشها بعد ذلك يافعا شابا في القاهرة طالبا للعلم في الأزهر ثم في الجامعة المصرية، ثم عاشها في فرنسا يؤم دور العلم والتعليم مستطيعا بغيره، ثم عاشها حين عاد إلى بلده مكللا بأكاليل النجاح. لقد غدا التحدي لدى طه حسين معنى حياته ومحركها وطاقتها الفوارة، فإذا بالأمر ينعكس بعد ذلك على نشاطه الجامعي وعلى حضوره في الحياة العامة. خاض طه حسين المعركة ضد نفسه وضد عاهته، وخاضها ضد مجتمعه المكبل آنذاك بقيود الجمود والتقليد، فلم يأبه للصعوبات والعراقيل ولم يكترث بالموانع والحدود، لأنه كان مسكوناً بالتحدي والطموح مدفوعاً بهما دفعاً لا يهدأ. إن ملحمة التحدي في حياة طه حسين شاملة، فقد تحدى نفسه وعاهته كما تحدى المجتمع التقليدي من أجل الانتقال به إلى طور أكثر تقدماً واستنارة وانخراطاً في روح العصر وإيقاعه.

0: قطر الندى.
1: إن علاقة الناس بمجتمعاتهم كعلاقتهم بأنفسهم، بعضهم يقبل التقاليد السائدة وأنماط السلوك المعروفة وطرق التفكير المتداولة فيندرج فيها اندراجاً ويجد في ذلك راحة ليس بعدها راحة، حتى إن كانت جامدة بالية قد تجاوزها الزمن وتخطتها الأيام. لكن البعض الآخر من الناس على غير ذلك، لأن روحه قد أشربت التحدي، تحدي ما هو سائد وتحدي ما هو جامد وتحدي ما لم يعد صالحا للزمن الحاضر فضلا عن المستقبل. تلك هي حال الأنبياء والرسل، وتلك هي حال الفلاسفة والمفكرين والمبدعين، وتلك هي أيضا حال زعماء الإصلاح وقادة التحرير والنضال والكفاح. فهم جميعا لا يرضون بحال مجتمعاتهم، ولا يسلمون بما يؤمن به الناس من المعتقدات والقيم، لأن ما يؤمن به الناس ليس حقا وليس نافعا ولا جدوى منه، إنما هي تقاليد درجوا عليها وعادات ألفوها وتعودوا بها. على هذا النحو ظهرت الأديان متحدية السائدة من العقائد، وعلى هذا النحو تشكلت التيارات الإصلاحية الاجتماعية والسياسية والفكرية متحدية واقعا مترديا لا بد من أن يتطور ويتقدم. ومن هذا المنطلق قامت في التاريخ ثورات على الظلم والاستغلال وعلى الاستعمار والاحتلال، فأطاحت بأعتى القوى بغيا وجبروتا. وعلى هذا الأساس أيضا برزت على امتداد العصور نظريات علمية ومعرفية جديدة عصفت بالقديم المتداول من العلوم والمعارف. إن التحدي المعرفي لماثل في صورة من صوره الكثيرة الرائعة في مواجهة غاليلي الكنيسة وغير الكنيسة، قائلا قولته الشهيرة: ومع ذلك فهي تدور، مؤكدا بذلك نظريته التي أثبت بها دوران الأرض حول الشمس.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: حقا إن التحدي هو شرط الثورة التي يتقدم بها التاريخ وتتطور الحضارات، لكن المتحدي قد لا يسلم من آثار فعله وتبعات موقفه ورؤيته بصفة عامة، وقد تكون تلك الآثار والتبعات مؤذية له، معكرة عليه صفو حياته، بل قد تكون سببا في هلاكه وموته.

0: قطر الندى.
1: إن سير الرسل والأنبياء والمصلحين وقادة الرأي والفكر وغيرهم من الزعماء لزاخرة بالأخبار التي تصور ألوان الاضطهاد والبطش والتعذيب وضروب النفي والإقصاء التي يتعرض لها من اختار التحدي سبيلا يسلكه ونهجا يسير فيه. ألم يقل طرف بن العبد في جاهلية العرب حين خرج على قبيلته وتحدى أعرافها: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبدي.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعينا الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويوم يقوم الأشهاد يوم لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

النبي هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: صباح الصباح فتح يا علي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني الصباح جديد، غني غني غني.
2: أغاني الحياة،
4: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.
3: السادسة صباحا وثمانية دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، اليوم الأحد 13 سبتمبر 2023 الموافق للفاتح من ربيع الثاني 1448 هجري. نهاركم أسعد الأيام أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة. اللقاء ينطلق الآن ويتوصل إلى حدود العاشرة صباحا، وكالعادة مجموعة من الفقرات القارة والاستضافات الإبداعية على موجات إذاعة تونس الثقافية، هذا بالإضافة إلى المراوحة الغنائية التونسية والعربية. نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلامة لكل من أخذ طريق وكل مستعملي الطريق من شمال تونس إلى جنوبها. إن شاء الله ترافقكم السلامة ونهاركم أسعد الأيام. ما تنسوش ترافقونا إلى حدود العاشرة صباحا. هذه أجمل التحايا تصلكم من استوديو 6، استوديو نظم الهاني، من مهندس الصوت منصف المراحي، ومن أمام المزدح في الأعداد والتقديم فاطمة الرزقي.

السادسة صباحا وأربعين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أسعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة اللي انطلق منذ السادسة صباحا وتوصل إلى حدود العاشرة صباحا. نهاركم أسعد الأيام، نهاركم زين وبالخير مليين، نهار الخير والرزق والبركة للجميع. تحياتنا لكل أصدقائنا أينما كان في الاستماع لموجتنا. نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت واحد، وإن شاء الله طريق السلامة لكل من أخذ طريق وقصد ربي للعمل ولا يقضي في شورو. أصدقائنا الفلاحة زيدا ما ننسوكمش، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله أمطار الخير والبركة وطول العمر والسعادة، إن شاء الله ربي يرزق الجميع. أهلا بكم، نواصل معكم أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية مع منصف المراحي في الهندسة التقنية وفاطمة الرزقي من أمام المصدح.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير
2: السادسة صباحا واثنين وخمسين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نهاركم أسعد الأيام أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة. بدينا نقترب من الساعة الثانية من اللقاء، وبعد قليل في حدود السابعة صباحا موعدكم اليوم مع سيدة كل الأوقات فيروز في وصلة غنائية صباحية، أحوال الطقس، ثم الأجندة الثقافية مع سليم السبيعي، الفقرة الصحية مع الدكتورة زهيرة بن عيشوية. نستضيف اليوم الأستاذ ياسين بوزلفة لتقديم الأنشطة في دار ثقافة أبو عرقوب، وكذلك نستضيف الشاعرة سنية المدوري لتقديم جديدها الإبداعي. أهلا بكم على موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية.
1: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
3: 2026 2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
4: تونس،
3: فيلوسوفيا، هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
5: لغة العالم،
3: عيون الكلام،
1: على صعيد الرفض،
3: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
3: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
3: أنغام من كل مكان،
1: مدارات،
3: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
1: 20 عاما،
3: من الإبداع،
1: من الحوار،
3: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
1: في تونس والعالم.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعينا.

السابعة صباحا وستة دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. أسعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين. نواصل مع أغاني الحياة إلى حدود العاشرة صباحا. بعد لحظات موعدكم اليومي مع سيدة كل الأوقات فيروز. قبل ما تبدأ فيروز نقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله أمطار الخير والبركة والسلامة والرزق الوفير للجميع. أيضا طريق السلامة للناس اللي اخذت الطريق وقصدين ربي للعمل، نقول لكم نهاركم مبروك سعيد، نهاركم الخير والبركة والسلامة وطول العمر بإذن الله. واللي مرتاح حين سبت واحد نقول لكم نهاية أسبوع مريحة ولداتنا إيش مزال اليوم وغدو إن شاء الله ترجعوا للدراسة، إن شاء الله سنة دراسية موفقة للجميع. نخليكم الآن مع وصلة غنائية صباحية لسيدة كل الأوقات فيروز.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: السابعة صباحا وإحدى وثلاثين دقيقة على موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. أهلا بكم أصدقائنا المستمعين إلى هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة. اليوم لحد 13 سبتمبر 2026، موافق للفاتح من ربيع الثاني 1448 هجري. نواصل معكم مستمعين الكرام اللقاء إلى حدود 10 صباحا. نواصل مع مختلف المقترحات الغنائية التونسية والعربية، وأيضا مختلف فقراتنا القارة واستضافتنا.

عندك يا امي. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي.

0: بك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي ودليلي في المدن. ده أنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي ودليلي في المدن. دايما صورتك في قلبي ودليلي في المدن.
1: السابعة صباحا و38 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم مستمعين الكرام أغاني الحياة لحدود 10 صباحا مباشرة من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. نعطوكم فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة.
2: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس لهذا اليوم بالنسبة للتوقعات الجوية، أمطار متفرقة ورعدية بالجنوب الشرقي، ثم محور آخر من التقلبات بالقصرين قفصة توزر وتبلي بعد الظهر وصحو ببقية الجهات. إلى التفاصيل، في أقصى الشمال في بنزار الطقس مغيم جزئيا ودرجات الحرارة تتراوح بين 23 و 28 درجة. تونس الكبرى بين 21 و 29، في الشمال الغربي في بيجة بين 20 و 28، في جندوبة بين 21 و 30 درجة، وفي الكاف بين 18 و 25 درجة. في النابل طقس مغيم ودرجات الحرارة بين 22 و 32 درجة. بالمستير طقس مغيم ودرجات الحرارة بين 26 و 29. في المهدية طقس سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة، درجات الحرارة بين 26 و 31 درجة. في القيروان طقس مغيم درجات الحرارة بين 24 و 33 درجة. في سيدي بوزيد بين 21 و 31 درجة. في القصرين طقس مغيم درجات الحرارة بين 20 و 28 درجة. في قفصة بين 23 و 31 ورياح رملية في كل من قبلي وتوزر ودرجات الحرارة بين 27 و 34. في مدنين رياح قوية كذلك ودرجات الحرارة بين 24 و 30 درجة. في فترة بعد ظهر هذا اليوم سحب تقريبا في أغلب المناطق، سحب عبر في الأقصى الشمال ودرجات الحرارة بين 23 و 28. في تونس الكبرى سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة ودرجات الحرارة بين 21 و 29 درجة. في الشمال الغربي سحب عبر ودرجات الحرارة تتراوح بين 20 درجة و 30 درجة. في الساحل تتراوح درجات الحرارة بين 25 و 31 مع سحب عابرة، كذلك سحب عابرة في الوسط ودرجات الحرارة تتراوح بين 20 و 31 درجة. في الجنوب الشرقي سحب خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية ودرجات الحرارة تتراوح بين 23 و 34 درجة. في الجنوب الشرقي خلايا رعدية كذلك أمطار قوية ودرجات الحرارة تتراوح بين 26 و 31 درجة. هذه الليلة سحب تقريبا بمختلف المناطق، تبعدش برشا على فترة بعد الظهر. في أقصى الشمال سحب عبر درجات الحرارة بين 23 و 28، في تونس الكبرى بين 21 و 39 درجة، في الشمال الغربي بين 20 و 8 بين 18 و 30 درجة، في الساحل بين 26 و 31 درجة، في الوسط بين 21 و 31 درجة، في الجنوب الغربي بين 23 و 34 درجة، في الجنوب الشرقي بين 26 و 31 درجة. بالنسبة لغدا الاثنين 14 سبتمبر 2026 تقريبا في الوطن القبلي والساحل والجنوب الشرقي سحب مع أحيانا كثيفة وأمطار ضعيفة. بالنسبة للأقصى الشمال والوسط والجنوب الغربي طقس مغيم جزئيا في مختلف المناطق. بالنسبة ليوم الثلاثاء 15 سبتمبر مع العودة المدرسية تقريبا ما شاء الله يعني الطقس مغيم وأحيانا كثيف السحب مع أمطار ضعيفة في الشمال أقصى الشمال في تونس الكبرى، كذلك سحب عابرة في الشمال الغربي في الوطن القبلي، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة في الساحل، سحب كثيفة أمطار ضعيفة، درجة الحرارة بين تتراوح بين 24 و 30 درجة، في الوسط سحب عابرة درجات الحرارة تتراوح بين 24 و 32 درجة، في الجنوب الغربي سحب عابرة درجات الحرارة بين 22 و 33 درجة، في الجنوب الشرقي بين 26 وبين 23 و 31 درجة، في أقصى الجنوب إن شاء الله يوم الثلاثاء سحب عابرة ودرجات الحرارة تتراوح بين 23 و 31 درجة. هذه فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، إن شاء الله وين ما تصب تنفع، وإن شاء الله أيامكم زينة، وإن شاء الله العام صعب نستفيلوا بالخير في فصل الخريف، وديما نعرفوا زادة في آخر الصيف لما تصب المطر في آخر الصيف نقولوا العام صعب، إن شاء الله العام صعب وربي يعطينا كل شيء باللطف. 7:44 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم مستمعينا الكرام أغاني الحياة. وطبعا دائما الأغنية اللي بعد أحوال الطقس مباشرة هي موجهة لأصدقائنا الفلاحة، وإن شاء الله تستبشروا بالخير وإن شاء الله العام صابها.

البير والصفصاف والنعورة خلاو المرسى مسمية مشهورة. الأغنية توصلنا لسبعة واثنين وخمسين دقيقة. نواصل معكم أصدقائنا المستمعين لقاءنا المباشر أغاني الحياة إلى حدود العاشرة صباحا، بعد ننطلقوا في الساعة بعد ثمانية دقائق ننطلقوا في الساعة الثالثة من اللقاء. الوقت يجري معكم السادة المستمعين. إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت واحد، وإن شاء الله نهار الخير والرزق والبركة للناس اللي قصدوا ربي للعمل الصباح بكري ولا ماشيين توا. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، كل مستعملي الطريق سيسر واحكم إن شاء الله، ترافقكم السلامة أينما يكون الاتجاه. سيسر واحكم بطبيعة عطيتكم منذ قليل فكرة على أحوال الطقس اللي هما تقريبا في المدة 3 أيام اليوم وغدو إن شاء الله نهار ثلاث، وإن شاء الله ما ثم كان الخير. ربي يحفظكم الناس كلها، وإن شاء الله وين ما تصب تنفع وقت ما تصب تنفع، وربي يرحمنا برحمته والغيث النافع. أصدقائنا التلامذة أكهو ارتحتوا في العطلة بما فيه الكفاية، ما شاء الله عطلة صيفية طويلة، خذيتوا راحتكم توا مش ترجعوا للدراسة، وإن شاء الله العام موفق وإن شاء الله بنجاح وطول العمر، وإن شاء الله ننتظروا منكم النتائج الطيبة. وقت الراحة راحة، وقت القراية قراية، أو مش نرجعوا للجد للقراية للاجتهاد على خاطر والديكم تعبين عليكم وما تنجموا تكفوهم كان بالنتائج الطيبة. كذلك الإطارات التربوية إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير، عودة موفقة للجميع. الإطارات التربوية من الابتدائي للجامعي، ربي يفضلكم الناس كله يعطيكم الوقت الطيب، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. نسيسر وإحنا أصدقائنا مرتاحين سبت واحد، وقايت القيوة وقايت تسمعونا، وبعد شوية نعطوكم ناخذوكم في جولة صباحية في الأجندة الثقافية مع سليم السبيعي اللي يعطيكم فكرة على مختلف الأنشطة والمواعيد الثقافية في ربوع الخضراء. بعد ذلك الدكتورة زهيرة بن عيشوية والنصائح الطبية الأسبوعية. الكونجونكتيفيت هو موضوعنا اليوم. كان عندكم تساؤلات مرحبا بكم السادة المستمعين بمختلف تساؤلاتكم، وبعد الدكتورة بن عيشوية يكون حاضر معنا ياسين بوزلفة ثم الشاعرة بسمة المدوري. مرحبا بكم السادة المستمعين أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية. طريق السلامة والنجاح للجميع.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.

0: صباح الصباح معيان، صباح الصباح فتح يا علي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
2: أغاني الحياة،
0: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.
3: 8:10 على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة. اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، الموافق للفتح من شهر ربيع الثاني 1448 هجري. اللقاء انطلق منذ 6 صباحا وتوصل إلى حدود 10 صباحا. أولى الفقرات القارة إن شاء الله تتبعوها أيضا في البرمجة الشتوية، خريف شتاء 2026-2027، فقرة الأجندة الثقافية مع سليم أسبيعي. أهلا وسهلا ومرحبا بك سليم. مرحبا.
4: صباح الفل والياسمين والعنبر لكيفاتنا ولكل العاملين معك في الإذاعة الثقافية، وتحية كبرى للسادة المستمعين في كل مكان.
3: مرحبا بك سليم، والكلمة ليك لتقديم الأجندة الثقافية.
4: أكيد فاطمة، في الأجندة الثقافية ليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، في برنامج أغاني الحياة باش نحكيو على أهم التظاهرات الثقافية والأخبار الفنية اللي يمكن متابعتها هذا الأسبوع. نبدأ جولتنا بالحديث عن الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي نظمها اتحاد إذاعات الدول العربية يوم الاثنين 21 سبتمبر 2026، ويتواصل إلى يوم الخميس 24 سبتمبر 2026.
3: نعم.
4: واللي تدور فعاليته فاطمة في مدينتي تونس والحمامات تحت شعار نبذ الصورة وسد المستقبل. 4 أيام فاطمة من الإعلام والفن والإبداع، وبش يكون حفل الافتتاح يوم الاثنين 21 سبتمبر، وين باش يكون الجمهور على موعد مع النجم السوري نصيف زيتون والنجم العراقية رحمة رياض. وحفل الاختتام باش يكون يوم الخميس 24 سبتمبر، وين باش يكون الجمهور على موعد مع عرض المؤلف الموسيقي كريم سليبي.
3: نعم.
4: المهرجان فاطمة، المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، هو رحلة فنية تحتفي بنجوم التلفزيون والأثير والسينما العربية، ويتضمن البرنامج معرض للتكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات وندوات تفتح ملفات الإعلام ومنافسات تسعى للتتويج الإذاعي والتلفزي والرقمي.
3: نعم.
4: نمشيو للفن الرابع فاطمة، ونحكيو على مسرح أوبرا، الأوبرا اللي أعلن عن فتح باب الترشح لقبول ملفات الإنتاج والإنتاج المشترك لأعمال مسرحية جديدة محترفة وموجهة للكبار، ودعات الفنانين المسرحيين المحترفين وهيكل الإنتاج المسرحي الراغبين في المشاركة إلى تقديم ترشحاتهم في أجل أقصى يوم الجمعة 2 أكتوبر. ولمزيد الاستفسار يمكنهم الاطلاع على صفحة التواصل الاجتماعي لمسرح أوبرا تونس. نحكي وزيد فاطمة على المسرح الوطني التونسي اللي أعلن عن افتتاح موسم الثقافي الجديد 26-27 بثلاث مشاركات دولية لإنتاجاته المسرحية، وين باش تمثل مسرحية جرس والهاربات تونس في 3 تظاهرات ثقافية دولية من 13 إلى 20 سبتمبر، وين تشارك مسرحية جرس للمخرج والمسرحي عاصم بالتهامي في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي بالأردن اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، وباش تسجل مسرحية الهاربات حضورها نص وسينوغرافي وإخراج وفاة طبوبي، باش تكون في مشاركتين دوليتين، الأولى يوم الأربعاء 16 سبتمبر ضمن المسابقة الرسمية لعروض النخبة في مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان، والمشاركة الثانية باش تكون يوم الأحد 20 سبتمبر في اختتام مهرجان بلغراد الدولي للمسرح في سربيا.
3: نعم.
4: نقعد في العاصمة فاطمة ونحكي على تظاهرة ثقافية وتوعوية بعنوان من الإدمان إلى الإبداع بدار الثقافة ابن رشيق بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس اللي انطلقت فعاليتها البارحة السبت 12 سبتمبر وتتواصل إلى يوم السبت 26 سبتمبر بدار الثقافة ابن رشيق. وتهدف هذه التظاهرة فاطمة إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مسار الوقاية والتعافي.
3: نعم.
4: نحكي زيادة فاطمة على الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب تحت شعار المدينة والثقافة اللي تنظم كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.
3: نعم.
4: يومي الخميس والجمعة 17 و18 سبتمبر بقاعة صلاح القرمادي. ويهدف هذا الملتقى فاطمة إلى تسليط الضوء على تقاطعات المجال الحضري مع التغيرات الثقافية والممارسات الشبابية.
3: نعم.
4: وبحث سبل بناء مدن دامجة ومستدامة.
3: نعم.
4: نحكي وزيد على المعرض الخيري بابيلاتو أمبر إيكوغاي اللي تنظمه سفارة بولندا بتونس وجمعية الجالية البولندية وتسلط الأضواء على الروابط الفنية التاريخية فاطمة بين بولندا وتونس واللي انطلقت فعاليته أمس السبت 12 سبتمبر 2026 ويتواصل.
3: نعم.
4: إلى يوم الأحد 27 سبتمبر 2026 في فضاء جاليري صلاح الدين بشيلي بوسعيد. ويضم المعرض أعمال لمبدعين بولنديين فاطمة استلهموا إبداعاتهم من الثقافة التونسية. واليوم لحد 13 سبتمبر هو موعد حفل الافتتاح اللي ينطلق على الساعة 11:30 صباحا في البرنامج ورشات تكوينية ومحاضرات ستخصص لدعم الجمعية التونسية دارنا المختصة في رعاية الأطفال فاقدي السند العائلي.
3: نعم.
4: نمشي بنزرت فاطمة نحكي على المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية بنزرت اللي انطلقت فعاليات يوم الجمعة 11 سبتمبر وتتواصل إلى يوم الأحد 13 سبتمبر بدار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن تحت شعار حياة تعاش وفضاء يفتح للأحلام. نمشي للمونستير نحكي على المعرض الخاص بالمنتوجات الحرفية النسائية في إطار فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي اللي تنطلق فعاليته يوم الجمعة 2 أكتوبر وتتواصل إلى يوم الأحد 4 أكتوبر بفضاء مارينا بالمونستير بإشراف مندوبية جهوية للشؤون الثقافية. ويهدف هذا المعرض فاطمة إلى التعريف بمنتوجات النساء ودعم صاحبات المشاريع والحرفيات.
3: نعم.
4: نمشيو لقابس فاطمة نحكيو على الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة المركب الثقافي بفضاء المكتبة الجهوية بقابس اللي انطلقت فعاليتها يوم الجمعة 11 سبتمبر وتتواصل إلى يوم الأحد اليوم 13 سبتمبر. نمشيو للكافة بنحكيو على مهرجان سيدي رابح المغاربي في دورته الخامسة اللي تنطلق فعاليته أيام 2-3-4 أكتوبر 2026 بمنطقة سيدي رابح من معتمدية سقيط سيدي يوسف. 3 أيام فاطمة من الثقافة والفن والتراث المغاربي في أجواء احتفالية مميزة بمشاركة فنانين وضيوف من تونس ومن بلدان مغاربية الجزائر المغرب ليبيا وموريتانيا. وفي البرنامج عروض للفنون الشعبية وسهرات فنية مسابقات في الفروسية وندوات.
3: نعم.
4: لقاءات ثقافية. نمشي للفن السابع فاطمة نحكي على الفيلم الجديد دار العرس والفرح وتانا للمخرج هيفل بن يوسف وهو من النوع الاجتماعي الكوميدي بطولة وجيه الجندوبي محمد صابر الوسلاتي جهاد الشيرني خلود جليدي شيرلي العرفاوي سهام مصدق نبيل بن مسمية وسامي الحامي وضيوف الشرف جعفر القاسمي مراد العبيدي. هذا الفيلم باش يكون في القاعات فاطمة ابتداء من يوم الأربعاء 23 سبتمبر.
3: نعم.
4: نطيروا لإيطاليا ونحكيوا على مهرجان البندقية السينمائي الدولي اللي انطلقت فعاليته يوم الأربعاء 2 سبتمبر والاختتام كان يوم السبت 12 سبتمبر وين شارك الفيلم التونسي هلاع للمخرج كمال العريضي ضمن المسابقة الرسمية للأسبوع الدولي للنقد. وهو واحد فاطمة من 7 أفلام تم اختيارها من مختلف أنحاء العالم. هو فيلم من النوع الخيال العلمي، تدور أحداثه في سنة 2059 بتونس، حيث تتحكم شريحة مزروعة في دماغ الإنسان وتعمل على تخدير مشاعره. بطولة محمد حسن جريع، نسرين باني، رياض حمدي وكمال إدريدي.
3: نعم.
4: نختم الأجندة فاطمة بتتويج المسرح التونسي في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي لفريق مسرحية لاموزا بجائزتين في الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وين أحرز الممثل أمير الدريدي على جائزة أفضل ممثل، وتوج المخرج بن عيسى بالعربي بجائزة أفضل إخراج. هذا ما لدينا فاطمة في الأجندة الثقافية ليوم الأحد 3 سبتمبر 2026 في برنامج أغاني الحياة، أعداد وتقديم شحرورة المسرح فاطمة الرزقي، وإن شاء الله في تغطية جديدة ومواكبة فريدة للتظاهرات الثقافية والأخبار الفنية في نفس الموعد وعلى نفس الموجات، موجات إرادة الحياة. إلى ذلك الحين ابقوا أوفياء لبرامج الإذاعة الثقافية. تحياتي ومودتي في أمان الله، إلى اللقاء.
3: شكرا لك سليم أسبيعي، يعطيك الصحة على الأجندة الثقافية، تأمينك أسبوعيا كل يوم أحد للأجندة الثقافية وتغطية متميزة لكل التظاهرات والمواعيد الثقافية في تونس وخارج حدود الوطن، دائما للمبدعين التونسيين. شكرا لك سليم، يومك سعيد. 8:21 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم مستمعين الكرام أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا.

0: 8:34 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء المباشر أغاني الحياة اللي مازال متواصل إلى حدود 10 صباحا. نواصل معكم مستمعينا الكرام وموعدكم الآن مع الفقرة الصحية بإمضاء الدكتورة زهيرة بن عيشوية. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة.
1: صباح النور، صباح الصحة والعافية للجميع. نرحب بك، نسلم عليك فاطمة، سلام على الفريق اللي يخدم معك اليوم وكافة المستمعين الأوفياء اللي تتبعوا فينا كل صبحية أحد.
0: مرحبا بك وعودة موفقة للجميع دكتورة، وإن شاء الله بإذن الله دائما مش تكون حاضرة معنا في البرمجة القادمة إن شاء الله اللي تنطلق يوم غد. إن شاء الله موفقة للجميع. اليوم أش عنا اليوم؟ لحد عنا حاجة لاحظناها في المدة الأخيرة برشا ناس مرضوا بها، اللي يقولوا لها احنا الكونجونكتيفيت وإلا هي التهاب العين. شنو بالضبط هذا الالتهاب؟ شنو نجمو نعرفو عليه؟ شنو كيفاش نجمو نتفاداوه؟ كيفاش شنو الأعراض وشنو الوقاية؟ تفضل دكتورة بن عيشوية.
1: لا يعطيك الصحة، هي معروفة أكثر الاسم بالفرنسية كونجونكتيفيت، التهاب الملتحمة بالعربية. التهاب الملتحمة هو احمرار في العين، دونك العين تحمر وتاكل وتدمع. باش نمشيو للتفاصيل من بعد نتاع الاعراض. هو مشكله نتاع صحه عموميه ومشكله منتشره، والحقيقه اللي مات كما قلت انت الاسابيع اللي فاتوا كانت من اهم الاسباب نتاع العياده عند اطباء العيون ولا حتى الطب العام. عندنا احنا وانا اطباء العام، التهاب هو التهابك الغشاء الشفاف اللي يغطي الجفن والمقلة نتاع العين الملتحمه هذيك اللي لونها ابيض. الملتحمه رايك اللي لونها ابيض في العين يولي اللون نتاعها يميل للاحمرار ماشي للاحمر. الاسباب برشا، نجم تكون فيروسات واللي هي اكثر اسباب هي الفيروسات، والا البكتيريات، نجم تكون حساسيه، ينجم يكون جسم غريب داخل العين كور اترونجي انترا اوكولير تخلي لنا حاجه في عينينا، رذاذ كيميائي كيما ديودوران ولا اير فريش ولا مواد تنظيف كالبخار نتاعها يوصل للعين ينجم يعمل لها احمرار هذاك.
0: نعم.
1: والا انسداد قناه الدمعيه، هذه نلقاها اكثر عند حديثي الولاده، صغيرات مازالوا يتولدوا وعينيهم ديما تجري بالدموع وحمراء، راهو ينجم يكون فما انسداد في القناه الدمعيه. كيف تداوى توفى الاعراض هذيك؟ توا نمشيو للاعراض بالذات، معناها شنو هي الاعراض اللي تخليني نعرف اللي انا عندي الكونجونكتيفيت ولا التهاب الملتحمه؟ اول حاجه هي العين فيها الاحمرار.
0: واضح.
1: دونك تنجم تكون عين والا لثني مع اكل انتفاخ التورم نتاع العين حمراء ومنفوخه. ونحس اللي فما كل رمل، حبات رمل في وسط عيني. الحكه نتاع عين والا لثنين زاد كيف كيف ياسر تاكل تبدا العين. الافرازات توا نجم تكون ماء شفاف، نجم تكون قيح ماده معني، ينجم يكون خليط بين الماء والماده والا تنجم تكون دموع غزيره. العلامه الاخرى هي الرهاب الضوء، فوتوفوبي، منخاف ما نجمش نحل عيني في الضوء. هذوما اهم الاعراض نتاع التهاب الملتحمه. لكن نحب نقول لكم على ثلاثه اعراض اخرين ما همش موجودين في التهاب الملتحمة اللي هي الكونجونكتيفيت. كان فما واحد من الأعراض هذوما تولي حالة استعجالية عند طبيب العينين. أول حاجة هي العين اللي توجع، وجعة العينين ماهيش موجودة في الكونجونكتيفيت، إذا كان موجودة يلزمك تمشي طبيب العينين بسرعة. ما سماش نقص وإلا خلل في النظر في الكونجونكتيفيت. إذا كان فما الحمورية هذيك والوجيع ونقص في النظر تجري لطبيب العينين. العلامة الثالثة باش نوصيكم عليها هي إذا كان الاحمرار، احنا قلنا الأبيض نتاع العين الكل يحمر هو وكل الجفن هكا ولا، إذا كان الاحمرار هذاك نلقاو دايرة سايرة على القرنية اللي تعطي اللون نتاع العين، اللي واحد عينه كحل، واحد عينه شهلة، واحد عينه خضرة زرقاء، ريتك اللون هكا داير بيه. إذا كان تلقى داير سير دورة حمراء راهي هذيك حاله استعجاليه تمشي طول الطبيب العينين. دونك في الكونجونكتيفيت نتاعنا ثلاثه علامات هذوما ما همشي موجودين. دونك هي الكونجونكتيفيت التهاب الملتحف ينجم يداويها راهو طبيب العينين والا طبيب العام.
0: باه
1: توا نتعداو مباشره للاسباب.
0: اي
1: باش نحكيو على التهاب الملتحف البكتيري تسبب فيها بكتيريا اسمها كونجونكتيفيت سوبوري معدية هذية. المريض هنا يشكي من الإحساس يقول لك عندي تحاثريب عندي مال في عيني والإفرازات تكون مادة اللي نقولوا له احنا بلهجتنا الدعماش العين تصبح الصباح مسكرة بالسيف ما تتحل نشوفوهم عند كبار وعند صغار والعين منفوخة متورمة. لهنا لازم المريض بطبيعة ينظف عينيه بكلمة ما دافي وإلا بالفيزيول وديما يغسل يديه قبل وبعد ما يداوي عينيه. الطبيب هنا باش يعطينا بطبيعة قطرات وإلا مرهم بومضة باش يداوينا بطبيعة ذيك خدمة الطبيب. وفما حالة خاصة فطومة اسمها الكونجونكتيفيت غونوكوكسيك هذه تسبب فيها بكتيريا اسمها الغونوكوك هذه تجي للرضع حديثي الولادة كانت تجي أو باش نقولوا كانت في الماضي من عمر النهار حتى العمر 13 يوم إذا كان ما تداويش وقتها الله لا يقدر تتسبب في فقدان البصر عند الصغيرات. والوقاية إذا كان تويكا تتذكروا وإلا يعرفوا توا الأمة هيك الكل الوقاية تصير بصفة آلية عند الولادة مش وقت اللي تولد صغير أعطيكم أوردونانس وصفة طبية فيها قطرة متاع العين يقولك تعمل صغيرك مدة جمعة من زمان قطرة صباح قطرة في الليل هذيك للوقاية من الكونجونكتيفيت من نوع هذايا اللي هي تسبب فيها الغونوكوك واللي قال لي قدر بك ما تداويتش تتسبب في فقدان البصر بالنسبه للصغار. هذه ما عادش عندنا منها الحالات بالكل وهنا باش نفهموا علاش نعملوا القطره نتاع العين للصغير اللي تولد.
0: نعم
1: نتعديو للسبب الثاني التهابات الملتحمه بسبب الفيروسات الفيروسيه كونجونكتيفيت فيرال هذه هي الاكثر انتشارا الحقيقه وتمس الملتحمه والقرنيه. القرنيه هي الكورني بالفرنسيه وهذه معديه وتمس العينين الزوز الأكثرية وتنجم تكون متزامنة والأكثرية تكون متزامنة مع انفلونزا مع غريب يعني مع برودة مع التهاب الحلق الفيروسي يعني هما فيروسات يجيوا للحلق مثلا وللرويري وإلا ويتعديوا للعين. فوالا سبب ثالث فما الالتهاب المتحمى النوع الأسباب نتاعو الحساسية برشا يشكيوا منها خاصة في الخريف توا وفي الربيع تمس دونك الأكثرية اللي جون الشباب لكن تمس الأعمار الكل اللي عندهم أرضية متاع حساسية دونك فما حكة فما رهاب الضوء يعني فوتوفوبين مش حلو عينينا في الضوء والإفرازات تكون شفافة مش غزيرة برشا لكن شفافة كلمة.
0: نعم
1: فما توا حاجة أخرى باش نحكيو عليها ونحبوا نهنيو عليها تونس خاطر ما عادش عندنا منها برشا يجي ويعدي ويقول يا أخي أنا عندي الرمد أغزر عيني حمرة وتاكل وتجري ودموع وصخ وغيره. نحبوا تويك نطمنوا ونحبوا نهنيوا التوانسة الكل اللي التخاكوم لو تخاكوم وإلا الرمد اللي يسبب فيه بكتيريا اسمها كلاميديا تخاكوماتيس راهو ما عادش موجود في تونس. تونس تخلصت منه نهائيا ومنظمة الصحة العالمية أعلنت تونس نهار 19 ماي 2026 بلد خالي تماما من الرمد.
0: واضح
1: الرمد هذايا فطومة عفى الله الجميع يعرفوه ناسنا الكبار كان يتسبب في فقدان البصر في العماء عفى الله الجميع إذا كان ما تمش العلاج متاعه وكان مرض معدي برشا ومنتشر برشا احنا تخلصنا منه في تونس ما عادش حاجة اسمها رمد في تونس ولا
0: هو
1: نحب نقوله كيفاش تصير العدوى متاع التهاب الملتحمة الكونجونكتيفيت نحكيه هنا ركزوا على أسباب البكتيري وإلا الفيروسي اللي هو معدي كيفاش تصير العدوى بين الناس تصير عن طريق التلامس المباشر وإلا غير المباشر مع السوائل اللي تفرزها العين المصابة دونك ليدين المناشف المخادد غلافات المخادد الأسطح الملوثة الماتريال أي حاجة نستعملوها في العين ويستعملها غيرنا راهي تنجم تعدينا نردوا بالنا وقتها نتعدي مباشرة للوقاية كيفاش نجم نعمل الوقاية من الكونجونكتيفيت التهاب الملتحمة تسبب فيها البكتيريا وإلا الفيروسات دونك بالبوند العريض النظافة النظافة النظافة النظافة الشخصية ما تمسش عينيك بيديك الساعة إذا كان لازم ولازم تغسل يديك مليح مليح قبل ما تحك عينيك وإلا تمسها وإلا تداويها. دونك ديما نغسلوا يدينا وقد ما نوصيوا على غسلين يدينا شويه، وتوا عندنا عوده مدرسيه نردوا بالنا صغيرات قد ما نوصيهم شويه
0: من العدوى. نعم
1: فوالا، يغسلوا يديهم وما يمسوش عينيهم بيديهم، خاطر مش ديما يغسلوا في يديهم. منشفتنا الخاصه ديما نغسلوا وجوهنا بالكدا، ما نشاركوش الاشياء الخاصه نتاعنا، منشفنا ملاحفنا، الخطا نتاع المخده، الغلاف تاع المخده يلزمو ديما يتبدل. دونك المخده زاده حاجه شخصيه نتاعك انت برك. واذا كان عندنا الادوات والمستحضرات التجميليه اللي تحب انت الكل، خاصه القديمه سايز متخلصوا منها، وما نشاركوش الادوات هذيك مع الاخرين. المكياج بالنسبة للبنات والنساء اللي يستعملوا المكياج، راهو المكياج حاجة خاصة جدا، خاصة اللي يستعملوها في العين، راهو الكحول والمسكارا والكريون العدسات اللاصقة، هذيك حاجة نتاعك انت تستعملها انت اكاهو، تغسل يديك قبل ما تستعملهم بطبيعة لازم يكونوا نظاف، وما تستعملهم كان انت ما تعطيهم لحد وما تاخذ حتى حاجة حتى حد. العدسات اللاصقة تويكا لي لونتي دو كونتاكت يلزم تغسل يديك قبل ما تحطهم وتستعملهم، وتعقمهم باستمرار كما وصاوك، دونك كما قالك طبيب العينين ولا اللي بيعهم لك. دونك يلزم يكون تعقيم مستمر، نغسل يدي قبل ما نستعملهم وبعد ونعقمهم، وكل الليكيد هذاك السائل بتاع التعقيم والتويل نحط فيها اللونتي نتاعي يلزم ديما يكونوا انظاف، ويلزم نبدلوا السوليسيون هذيك باستمرار. اذا كان انا عندي اصابه عناية ماني مرضت بالكونجونكتيفيت، نقعد في الدار نعمل الدواء نتاعي بالطبيعة اللي عطاه لي الطبيب. ما إذا كان فما مخالطة لصيقة في الخدمة نتاعي وفي القراية نتاعي شد الدار، يعني مش معقول مش كون أنا مريضة وعناية تدمع ونحك فيها.
0: وحتى مع الناس اللي عايشين معك في الدار مع الأهل ولا مع صغيرات، والواحد يبعد معناها عليه.
1: أي هذا بينا، وخسل اليدين والحاجات الخاصة اللي قلنا عليهم نزيدوا نأكدوا عليهم أكثر. وبتبيع الوقاية متاع النوفوني حديثي الولادة، وقت اللي الطبيب دوك يعطيك الأردونانس الوصفة الطبية هذيك، ورد بالك معناها تنسى باش تعمل القطرة اللي هي مضاد حيوي يعطيه

0: 80 انسان اخر.
1: واضح.
0: فوالا هذو ما هما التوصيات. ان شاء الله عوده مدرسيه طيبه وسعيده وموافقه للناس الكل. ونأكد ونعاودوا على خسلان الدين ونرجعوا للموضوع هذا يا فاطمه بتاع خسلان الدين.
1: شكرا لك دكتوره زهيره بن عيشاويه، نهارك طيب، الى اللقاء. احنا نواصل معكم اصدقائنا المستمعين لقائنا المباشر غني الحياه على موجات اذاعه تونس الثقافيه. اهلا وسهلا بالجميع.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء المباشر أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم اليوم أغاني الحياة وسعيدة جدا اليوم باستضافة الأستاذ ياسين بوزلفة. أهلا وسهلا بك ياسين، مرحبا.
1: أهلا وسهلا أستاذة فاطمة وجميع المستمعين الكرام.
0: مرحبا بك. إذن وناخذ فكرة معك على النشاط الثقافي في الوطن القبلي والبطولة الوطنية للمطالعة.
1: وكذلك النشاط الثقافي في الوطن القبلي عموما يشهد بتبيع تنامي وتصاعد في الفترة الصيفية وفي افتتاح الموسم الثقافي كالعادة. بالنسبة للبطولة الوطنية للمطالعة، بطولة وطنية للمطالعة انطلقت في بداية هذه السنة وتشهد بتبيع انطلاقة جيدة على الأقل.
0: نعم.
1: إلى حدود هذه اللحظة، ونحن على المباشر الآن هناك الاختبارات الشفوية الثانية تقام في مجمل المكتبات، منها المكتبة العمومية ببوارقوب التي سأتحدث.
0: نعم.
1: باسمها اليوم، والتي كانت ضمن المكتبات النموذجية في أخذ هذا البرنامج وهو البطولة الوطنية المطالعة وتأطير المترشحين. نعرف احنا البطولة هي في دورتها الخامسة، واحنا مصرين كل عام انه نزيد تحسين الخدمات على الاقل للمترشحين بما يعنيه من تأطير نفسي، من تأطير علمي، من تأطير في صلب كيفية أداء الاختبارات الكتابية والشفوية، وأيضا في بناء قارئ متمكن وبناء شخصية الإنسان الذي نريده من وراء هذه الاختبارات وهذه البطولة.
0: نعم. شنو المشاركات التحضيرات الأخيرة بطبيعة معناها دورة متقدمة الدورة الخامسة؟
1: نعم.
0: أكيد الناس خذيت على هذا المسار وتقريبا مختلف الأعمار معناها حاضرين.
1: أكيد.
0: شنو أنتم عندكم جديد والناس اللي تشارك في هذه الدورة الجديدة؟
1: وكذلك كما قلت أنت، احنا في المكتبة العمومية ببوارقوب من المكتبات القليلة اللي يشاركوا فيها فعلا مختلف الأعمار، معناتها من جميع الفئات العمرية، نقاو المتقاعدين كما نقاو المتمدرسين وفي الكليات وفي المعاهد، وهذه
0: نعم.
1: حاجة جيدة. علاش؟ على خاطر مكتبتنا وللفخر معناتها واخذة جوائز وطنية في النهائيات سابقا وأثبتنا كفاءتنا. واحنا كما قلنا
0: نذكروا شوية بالجوائز وبعد نمشيو للكفاءة.
1: أكيد احنا خلينا الجائزة الأولى معناتها واحنا مصرين انه نزيدوا ناخذوا اكثر
0: برشا جوائز.
1: اكيد بالطبيعة
0: لانه في مختلف التصنيفات.
1: اي هو صعب، من الجيد انك تصل الى القمة واصعب انك تحافظ عليها، لكن احنا نحافظوا على المستوى وننجو في فعلا في قراء اثبتوا كفاءتهم حتى بعد في حياتهم العملية والعلمية في مدارسهم. علاش؟ خاطر احنا في المكتبة متاعنا لا فقط نؤثر ونسجل الترتيب الإدارية المعمول بها في المترشحين، لكن نعاملهم معاملة الأبناء، وكما قلت لك نغرس فيهم التأثير النفسي بتكوينات مستقلة، نجيب مختصين، والتحذيرات للبطولة الوطنية للمطالعة أيضا في باش نحطوهم في الإطار، ما نخليوش حتى شيء للصدفة وإلا للثغرات سواء في المراحل الكتابية أو المرحلة الشفوية كما اليوم قاعد ينجز، وأيضا نعلموهم كيفية التعامل مع الآخر، معناتها هذا أوبسيون آخر، معناتها كما قلنا احنا بخلاف اللي نحب نكون قارئ جيد متعامل جيد مع صديق الكتاب، أيضا نبنيه في شخصية الإنسان، شخصية المواطن التونسي، شخصية الصغير سواء صغير ولا كبير كذا، وهذا رجع الصدى للمترشحين سواء حتى في السنة ولا في السنوات السابقة ديما يجي يقولون تحسنت معاملتهم مع المحيطين بهم، بنوا شخصية أخرى، ولاو يجموا يحلوا الواقع أحسن، ولو ينجموا يتعاملوا مع واقعهم ويطوروا أنفسهم أفضل انطلاقا من التكوينات اللي نعملوا فيها، وأيضا تحسنت حتى بالنسبة للمتمدسين عموما نتائجهم الدراسية انطلاقا من ثقتهم وفي نفسهم اللي بنينا لهم كيفية بنائها في التكوينات داخل المكتبة العمومية ببوارقوب.
0: نعم أكيد إن شاء الله النتائج كانت متميزة في الدورات السابقة، والنتائج المقبلة إن شاء الله تكون متميزة أيضا. المكتبة العمومية ببوعرقوب والنشاط يعني اللي ديما موجود، وخاصة تو تركيزكم أكثر، تركيز أكثر بما أنك ناشط في الحقل الثقافي،
1: نعم
0: التركيز أكثر على البطولة وإلا ثم جديد بالنسبة للمكتبة.
1: أكيد، هو ديما فما جديد. هو البطولة الوطنية للمطالعة هي المسار الاعتيادي اللي ناخذوه، وبالمناسبة تحية لأمينة المكتبة سمية المهداوي
0: تحية.
1: والزملاء اللي أمنوا هذه التكوينات والدورة التكوينية للفتحي الهمامي وغير ذلك، ورأس المكتبة الجهوية محمد بن سالم. إلى جانب البطولة الوطنية للمطالعة عندنا ايضا اللي تعدى برنامج مصيف الكتاب بصفه ناجحه جدا،
0: نعم.
1: وعملنا نقله نوعيه في عدد الحضور ونوعيه الحضور معناتها التغطيه الاعلاميه هذه من ناحيه، وايضا الجمع بين الامتاع والاستفاده كان نموذجي. علاش؟ خاطر استعنا بدكاتره في مجال التربيه والحقل في مختصين في الحقل التربوي والعلمي، بما انتج معناتها نتائج جد جيدة في البرنامج اللي عملناه في مصيف الكتاب هذا، اللي كان مقارنة بالسنوات السابقة نموذجي نوعا ما. وأيضا في المستقبل القريب أيضا عندنا دورة تكوينية سواء للتلاميذ بتبيع كيما كل عام بالنسبة للتاسعة، ما نسناوش آخر، أو للباك ما نسناوش آخر العام فقط، احنا نتبعهم في خلال السنة الدراسية وأيضا قبل المناظرة. وكذلك بالنسبة للمطالعة من نكتفيوش ببطولة وطنية مطالعة، أو وإحنا نشاطنا الأساسي كمكتبة عمومية هي المطالعة والكتاب، قاعدين نجيبوا في كتاب، قاعدين نجيبوا في مختصين في الكتابة وقصص الأطفال، لأنه يباشروا التواصل مع هؤلاء رواد المكتبة لإجابة عن الأسئلة ولتأثيرهم في الكتابة أولا، وفي القراءة، وفي التعامل مع الكتاب، بما يعطيهم لمحة احترافية لعل وعسى من بينهم من يكون في المستقبل القريب كاتبا محترفا أو مختص في مجال الكتابة.
0: نعم بالطبيعة النشاط يتواصل، خاصة علاش مركزين، حسيتكم مركزين أكثر على مجال المطالعة والكتابة أكثر من مجالات الأخرى، وإلا أنا غلط يعني
1: مجالات أخرى أنا منهم
0: ما نعرفش، مجالات علمية، مجالات أدبي، ملال أدبي موجود، مجالات علمية، مجالات تقنية، حاجات معناها خطر التلامذة قلت لي في التاسعة نركزوا معهم شوية، زادة ثم البكالوريا عنا برشا سنوات ابتدائية إعدادية ثانوية كلها، معناها الناس كلها تستحق، خاصة في المكتبة، ونعرفوا المكتبة عادة هي عادة للمجال الأدبي
1: صح
0: والمطالعة
1: صح
0: والكل، أما فيها زادة تنجم تعملوا الأنشطة العلمية والتقنية وحتى الموسيقية وكل شيء، معناها
1: صحيح
0: كل شيء
1: صحيح
0: نحبوه موجود.
1: بالعكس لم يفوتنا ذلك. أنت كما قلت نشاطنا الأساسي كمكتبة عمومية هو الكتاب وكل ما يتعلق بالكتاب، لكن في تأطيرنا خاصة الجامعات البكالوريا لا نكتفي في بكالوريا الآداب، وجبنا مختصين و يعني أساتذة في الرياضيات، ونذكر في الفلسفة وفي الإعلامية وغير ذلك، معناتها لتحضير كل الشعب تقريبا، نحب نتناول كل الشعب في تحضير تلاميذنا للبكالوريا والمناظرة التاسعة أيضا، وهذا مش مزية ولا فضل، بالعكس احنا نعمل الماكسيموم، نعمل أقصى مجهودات باش ما نخليوش أي فرصة أو ثغرة أو نقص في معلوماتهم وزادهم أو تساؤلاتهم وحيرتهم.
0: بالنسبة ثم زادك الأيام العالمية، مرة تلقاها يوم الرياضيات، اليوم العالمي للرياضيات، للفيزياء، العلوم، الحياة، كل شيء موجود. بالنسبة للجانب الترفيه الآخر كالجانب الموسيقي زاده هو راهو صغير، صحيح هي يعني مكتبة عمومية، والمكتبة حتى أنا قبل كنت نمشي، كنت مغرومة بالحق بالمطالعة، وكنت نمشي برشا للمكتبة العمومية، حتى دروسي نمشي نقراهم في المكتبة باش نلقى
1: راحتي.
0: زاده كيف كيف معناها حتى باش الواحد معناها ثم أنشطة معناها متنوعة، وشفتوا كانوا حاضرين معايا برشا أصدقاء وبرشا مبدعين حتى في المجال التعليم، تلقاه معلم ولا أستاذ وعاطي من وقته وعاطي من بالحق وقت دار ووقت صغار ويمشي ويخدم معناها على طول العام، حتى في الصيف ثم شكون خدموا في الصيف على ذوكم الكلوب نتاع الغناء كنسيت انا تو يلزمني نتكلم باللغه العربيه، النوادي الغناء نوادي الرقص برشا نوادي يعني.
1: هو كمكتبه عموميه مش كما مثلا دار ثقافه عندها مجال اوسع لوجستيا في مكانيا وانشاء نوادي، لكن مكتبه عموميه احنا حتى في مكتبه عموميه بوعقوب مش مشكل فيها، اما نشاط الأمينة المكتبه سميه هي معناتها كرمت من وزاره الثقافه في هذا الشان. بالنسبه للنشاط الترفيهي خاصه للاطفال نجيبوا مسرحيات تعليميه، نجيبوا حكواتين، نجيبوا هذا علاش ما نتناولش، خاطر هذا النشاط الاعتيادي نتاعنا معناتها كما نقولوا اصبح بداهه، والاقبال بالنسبه للصغار سواء الصغار في المرحله التحضيريه او حتى في مرحله التمدرس اللي ما يحبوش يبعدوا على الطفوله نتاعهم اكثر قاعد متفاعلين جيدا مع الانشطه هذه، خاصه المسرحيات القصيره، مسرحيات التعليميه، مسرحيات الهاتف اللي فيها الجانب الترفيهي، فيها جانب الحكمه والدرس، وفيها جانب العبره مع الموسيقى وغير ذلك، معناتها هي نشاط جامعه والاستفاده. واحنا النشاط نراه مش فقط مناسباتي او مربوط بايام معينه، لا احنا متواصل وديما نعمل نشاطات والاستدعاء، واهالي المنطقه كل ديما يستناو في المكتبه العموميه شنو تعمل باش يجيو يراقبوا ويواكبوا
0: ان شاء الله موافقين، ويعطيهم يعطيكم الصحه الناس الكل، وانت ناشط في الحق الثقافي في الوطن القبلي يعطيك الصحة. وشكرا للأصدقاء في المكتبة العمومية ببوعرقوب الناس كل من مديرة المكتبة للأعوان للناس كل يعطيكم الصحة وإن شاء الله ديما موفقين. ياسين بوزال فخليني نرجع لياسين، إيش عندك جديد يا ياسين؟ ثمش إصدارات جديدة وزيدا نعرفك هكا ناشط في الحق الإعلامي.
1: فما أكيد عندي نشاطات جديدة في تأطير النوادي والأنشطة في بعض المؤسسات المعنية سواء دور ثقافة أو مكتبات عمومية. وأيضا بالنسبة للإصدارات، الإصدارات عندي في مجال الشعر ومجال الطفولة. مجال الطفولة دخلت بمشاغبات شغبان وأول تجربة في أدب الطفولة، وكانت ردة فعل معناتها مبدئيا جيدة جدا، وكان الكتاب ممتاز حتى في طباعته، وتناول بيداغوجية الطفل كما يجب أن تكون، وأنا فرح به برشا. إن شاء الله يقع إقبال كبير وجيد ومن القراء.
0: شكرا لك ياسين بوزلفة، يعطيك الصحة نورتنا اليوم. يعطيك الصحة، إن شاء الله يومك سعيد. احنا السادة المستمعين نواصل معاكم أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا، ابقوا معنا في الاستماع إلى موجات صوت إرادة الحياة.

التاسعة صباحا و14 دقيقة على موجات إذاعة تونس. ثقافيا نواصل معكم مستمعين الكرام أغاني الحياة لا حدود. العاشرة صباحا بعد قليل تحضر معنا في المباشر الأستاذة الشاعرة سونيا مدوري لتقديم جديدها الشعري، المجموعة الشعرية يأتيك قلبي لاجئا. التفاصيل في حوارنا بعد قليل مع الأستاذة سونيا مدوري.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية في هذا الصباح الجديد، صباح الأحد 13 سبتمبر 2026 الموافق للفتح من ربيع الثاني 1448 هجري. لقاءنا مازال متواصل إلى حدود العاشرة صباحا. سعيدة جدا اليوم باستضافة الأستاذة الكاتبة والشاعرة سونيا مدوري. أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا صديقة فاطمة على هذه الاستضافة، شكرا إذاعة تونس الثقافية التي دائما ما تواكب الجديد.
2: مرحبا بك. إذن أستاذة سونيا نواصل معك اليوم وفي حوارنا معك يأتيك قلبي لاجئا إلى اللجوء إليك يا سونيا. هذه المجموعة الشعرية الجديدة، ناخذ فكرة على هذه المجموعة الحدث.
3: المجموعة الشعرية يأتيك قلبي لاجئا نشرت مؤخرا سنة 2026 عن دار الفردوس للنشر والتوزيع، وهي مجموعتي الشعرية الخامسة تحت عنوان يأتيك قلبي لاجئا.
2: نعم، المجموعة الشعرية الخامسة في رشيد سونيا المدوري. اختيارك للعنوان وهذا القلب اللاجئ، قلب جميل طائر، العنوان بالأحمر القاني وغلاف الكتاب هكا باللون الوردي الفاتح، جميل جدا هذا الإخراج أستاذة سونيا.
3: الإخراج حقيقة هو من تصميم المبدع مصمم دار الفردوس للنشر والتوزيع المصمم معز كوحي. هكذا يعني بعدما قرأ الديوان ترأى له أن يصممه، واللجوء طبعا يعني تعرفين أن القلب يلجأ إلى الله، إلى الوطن،
2: نعم،
3: إلى الحبيب، إلى يعني إلى يبحث دائما عن ملجأ له ودفء يلتجأ إليه.
2: نعم، يأتيك قلبي لاجئا أهم الأغراض، وهنا من العنوان نعرف أنه كله مشاعر، مشاعر حب الوطن، مشاعر حب الآخر، الأم، الحبيب، يعني الكل موجود هنا.
3: طبعا يعني نحن نحيا في هذه الحياة بنبضات القلب، متى توقف القلب عن النبض توقفنا عن الحياة. ما دمنا نحيا فنحن نبحث دائما عن الحب، نبحث عن الدفء، عن المشاعر، نبحث عن كل ما هو إنساني في هذا الكون.
2: نعم، نبحث عن كل ما هو إنساني في هذا الكون. إذن نأخذ فكرة على القصائد الموجودة هنا في يأتيك قلبي لاجئا، عدد القصائد والوجدان هنا يتحدث، القلب يتحدث، الروح تتحدث، تحدثت لمن بالضبط؟
3: الروح تتحدث دائما إلى إلفها وإلى نصفها الثاني طبعا الحبيب.
2: نعم.
3: يعني معروف أنه خلق الشعر ربما لهذا الغرض، يعني الشعر منذ البداية، منذ الأزل يعني خلق لغرض الحب.
2: نعم.
3: وكل الأغراض الأخرى أتت مكملة ربما لغرض الحب، فأجمل شيء نكتب له ونكتب يعني من أجله هو الحب.
2: نعم.
3: والحب طبعا يعني في مفهومه الشامل، يعني ليس فقط حب الحبيب، بل حب يعني الحب الإنساني بصفة عامة، يعني حب الله، حب الوطن، حب العائلة، حب الأب، حب الإبن، حب الصديق يعني، وبعدها يأتي حب الحبيب. فالأغراض هنا يعني ربما 99% من القصائد كتبت يعني في هذا الغرض. يأتيك قلبي لاجئا.
2: نعم.
3: صراحة أنا لا أحصي القصائد التي أكتبها، أكتب فقط وأنشر، تصدقين. نعم. أنني لا أعرف كم عدد القصائد في دواويني، ولا أعرف يعني أكتب فقط وأنشر ولا أحصي قصائد.
2: ما يخالج سونيا مدوري في أحساسها في وجدانها تكتبه هنا في المجموعات الشعرية وفي هذه المجموعة الخامسة، التجربة الشخصية، تجربة حب الوطن، تجربة الحب، قلت لي هذه التجربة الوجودية، الحب، حب الوطن، حب الأم، حب الأب، حب الحبيب، الأبناء، يعني كل ما يحيط بالإنسان، حب الطبيعة. هذه ربما ما كتبت فيه سونيا المدوري. هل أنه هناك عادة الشاعر والكاتب الجانب الشخصي يكون، والجانب الشخصي الوجداني يكون موجود في كتاباته؟
3: طبعا طبعا، يعني الكتابة هي ما يعبر عنا. هناك أشياء نستطيع التعبير عنها بابتسامة، برقصة، بحزن، وهناك أشياء لا نستطيع سوى أن نكتب فيها ونكتب من أجلها وعليها. يعني أنا أكتب دائما كل ما يشعرني بغصة أو كل ما يشعرني بالحزن أكتبه، ولكن كل يعني الفرح أقتسمه مع الناس. يعني أحبذ أن أقتسم الفرح مع عائلتي، مع أصدقائي، مع كل من أحبه، ولكن لا أقتسم الحزن، أشفق عليهم من الحزن فأكتبه قصائد.
2: نعم، إذن سونيا نبدأ بأول قصيد. أنا اخترت أول قصيد في يأتيك قلبي لاجئا، الشاعر والمرآة، ولعل المرآة هي مرآة الشاعر ووجه الشاعر، مشاعر الشاعر التي يقدمها من خلال هذه الكتاب.
3: بالمناسبة أهدي تحية كبيرة إلى ابن خالت ابنة خالتي وأختي أميمة فتحلي من قطر، وهي تتابعني الآن، تحية إليها وإلى عائلتها، زوجها وأبنائها، مباشرة من تونس، إذاعة تونس ثقافية. القصيد بعنوان الشاعر والمرآة. ترنو من المرآة تبحث عن أناك، تدير رأسك دهشة وتحج في عقل المرايا صورة للانبهار، وترمم الأشياء فيك لكي يقال قصائد العشاق صورتهم ومحنتهم، وأنت النسخة الأولى وآخر نسخة للاحتضار، وجميع من كتب القصائد واحد هم أنت، أنت جميعهم، ما أنت إلا صوتهم في عالم لا صوت له، بل أنت نفس الشاعر، المعنى، الطريق، وأنت ما رج القصيدة في صميم الانتظار. هبهم حياتك ضوء عالمك الكئيب، وكل تفاحات ليلك لا تخاتل وردهم، اجمع زهورك في أصيص بارد، فالجب ليس سوى ذريعة يوسف للانتحار. قالوا وقلت الشعر، ماذا غيرت هذه القصائد من عوالمهم؟ وماذا عن حكاياك الطويلة في ليالي البرد؟ ماذا؟ فلتقل يا شهريار، الشعر أن تلقي عصاك فيستحيل الجدب غمرا ثم تكسرها العصا، الشعر صنو الانكسار.
2: يعطيك الصحة سونيا. في هذا القصيد الأول في المجموعة الشعرية الجديدة، إذن هذه المجموعة الخامسة. عندي زادة المجموعة أخرى، حدث يوسوس للطيور، مجموعة شعرية لقبل هذه، ظهر لي قبل،
3: لا هي المجموعة الشعرية الثالثة. بعدها جرح الكمانجات، وثم يأتيك قلبي لاجئا.
2: خلينا في كل مرة نقدم مجموعة شعرية، حدث يوسوس للطيور. اختياراتك لهذه العناوين اللي ربما هكا حسيتها تجلب القارئ، تشجع القارئ أنه يقرأ القصائد، تشجع القارئ أنه يواصل من أول قصيد لآخر قصيد، خاصة مع اختيار ربما العنوان، اختيار العنوان، اختيار غلاف يعني المجموعة، واللي هو حتى يعني نفسيا عنده تأثير نفسي إيجابي على القارئ.
3: حدس يوسوس للطيور، دائما أعود وأقول أن التصميم هو من تصميم المبدع، أيضا هو شاعر معز كوحي، دائما يعني يقرأ الديوان ويستنبط أفكار للتصاميم. حدس يوسوس للطيور، اخترت هذا العنوان، لا أريد القوالب، هناك عناوين تكون قوالب جاهزة لا أحبها، خاصة الكلمة الواحدة، يعني تعنون كتاب بكلمة واحدة، أنا لا أرى أن هذا العنوان يعني يعبر عن القصائد الموجودة في الكتاب أو يعبر عن الشعور، شعور الشاعر. فدائما ما أريد أن تكون العناوين تعبر عني أنا فقط، يعني ليست قوالب جاهزة. أحيانا بحكم مهنتي أدخل، يعني تأتيني كتب بعناوين فأدخل فأجد نفس العناوين موجودة في كل الكتب، يعني حتى يعني هو مثال، يعني مثلا كلمة مرايا، مثلا أضع كلمة مرايا فأجدها في كل العناوين وبطرق مختلفة، أو مش عارفة، يعني لا أريد عناوين مكررة، لا أريد عناوين جاهزة، قوالب جاهزة، أريد عناوين فقط تخصني أنا.
2: نعم، أهم الأغراض في حدث يوسوس للطيور، أهم الأغراض اللي كتبت فيها سوني
3: هي نفسها، يعني الأغراض
2: نفس الأغراض
3: دائما ما ندور حولها، هي الإنسانية، الشعر الإنساني، فيها قصائد، فيها قصيدة لفلسطين، فيها قصائد يعني للوطن، فيها قصائد للحبيب عاطفية، يعني نفس الأغراض دائما ما يدور حولها الشاعر ويكتب. يعني الشاعر مثل النحلة، يعني
2: نعم،
3: لا تنتقي الزهور التي يعني تذهب إليها، فهي رحيقة وعسلها من جميع الزهور.
2: نعم، القصيد مرق الروح
3: قصيد مرق الروح هذا كتبته وأنا في الطائرة، يعني عائدة من الشارقة إلى تونس. قلت فيه: ما جئت كي أحظى بجفوة عاشق، عيناك محرابي وقلبك معبد، حتى العصافير التي أنبتها من أضلعي خرست، فكيف تغرد ماء على القلبين؟ قلبي ظامئ والبعد في جسد المسافر مبرد، دون المدائن حدسها من خافقي، إثم النوارس من دمي يتجرد عن رجفة الفرس التي ودعتها، تنهد من حزن ولا تتنهد، باب على الوطن القديم طرقته، والطرق أعياني وبردك يصهد، إني عميت عن الدنا وأراك في محراب روحي راية تتهجد، درب غزاه الموت ضيق مشانق، إن أقفرت أجسادنا سنخلد، أحلام عمر بائس وجه تجادله المرايا نصف ضوء يسرد. حدقت في القنديل، حدقت في القنديل إذ لا زيت لي غير المنافي يتمها متجدد، ليكن صعودك في مراقي الروح أخيلة لوحي في الرؤى يتصعد، لسكوتك الفضي قمح متعب طوفان يتمن جفوة وتودد، هذيان نرد دهشة كم أينعت سفر تأجل أيها المتفرد، أوجاعنا في الحب أمست غبطة، أوجاعنا في الحب أمست غبطة، والشوق يجرح وردنا ويضمد. لا شيء أوفى من مدامع عاشق ذرفت حنينا والصدى يتردد. بيت القصيدة قد من زلاتنا من شرفة في العمر جمع مفرد، ريحان قافية تعطر صمتنا وتبدد الأحزان إذ نتبدد. يرف ثياب الشعر قلبي من دمي تتقمص الريح القصيدة فيخلد. كهل فمي كفتيلة الفانوس يضطرم اشتعالا في الغرام ويخمد. أضرمت في وضح القصيدة بحرها، آمنت بالأوزان كنت أردد. يا أيها النائك نجم دلني، إني مسافرة وقلبك فرقد. إني مسافرة وقلبك فرقد.
2: يعطيك الصحة سونيا المدوري. إذا نمشيو للمجموعة الأخرى جرح الكمانجات، وهنا الألوان والاختيارات للغلاف وللعنوان وجرح الكمانجات. بعيد شوية على زوز دواوين الأخرى.
3: ديوان جرح الكمانجات هو الديوان الرابع. اختيار الألوان طبعا يتناسق مع محتوى الديوان، وهي اعتبرها قصائد الجرح، قصائد التجربة المخذولة، قصائد الخذلان في ذلك الديوان. وتعرفين أن الجرح دائما ما يأتي من السواد، ولون الأسود والأحمر في الديوان، يعني الأحمر هو لون الدم والأسود طبعا هي الحالة التي يعيشها الشاعر من عتمة في الوجدان، ربما يعني تنطبق على القصائد.
2: نعم، وتقريبا يعني نفس الأغراض في مختلف القصائد. بالنسبة لسونيا المدوري، تكتبين الشعر، تكتبين الرواية، وتكتبين القصص الموجهة للطفل.
3: نعم،
2: أظن أن الشعر أقرب الأغراض التي تكتبها سونيا إلى قلبها.
3: نعم طبعا أنا خلقت يعني لكي أكون شاعرة، وأول شيء كتبته كان الشعر.
2: نعم،
3: وربما قلتها سابقا في حوار صحفي، قلت بأن كتابة الرواية أو الكتابة للأطفال أعتبرها استراحة قصيرة من الشعر.
2: نعم،
3: يعني أستريح من الشعر، وهناك أشياء لا أستطيع التعبير عنها بالشعر فأكتبها في شكل آخر وأقولها في شكل آخر.
2: نعم، بالنسبة لكتابة الرواية من الشعر إلى الرواية ليس ربما سهلا، الكتابة الشعرية والرواية، وخاصة أنه يعني سونيا مركزة أكثر على الكتابات الشعرية.
3: نعم، كتابة الرواية هي من أصعب الكتابات. الشعر قد يقدح فيك الشعور، يعني الكتابة فتكتب، يعني من شعور تكتب، من إحساس تكتب، ولكن الرواية لا تتطلب الشعور والإحساس. الرواية هي لحظة فارقة في الوعي، وعي المثقف بالكتابة. يعني أن تكتب الرواية يجب أن تكون متمكنا من آليات كتابة الرواية، ومتمكنا من اللغة يعني الروائية، ومن الحبكة الروائية حتى تستطيع كتابة رواية. وأنا لا أعتبر نفسي روائية، لأنني جربت كتابة الرواية ونجحت إلى حد ما روايتي، ولكن يعني أعتذر من الروائيين الحقيقيين، في يعني وأقولها بكل يعني تواضع أن روايتي ليست رواية يعني كما يقولون التوب بين ظفرين في الكتابة الروائية، هي فقط محاولة.
2: محاولة ستواصلين.
3: أستطيع أن أقول أنني شاعرة ربما، يعني أنا لم أقرر كتابتها، يعني وجدت نفسي أكتب كتابة. يعني
2: عادة الشاعر يكتب القصة القصيرة الأقرب إلى الكتابة الشعرية. الرواية ليست بسهلة، لكن كانت التجربة مهمة. وإن شاء الله في قادم المناسبات
3: إن شاء الله. أنا أكتب الآن عندي سيرة ذاتية شرفت على الانتهاء منها وسأنشرها إن شاء الله قريبا، فيها يعني سيرتي بلا رتوش، يعني سيرة ذاتية، سيرة الطفلة طبعا. أخذت يعني طفولتي كجزء أول سأكتبها في سيرة بلا رتوش، يعني سونيا الطفلة كما عاشت، وهذه السيرة إن شاء الله يعني ستصدر قريبا فيها من الشعر والرواية كل شيء
2: والمسيرة. أيضا قلت لي كتابة الرواية ليس بالأمر الهين، وإنما أيضا الكتابة الموجهة للطفل، وكتبت في هذه يعني في الكتابات الموجهة للطفل، وهي أيضا الكتابة الموجهة للطفل ليست سهلة كما يظنها البعض، لأنه كل شيء محسوب تقريبا.
3: نعم طبعا، يعني أعتبر الكتابة للطفل أصعب يعني أنواع الكتابة. أن تكتب للطفل يجب أن تفكر قبل كل شيء بعقل ذاك الطفل، يجب أن تدخل يعني في عالم الطفل بكل ما أتيت من عقل ومن قلب ومن مشاعر حتى تكتب للطفل. يعني لا تكتب للطفل وأنت يعني تنظر له من فوق وأنت متسلط على عالم الطفل، وأنت يعني تحكم عقل الرجل الكبير فيك أو المرأة يعني وتكتب للطفل. لا، يجب أن تعيش كطفل،
2: تكتب بعقل الطفل.
3: نعم، يجب أن تنظر إلى الأشياء بعقل ذاك الطفل، بقلب ذاك الطفل. ربما النظر بالقلب أقرب يعني عبارة للكتابة يعني للطفل.
2: نعم، الشعر الأقرب إلى قلب سونيا المدوري كتبتي في الرواية والكتابات الموجهة للطفل. قلت لي الرواية راني معناها مانيش 100% معناها مختصة في هذا المجال، لكن مجال الطفل قلت لي نكتب للطفل، قلت لك بالحق واصل في هذا المجال، ولأنه الكتابات الموجهة للطفل معنيش برشا كتاب يكتبوا للطفل، لكن في المدة الأخيرة وأنا قاعدة نستضيف في ما شاء الله مجموعة كبيرة من الكتاب اللي يكتبوا للطفل، وهذا مهم جدا الكتاب الموجه للطفل. ستواصلين أيضا الكتاب للطفل؟
3: أكيد أكيد، أنا الآن أكتب مجموعة جديدة، سلسلة جديدة للأطفال ستصدر في معرض القادم يعني 2027 في أفريل، سلسلة أيضا يعني من القصص للأطفال ستكون إن شاء الله جاهزة. عالم الطفل أنا أعتبر نفسي طفلة كبيرة، يعني أكتب للطفل بعقل الطفل وبقلب الطفل أيضا.
2: نعم، إن شاء. وأنا سألتك أيضا في الكواليس قلت لك علاش الكتابات برشا كتاب يكتبوا للأطفال. تقريبا الأسبوع الفارط على ما أظن كان ضيفي مخرج عمل مسرحية للأطفال، قلت له ثم برشا معناها كتاب يكتبوا للأطفال، علاش ما يتمش ربما يعني تحويل هذه الأعمال من الكتابات إلى أعمال مسرحية أو سينمائية، وتكون خاصة بالطفل وتكون فيها مسابقات أيضا للخاصة بالطفولة.
3: هي يعني تحويل هذه الأعمال، نحن الآن في عصر الصورة وعصر الأفلام وعصر يعني الإكران الشاشة.
2: نعم.
3: فالطفل لما يشاهد يعني أشياء تخصه أفلام يعني للأطفال ربما يتأثر بها وتبقى راسخة في الذاكرة أكثر من الذي يقرأه. يعني طبعا هذا هنا لا أنفي دور الكتاب ودور القصة في تثقيف الطفل، ولكن نحن في عصر الصورة، يعني ضروري جدا أن يقع يعني تصوير هذه القصص وإخراجها إلى وطبعا هذا رو التقنيات هذه تتطلب يعني تتطلب يعني مخرج جيد، تتطلب أن تحول إلى سيناريو. يعني القصة يجب كما تعرفين يجب أن يعني
2: طالع في القصص الموجهة للطفل والأعمال التي تصدر في تونس وخارج حدود الوطن. أظن أن هناك حتى منصات، ثم شكون من الكتاب التونسي يكتب على منصات عالمية موجهة للطفل، طلعهم أستاذة سونيا وتقارن التجارب.
3: أي طبعا، يعني أطالع أقرأ للأطفال وأستمع وهناك حتى الطفل الذي يكتب للطفل. عنا يعني نحن شكون أطفال يكتبوا للأطفال.
2: نعم.
3: في تونس وحتى خارج تونس، وأقارن، ودائما ما أجد أن الأعمال التي يكتبها طفل للطفل يعني بغض النظر عن تلك القوالب اللغوية الكبيرة وال...
2: نعم.
3: أجمل من الأعمال التي يكتبها الكبار للأطفال.
2: نعم.
3: هذاك علش أنا في البداية قلت لك أنه لازم

0: نعم، شكرا لك سونيا المدوري. أنت قلت بدايتي الشعر، وأنت يعني اتجاهك الشعري بامتياز. خلينا لولا القصيدة
1: أي
0: نسمع، لولا القصيدة تفضل.
1: أنت يعني عندك ذوق جميل. هذه القصيدة حزينة كما قلت لك. لولا القصيدة ما حفرت مسيرتي، عكازتي الكلمات مهر ضبابي، دوزنتها من محنتي ووهبتها من نبض هذا القلب فيض شرابي. ما لي أجوب الأرض كل منزل ما لي أجوب الأرض كل منزل تستوطن الأحزان في أعتابي. سأريق هذا الشعر حتى ينتشي حزني وتورق في المدى أعنابي. لا حزن بعد الآن، لا حزن بعد الآن، نخبي وحدة والقلب مجبول على الأنخاب. منبوذة من قومكم وخطيئتي أني اختزلت الغيم في أهدابي. لملمت ذاتي ثورتي وفجيعتي، ألقيت في اليم الرؤوف مصابي. لولا الفجيعة ما تطاول حرفنا وتعلقت أشعارنا بسحابي. لا أهل بعد الآن، لا أهل بعد الآن، لا أهل بعد الآن، أهلي خلوتي وقصائدي وملاحمي وكتابي. إني هنا حيث الصفاء وأنتم حيث الظلام يقيم في الألباب. سميت هذا الليل كل حديقتي وزرعت أنجمه الكثار ببابي، وخلقت أزواجا لطين خليتي، لا فلك يسقط في اختبار غيابي. هذه المدائن كلها من فكرتي، صممتها ونذرتكم أتعابي. أنت الذي كنت المعاني كلها وسقطت سهوا من رؤى إعرابي. لا حرف يرفعك احتمال رجوعنا، عدنا كما جئنا إلى الأغراب.
0: يعطيك الصحة سونيا المدوري، شكرا ليك، نورتنا اليوم على موجة
1: عيشة
0: إذاعة تونس الثقافية.
1: شكرا.
0: بارك الله فيك. كان عندك تحية، تفضل للأصدقاء اللي قاعدين يسمعوا فيك.
1: تحية لكل الأصدقاء المستمعين لإذاعة تونس الثقافية ولهذا البرنامج، وشكرا لك على الاستضافة. شكرا أيضا على الكم الهائل من المشاعر الذي يصلني منك الآن. صراحة أول مرة يعني أحضر معك في الأستوديو، يعني سابقا بالهاتف. أنت يعني تديرين هذا البرنامج بكل حب واحترافية. شكرا.
0: أعيشك أعيشك، شكرا ليك سونيا المدوري، بارك الله فيك، نورتنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله في عودة قادمة،
1: إن شاء الله
0: في إصدار جديد.
1: إن شاء الله.
0: الإصدار الموالي نذكر به السادة المستمعين،
1: سيكون الإصدار الموالي في السيرة كما قلت لك، سيرة الطفلة.
0: نعم. شكرا ليك السادة
1: أعيش.
0: المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد المباشر من برنامج أغاني الحياة. أجمل تحية منصف المراحي فاطمة الرزقي، بعد قليل الدكتور وليد زيدي وبرنامج لغتنا العربية. متابعة طيبة لكل برامجنا، إلى اللقاء.

0: لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك
1: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس.

لغتنا العربية. لغتنا العربية محاورات فكرية في مستقبل اللغة العربية، يديرها وليد الزيدي. لغتنا العربية

بسم الله نبدأ وعليه نتوكل وبه نستعين. أحبائي المستمعين حيثما كنتم طابت أوقاتكم أسعدكم الله وأمتع بكم. من جديد نلتقي وإياكم في هذا السفر الذي نستجيد فيه المكنون من الدرر ونصيب فيه النفيس المأثور من الغرر، عسى أن نغنم فيضا من العربية الوافر، عسى أن نصيب نزرا من بحرها الطعم الزاخر. سعيد أن ألتقي الصديق العزيز المثقف الفنان سي أمين البوبكري الذي يطيب لي معه العمل ويحسن بحضوره القول. مرحبا سي أمين. في مقامنا هذا بعد أن نتلو من الشعر ما تخيرنا وبعد أن نقرضكم من سديد القول ما انتقينا، المحاورات ستكون في ركنين، أحدهما مع الأستاذ فتحي الجميل لنتحدث عن ظاهرة الاقتراض وما به يمكن أن تثرى اللغة وأن يتسع معجمها بالانفتاح على الألسن الأخرى التي تتناسل من بعضها. في الركن التالي قد يشهد معنا اللقاء إذا لم يتخلف عنا حضرة الأستاذ العميد سي عبد السلام العساوي، مدير مخبر المباحث الدلالية واللسانية الحاسوبية، هذا المخبر الذي يطلق مشروعات مهمة في سبيل تنمية العربية باعتماد المقاربة اللسانية المجددة التي يمكن أن تسترفد ما استجد من العلوم العرفانية والعلوم الحاسوبية والعلوم خاصة العصبية والعلوم النفسية، مقاربات يمكن أن يشتغل بها الطلبة وأن يعمق من طريقها التفكير في منابع اللغة.

قال سالك بن واصفة: أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه، كأن به عن كل فاحشة وقرا. أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه، كأن به عن كل فاحشة وقرا. سليم دواعي الصدر لا باسطا أذى ولا مانعا خيرا ولا قائلا هجرا. إذا شئت أن تدعى كريما مكرما أديبا ظريفا عاقلا ماجدا حرا، إذا ما أتت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا.

يأخذ الله من عيني نورهما، ففي لساني وقلبي منهما نور. يأخذ الله من عيني نورهما، ففي لساني وقلبي منهما نور. قلبي ذكي وعرضي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور.

وأعرض عن مطاعمة قد أراها، فأتركها وفي بطن انطواء. فلا وأبيك ما في العيش خير، ولا الدنيا إذا ما ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء.

أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما الزجر فيا حبها زدني جوا كل ليلة ويا سلوة الأيام موعدك الحشر عجبت لسعي الدهر ما بيني وبينها فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر وما هو إلا أن أراها فجاءة فأبهت لا عرف لدي ولا نكر وإني لتعروني لذكراك هزة كمن تفض العصفور بلله القطر.

ألا يا صبا نجد متى هجتي من نجدي فقد زادني مسراك وجدا على وجدي. أإن هتفت ورقاء في رونق الضحى على فنن غض النبات من الرند بكيت، بكيت كما يبكي الوليد ولم أكن جليدا، وأبديت الذي لم أكن أبدي، وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمل وأن النأي يشفي من الوجد. بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد، ولكن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي عادي.

وأدنيتني حتى إذا ما ملكتني بقول يحل العصمة سهل الأباطح تجافيت عني حين لا لي حيلة وغادرت ما غادرت بين الجوانح.

تمتع بها ما سعفتك ولا تكن عليك شجا في القلب حين تبين. وإن هي أعطتك الليانة فإنها لغيرك من خلانها ستلين. وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها فليس لمخطوب البنان يمين.

فإن تمنعوا ليلى وحسن حديثها فإن تمنعوا ليلى وحسن حديثها فلم تمنعوا مني البكا والقوافيا فهلا منعتم إذ منعتم حديثها خيالا خيالا يوافيني مع الليل هاديها.

0: نجدد التحية والسلام للسادة المستمعين الكرام. والله فعلا ساعات ونهارات وحدات زمنية تشهد على تقلب الأحوال، وربما معه على تقلب الرجال. من أخلائنا الأثبت عهدا والأصح ودا صديقي الذي طاب لنا إلفه، وقد نألف الناس ولكن هذا إلف يطيب لنا، ومعه نتبحر في لغتنا العربية، اللساني المتميز والأديب سي فتحي جميل. مرحبا سي فتحي، أهلا.
1: خير أستاذ وليد، صباح الخير السادة المستمعين السادة المشاهدين.
0: الله يخليك
1: إن شاء الله.
0: وانتي نحيي السادة المستمعين الكرام، وكذلك نحيي معنا في الاستديو مازال في الكواليس صاحبنا وخونا وحبيبنا عميدنا سي عبد السلام العيساوي الحاضر معنا في إذاعة تونس الثقافية.
1: والسلام الزكي.
0: الله الله، أوك سي عبد السلام، التحية الخالصة والسلام الزكي، هذا يظهر لي سي فتحي من القلب إلى القلب.
1: من القلب إلى القلب، أستاذنا وصديقنا وزميلنا وعزيزنا عزيز.
0: الله يخليك. اتفقنا باش نتحدث في موضوع تقريبا أنت من العلماء به ومن المتخصصين في مباحثه، وهو ظاهرة الاقتراض. صحيح عرضنا لها عرضا في إحدى الحصص حينما طبعا قدمنا حضرتك وعرضنا للأطروحة القيمة التي نشرتها، وهي مهمة في الدراسات المعجمية والتعدد اللغوي وما إلى ذلك. درست المقترضات المعجمية في القرآن، وهو عمل شخصي أعتز به، حتى أنني حينما درست مناهج البحث من الحقيقة أول البحوث التي يسرت الطلبة إلى الاشتغال بها، وحفظتهم على الاطلاع على بناء مقدمتها لتكون لهم القدوة والأسوة في إعداد رسائلهم الجامعية. ربما شهادة المحب مجروحة، ولكن أراه حقا والحق أحق أن يقال، فأهنئك وأشجعك. أي سيدي، أشنو هو الاقتراض هذا؟ كيفاش اللغة تتسلف من لغة، ولا اللغة الألسن تتناسل من بعضها، ولا شنو هي القضية؟
1: هي القضية أن اللغة كل اللغات تحتاج بعضها إلى بعض.
0: نعم،
1: يعني لا توجد لغة لم تأخذ من غيرها. يعني هذه من الكليات اللسانية، أن أيوة. اللغات يحتاج بعضها إلى بعض، يعني الناس يحتاجون وهم يتكلمون إلى ألفاظ غيرهم، مثلما يحتاجون وهم يعيشون إلى أشياء غيرهم، إلى بضائع غيرهم. والقانون
0: تمام.
1: اللطيف الجميل هو أن الكلمات تتبع الأشياء، الكلمات تتبع الأشياء، فعندما نأخذ شيئا فإننا نأخذ غالبا أو أحيانا اللفظ الذي يعبر عنه، يعني
0: تمام.
1: ببساطة لتبسيط المسألة. فإذا الاقتراض هو أن نأخذ أن يأخذ المتكلمون كلمة من لغة أخرى وأن يدمجوها تصبح جزءا من لغتهم.
0: لكن كيفش تولي من المواضعات ممن نصطلح عليه، كيفش تقبلها المجموعة اللسانية اللي هي مجموعة تكاد تكون منغلقة، محافظة على كيانها، على مكوناتها، على خصائص التواصل؟ يعني الكلمة هذه يفرضها التلاقح الثقافي، زعم صعوبة عسر الترجمة.
1: نميز بين التداخل
0: هي
1: والاقتراض. التداخل هذا موجود في ألسنتنا، في كلامنا، نستخدم أحيانا جملا أو ألفاظا من لغات أخرى ولكنها تظل تقريبا في نطاق الكلام،
0: تظل استعمال شخصي يظهر لي،
1: ولا تدخل قاموس اللغة ولا تدخل معجم اللغة. المقترضات هي التي تدخل معجم اللغة، يعني في العادة هي التي توضع في القواميس.
0: تمام.
1: طبعا هذا الأمر لا يتعلق بالعربية بالضرورة،
0: معترف بها معناه.
1: أي بالضبط، في العادة العربية فيها نوع من يعني نوع من المحافظة من قبل واضعي القواميس، في العادة يتحرجون من وضع هذه الألفاظ، لكن الكتاب المؤلفون المتكلمون يستخدمون هذه الألفاظ فيما يكتبون. فإن وضعنا كتابا أو قاموسا ينطلق من مما كتب من استعمالات الناس، كأننا سننتهي إلى زيادة هذه الألفاظ إلى القواميس. مثلا من اللطائف العجائب أن كلمة فلسفة أو فيلسوف لا تجدها في القواميس القديمة، رغم أننا نعرف أنها من الألفاظ الشائعة الاستعمال الكتب الفلسفية وغير الفلسفية.
0: وإن كان معنى تفلسفة يظهر لي كأنه مش معنى فكر عند عند الناس، بمعنى عقد الأمور.
1: بالضبط.
0: عقد الأمور وذهب يعني فيها مذاهب.
1: بالضبط، استعمال التهجيني لمن يرى أن التهجيني يؤدي إلى إفساد الأمر.
0: وإن كان هم قالوا الفلسفة يعني فيلوسوفيا يعني حب الحكمة مثلا،
1: محبة الحكمة.
0: محبة الحكمة. بالضبط. لكن برا تو كيفاش باش نتفقوا على تفسير الحكمه؟ وهذا هذا المشكل تو.
1: اي بالضبط، هي من الالفاظ التي اراد الفلاسفه القدامى ان يستعملوها، هي لفظه فيها نوع من الشبهه، لان بعضهم يعتبرها لفظه اجنبيه، هذا امر فيه اخذ ورد، لكن بصفه عامه هي تعتبر لفظه عربيه. الحكمه احكم الشيء، واحيانا بعض الفلاسفه القدامى يستعملونها ربما لتجنب اللفظه الاجنبيه، من باب يعني نوع من محاولة تعريب الألفاظ الأعجمية وجعلها في بيئة عربية على الأقل حيث اللغة.
0: يقولوا هم تبيئة المصطلحات.
1: بالضبط، تناسب البيئة اللغوية التي
0: تناسب البيئة
1: فيها.
0: فعلا ما مثمش فعل بيئة يظل
1: من الألفاظ التي
0: المولدة.
1: بالضبط، من المولدة اليوم. يعني فعل وفعلنا مثل
0: فعلنا
1: وكلام
0: عقلنا. بالضبط،
1: من العقل.
0: المقترضات الشائعة في خطابنا أستاذ فتحي، من المفردات التي يمكن أن تتخيرها لنا عسى أن يجدي ذكرها نفعا ويجني منه المستمعون فوائد، خاصة للتمييز الحقيقة بين ما هو عربي بالأصالة وما هو مقترض، ويبين زاد قوة هذه اللغة وسعتها واستيعابها واسترفادها لمصادر أخرى من الألسن المتعايشة مع بعضها. فهمت؟
1: علي أنا تخيرت بمناسبة العودة المدرسية والعودة الجامعية، قلت لما لا نأتي ببعض الألفاظ الشائعة شديدة الشيوع في عالم التعليم والتربية، ففكرت في هذه الكلمات القليلة، قلم، أستاذ،
0: قلم،
1: طباشير، وسبورة.
0: لا لا، خلنا ناخذ القلم. قلم ليست عربية،
1: هي من أصل يوناني كالاموس، وتدل على القصب.
0: أيوة،
1: ينمو في المياه هو القصب، ويدل أيضا على طائر يسكن في القصب، يسمى أيضا كالاموس، يعني طائر سمي بالمكان الذي يعيش فيه. طبعا القصب،
0: سبحان الله، صورة كاملة في الكتابة. صورة كاملة في القرآن، نون والقلم يوم يسطرون.
1: بالضبط، أنه يستعمل الكتابة، لكن أيضا يستعمل لي يعني ما يسمى بالتيراج وسور اليوم بالفرنسية، يعني
0: استخراج،
1: يعني هي موجودة أيضا في القرآن، ليس بمعنى ما يستعمل الكتابة في لست أدري في سورة تحدث عن زكريا، الآية أحفظها جيدا، لمن سيكفل أظن مريم، لست متأكد من ذلك، فتأخذ الأقلام، هي مجموعة من القطع الخشب أو قطع القصب متفاوتة الطول، وأنت ستأخذ القلم وأنت والحظ الذي سينالك طبعا حسب الطول.
0: يا سلام،
1: من دلالات القلم.
0: لكن عنا قلم في العربية ولا لا؟
1: يعني شذبا طبعا استخدم في تقليم الأشجار، طبعا
0: حتى في تقليم الأظافر، سمحني معنا،
1: تقليم الأظافر، تقليم حتى الأشجار، قلما وكذا. طبعا هذه الألفاظ أحيانا نجد لها الكثير من الألفاظ التي قد تكون من أصل عربي، وهذا ما يجعل من دراسة الكثير من الألفاظ يعني أمرا فيه نوع من الصعوبات. لكن أحيانا
0: والله اختيار ذكي والله.
1: نعم،
0: اختيار المرء قطعة من عقله، دل اختيارك على حدة ذكائك بصراحة.
1: هي ألفاظ كثيرة مثيرة للانتباه، لكن هذا هو القلم.
0: تعرف معناه يعجبكش، أنا أول مرة نعرف اللي قلم ليست عربية بالأصل.
1: هناك ألفاظ كثيرة شهيرة جدا،
0: كل ربي زدني علما.
1: القط أيضا ليست عربية،
0: القط
1: هذا تجدها طبعا تجدها في الفرنسية شاء بتغيير الصوت، وكات بالإنجليزية، كات توصل باليونانية القديمة.
0: صحيح،
1: طبعا هو الهرو،
0: الهرو بالعربية
1: العربية.
0: صحيح، السنور إذا كان وحشيا بريا، والهر أي والهر أبو هريرة،
1: أبو هريرة تصير الهرة.
0: يقول لك دخلت امرأة النار في هرة،
1: هرة
0: فلا حبستها بالضبط، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. به هذا القلم،
1: هذا القلم الذي يستعمله الأستاذ اليوم.
0: به ناخذ كلمة أستاذ سيدي خوي.
1: أي الأستاذ هي كلمة من الفارسية، طبعا هي تنطق بالدال الفارسية في الأصل أستاذ.
0: أي يظل فيها
1: اليوم بعض أهلنا يستعملون اللفظ بهذه الطريقة.
0: صحيح، أستاذ ويظل يعني كلمة مركبة،
1: يعني يعرف الأصل.
0: كلمة مركبة سيدي فتحية.
1: لا هي هكذا هي جعلت في الفارسية،
0: معنى مش كما دستور دست وقور.
1: أي لا هي ليست مركبة، هي كلمة بسيطة. أستاذ
0: وماذا تعني؟
1: الماهرة في صناعته، يعني كل شخص ماهر في المهنة التي يمارسها، في الصنعة التي يشتغل فيها، فهو أستاذ.
0: ذك علاش يظهر الجرجاني وحتى بن سينا وقد أداها بأستاذية عالية، لقيت
1: يعني بمهارة.
0: أي بمهارة.
1: أي طبعا اللفظ في دلالته يتغير ويتبدل، واليوم نجده ربما أشرنا إلى هذا أحيانا في اللهجات، اللهجة المصرية الوسطى،
0: الوسطى،
1: وفي العامية التونسية في بعض المناطق.

0: التلميذ.
1: نحن في العالم العربي يقولوا الطلبة أو الطلاب.
0: الطلبة أو الطلاب.
1: يقولوش وتو يقول تتلمذت لفلان.
0: التتلمذ يعني الأخذ. ليس بالضرورة في القسم وإنما بالقراءة.
1: ويقول تأستذ ثم زعما.
0: ربما تكون مستعملة.
1: صرت أستاذا.
0: أي ربما أو ادعى الأستاذية.
1: وإن كان توا الأستاذية في بر تونس بمعنى ذول إحراز الشهادة العليا.
0: هي كانت شهادة الآن أصبحت تعوضها الإجازة. كانت الأستاذية، كنا ندرس 4 سنوات
1: فعلا.
0: ونحصل على شهادة الأستاذية.
1: لا يظهر لي تدرسون لا وتحرزون شهادة المرحلة الأولى ديال.
0: أي بعد سنتين.
1: أي.
0: شهادة الدراسات الأدبية.
1: صحيح.
0: نسميها بالفرنسية ديال، ثم الأستاذية بعد 4 سنوات.
1: أي. وقت إذا حرزت شهادة المرحلة الأولى يقول لك معناها بروفيسور أدجوان ولا كيفاش تسمى. لكن دوا في النظم التعليمية عندك أستاذ التعليم الثانوي برتبه.
0: بالضبط.
1: أما ما نقولوش أستاذ التعليم العالي، يظهر لي أستاذ التعليم العالي هي درجة علمية عليا.
0: بالضبط. هي الدرجة الأعلى التي ينالها الأستاذ في التعليم العالي
1: بعد كارير،
0: وهو مباشر العمل.
1: وهو مباشر العمل
0: بعد التقاعد يمكن أن يحصل على درجة المتميز.
1: المتميز أي فقط تخوله مثلا أن يشهد المناقشات والإشراف على الرسائل الجامعية، لا أن يلقي دروسا تقريبا.
0: بالضبط.
1: يعني أنقلوش أستاذ للتعليم العالي، وثم المساعد الأستاذ المساعد، ثم الأستاذ المحاضر، ثم الأستاذ التعليم العالي.
0: هو أحيانا يستعملون إداريا عبارة أستاذ للتعليم الثانوي فتشمل كل هذه الدرجات. يعني هو أستاذ في الجامعة، أستاذ في الجامعة دون النظر في الرتبة أو في الدرجة التي هو فيها.
1: يقال زاد أستاذ كرسي، تعرفها؟
0: أي.
1: أستاذ كرسي.
0: بالضبط.
1: لست أدري يظهر لي شنو يقابلها في تونس، اللي هو البروفيسور يظهر لي.
0: هذه موجودة عند بعض الأساتذة الذين يحوزون درجة معينة فيكلفون بتقديم دروس في بعض التخصصات، وفي العادة تنسب إلى شخص أمير أو ملك أو هذا في بلادنا العربية، أو إلى شخصية علمية أو إلى جامعة مرموقة في البلاد الغربية، أستاذ كرسي بجامعة كذا. هي درجة
1: هو
0: ولكن أيضا فيها يعني نوع من
1: الأفضل أنه أستاذ فتحي الأستاذ لا تقال مثلا للذي نال شهادة وأحرز درجات معينة، إنما يبدو أنه الأفصح والأفضل الأستاذ هي تقال كما تفضلتم للعالم بالشيء الماهر فيه المتمكن منه، بحيث يكون أو يكاد يكون علمه مرجعا في هذا.
0: صحيح. لكن في تونس كلمة الأستاذ تمضي إلى يعني أستاذ، يعني هو أصبح كأنه درجة في المهنة.
1: نسينا أنها تقال للمحامرة، تعرفها
0: أستاذ تعليم ابتدائي، أستاذ تعليم ثانوي، أستاذ تعليم عالم.
1: أنا قلت لك للمحاماة زادة ولا؟
0: طبعا.
1: المحامي الماتر.
0: ماتر.
1: قولوا له أستاذ.
0: لا نقول معلم بالطبع، إنما نقول الأستاذ.
1: وإن كان يظهر لي المعلم يعني توصيف مهم، أرسطو يقول لك المعلم الأول.
0: أي المعلم الأول والمعلم الثاني.
1: ويبدو أنه ما يكون معلم إلا من يعلمك، من أوتي علما في النهاية.
0: أي يكون في درجة عالية من
1: ضبط.
0: المعرفة
1: ضبط.
0: ويطلق عليه هذا
1: من
0: وطبعا له استعمالات مختلفة حتى في العامية التونسية.
1: المعلم.
0: معلم. أي المعلم الذي يكون ماهرا، والمعلم في المرمى، في المرمة أو في البناء.
1: يعني هو المشرف، هو اللي يهندس. لكن زاد ثم العلامة.
0: أي العلامة
1: صيغة المبالغة.
0: ممن بلغ من العلم شأوا.
1: طاهر بن عاشور مثلا علامة.
0: طاهر بن عاشور.
1: به هذا يخذين القلم التلميذ الأستاذ. أيوه. قلت لي
0: الأستاذ الذي يكتب أحيانا بالقلم وأحيانا بالطباشير.
1: الطباشير بالطاء ومفردها الطبشور.
0: بالطاء وتوجد أيضا بالتاء تباشير.
1: التباشير بالتاء مش مثلا نقول لك تباشير الصباح ما يبشر وما

0: هي العربية أحيانا تجد فيها ما يسمى باللغات أو طرق مختلفة لنطق اللفظة، وفي كثير من الأحيان اللفظ الأعجمي يعرب بطرق مختلفة، يعني تصل أحيانا لا ما يقارب 5 ألفاظ أو 6 ألفاظ لنطق اللفظ الواحد. الطباشير طبعا في الأصل هو دواء يستخرج من نباتي بعض النباتات ويستعمل في أمراض مختلفة. الطباشير في أصل المعدة.
1: نباتك قلت لي
0: هو دواء يستخرج دواء من رماد نبات
1: يستمد من الأعشاب ولا من النبات
0: بالضبط لهذا المعنى. طبعا بعد ذلك أصبح يدل على نوع من الأحجار الجيرية أو الجبسية التي تكون بيضاء موجودة في تونس في الجنوب، يعني وأنا كما أعمل جبس معروف في التطاويل مثلا يعني فيها يعني مئات الكيلومترات من هذه الهضاب الجيرية الجبسية. هذا الطباشير طبعا تتغير الدلالة بمرور
1: يقول لك حتى ثم العصر الطباشيري
0: العصر الطباشيري بالضبط.
1: تمام.
0: فطبعا من هذه المادة التي هي بيضاء اللون وناعمة وكذا تسحق تدق وتستخرج طبعا منها مواد في البناء في الصناعات المختلفة وفي الكتابة، لأن يعني الطباشير على ما يبدو وقديما كان بعض التلاميذ يدربون على صناعة الطباشير في المدارس. نحن لما نأخذ هذه التجربة لكن يحدثنا بعض الأصدقاء في المدارس
1: من أي مادة يتخذونها؟
0: يبدو أنها من هذه المادة من أنواع الجير
1: الجير
0: ويصنعونه ويستعمله بعد ذلك المعلمون،
1: يعني يكلسونه ثم
0: بالضبط. كانت أنشطة والله كانت جميلة.
1: يوظف
0: نحن تعلمنا النجارة مثلا
1: ممتاز
0: طبعا لم يكن تسند إليها أو عليها أعداد لكن كنا نتعلم.
1: بين قوسين أستاذ فتحي يقول لك ما يبقى من النجارة حين تستعمل المقدح هذيك تسمى النشارة.
0: النشارة بقية الشيء
1: والماش الذي يثقب أو الثقاب ولذا يقول لك الرياشة وتكون لولبية لكي تجري عليها النشارة. فإذا ثقبت الحجرة فتسمى البقايا الحوتاتة
0: من الحت
1: أيوة. دونك هذه على ذكر النجارة بارك الله فيك يرحم والديك اللي ذكرتني معناها ما شاء الله عليك
0: بالضبط
1: ومعك وبك نتعلم.
0: به
1: ذي
0: الطباشير
1: واللي هي طبعا التو توظف في
0: يعني
1: في السبورة
0: وفي حسب نوع السبورة
1: حسب التابلو
0: التي نستخدم عليها القلم أو السبورة التي نستخدم عليها الطباشير.
1: هو الطباشير يستعملون على الخشب بيظهر لي ولا؟
0: بالضبط
1: أيوة.
0: السبورة هذه يبدو أنها من أصل لاتيني.
1: السبورة من أصل لاتيني
0: طبعا هي من الألفاظ التي فيها اختلاف، بعضهم يرى أنها من سبرة العربية لكن ليست كذلك. سبرة بمعنى يعني تدل على الجرح الذي يكون غائرا، وهناك آلة كان يستخدمه الأطباء قديما لسبر يعني عمق الجرح. لكن السبورة فيها ألفاظ كثيرة، يعني هي تكتب أحيانا صابورة أو سبورة بالسين أو صبورة بالصاد، وهو لوح يكتب عليه
1: يعلق على الحائط ولا الجدار. الجدار يظهر خاطر قالك
0: هو في الأصل في الكتاب كان المتعلم يستخدمه ليكتب عليه
1: الآيات
0: التي يحفظها ثم يمحوها.
1: لكن السبورة وترتفع إليها وترقى إليها عن طريق المصطبة ولا؟
0: بالضبط المصطبة
1: استراد ذلك.
0: هو من اللطيف أن كلمة سبورة موجودة في حديث نبوي منسوب إلى النبي عليه السلام. يعني اللفظ القديم يرجع إلى القرون الإسلامية الأولى.
1: تمام.
0: أي لا بأس أن يصلي الرجل وفي كمه سبورة.
1: الله
0: يعني
1: الله
0: ذلك اللوح الذي يحفظ منه، يعني هو
1: الله الله
0: أصبح بعد ذلك المصحف
1: المصحف
0: الذي يحتوي القرآن أو
1: صحيح.
0: أجزاء منه. كان الناس يتخذون هذه السبورة لكي يكتبوا عليها بعض الآيات، إذن هنا أذن للمصلي أن يستعمل ذلك اللوح الصغير الذي يستعمله
1: صحيح.
0: ربما إن لم يحفظ أو لم يحكم الحفظ.
1: طبعا هذا قبل اختراع المحبر والحبر وال به والله مهم. يعني السبورة الأرجح أنها كلمة لاتينية ودخلت العربية
0: بالضبط، وإن كان الأمر فيه اختلاف لكن يبدو أنها كذلك. يعني هناك الكثير من البحوث التي تذهب إلى هذا التفصيل.
1: صحيح. به دواء عنا القرطاس.
0: عن القرطاس
1: أيوة، والسيف والقرطاس والقلم،
0: هي الصحيفة والورقة التي يكتب عليها.
1: يكتب عليها.
0: هذه موجودة في اليونانية كارتيس أو خارتيس.
1: أوكي جيد.
0: قرطاس. طبعا في العربية توجد لغات كثيرة قرطس قرطاس وكذا.
1: مش معناه يقول لك قرطاس قلوب وقرطاس
0: طبعا القلوب هذا هو مصنوع من الكاغذ أو من الورق.
1: أي الكاغذ هذيك.
0: تغير المعنى من الصحيفة التي نكتب عليها إلى الورقة التي تطوى بطريقة معينة ويقرطس فيها النص أو القلوب.
1: هو بين قوسين رأي الورق للكتابة والقراءة مش لقرطسة عباد الشمس ولست أدري ماذا، يعني كأنه ثم نوع من التحقير للمطالع. كما يقول لك بعض الغسالات ذول الخاصة بتنظيف السيارات، يعني لا يستخدمون الصحف العربية لأنه قد تتضمن آيات من القرآن الكريم، لا يستخدمون إلا الصحف الفرنسية مثلا لتنظيف الزجاج أو لبسط هذه الصحف على أرضية السيارة كي لا يتم تدنيسها. يعني بالحق ثم ثقافة دي في مستقبل الأيام نزيد نفهموها معا
0: للتأمل.
1: أي للتأمل بالحق ولمراجعتها. زاد مش الإنسان مش يقعد حشك سجين عاداته في النهاية. ثم عوائد نتعودها ولكن زاد ينبغي أن نتحرر منها إذا كانت شائنة للعقل وللسلوك وللتحذر.
0: طبعا.
1: على ذكر القرطاس، يعني يقول لك الأوراق هذه خذها إلى والله نسيت إذا بائع الفواكه بالعربية حماس يظل أي معناها كانوا لا حاجة بنا ولا إلى أن نقرأ أو إلى أن نوثق المعلومة، وهذه أوراق اهترأت وينبغي أن تتلاشى وأن تتلف، ولكن ربما قد تتضمن الضر إلا أنه ميقة. سيدي ربي فضلك محليك في الحصة المقبلة مش نكملوا شوية فيما جمعت لنا.
0: أيه. يمكن كل... نتحدث أيه. عن بعض الأزهار أو
1: طبعا
0: الملابس.
1: أيه. لا هذا مهم هكا نشوقوا السادة المستمعين.
0: أيه.
1: وجزاك الله خيرا أنك ديما تتفضل على البرنامج هذايا لفرانك لخروبة كما يقول التونسيون. يعني لا تبتغي مالا ولا جزاء ولا مكافأة إلا أن ننهض لك بحق الشكر فوق الشكر الواجب، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. وطلبت إلى ألفة التي أحييها أن توثق هذا التدخل كي أوفيك به إن شاء الله بعيد الحصة أستاذ فتحي، لأني واثق أن الأصدقاء يطلبون إليك أن ترسل إليهم تدخلك على نفاسته وجلال قدره. شكرا سيدي فتحي جميل.
0: شكرا.
1: نهديك هذا النغم الذي يصلك ببطن الكاف، وبه نستقبل ضيفنا ثاني سي عبد السلام العيساوي. تفضل.

0: نجدد التحية ونسجي السلام للسادة المستمعين الكرام في مقام لغتنا العربية. فعلا من رائعات الأغاني التي وثقتها الفنانة القديرة سعاد محاسن، من الدرر التي تشهد لعمق التراث اللامادي للكاف للشمال الغربي، ومن رائعات أيضا الأغاني التي تشهد لخصوصية ذهنية معينة في التعامل في الرؤى للعالم. ومن المهم أن نفكر علميا وتاريخيا في هذا الدر المكنون الثاوي في وجدان الأجيال، وينبغي أن لا ينسى وأن لا يمحى. من وطن الكيف من جبالها أيضا ينحدر ضيفنا الكريم الأستاذ الجامعي، أستاذ التعليم العالي، اللساني المتميز والمجدد والمؤسس والمبدع بكل المقاييس عبد السلام العيساوي. صحيح نعترف بالجميل لكل عمداء كلية الأداب، ندين لهم، نترحم على من مات، على من فارقنا منهم، ونسأل الله الصحة والسلامة والخير للأحياء. ولكن سي عبد السلام العيساوي آثر حين اضطلع بالعمادة في كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة أن تكون له بصمة، ويشهد له من تعامل معه بأنه من الذين لا يمحى أثرهم ولا يجحد فضل اجتهادهم في إدارة شؤون العلم. هذا مهم. كذلك سي عبد السلام أسس فضلا عن المحافل الدولية والمؤتمرات العلمية التي لا ينفك يعد لها وينشط لها ويجند لها الطاقات والخبراء والخبرات والموارد، أسس مجلة الفكر اللساني، أسس مخبر مهم لا يفتأ يحرز جوائز قيمة وطنية وعربية، وعنده إشعاع في العالم العربي وفي العالم المغاربي وفي إفريقيا، وهو مخبر المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية إسلي. كذلك أسس سي عبد السلام فضلا عن المشروعات التي يتضمنها برنامج العمل سنويا لهذا المخبر المهم، أسس وأشرف على سلاسل للنشر. كذلك أسس جمعية اللسانيين العرب، وهي جمعية جامعة، وصحيح ما زالت فتية لكن لها مستقبلا مهما في تنمية البحث اللساني وفي ترقية التفكير وتجديد منابعه، خاصة وأن العالم بالأساس الحرب الحقيقية فيه هي حرب بين اللغات. هذا فضلا عما يتميز به سي عبد السلام العيساوي ضيفي الجليل، من لطف في التعامل ومن أريحية في التواصل ومن صفاء في السريرة ومن بارك الله عليه أخلاق تشرف العالم. سي عبد السلام أب لابنتين سحر وسيرين، بارك الله من العلماء ومما تفخر بهن تونس. وكذلك سي عبد السلام باحث آل على نفسه أن يدفع الطلبة وأن يستنهض هممهم وأن يحفزهم على أن يكونوا هم الأفضل ممن سبقهم. فسي عبد السلام الحقيقة في هذا قدوة، ومن نجم كان نقول له سي عبد السلام أنني أشهد لك بالمحبة، وأؤكد أنك من الطاقات التي يمكن أن تعول عليها تونس، خاصة وأن عطائك نبع لا يغيث. أي سيدي عبد السلام، مرحبا بك.
1: وبيك أكثر سي وليد، بارك الله فيك على هالتقديم وشكرا لك.
0: تقديم تلقائي هك شاهد معناها،
1: تقديم تلقائي
0: يعني أنا صفر اليدين يعني من، صح من ذهني صح من ذاكرتي.
1: صح صح بارك الله فيك، لأنك تواكب جميع هذه الأنشطة التي فعلاً يقوم بها المخبر
0: فعلاً،
1: وأنت ابن كلية الآداب بمنوبة وتعرف تقريب عني كل شيء.
0: أي لا، وأعرف عنك ما يشرف.
1: شكرا.
0: وما كما قلت ما يصلح أن يكون قدوة للطلبة، طلب الأبرياء، طلب الحلوين الذين تتفتح نفوسهم اليانعة للعلم.
1: شكرا. شكرا سي وليد، ربي فضلك مثل ما قلت على هذا التقديم. فعلا ما ذكرته هو عين الحقيقة.
0: من أصلك تحب اللغة العربية وتخصصت لها؟
1: أحب اللغة العربية وأحب الطلبة وأحب العلم وأحب الأصدقاء والزملاء.
0: ماذا بك ديما الشمل ملموم وديما
1: صح
0: وديما نخلق مناخات الوئام بين بعضنا.
1: صح، وأحرص دائما على أن تكون علاقتي بكل الناس تقريب علاقة محبة، علاقة احترام، علاقة
0: حتى
1: صدق
0: في
1: وتعاون.
0: سيدي عبد السلام، حتى في لقدر الله في مقامات التوتر ديما نلقاوك ولا متماسك ومتوازن، وديما توصينا بالرفق في التعامل.
1: صح صح
0: يعني صح. ما شاء الله عليك هيك الهدوء والانسجام، وهذا جاي من حب العلم ومن مكارم الأخلاق، لأنه حتى الأساتذتك توا واللي أنت خدمت معاهم مثال سي محمد القاضي، سي صالح بن رمضان ربي يمد في أنفاسهم وغيرهم، يقول لك سلومة مثال في الأخلاق والتربية والسماحة.
1: ربي
0: بصراحة
1: ربي
0: والخير بالخير يذكر.
1: شكرا.
0: به المخبر تبارك الله متميز، حدثني عن آخر ما جنيتموه من جوائز قبل ما نوصلوا للمشاريع.
1: شكرا. أي. المخبر المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية.
0: تقريبا أول مخبر في تونس يهتم باللسانيات الحاسوبية.
1: صحيح. إذن هو مخبر تحصل سنة فارت على أفضل مرتبة على الرتبة الأولى، المرتبة الأولى
0: في تصنيف
1: المخابر
0: يعني الإدارة العامة للبحث العلمي
1: العلوم الإنسانية. المخبر هذا يؤمه أكثر من 260 باحث
0: ما شاء الله،
1: بين الأساتذة وطلبة.
0: يعني تلقى اللي في خطوتهم الأولى، يعني اللي عندهم الماجستير والطلبة يعني المسجلين في معناها مرحلة
1: متحصلين الدكتوراه على الدكتوراه أو ما بعد الدكتوراه. ثم من يفضل البقاء في المخبر ويواصل البحث ويحتاجه هو بطبيعة الحال.
0: وتلقى حتى أساتذة التعليم العالي ماخذين إشراف على وحدات بحث.
1: إذن
0: نبتدي غشاقش،
1: احنا عندنا مجموعة من الفرق البحث. أيوة. وفرق البحث هذه تشتغل على مشاريع علمية كبرى
0: راسخة،
1: ونحن نتقدم معناها بخطى حثيثة نحو إتمام هذه المشاريع.
0: تمام.
1: المشاريع ننجزها أولا نظريا ثم فيما بعد نحاول أن نحوسبها، وحوسبنا تقريب الآن مشروعين. شرعنا في حوسبة مشروعين. الحوسبة تتم بفضل معناها تضافر جهود أساتذة في الإعلامية وأساتذة في الرياضيات وأساتذة بطبيعة الحال في اللغة العربية.
0: ممتاز. يعني المخبر ينفتح على غير المتخصصين في العربية،
1: في اللغة العربية بالطبع.
0: ممتاز. يتعامل مع كفاءات، مع تخصصات تستخدم في البحث اللساني. هذا مهم.
1: أي هذه هي الحوسبة وهذه هي اللسانيات الحاسوبية، لأن المخبر نتاعنا هو مخبر
0: أقرب من
1: عنوانه. عنوانه يختزل معناها يختزل مجالين من البحث، مجال العلوم الدلالية.
0: أيوة.
1: المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية. المباحث الدلالية، لماذا الدلالية؟ ركزنا على الدلالية لأن الدلالية موجودة في كل مستويات اللغة. الدلالة مكون معناها صلب موجود في كل مستويات اللغة، موجود في النحو، في الصرف، في الصوتيات، في بطبيعة الحال في الدلالة، في التداول إلى غير ذلك. وهذا المكون إذن هو حاضر بقوة.
0: والمباحث الدلالية زاد سي عبد السلام لأنها هي تستند في ما تعمله من بحوث كما قلنا إلى خلفيات فلسفية علمية نفسية، كذلك بيولوجية أنتروبولوجية، يعني بالضبط يعني كتقول الدلالة أيضا زاد فيه نوع من التفاعل العلمي المعرفي مع تصورات ربما تختزل المعرفة اللسانية في التركيب أو في المجرد أو في الذهني، إنما راه المعرفة اللسانية أساسها دلالي.
1: المباحث الدلالية
0: حلوة الفلسفة اللي اقترحتها.
1: المباحث الدلالية هذه نحاول أن نحوسبها خوارزميا،
0: أيوة،
1: ثم فيما بعد نجعلها مناسبة للحوسبة، يعني عن طريق
0: الرقمية
1: المناسبة للحاسوب، وبعد ذلك ننظر فيها من خلال
0: تطبيقات،
1: على اعتبار أن ما ينتجه الحاسوب،
0: أيوة،
1: هو نوع من اللغات، أيوة، نوع من اللغات المناسبة أو التي تحاول أن تضاهي اللغة الطبيعية. فنقارن بين هذا وذاك.
0: ممتاز. نحكيه شوية على المعاجم ولا على المنتوجات العلمية الجامعة الموسوعية اللي أنتم تعملون على إنتاجها وإطلاقها.
1: عنا في مرحلة أولى تقريب معنا هذا مشروع جاهز، هو مشروع المتلازمات المعجمية في القرآن الكريم.
0: ممتاز.
1: فهذا المشروع اشتغل عليه فريق تقريب منذ 4 سنوات الآن، وهو هم على وشك الانتهاء من هذا المشروع.
0: ولقيت دعم لهذا المشروع، لقيت ثم جهة تضافرت قوى معكم
1: لا لم نجد إلى حد الآن جهة أخرى معناها تتبنى هذا المشروع، لكن في الطريق إن شاء الله. ثم
0: خاصة أنت عندك سمعة طيبة في الجامعات
1: الشرقية
0: الحقيقة الخليجية والجامعات العربية ككل، انت معروف في الإمارات العربية المتحدة، في قطر، في عمان، سلطنة عمان، ما شاء الله عليك،
1: في المجامع اللغوية،
0: اي في المجامع اللغوية، ودايور انت من الخبراء المعتمدين كذلك في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
1: شكرا،
0: ما شاء الله عليك، يعني اكيد باش تلقى وباش تسترفد موارد لدعم هذا المشروع اللي من حق تونس أن تكون فيه رائدة. هذا
1: إن شاء الله. إن شاء الله. هو في الحقيقة مشروع منها مثل ما قلت رائد، ومشروع بكل بساطة وبكل
0: موضوعية.
1: هو مشروع سيغير نموذج فهمنا للقرآن الكريم في العديد من الآيات، في العديد، أيوة، من الآيات. تقول يعني استخرجنا تقريبا 160 آية إلى حد الآن، فيها تجمعات لفظية، فيها معناها متلازمات معجمية. هذه الآيات يعني
0: يساهم في تعميق
1: رؤى
0: لتأويل القرآن،
1: في تعميق فهمنا وتأويل القرآن الكريم. وهو مشروع أولي،
0: يعني ما هوش مشروع لساني فقط، وإنما مشروع حضاري، ما شاء الله،
1: حضاري ثقافي،
0: يعني يعتمد إن شاء الله في الدراسات الحضارية والأنتروبولوجية والدراسات الإسلامية.
1: أي إن شاء الله. جيد. وقدمنا لهذا المشروع بمقدمة، وهذه يحدث لأول مرة، بمقدمة في 100 صفحة تقريبا،
0: ما شاء الله،
1: قاموس به مقدمة في 100 صفحة، وهذا يحدث لأول مرة بالجامعة التونسية.
0: به المشروع الثاني سيدي خوي،
1: المشروع الثاني هو مشروع المصرحات الدلالية العرفانية.
0: أيوة،
1: مشروع المصرحات الدلالية العرفانية. أيوة. هذا المشروع أيضا
0: عرفانية، ولكن يقولوا المغاربة المعرفية.
1: المعرفية. أي. ولا أي صحيح. أي. كما يقول المغاربة،
0: كل ما هو صلة بالكوجنيتيفيزم وبالكوجنيسيون.
1: إذن هذا المشروع تشتغل عليه مجموعة كبيرة، ويترأس هذا المشروع الأستاذ شمس الدين الرحالي.
0: أيوة، زميلنا.
1: وله مجموعة، معه مجموعة من الأساتذة الباحثين. والقاموس هذا أيضا تقريبا
0: هذا ترجمة ولا قاموس؟
1: لا قاموس تأليف. قاموس لا، تأليف جديد.
0: يا سلام.
1: جديد. ولنا براءة الاختراع فيه.
0: ما شاء الله. سجلته عندكم
1: مسجل في وزارة الثقافة،
0: حقوقكم محفوظة، حقوق الملكية الفكرية.
1: صحيح.
0: أيوة ممتاز.
1: إذن المشروع هذا هو مشروع المسرحات الدلالية العرفانية،
0: فيه
1: غير مسبوق هذا أيضا،
0: فيه تعريف
1: للمصطلحات،
0: الأجهزة المصطلحية المعتمدة في مجال الدلالة،
1: وتعريف بأصحاب المصطلحات، معناها من أنشأ هذه المصطلحات، ما هي التصورات التي نشأت عن هذه أنشأت هذه المصطلحات. إذن هو مشروع أيضا جديد وغير موجود في جامعاتنا العربية. وتعرف أن قضية المصطلح هي قضية معناها شائكة في اللسانيات، في اللسانيات، ولا بد للعالم العربي والجامعات
0: من
1: العربية
0: توحيد جهوده في هذا المجال،
1: في توحيد جهود هذه المصطلحات. أيوة. حتى يصير نوع من التناغم بين
0: لا، وباش نركز وثائق مرجعية. أيه. تعتمد في في البحث العلمي خاصة، وأنه الحقيقة العلوم في هذا المجال كل يوم تطالعنا بجديد.
1: صحيح. المشروع الثالث
0: عندكم زاد معجم تحليل الخطاب، يظهر
1: معجم تحليل الخطاب. أيوة. نتقدم فيه بخطى نوعا ما بطيئة لكنه موجود. أيوة. موجود المعجم. أوه. هذا موجود.
0: بديتوا تخدموا عليه؟
1: بدينا نخدموا عليه منذ ثلاث سنوات. أيوة. وبه أيضا
0: تشرف عليه الأستاذة مونيا العبيدي.
1: مونيا العبيدي،
0: ممتاز.
1: وعندنا مشروع آخر هو مشروع الأطلس اللساني اللهجي. هذا مشروع وطني مهم. أيوة. وأدعو وزارة الثقافة وأدعو وزارة التعليم العالي وكل من له علاقة بالثقافة في تونس. أيوة. أن يشجعنا على استكماله هذا المشروع، على تقدم فيه
0: طبعا. نجم تساندكم وزارة الشؤون الثقافية في مشاريع الإسناد، ثم موارد مهمة. يمكن أن ترفض هذا العمل، وهي من طبعها مرصودة لمثل هذه، خاصة المنجزات العلمية النموذجية.
1: صحيح.
0: يعني هذا الأطلس اللساني ماذا تدرسون فيه؟ الخارطة اللهجية
1: الخارطة اللهجية، الكلمات، وهي متنوعة بين الجهات
0: فعلا. يعني قمتم تسجيلات، استثمرتم ما تحصلتم عليه مما هو موثق في السيريس، الدراسات والبحوث الاقتصادية والاقتصادية والاجتماعية، فرسن حيوسي يوسف بن عثمان المشرف على المركز. يعني فيه نوع من الشراكات البناءة في هذا.
1: صحيح. عندنا نوع من الشراكات مع المركز هذا، ونتعاون في تنظيم الأيام الدراسية وتنظيم الندوات. وعندنا أيام 5 و 6 نوفمبر و 7 نوفمبر، معناها ندوة دولية لدراسة اللهجات.
0: يعني سيدي عبد السلام، ما تكتفيوش كان بالدراسات الدلالية الذهنية العرفانية مضحي. وإنما سيدي عبد السلام ما شاء الله عليكم اهتممتم بالدراسات اللسانية الاجتماعية.
1: إيه إيه، بطبيعة الحال.
0: يعني اللغة في واقعها، في مستواها الآني،
1: استعمالي.
0: أيوة. الاستعمالي. المنجز.
1: ولو أن إحقاقا للحق لم تكن الدراسات الاجتماعية اللسانية الاجتماعية معناها منتشرة على الأقل في أقسام العربية، منتشرة بصفة معناها جلية وواضحة. أي. وكبيرة. أي. نحن في مخبرنا اهتممنا بهذا
0: الشريعة.
1: وثم شيء آخر لم نذكره أيضا سي وليد، هو اللسانيات الحاسوبية. اللسانيات الحاسوبية
0: ذكرنا
1: العنوان لكن لم نذكره،
0: اللي هي جوهرية في المخبر.
1: أي، جوهرية في المخبر. وكان معناها أدخلنا اللسانيات الحاسوبية في في مسارات تكوين الطلبة، في شكل الشهادات الاختيارية. وفي شكل معناها دروس تكوينية مجانية لطلبة العربية في الجامعة التونسية. وكان الإقبال كبير وكبير جدا على هذه الدروس، حتى نهيئ الطالب للعمل ونهيئ الطالب للدخول في
0: مسارات
1: البحث.
0: كذلك سي عبد السلام، ما شاء الله عليك أنت، فضلا عن كل هذا تواكب حركة الفعل الثقافي، تواكب أيضا النشاط وبرامج ومشروعات وزارة التعليم العالي، وأنت خبير، يعني تدعى في لجان التفكير، في اللجان القطاعية، في لجان البحث، وتستشار أكيد عندك رؤية للتعليم العالي. نختم بها حصتنا قبل ما نسمعك أم كلثوم أمين. أعطيني رؤيتك للتعليم العالي
1: والله
0: من, من, من, آه. من, من زاوية نظر الباحث الآتي من مجال العلوم الإنسانية والآداب.
1: دعوتي سي وليد
0: رؤيتك
1: ورؤيتي لمزيد الاهتمام بالعلوم الإنسانية في الجامعة التونسية. وهذا مهم ومهم جدا.
0: تحفيز الطلبة كذلك
1: وتحفيز الطلبة أيضا على البحث العلمي وعلى الإقبال على البحث العلمي والإقبال على البحث العلمي.
0: خلق مناخات جديدة. أنا حسيتك تبحث عن شراكات أساسية بين الجامعات التونسية في كل اختصاصاتها.
1: صحيح.
0: الهندسة والطب والإعلامية
1: ونظمنا
0: مع الجامعات العالمية.
1: الجامعات العالمية ونظمنا يومين دراسيين
0: فعلاً.
1: بالتعاون مع
0: وزارة
1: كلية الطب.
0: يعني رؤيتك قائمة على تلاقح المعارف. صح. وتواشج العلوم.
1: صح صح صح. وهذا في اعتقادي
0: والفنون زاد تساوش الموسيقى والمسرح وما إلى ذلك.
1: هذا مهم ومهم جدا لتطوير البحث العلمي بالجامعة التونسية.
0: ممتاز. شكرا سيدي عبد السلام. محلاح حضورك معنا.
1: العفو.
0: نورتنا وأسعدتنا. وأكيد
1: أنا أسعد.
0: ربي فضلك. أكيد
1: ربي فضلك في هذا البرنامج.
0: العفو.
1: برنامج لغتنا العربية. وشكرا أيضا لكل القائمين على
0: الإذاعة الثقافية.
1: الإذاعة الثقافية. أيوة. وعلى الإذاعة الوطنية بشكل عام.
0: الله يخليك. وأكيد باش ترجع لنا في مناسبات أخرى نزيدوا نتوسعوا في ما تنتجونه، فيما تنشطون له، فيما تمارسونه من نشاط علمي مثمر يقوم خاصة على الاستثمار في كفاءات الطالب، في رؤاه، في بالضبط فيك الحماس للعلم. وهذا هو دوركم الأساسي، التحفيز والدفع الإيجابي. شكرا الأستاذ القدير الباحث اللساني المتميز سيد العميد سي عبد السلام العيساوي ضيفنا في برنامج لغتنا العربية. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نكون قد بلغنا منتهى سفرنا. إلى أن ألقاكم في أطيب حال وأسعد مقام، لكم مني تحية وسلام. Thank you.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار ومزيد من التألق.
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
5: راديو كولتورال نقطة .com.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية.
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغنده.

مستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 41 من برنامجكم غني عصفور، اللي كل مرة نختاروا موضوع يتعلق بالموسيقى التونسية، سواء كانت غناء ولا معزوفات وغيرها. ونحب نشكر من اتصل بنا بالهاتف أو بوسائل الاتصال الاجتماعي للتفاعل مع المادة المقترحة. اليوم نواصلوا الحديث متاعنا حول تفاعل الموسيقى التونسية مع لغات غير تونسية، يعني لغات موسيقية نقصد غير تونسية، وأساسا موسيقى الجاز. كنا اتعرضنا في حلقات سابقة لبعض التجارب، منها تجربة أنور براهم وتجربة محمد علي كمون. هل هما وحدهم اللي دخلوا عناصر من موسيقى الجاز في أعمالهم الجديدة ولا ثم غيرهم؟ وشنية موسيقى الجاز، يعني كيفاش دخلت وعلاش؟ هذا ما سنجيب عنه بعد ما نستمع إلى أول تجربة تقريب صارت في تونس فيها المزج بين موسيقى شعبية تونسية بآلاتها وبين موسيقى الجاز. التجربة هذه صدرت في إسطوانة عام 1967 تحت عنوان إنجليزي نون إن تونيزيا، يعني منتصف النهار في تونس. كانت بادرة من صلاح المهدي، مرحوم صلاح المهدي الموسيقار التونسي والباحث المعروف، ومن أحد الموسيقيين السويسريين اسمه جورج جرونتس. اتفقوا باش يجيبوا موسيقيين من الفرقة الوطنية التونسية للفنون الشعبية ومن سويسرا، وباش كل واحد يعزف كما هو يرى. أبرز عازف على آلة المزود وقتها اللي سجل في نون إن تونيزيا هالاستوانة اللي نحكي عليها عام 67 هو سي جلول عثمان ربي طول عمره، اللي هو عازف ناي أساسا وأحد أهم عناصر الفرقة الوطنية للفنون الشعبية من اللي تكونت تقريب في بداية الستينات حتى أحيل على التقاعد وربي طول عمره. معاه مجموعة أخرى من العازفين كما الحطاب الجويني ومختار سلامة عازف على الزكرة وغيرهم. احنا باش نركزوا على هالتجربة الأولى متاع الخليط بين موسيقى شعبية تونسية والجاز اللي قلت عام 1967، ومن بعد ما نسمعوا مقتطف نركزوا على الشخصية الأساسية في حلقتنا هذه. إذن مع مقتطف من نون إن تونيزيا أو منتصف النهار في تونس.

كان هذا حضرات المستمعات والمستمعين مقتطف من التسجيل عناصر من الفرقة الوطنية للفنون الشعبية مع موسيقيين من سويسرا في اسطوانة المعروفة نون انتونيزيا. بطبيعة الحال أكيد أنا عدد من اللي استمعوا لهذا باش يتساءلوا شنو هالخليط. احنا حابين نقولوا أنه تجربة اختلاط أو مزج عناصر الجاز في الموسيقى التونسية الشعبية ماهيش جديدة، ترجع لعام 1967 ببادرة من صلاح المهدي وجورج غرونتس السويسري. توا نتحدث على أحد الموسيقيين التوانسة اللي اشتهر في تونس وخاصة خارج تونس، واللي تندرج أعماله في إطار المحور هذا متاع المزج بين الموسيقى العربية التونسية والجاز. الفنان هذا هو فوزي شكيلي. قبل نعطي فكرة صغيرة على الجاز، احنا مش محور يعني ماهوش محور الأساسي متاعنا هو الشخصيات التونسية والموسيقى التونسية، لكن بما أنهم هما أدخلوا الموسيقى هذه أو عناصر منها في إبداعاتهم، نذكر بعجالة أن موسيقى الجاز هي ذات جذور إفريقية مشات مع السود العبيد اللي مشاو قصرا من غرب إفريقيا واستقر أغلبهم في مدينة نيو أورليانز الأمريكية، وغادي أنتجوا موسيقى ولغة جديدة عناصرها إفريقية لكن امتزجت مع الموسيقى المحلية واعطت نوع جديد يعتمد خاصة على الإيقاعات وعلى الارتجال، وأصبحت يعني من أكثر الموسيقات انتشار في العالم، موجودة في أوروبا، موجودة في آسيا، في أفريقيا إلى غير ذلك. إذن نرجع لشخصيتنا المحورية الفنان فوزي شكيلي. قبل ما نعرفوا به نسمع إحدى المقطوعات اللي ألفها وهي بعنوان حجاز. الحجاز هو مقام عربي يقابل في تونس تقريبا الأصبعين في السلم الموسيقي متاعه، واهتدى ليه فوزي شكيلي باش يألف هالمقطوعة هذه اللي سماها باسم المقام إذن حجاز.

أهلا وسهلا بكم، مرحبا مرة أخرى في هالجولة عبر الجاز والموسيقى التونسية من خلال الشخصية الأساسية اللي اخترناها لليوم، الفنان فوزي شكيلي. فوزي شكيلي تولد عام 1950 في مدينة قليبيا الجميلة، درس الأدب الإنجليزي بالجامعة التونسية، وتعلم عديد الآلات العزف عليها من بين الجيثارة والبيانو، وتعلم كذلك وحده العزف على العود. بما أنه قرأ إنجليزية وأقام في إنجلترا في بداية سبعينات القرن الماضي، اكتشف غادي الجاز وتغرم به، وأصبح من الموسيقيين اللي أعماله مستمدة من هالموسيقى، هذه موسيقى الجاز. ولكن يقول هو في حديث مطول مسجل أغلبه بالفرنسوية الحقيقة، يقول أنه منفتح على تعبيرات أخرى، أساسا التعبيرات الموسيقى العربية بفرعيها المشرقي والتونسي، وربما حتى التونسي فيه شوية شعبي. عنده العديد الأعمال فوزي شكيلي مسجلة على استوانات، منها نذكر البعض: علاش عام 1976، كارتاجو عام 1987، ديكوفيرت أو اكتشافات عام 1988 وغيرها. نقترح أحد الأعمال متاع فوزي شكيلي، هذا الفنان اللي ربما معروف في عديد الأقطار الأوروبية وحتى في أمريكا وفي كندا لأنه زارهم في مهرجانات. نقترح عليكم هالمعزوفة هذه اللي سماها ملوف فانك، وتلاحظوا تسمية تونسية وتسمية غير تونسية تعني الفانك اللي هو نوع من أنواع الموسيقى. إذن هذا نموذج من نماذج اللي فيه التمازج بين لغتين موسيقيتين.

كانت هذه حضرات السادة والسيدات معزوفة مالوف فانك تأليف فوزي إشكيلي، وتلاحظوا التداخل بين الآلات العربية والآلات غير العربية، البيانو والجيتار وغيرها. فوزي إشكيلي اللي هو محور قلت حلقة اليوم يفتخر، يقول في حديث من اللي أدلى به إحدى القنوات التلفزية، يفتخر بكونه شارك في فرق كبيرة لموسيقى الجاز، ويذكر من بين الفرق هذه واحدة في إيطاليا سجل معها في روما استوانا، وخاصة فرقة أمريكية أمغارد أوركسترا اللي دعته للمشاركة في عروض تقدمت في كارتاج وفي الجم في تونس. يقول بكل حماس فوزي إشكيلي اللي كانت له تجربة ثرية جدا مع الفرقة الأمريكية هذه وفريدة من نوعها. علاش؟ لأن عناصرها عندهم مكانة مرموقة في مجال العزف على آلة النفخ، وتمكنهم من خصائص الجاز وتطويره، خاطر الجاز ما بقاش كيما نشأ في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، تطور بطبيعة الحال كيما كل فن تجي عناصر جديدة. وفوزي إشكيلي يقول أنه تعلم برشا واستفاد من زيارات عديدة البلدان في أمريكا، كندا، روسيا، إسبانيا وغيرها من يعني المهرجانات الدولية اللي قدم فيهم نماذج من أعماله من ألبوماته. ونقترح عليكم منها مقطوعة صدرت على استوانة سماها أنفاس، وتحمل عنوان المقطوعة هذه ترجمها رسائل تونسية، وفيها موسيقى ألحان وأداء فوزي إشكيلي مع الناي عزف هشام بدراني اللي شارك في عديد التسجيلات مع فوزي إشكيلي. هشام بدراني عنده تجربة كعازف ناي مع فرق غير تونسية، منها فرقة ماريا دل ماربونات اللي كنا قدمناها في حلقة ماضية الكتالونية من مقاطعة كتالونيا، وغيرها من التجارب يعني اللي فيها هالمزج الفريد من نوعه بين عناصر من الموسيقى متاعنا التونسية والعربية وموسيقات أخرى. إذن نسمعوا رسائل تونسية من ألحان فوزي إشكيلي اللي هو محور حلقتنا هذه.

كانت هذه إذن رسائل تونسية من استوارة نفس تأليف الفنان فوزي شكيلي اللي هو محور هالحلقة هذه، ونتعداو العمل من أعماله الأخرى من تأليفه الموسيقي دائما الفجر في مقام بين الحجاز والنهاوند، وتو تشوفوا المزج بين البيانو والعود والبطري وإيلة الإيقاع كما الدربوكة وغيرها، وهل الخلطة هذه هي ربما اللي تمثل الطرافة والعناصر الجديدة في موسيقى فوزي شكيلي كما شفنا مع غيره في حلقات سابقة مع البرنامج. إذن مع مقطوعة دائما الفجر.

كانت هذه مقطوعة دائما الفجر، نحب نلاحظ للسادة المستمعين والسيدات المستمعات أنه فوزي شكيلي يقول صراحة أنه أميل في أعماله للمعزوفات، وأنه يرى أنه الأغنية هي القالب الطاغي في الموسيقى العربية وفي تونس، وهذا كأنه معناها أزعج شيئا ما، يقول شبيه العازف ما عندوش مكان. وإحنا في هالحلقات هذه اللي خصصناها للمعزوفات في الواقع كما قلت في حلقة أخرى فيها نوع من المجازفة، لأنه حتى المستمع يروم الأغاني أكثر من العزف. العزف هو يجي إما مقدمة ولا تحلية، أما ديما نبدأ نبحث على الصوت البشري. هذوما اللي احنا مررناهم في حلقات من برنامج هذا اختاروا مسلك آخر، مسلك العزف وربما حظ الغناء هو ثانوي بالنسبة للأعمال متاعها. نتعداو المعزوفة أخرى من معزوفات فوزي شكيلي، عنوانها نسمة لاتينية، اخذناها من استوانة أنفاس، ونشوف فيها كذلك الناي مع الجيثارة، ويعني آلات عربية وغير عربية في هالصيغة اللي هي مستلهمة ربما من موسيقى الجاز لما فيها من حرية، حرية تظهر هي حرية لكن هي حرية مقيدة بما تفرضه موسيقى الجاز. إذن نسمة لاتينية.

كانت حلقتنا اليوم حضرات سادة وسيدات من غني عصفور مخصصة للعزف ولمن اختار منهجا في التأليف الموسيقي يعتمد المزج بين الموسيقى التونسية والعربية وموسيقى الجاز. قدمنا في بداية الحلقة هذه نموذج يعتبر هو الأولاني في بلادنا اللي فيه مزج بين البدوي والجاز مع مجموعة من فرقة الفنون الشعبية

0: تابع وزارة الثقافة ومجموعة من سويسرا باش نوريه اللي التجارب اللي جت بعدها الحقيقة هي ما هيش الأولى. ومن بعد ركزنا على أحد المؤلفين الموسيقيين اللي اعتمدوا هالمنهج هذايا كما سبق وشفنا مع أنور براهم ومحمد علي كمون وربما هو من الأولانين فوزي شكيلي اللي قدمنا بعض النماذج من الأعمال متاعه. إن شاء الله كيف كيف نكونوا سلطنا بعض الضوء على خصائص الفنان اللي ربما ما تعرفش برشا برشا في أوساط الكل في تونس بل يعرفوه متتبعي الموسيقى اللي هو اختار باش يألف فيها ومعروف في أقطار أخرى. أنا كنت كان لي حظ باش مشينا مع بعضنا في جولة موسيقية مع سونيا مبارك عام 2001 إلى كندا ولاحظت أنه عنده معناها معارف غادي واتصالات وتجارب خارج أرض الوطن. وعلى كل حال كل تونسي يساهم في رسم اتجاه طريف وجديد في الموسيقى التونسية نحن نعتني به ونحاول نوصله إلى جمهور التونسي اللي ربما ما عندوش فرص كثيرة للاستماع إلى أعماله. هكا نوصل لختام حلقتنا لليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله بخير في حلقة قادمة. نقولكم دمتم في حفظ الله.
1: غني يا عصفور. مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغندة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
6: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر،
7: جماليات،
8: تونس،
7: فيلوسوفيا،
6: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
9: لغة العالم،
10: عيون الكلام،
11: على صعيد الرفض،
6: جرائد من العالم،
12: حديث السينما،
13: أرخبيل المسرح،
14: عربي أنا،
15: عربي أنا،
0: الثقافة الإيكولوجية،
6: محاضرات فكرية،
16: وثائق وحقائق،
6: أنغام من كل مكان،
0: مدارات،
6: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
5: 20 عاما،
6: من الإبداع،
5: من الحوار،
6: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
5: في تونس والعالم.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
0: اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع الكوبي أم يقدمان هذه السلسلة، فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون،
17: من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص نبيل أبو عبيد. البحث والإخراج رأفة بني سلامة ومحمد الرحاحلة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة.

من عاصمة خوارزم وفي قلب آسيا الوسطى، نقف اليوم أمام عقل موسوعي كان سابقاً لعصره، عقل جمع بين دقة العلم وعمق الفلسفة وسعى إلى فهم العالم كما هو لا كما يروى. في خوارزم، كما عرفت البشرية الخوارزمي، عرفت أيضاً عالماً آخر حمل الاسم نفسه، لكن بعقل اتسع للفلك والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والفلسفة المقارنة. قيل عنه إنه من أعظم الشخصيات العلمية في التاريخ، ولقب بطليموس المسلمين. إنه أبو ريحان محمد ابن أحمد البيروني.

0: ولد محمد ابن أحمد البيروني سنة 973 للميلاد بمدينة كاث في إقليم خوارزم، أحد أهم المراكز العلمية في العالم الإسلامي آنذاك. نشأ في بيئة كانت العلوم فيها لغة يومية، حيث الحساب والفلك ورصد النجوم جزءا من حياة الناس لا ترفا فكريا. قيل إن أباه كان موظفا في بلاط خوارزم شاه، توفي وتركه صغيرا فتولت أمه رعايته. ومنذ صغره أبدى البيروني شغفا استثنائيا بالمعرفة. كان يتمتع بروح فضولية تعشق البحث والرسم، فتعلم الرياضيات والفلك في سن مبكرة، ولم يكتفي بما يدرس بل كان يسأل ويقارن ويجرب. هذا الفضول المبكر سيشكل لاحقا جوهر شخصيته العلمية، ويجعل منه عقلا لا يقبل المعلومة دون تمحيص ولا الحقيقة دون برهان. الدكتور حامد الدبابسي، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية، كان سبيلنا للبحث أكثر في شخصية البيروني الذي نبغ في الفلك والرياضيات والجغرافيا وأتقن اللغات وبرع في الترجمة.
1: أحيانا الظروف الحياتية تجعل من الإنسان قريبا لشيء ومهتم بشيء للظروف نفسه. يقال أنه كان من أسرة فقيرة جدا، ووالده توفي مبكرا وكان صغيرا، وكانت أمه التي تجمع الحطب والأعشاب من أجل أن يعيشوا في هذه الحياة. بالتالي هو أصبح يعني يهوى الأعشاب لأنه يعني تعايش، لأنه كان جزء من معيشتي على هذا الأمر. حتى يقال أنه تقابل مع أحد العلماء اليونانيين، عرض عليه هذا العالم اليوناني أنه يعلمه وأن يتكفل بمصروفاته. عرفوا على هذه النباتات وعلى هذه المعادن وعلى أشياء كثيرة في هذا السياق باللغة اليونانية، بمعنى جعل يصنف له هذه العلوم تصنيفا معرفيا. يقال أنه طبعا هذا نقطة، ونقطة الأخرى يقال أنه كان على درجة عالية جدا من الذكاء، بحيث أنه كان يستوعب كل ما يمر عليه يعني المرة الأولى. هذا الأمر هو الذي أدى به إلى أن يكتب في كل شيء تقريبا.
2: يا محمد، يا محمد، ما لك يا ولدي تكثر التمعن بهذه النباتات كمن يراها لأول مرة؟
3: النبات ليس زينة الأرض فقط، بل كائن له قانون ينمو بميزان ويؤثر في الإنسان كما تؤثر الكواكب في الأفلاك.
2: قانون يؤثر في الإنسان؟
0: لم يكن لقب أبي الريحان اسماً عابراً في سيرة البيروني، بل ارتبط بعلاقته الدقيقة بالطبيعة وباهتمامه بالنباتات بوصفها جزءاً من نظام الكون. يرجح المؤرخون أن هذا اللقب جاء من معرفته الواسعة بعالم النبات ودراسته لخصائصه واستخداماته الطبية والعلمية في زمن كان فيه علم النبات فرعاً من فروع المعرفة الكونية. توصل البيروني وبعد تجارب ودراسات عديدة إلى تصنيف النباتات وأماكن انتشار كل نوع منها. مثال ذلك أنواع النباتات في تركستان وخصائص كل نوع منها واستخداماتها العلاجية. شرح ذلك بشكل مفصل في كتابه الصيدنة في الطب. ولم يقتصر البيروني في كتابه هذا على ذكر أنواع النباتات، بل ذكر اسم كل نوع باللغات اليونانية والعربية والتركية والهندية. الدكتور حامد الدبابسي يضيء لنا ملامح شخصية أبي الريحان البيروني.
1: الحقيقة أنه تتحدث عن كتاب الصيدنة، هناك خلاء يعني نقاش حول هل لماذا سماه الصيدنة وليس الصيدلة. قالوا أنه الصيدلة هو الشخص الذي يعرف خصائص الأعشاب، حين أن الصيدنة هي الشخص الذي يقوم بتصنيع الأعشاب، لكن غلبت كلمة الصيدلة بدل الصيدنة. القيمة الحقيقية، هذا الكتاب ألف في آخر حياته، وبالتالي هو يعتبر معجم ويعتبر مرجع علمي طبي. وضع الأعشاب على أو نسقها على الأحرف، ولأول مرة على الأحرب، بمعنى آخر أنه أنت وطبعا بحث في خصائص كل عشب من هذه الأعشاب وكيف يستخدم وما هي الأمراض وأعراض هذه الأمراض في هذا السياق.
0: لم تكن خوارزم مجرد مكان ولد فيه أبو الريحان البيروني، بل كانت مدرسة مفتوحة ومختبرا حيا للعلوم والمعرفة. في هذه البيئة العلمية المزدهرة تكون وعي البيروني المبكر، حيث كانت الرياضيات والفلك علوما تمارس لا مجرد نصوص تحفظ. تلقى علومه الأولى على أيدي علماء عصره، وتعلم مبكرا أدوات الرصد والحساب، فاكتشف أن المعرفة لا تؤخذ بالتلقين بل بالملاحظة والقياس والتجربة.

0: ومنذ شبابه بدأ البيروني يظهر استقلالاً فكرياً لافتاً لا يكتفي بما وصل إليه السابقون، بل يراجع ويصحح ويقارن بين الآراء. وبسبب رغبته الكبيرة في العلم والمعرفة تعلم العديد من اللغات في صغره، فقد كان يعرف اللغة الخوارزمية القديمة واليونانية والهندية السنسكريتية. هذا التكوين العلمي المبكر وذلك الاحتكاك اليومي بالعلم سيكونان الأساس الذي بني عليه مشروعه الفكري لاحقا، مشروع جعل من العقل والتجربة طريقا للمعرفة، ومن السؤال مدخلا للحقيقة.
1: يا بيروني، يا أبا الريحان، حدثني عن المعرفة.
2: ما نال الإنسان العلم بالتقليد ولا بلغ الحقيقة بالتسليم الأعمى، إنما يدرك الشيء بالنظر وبالعقل.
0: لم يبقى أبو الريحان البيروني بعيدا عن مراكز السلطة، ففي زمن كانت فيه المعرفة طريقا إلى البلاط دخل العالم الشاب إلى مجالس الحكام، لا بوصفه سياسيا بل بوصفه عقلا علميا نادرا. عاش البيروني تحت حماية 6 سلالات مختلفة، وأمضى أيام طفولته وشبابه في عهد سلالة أفريغين، أول سلالة حكمت خوارزم، واستفاد من ابن إسحاق وأبي نصر منصور ابن عراق اللذين يعتبرهما أستاذين له. وكان أستاذه أبو نصر يحميه بشكل خاص ويساعده على الدراسة العلمية والاستفادة من مكتبة قصر آفري أوغولاري، وهو القصر الشهير الذي بناه آفريغ مؤسس سلالة الأفريغية.
3: مولاي، إن محمد بن أحمد البيروني أبو الريحان يستأذن الدخول.
1: البيروني أراه يكثر الجلوس في مكتبة القصر، أدخله لنسمع ما يقول.
2: قرب العالم من السلطان اختبار للعقل، فإن جعل علمه خادما للحقيقة سلم، وإن جعله تابعا للقوة ضل.
0: وجد البيروني نفسه قريبا من دوائر الحكم في خوارزم، ثم لاحقا في بلاط الدولة الغزنوية، حيث أتيح له الاطلاع على شؤون الدولة ومرافقة الحملات والاحتكاك المباشر بعوالم السياسة والقوة. لكن هذا القرب من السلطة لم يكن خاليا من التوتر، فالعالم الذي اعتاد السؤال والشك كان يصطدم أحيانا بمنطق السيف والنفوذ. ومع ذلك حافظ البيروني على مسافة دقيقة، لم يجعل من علمه أداة تبرير ولا من فكره وسيلة مديح، بل ظل وفيا للبحث حتى وهو داخل البلاط. هذه التجربة ستترك أثرا عميقا في شخصيته وتجعله أكثر وعيا بعلاقة المعرفة بالسلطة، وأشد حرصا على استقلال العقل في عالم كثيرا ما يطالب العالم بأن يصمت. وللاقتراب أكثر من عالم أبي الريحان البيروني نستمع إلى الدكتور أيمن الخليل، الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية وأستاذ الفلسفة في الجامعات الأردنية، ليحدثنا عن موسوعيته واتساع معارفه بين الفلسفة والعلم.
4: لم يكن هناك برج عاجي للبيروني. البيروني تنقلاته في منطقة آسيا وأواسط آسيا، والفترة اللي ظهر فيها البيروني تاريخيا كانت فترة قلاقل واضطرابات سياسية وثورات وتغير أنظمة حكم. البيروني لم يكن ساعيا للشهرة، التقرب السياسي تبعه بصراحة لم يكن الهدف منه الشهرة.
0: في زمن كان فيه النقل هو الغالب والرواية تقدم على التجربة، اختار أبو الريحان البيروني طريقاً آخر، لم يكتفي بما قاله الأوائل ولا بما تناقله الناس، بل جعل من الملاحظة والقياس والتجربة أساساً للمعرفة. كان يسأل قبل أن يسلم، ويقيس قبل أن يحكم، ويعيد النظر حتى في أكثر الآراء شيوعاً إن لم تؤيدها البرهنة. في الفلك لم يكتفي برسم النجوم، بل قاس زواياها وربط حركتها بالزمن والمكان. يقول البيروني عن نفسه إنه كان يراقب النجوم بالعين المجردة، ما أدى إلى ضعف بصره، فقد كان يراقب حركة النجوم دون أدوات الرصد كالتلسكوبات أو المناظير. وفي الجغرافيا لم يكتفي بوصف الأرض، بل حاول تحديد أبعادها بدقة رياضية. وفقاً للمصادر فإن للبيروني نحو 180 مؤلفاً، 70 منها في علم الفلك و20 في الرياضيات، أي أن ما يقارب من نصف أعماله تركز على الرياضيات والفلك، ما يدل على مدى عمق إسهاماته في هذين المجالين. ويمكننا القول إن البيروني تميز في علم الفلك والرياضيات بشكل لافت، بالإضافة إلى ذلك فقد تخصص في الفيزياء والهندسة والكيمياء والجيوديسيا والإنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية. يحدثنا الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة الإسلامية عن شخصية أبي الريحان العلمية والفكرية.
5: كان يقول أنا أقدم المعرفة لمن يفهمها. كان يتميز بميزة أنه كان حريصا أن تكون ما يكتبه شيئا معقولا، مبررا، معللا. هذا كانت النقطة التي يعني يمتاز بها المنهج. كان يعني كان يقول أنه أنا لا أخذ العلم من أي شخص كان كما هو، لابد وأن أشك، بمعنى آخر يعني بما يقصين أن يشك في هذا العلم حتى يثبت له بالدليل أنه صحيح. وهذا كانت الحقيقة واحدة من أهم الإنجازات التي أنجزها، أنه استخدم الآن نتحدث عن تأثير الفلسفة في حياته مثلا على سبيل المثال، استخدم الاستنباط والاستقراء في الوصول إلى النتائج، أنه كان يعتمد على الواقع وما يتسق مع العقل. أي شيء كان يقول لا يتسق مع العقل لا تقبله.
0: أما في دراسة الشعوب والأديان فقد تعامل معها بعين الباحث لا بعين القاضي، وهو ما جعله من أوائل من مارسوا الفلسفة المقارنة والدراسة العلمية للثقافات. من مؤلفاته الشهيرة التي وصلتنا اليوم كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية، والذي يحتوي على أنثروبولوجيا الشعوب القديمة وعاداتهم وتقاليدهم، كما يعطينا البيروني معلومات مهمة عن تقويم الشعوب القديمة. هكذا لم يكن البيروني ناقلاً للمعرفة، بل صانعاً لمنهج جديد، منهج يرى أن الحقيقة لا تورث بل تكتشف. كان للسلطان الغزنوي عدة غزوات لبلاد الهند، بلغ عددها 32 غزوة. وفي عام 1017 للميلاد استولى السلطان على خوارزم، وعند عودته إلى عاصمته غزنة أخذ معه الكثير من علماء خوارزم، وكان البيروني من ضمنهم. كان له الفضل في إنشاء جداول فلكية عن حركة النجوم، حددت من خلالها مواقع 1029 نجماً. وله كذلك إسهامه العظيم في علم الخرائط، ومعروف أن الخوارزمي قد سبق البيروني في هذا المجال، وألف كتابه المشهور صورة الأرض. إلا أن للبيروني فضلا كبيرا في تطوير آراء الخوارزمي في هذا. لم يكن اهتمام أبي الريحان البيروني محصورا بالنجوم والأرقام، بل امتد إلى الإنسان نفسه، إلى معتقداته وعاداته وطرائق تفكيره. حين كتب عن الهند لم يكتب بعين الغازي ولا بعين الواعظ، بل بعين العالم الذي يسعى إلى الفهم. في كتابه تحقيق مال الهند الذي يمثل تحفة علمية للبيروني، قدم فيها دراسة أكاديمية شاملة عن الفتح الإسلامي للهند مسلطا الضوء على ثقافتها وعلومها ومعتقداتها بأسلوب منهجي وتحليلي. تعلم لغتهم، قرأ نصوصهم، وأنصت إلى فلاسفتهم، ثم حاول أن يشرح معتقداتهم كما يرونها هم، لا كما يراد لها أن ترى.
3: انظر انظر، ها هو البيروني. يا مرحبا بالمعلم.
1: أهلا بالمعلم البيروني. أهلا أهلا أبا الريحان، حدثنا عما رأيت.
2: الناس يختلفون في الأديان كما يختلفون في الألسنة والبلدان، ومن أراد فهمهم وجب عليه أن يسمع منهم لا أن يحاكمهم قبل أن يعرفهم.
0: في ذلك الزمن كان الاختلاف سبباً للإدانة، لكن البيروني جعل منه موضوعاً للبحث. ميز بين الوصف والحكم وبين الفهم والرفض، وفتح بذلك باباً جديداً لدراسة الأديان والفلسفات المقارنة، باباً يقوم على المعرفة لا على الخصومة. بهذا النهج سبق البيروني عصره بقرون، ووضع أسساً لفكرة بسيطة وعميقة في آن واحد، أن فهم الآخر شرط لفهم الذات. لم يكن ما قدمه أبو الريحان البيروني مجرد اجتهاد فردي، بل كان تحولاً في طريقة التفكير ذاتها. في الفكر الإسلامي فتح البيروني أفقاً جديداً للبحث العلمي، أفقاً يقوم على الملاحظة والتحقق والتمييز بين الإيمان والمعرفة. أثره بدا واضحاً في تطور علوم الفلك والجغرافيا، وفي جرأة السؤال الفلسفي، وفي التعامل مع الثقافات الأخرى بوصفها موضوعاً للدرس لا ساحة للصراع. أما خارج العالم الإسلامي فقد وجدت أعمال البيروني طريقها إلى أوروبا عبر الترجمة وعبر تلاقح العقول في الأندلس وصقلية. هناك سيقرأ الأوروبيون عالماً مسلماً يستخدم التجربة ويقيس الطبيعة ويقارن بين الأديان بمنهج علمي صارم. هو من الأوائل الذين تحدثوا عن حركة القارات، فمن المعروف أن قارتي آسيا وأوروبا كانتا ملتصقتين في الأزمان السحيقة قبل أن تتباعدا، وهذا ما أثبته البيروني. ومع الدكتور أيمن الخلايلة الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية نمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني، ذلك العقل الذي وسع حدود المعرفة بين العلم والفلسفة.
4: في البحث العلمي في أن بمنهج علمي استقرائي تجريبي عقلاني نمارسه لنصل إلى الحقائق، هذا هو دوره في تأثيره في الفلسفة الغربية. حتى أصل لأي اكتشاف لابد من منهج علمي دقيق، لا أعتمد على فهم سين وصاد وعين ولام من الأمور في حياتنا في الاكتشافات العلمية. المزاوجة ما بين الدين والعلم بطريقة ما سبقه، منهج علمي بروح بكتشف العالم، طب هو في النهاية بده يوصلني لا وجود الله سبحانه وتعالى، فهو كان معززا.
0: في عصر النهضة حين بدأت أوروبا تعيد اكتشاف العالم والعقل، كان فكر البيروني حاضرا، لا بوصفه اسما فقط، بل بوصفه نموذجا مبكرا للعقل العلمي الحر. هكذا لم يكن البيروني ابن زمانه فحسب، بل أحد العقول التي عبرت الأزمنة وأسهمت في بناء فكرة الإنسان الباحث عن الحقيقة أينما كانت.
2: لا أكتب عن معتقد قوم لأدينهم، بل لأصف ما يؤمنون به كما يقولون هم، لا كما يقال عنهم.
0: في زمن لم تكن فيه المعرفة طريقاً ممهداً، ولا كان السؤال آمنا دائما، اختار أبو الريحان البيروني أن يمضي خلف العقل حيثما قاده. لم يكن فيلسوفا منعزلا ولا عالما أسير الأرقام، بل عقلا موسوعيا جمع بين الفلك والرياضيات والتاريخ والفلسفة، ودرس الإنسان كما درس الطبيعة. كتب ليفهم، وقاس ليتأكد، ونظر إلى الآخر بعين الباحث لا بعين الخصومة.
2: العلم ليس ترفا ولا زينة للعقل، بل سبيل لفهم هذا العالم، ولأن يعرف الإنسان حدوده ومكانه.

0: كان هناك العديد من الأفكار المعارضة له، ذلك يرجع إلى أن الزمن البيروني كان زمن انتشار مذاهب وحركات عدة، فقد كانت حركة القرامطة وكذلك الفكر المعتزلي منتشراً حينها، كما أن موقف السلطان الحاد منه ساعد على انتشار مثل هذه الآراء، إذ لم يكن على وفاق مع السلطان ولم تشفع له إنجازاته وإسهاماته العديدة في تغيير هذا الموقف. ورغم ذلك كان البيروني لا يخلط الجانب الديني بالجانب العلمي في أبحاثه، كان ينظر إلى المسائل الدينية من وجهة نظر دينية والعلمية من وجهة نظر علمية، متصفاً في كلا الجانبين بالوسطية والاعتدال. نستمع في هذا السياق إلى الدكتور حامد الدبابسي، أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية.
1: هنا عندما تحدث عن هذا الصراع، الصراع إسلامي إسلامي، وكان عندك صراع إسلامي هندي. هذا الصراع ينتج دائماً عنه أي حرب، أي حرب ينتج عنه دائماً نتائج لا إنسانية، بمعنى آخر ما فيه في عملية تحريك. لكن قيمة إنه محمود يعني الغزنوي إنه ازدهرت أو استقرت في عصره الدولة، ما مما أعطى البيروني مساحة، وفي عصر ابنه مسعود أيضا أعطى مساحة. بعد وفاة البيروني للأسف الشديد تقاتل الأحفاد الغزنويين وانتهت الدولة الغزنوية. هذا هو اللي تحدث عنه الصراع.
0: البيروني لم يكن مفكرا ذا طموحات سياسية، بل ركز على العلم والبحث، ومع ذلك عاصر 6 سلالات حاكمة خلال حياته وشهد التنافس السياسي الحاد بينها. تعرض للنفي والتدخلات السياسية في ظل الصراعات بين هذه السلالات. عاش البيروني عمره كله في خدمة العلم، حتى رحل في سنة 1048 للميلاد عن نحو 75 عاما بعد حياة حافلة بالبحث والتأمل. الدكتور حامد الدبابسي، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية، كان سبيلنا لنمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني.
1: لم يكن حريصا على مثلا على الغنى ولا على الجاه، ويقال أنه في الليل في قبل أن يموت بثوان زاره أحد تلاميذه النجباء فسألوا عن المسألة الفلانية يا فلان، فقال يا إما يعني قال يا شيخ وأنت في هذا الحال؟ قال نعم، أموت وأنا أعرفها خير من أموت وأنا أجهلها، رغم أنه مش راح يستفيد من عمليا. وقال أنا خرجت من الباب فإذا بالصراخ ورائي، يعني دلالة أنه توفي، لكن هذا الحرص على المعرفة، أن تعرف حقيقة لأن تعرف، كانت واحدة من أبرز إنجازات التي قام بها. وعندما تحدث على سبيل المثال المستشرق الألماني سخاو في القرن 19، وهو واحد أحد الذين قاموا بنشر مقولة يعني أحد كتابات البيروني، قال إن البيروني هو أكثر شخصية أكثر عقلية فذة في التاريخ، مش يعني في الإسلام، في التاريخ.
0: رحل الجسد لكن الفكرة بقيت، وبقيت كتبه شاهدة على أن العقل حين ينصت إليه يصنع أثره حتى بعد الغياب. هكذا نطوي سيرة أبي الريحان البيروني، عالم سبق عصره وترك للإنسانية درسا لا يزول، أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف، أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف.
2: قدمنا لكم من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبالتعاون المشترك مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبي أم هذه الحلقة من سلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص نبيل أبو عبيد. الأصوات الدرامية تحسين الخوالدة ورأفة بني سلامة. كتابة النص محمد الرحاحلة. إعداد معين الخصاونة. التدقيق اللغوي أمانة مرزوق. شكر لكل الضيوف والباحثين الذين ساهموا في إنتاج هذه الحلقة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. البحث والإخراج رأفة بني سلامة ومحمد الرحاحلة.
3: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتلي معاك.

حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني.

0: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.
1: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
2: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات،
3: توانسة،
4: فيلوسوفيا،
2: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
5: لغة العالم،
2: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
2: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
2: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
2: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
2: أنغام من كل مكان،
10: مدارات،
2: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
1: 20 عاما،
2: من الإبداع،
1: من الحوار،
2: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
1: في تونس والعالم.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
11: وثائق وحقائق،
2: إذاعة تونس الثقافية،
11: وثائق وحقائق،
2: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
12: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ فاخر رويسي. مرحبا بك سي فاخر.
13: أهلا وسهلا أستاذ عادل.
12: طبعا أنت من أصدقاء البرنامج.
13: أنا صديقك وصديق البرنامج وصديق الإذاعة الثقافية،
12: وسبق أن استضفناك في حصص سابقة حول أعمال مميزة في الحقيقة لك، سنعود إليها بعد قليل عند تقديمك. ولكن موضوعنا اليوم سيكون حول كتاب جديد صدر لك هذه السنة تقريبا في أفريل 2026 بعنوان نجمات تونس في الطرب والمسرح والسينما من 1900 إلى 1956.
13: نعم.
12: وأنت الذي أصدرت كتابا آخر بعنوان مشاهير المطربين التونسيين اللاهود، قدمه الأستاذ حبيب قزدغلي سنة 2022، وقبله كتاب حول الفنانة عبلة فتحية خيري، فن وشجن، تقديم الأستاذ منصف شرف الدين رحمه الله. وطبعا كتاب خصصنا له حصة حول الوساطة الضائعة في الخلاف البرجيبي اليوسفي العميد فتحي زهير، الوساطة الضائعة في الخلاف البرجيبي اليوسفي، تقديم الأستاذ هادي بكوش رحمه الله سنة 2016. وهذا العمل الأخير كأنه يأتي أستاذ فاخر رويسي، وأنت الكاتب والباحث والناشط في المجتمع المدني وفي المجال الرياضي والبلدي، وكنت مساعد لرئيس بلدية أريانا وعضو مؤسس اللجنة الثقافية بأريانا الشمالية، ومؤسس ورئيس تحرير جريدة جهوية أريانا الفتية، ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في بلدية أريانا من سنة 1990-1995، ومؤسس رئيس جمعية جعفر الرياضية بولاية أريانا سنة 1986 طبعا. وأنت الصادقية وخريج أيضا المدارس الفرنسية العليا في المجال الإشهار والنشر والعلاقات العامة. ولكن في السنوات الأخيرة لاحظت لك هذا الاهتمام بالبحث والتقصي في مجال تاريخ الفن عموما، وفي هذا العمل الأخير لنقل أنك جمعت ليس فقط الموسيقى وإنما أيضا المسرح والسينما. كيف تقدم، طبعا سؤالنا التقليدي وأنت تعرف ذلك، متعلق بالوثائق ومصادر للوثائق التي يزخر بهذا الكتاب، وثائق مكتوبة وصور بالمئات نادرة جدا. بعض الصور كنت سعيدا أني اطلع عليها لأول مرة وأنا أتصفح هذا الكتاب المميز. صادر عن دار تونس للنشر. لكن قبل هذا السؤال لابد أن أسألك عن هذا المشروع، يبدو لي أنه بدأت تكتمل ترتسم أمامي الآن عندما أرى مجموعة أعمالك الأخيرة، كأنه لديك مشروع في هذا السياق. هذا العمل يأتي في إطار مشروع متكامل، فتحية خيري، مشاهير مطربين تونسيين، نجمة تونس في الطرب والمسرح والسينما، حتى فتحي زهير له علاقة ما بموضوعنا، عنده علاقة بفتحية خيري،
13: كان زوجها، كان زوجها.
12: كيف تقدم هذا العمل في إطار عام قبل أن ندخل في بعض تفاصيله الثرية؟
13: هو شكرا ساعة قبل كل شيء نحب نشكرك أستاذ عادل على الاستضافة، كما أشكر ضمن معناها برنامجكم ذي الثري والدسم والمفيد اللي هو وثائق وحقائق، كما أشكر الإذاعة الثقافية على الاستضافة. كما قلت لك الكتاب هذا نجمات تونس في الطرب والمسرح والسينما اللي ربطته من فترة 1900 إلى 1956، كتاب يحتوي على 428 صفحة، طبع بمطابع الشركة التونسية لفنون الطبع، قدموا رائد الحركة التجريبية وحركة الطليعة الأدبية كبير الكتاب المسرحيين العرب الأستاذ عز الدين المدني،
12: نوجه له التحية.
13: نعم نوجه له التحية بالمناسبة هذه. ويحتوي الكتاب هذا على ما يقارب 180 صورة و70 وثيقة نادرة، وسنعود إلى موضوع الوثائق والمصادر، ونحو كذلك 872 علما فاعلا في الحياة الثقافية،
12: خصصت لهم فهرسا،
13: فهرس أعلام، فهرس أعلام بالحروف الأبجدية، فيه قلت لك 872 علم فاعل في الحياة هذه، الحياة الثقافية، من بينهم 704 رجال وقريب 268 معناها امرأة من التونسيين وغير التونسيين. طبعا المصادر ماهيش متوفره برشا لانه هو شحيحه، ولكن هذا ما يمنعش اللي الانسان لازم يقوم بمجهود حتى يلجا الى الاشياء والوثائق والمصادر والمراجع اللي يمكن انت فيه بالحاجه. فاعتمدت على الجرائد القديمه اللي توفرت، لقيتها في المعهد الوطني في المركز الوطني للتوثيق
12: سيديان،
13: وكذلك في المكتبة الوطنية وفي الأرشيف التونسي
12: قسم الدوريات
13: وفي الأرشيف التونسي وكذلك الأرشيف الوطني وكذلك في النجمة مركز النجمة الزهرة مشكور اللي مدني معناه في كل مرة نلقى منه الدعم، نلقى من الأخيان اللي يخدموا فيه نلقى منهم الدعم، وعلى رأسهم الأخت منوبية الهرمي نلقى من الحقيقة نلقى دعم المركز.
12: سأعود إلى تدقيق في بعض
13: هذا سمحني علاوة على مصادر أخرى اللي هي الكتب القديمة، مراجع أخرى.
12: لفت انتباهي مصدر معين سأعود للسؤال عنه أستاذ فاخر رويسي، مخطوط في كواليس هذا برنامج ولكن نشرت إليه طبعا في الكتاب وعدت إليه، مخطوط لعلي الجندوبي هكذا.
13: نعم هو يتضمن كذلك الكتاب وأساسا تحقيق لمخطوط الصحفي الأستاذ علي جندوبي القريب والمقرب في فترة ما من صفوة النخبة التونسية، نذكر منهم محمود بيرم التونسي، نذكر منهم نور الدين بن محمود وغيرهم،
12: ثلاثينات القرن الماضي
13: وغيرهم من الصحفيين وفطاحل الأدب.
12: أين عثرت عليه هذا المخطوط؟
13: هذا المخطوط عثرت عليه في أرشيف الرشيدية،
12: في مقرها
13: أرشيف الرشيدية اللي هو أصبح توا في متناول الجميع، موجود حتى على الإنترنت، وقعت رقمنته، ومشكورين لخيان اللي يبذلوا مجهود كبير في على للحفاظ على المخزون اللي قعد من الأرشيف بتاع الرشيدية، لأنه نقولها بكل صراحة الأرشيف بتاع الرشيدية لو لم يقع رقمنته لا اندثر ولا ذهب في مهب الريح، والعديد من الأرشيفات بتاع اللي كانت تملكهم رشيدية اللي ما عادش موجودين نظرا للعديد من الأسباب.
12: في السؤال الأول عن عملك هذا والذي كنا بصدد تعداد بعض مصادره لأنها غزيرة جدا وثرية وفيها حتى جانب عائلي، هناك بعض الصور من الصعب أن تجدها في أي أرشيف عمومي أو أرشيف آخر. أعتقد أنك اعتمدت أيضا على والبعض لا يفضل هذه الكلمة يعتبرها خاطئة كلمة أرشيف عائلي لنقل الوثائق العائلية، كأنك اعتمدت أيضا بعض الوثائق العائلية في هذا البحث.
13: طبعا هو في بحثي أنا ديما أعتمد علاوة على المصادر والمراجع المكتوبة والمسموعة وساعة ساعة نقول المرئية ما نادرا المرئية
12: في المؤسسات العمومية يمكن وجدها في المؤسسات،
13: لكن فما مصادر أخرى شفوية اللي أعتمد عليها كثيرا طبعا بعد التحري، وكذلك المصادر العائلية. أنا نمشي مباشرة للعائلة لديسندان تاع الناس هذوما،
12: أبنائهم وأحفادهم. مثلا في هذا العمل
13: وكل من له صلة أو علاقة حتى صداقة.
12: أنت 18 اسم 18 في هذا العمل، 18 امرأة.
13: أي.
12: ومشروعك أعرف أن لديك حرص يعني كاد أقول نضالي لإبراز دور هؤلاء النساء في تحرر المرأة. لديك هذا الهاجس، ليس فقط تاريخ الفن، أعرف أن هناك خلفية أخرى تريد أن تثبت من خلال هذه الأعمال أيضا أن في مجال الفن كان وسيلة وأداة سابقة ربما من المجال السياسي في تحرر المرأة وتحرير المرأة في المجتمع التونسي، هكذا؟
13: أي صحيح صحيح. وأنا نعتقد أنه أولا ساعة بالنسبة في النقطة الأولى هي نقطة العائلة. نعم أنا اتصلت ببعض العائلات، مثلا نذكر منها عائلة تمزالي، هايدي تمزالي اللي هي أول امرأة تونسية وعربية تمثل وتنتج السينما وتعمل المونتاج متاع الفيلم، ومعناها هذا شرف وفخر واعتزاز للمرأة التونسية أنه تونسية كما هايدي تمزالي بنت البير شمامة هي التي معناها كانت وراء اللي هي أول امرأة
12: تنجم. البير شمامة الشهير بالتصوير الفوتوغرافي.
13: نعم. هو اللي عمل أفلام
12: البير شمامة
13: شكلي. بنته هي اللي قامت بالدور البطولة في بعض الأفلام، وكذلك دعمته وعاونته في مونتاج متاع الفيلم هذم وفي الإخراج. وفهمت بحيث معناها المرأة هذه نعتز بها وذكرتها أنا، فهي خلت بنتها. فاتصلت بعائلة التمزالي وخاصة بابنتها جويدة اللي أشكرها، نستغل الفرصة هذه باش نشكرها على دعمها هي وزوجها. معناها
12: من بين الوثائق مثلا
13: عطتني مكنتني من الولوج إلى الوثائق العائلية حتى الدفتر البنكي متاعهم، خاطر هي من عائلة بنكية، حتى بالدفتر البنكي متاعهم وصلت حتى شفت اللي خير الدين باشا كان يقترض في المال من البنك متاع جدودها، وكذلك اي نعم سيدي، وكذلك يعني الصادق بي نفسه
12: كان
13: كذلك يقترض.
12: هناك صورة طريفة سي فاخر، هناك صورة في صفحة 91 من كتابك، ونحن الآن في الجزء الأول متعلق بالوثائق والمصادر وهي غزيرة جدا. ونحن نبين ونؤكد أهمية هذه المصادر العائلية بالنسبة للباحثين، وأنت رغم أنك ليس باحثا محترفا بالمعنى الأكاديمي ولكنك
13: لا أنا باحث حر،
12: ولكنك عملك يحسدك عليه المؤرخين المحترفون وفعلا شيء يستحق الثناء. صورة طريفة هايدي تداعب شبليها، المقصود أسود هنا؟
13: نعم
12: سودة.
13: نعم.
12: يعني
13: أي كانت قبل في تونس كانت الأسود موجودة هنا في ربوع تونس والأسد الأطلسي، ونهيك أنه حتى باي من البيت.
12: الصورة هذه وين مأخوذة؟ هذه
13: من الأرشيف العائلي متاعها هي، موجود حتى خرجته في كتاب موجود هكا المرجع متاعه تلقاه الصورة. معناها فما مراجع معناها
12: صحيح.
13: بحيث أعطوني عديد من الصور الخاصة أعطتني جويدة عديد من الصور الخاصة بولدتها،
12: وهذا صورة مثلا ضابط البي البنكاجي داود شمامة.
13: هذا داود شمامة هو صاحب البنك،
12: صاحب جدها. هذا هو جدها من الأب.
13: نعم جدها من الأب
12: دافيد إني شمام. عائلة يهودية طبعا مصري، كان مصري يهودية. تولد سنة أنقلوا عنك صفحة 88 توفي سنة 1000. هذا كمثال أسسه البنك في مرسي لبنك كريدي مرسي مرسي كوميرسيال اندستريال وغير ذلك. يعني المطلع على هذا الكتاب لابد من الاطلاع على هذا الكتاب كنز من الوثائق، لا تهم ساعات فقط يعني الجانب ربما الفني الذي يوحي به العنوان مباشرة. طبعا هما نجمات في الطرب وسنعود إليهن بعد قليل، والمسرح والسينما، ولكن في جوانب اجتماعية سياسية ثقافية عامة، يعني كل الجوانب حتى اقتصادية. هنا كيف يقترض الباي من هذا جد هايدي التمزالي وغير ذلك. إذن فهمت منك أن اهتمامك بنجمات تونس لإبراز دور المرأة في مجال الفن في التحرر قبل حتى الجانب السياسي وغير. هذا صحيح. أنت حريص عليه
13: لإبراز. صحيح، وهذا هو هدفي الأساسي، هو إبراز دور المرأة في تحرير في الحركة النسوية،
12: دور الفنانة يعني.
13: دور المرأة الفنانة في الحركة النسوية. واللي نحب نقوله أنا أنه اللي حصلت عليه المرأة اليوم من مكاسب وصلت لي الحركة النسوية لنضالات متعددة الاتجاهات، ما كانش النضال النسوي راهو سياسي فقط أو أكاديمي. هاي مرأة تعلمت، مرأة وصلت إلى باش تصبح دكتورة أو باش تصبح تسوق في طائرة أو باش تصبح تتحمل مسؤولية من المسؤوليات. لا،
12: ما دمنا كنا في مسألة المصادر، بعض الصور المتعلقة بعائلة تمزالي، هايدي تمزالي، وأنت ركزت على 18 اسما لن تتبعها. ربما أنت تتبعتها هنا ربما في جانب كرونولوجي، هل تتبعتها في هذه الأسماء؟ ولكن ما دمنا بصدد هايدي تمزالي، قلنا أنها هذه في مجال المسرح والسينما.
13: السينما فقط. إيه السينما فقط.
12: أرى مثلا في الصفحة 108 تقول أن هايدي أمها اسمها
13: أمها بلونشي
12: تعتنقان الإسلام. إذن هي يهودية اعتنقت الإسلام.
13: وهي سي طاهر بن عاشور،
12: الشيخ العلامة الكبير الجليل،
13: كان هو
12: الذي تطاول عليه البعض هذه الأيام بشيء مخزن بصراحة. يعني لابد أن أقولها هذا في قلبي، يعني من العيب أن أشهر اسم تونسي في العالم الإسلامي في القرن العشرين وربما أكبر عالم إسلامي في العالم الحديث بدون تواضع بالنسبة للتونسيين، لا يزايد عليهم أحدا في الإسلام، تطاول عليه أحدهم في المدة الأخيرة. إذن هذه القوسين، اسمح لي أن أفتح هذين القوسين لأن الشيء لا يطاق.
13: يعني
12: أرفع ما في مكانة علمية في هذه البلاد ما أنجبته في القرن العشرين في مستوى على الأقل في المجال الديني يتطاول عليه بعض الصغار، يعني بطريقة مخجلة. تونسيين محسوبين على تونس، في حين أن الناس جي من أندونيسيا وماليزيا للدراسة في تونس وتقديرا له.
13: صحيح.
12: يعني هو ينشر اسم تونس في العالم شرقا، خاصة شرقا، والبعض نعود إذن مع علاقة طاهر بن عاشور بهايدي تمزالي.
13: عائلة تمزالي بلانش وهايدي كانوا جيران دار بن عاشور
12: في المرسى،
13: كانوا جيرانهم، سكنوا غادي، كانوا جيرانهم. وكانت بلانش صديقة بنات الطاهر بن عاشور،
12: صفية،
13: كانوا أصدقاء. هايدي خاصة كانت صديقة بناته،
12: صفية بناته، يعني
13: منهم صفية ومنهم فهمتني، يعني كانوا يتردوا على المنزل يتبادلوا زيارات من في الأثناء. تنقت الإسلام بلانش على يد هذا ماروية
12: جويدة، هذه بنت لا تنقلوا عنها، هذه
13: شهادة شفوية كامل.
12: اعتنقت الإسلام عن عقيدة واقتناع، هذا لأول مرة اكتشفه بصراحة، لأنني كنت أعتقد أن زوجها هو المسلم الذي جعلها، لا لأنها تزوجت من مسلم أبدا، لم تكن تحت الضغط أو مدفوعة من أحد. وطبعا انتقلت للجزائر بعد ذلك،
13: هي وعرست بجزائر
12: تمزالي، ونائب في البرلمان الجزائر، صاحب شركة عائلية الأخوة تمزالي هكذا. هي شمامة،
13: هي شمامة بنت البير شمامة.
12: بنت البر شمامة، ولكن زوجها هو تمزالي تصنع زيت. هذا من الأسماء البارزة ربما، هذا تمزالي. أنت 18 اسم سنعود إليه ربما بعد قليل، ولكن
13: كما ترشمانة
12: اختيار
13: أذكرهم يعني. الأسماء خلي على الأقل المستمع تكون عنده فكرة.
12: نذكر بالترتيب كيف تناولت هذا الاسم.
13: عندك عائشة بنت شكل عثمان، بالترتيب الكرونولوجي، يعني من الأكبر سن إلى وأكبر، لا واللي سبقت الدخول إلى المجال الفني.
12: عائشة
13: بنت شكل عثمان في بداية القرن،
12: شك عثمان هكذا،
13: هي هكا شهرت بنت شكل عثمان، ولكن لم أعثر على لقبها الحقيقي، لأنه كانوا يأخذوا ألقاب حتى يبعدوا الشبهات على عائلاتهم، وحتى يبعدوا على الغضب، الغضب الرجعي.
12: هذه تونسية مسلمة،
13: تونسية يعني. والأم بيا
3: محرزية حب الملوك بهيجة هكذا. اي هكا هكا
12: بهيجة شنية فين
3: بهيجة مجال. اللقب متاعها
12: فين مجال بهيجة
3: بهيجة في المجال الرقص والغناء
12: الرقص والغناء
3: اي وكذلك حتى المسرح هذوما توراو جمعوا ما بين المسرح والطرب والسينما
12: فن استعراضي يعني.
3: فن اي فن استعراضي
12: بعد بهيجة
3: رشيدة لطف
12: رشيدة لطف
3: اي نسرية فراز
12: مغنية هذه يبدو لي نسرية وراقصة
3: نسرية راقصة وكان كان مغروم بها ياسر اسمه عبد العزيز العروي كان يكتب في البتي ماتان وكان يقول على نسرية يقول اللي ني بور اتر دانسوز
12: ولدت لتكون راقصة
3: ولدت لتكون راقصة
12: بالفترة يعني موهبة
3: اي وكذلك
12: سنعود اليهم
3: أي نسرية فراز قلنا حبيبة مسيكة
12: الشهيرة التونسية
3: اللي هي عملت المسرح وعملت الطرب وعملت الرقص
12: وخصوا لها حتى شريط سينمائي شهير حولها.
3: وانا كتبت عليها في الكتاب القديم لكن هذه المقاربة الجديدة اللي عملتها هي مقاربة تراجع منها على المسرح انا كتبت كمطربة قبل في مشاهير المطربين التونسيين اليهود لولانين لكن المرة هذه تناولتها من الناحية المسرحية
12: كمان
3: من الناحية الاستعراضية المسرحية فهمت وهيدي شمامة طبعا اللي كنا نحكيو عليها
12: تمزل.
3: فضيلة ختمي زميلتكم في الإذاعة المغنية المطربة والمسرحية كذلك والمذيعة فليفلة الشامية
12: شنو هو فليفلة الشامية
3: فليفلة الشامية كيف كيف زادة معناها ذي مطربة
12: مطربة
3: وراقصة شكون آخر
12: وسيلة صبري.
3: وسيلة صبري شافي رشدي فتحية طبعا خيري
12: خصصت لها كتاب
3: خصصت لها كتاب ووداد مرت سيل هادي جويني
12: وداد مغنية
3: أي مطربة ومثلت في السينما
12: مثلت في السينما
3: في السينما في المغرب شاركت ساهمت مع زوجها في كذا
12: هذه تونسية يهودية وزوجة يهودية
3: هي بنت اسمها بنت الراقصة جولي لمارسياس فهمتني وحسيبة رشدي طبعا العظيمة حسيبة رشدي اللي غنات
12: ومثلت
3: لكن ما مثلتش في المسرح عملت السينما خاصة في مصر
12: حتى في سن متقدمة في تونس
3: مثلت في تونس أنا بعد ما رجعت نهائيا والزهرة فايزة الغنية عن التعريف
12: أمي تراكي
3: ناس ملاح
12: وكانت من الأوائل بعد يبدو لي حتى
3: أي كانت في الرشيدية أول ما دخلت في الرشيدية
12: حتى بعد الاستقلال أيضا من الفرقة
3: أي في الفرقة الأولى المسرحية اللي كان فيها سي توفيق العبدلي اللي كان فيها سي حمودة معالي كانوا فيها مجموعة معناها من الفطاحة متاع المسرح
12: ومعها أيضا زميلتها
3: دلندا عبدو
12: ممثلة قديرة
3: القديرة وجميلة العرابي
12: ممثلة أيضا
3: ونحب أنا كما جبت على هيدي تمزالي اللي وشكرت معناها جويدة اللي هي مكنتني من الاطلاع
12: جويدة هي حفيدتها
3: بنتها اللي عايشة موجودة ربي طول في عمرها عايشة في المرسى إلى يوم الناس هذا هي أعطتني مكنتني من الولوج إلى عديد الوثائق اللي تملكهم على ولدتها وثائقها الخاصة والصور وكذلك عملت معايا انترفيو معنا حوار شيق ذكرت فيه العديد من الجزئيات وموجود في وسط الكتاب حب نشكر كيف كيف الوجدان العرابي
12: وجدان عنده علاقة بجميلة العرابي
3: بنت جميلة العرابي هي وجدان نحب نذكر وجدان بنت جميلة العرابي اللي هي كيف كيف زاد عطتني العديد من الصور الخاصة بالعائلة متاعها وحكيت لي على والدتها خلال لقاءات مع جمعتنا حكيت لي على على على على البيو على مسيرة ومسيرة أمها دونك هذوما هم المجموعة متاع
12: أو هنا بالنسبة لجميل العرابي وكأنه زوجها له علاقة بك أنت أيضا لقب العربي الرويسي
3: اكتشف
12: هناك صورة عائلية أو شخصية جميل العرابي مع زوجها العربي الرويسي هذه الصورة
3: هذا أول زوج
12: وفرت هذه صورة وفرتها لك
3: نعم وفرتها لبنتها ما قصرتش
12: هي جميلة بنت حميدة بنت الصادق الفلاح الأندلسي الأصل عائلة أندلسية
3: أي.
12: المختص في نقش وصقل الرخام وابنة شادلية بالوحشية أيضا تركية الأصل بأمها هذه إذن من الوثائق أيضا العائلية عدت إلى كيف انتدابها بالإذاعة وجنة الأطفال وغير ذلك طبعا هناك تفاصيل كثيرة على جميل العرابي ولكن هذا الترتيب وخصصت آخر يبدو لي شيء على علي الجندوبي اللي قلنا أشرنا إلى المخطوط الذي عثرت عليه فيه
3: علي الجندوبي كان عنده مخطوط وكتبه في السجن هو مكتب بثلاثة
12: في السجن كتبه في أي فترة
3: عام 49 في سجن القصبة كان مسجون ولست أدري لماذا لأنه لم أجد ما سؤال اللي أطرحه لنا لماذا سجن؟ طبعا لم يسجن من أجل أمور أخلاقية ولا أمور كذا، ولكن سجن أعتقد أنه كانت فقط حملة كبيرة على الصحافة وعلى الصحفيين، فوقع سجنه في عام 49.
12: ولماذا سميته ما شاوش الهيئة الاجتماعية؟
3: كانوا هم يسميوه في الفترة هذيك، كانوا يسميوه شاوش الهيئة الاجتماعية، لأنه كان صديق الناس الكل، وكان يجيب في الأخبار على الأوساط الفني، وكانوا يعتمدوا عليه البيرم التونسي في جريدة الشباب وثورية، واسمه يعتمد عليها نور الدين محمود في الثورية وفي الأسبوع، كانوا يعتمدوا عليه باش يجيب لهم الأخبار. وحتى في جرائد أخرى كانوا يبعثوه ويقعدوا في المجالس، وكانت عنده سطوة معروف، معناها معروف ياسر ويعتمدوا عليه برشا، كان اللي تتريز انتردوي
12: مثلا. أنت تورد هنا صورة في صفحة 396 من اليمين اليسار، عليش الفوح، علي جندوبي، البشير بن رمضان، عمرو المزي، صالح حمزاوي، مقهى المغرب.
3: اي قهوة المغرب
12: 1962. مين مقهى المغرب؟
3: المقهى المغرب في البورت دو فرانس، المغرب مغرب الشهير
12: في باب حر، يعني
3: باب حر هذيك مقابله لزركاد، هذيك
12: المقابله.
3: اي هذيك هي كانت مقهى المغرب، فهمتي؟ كانوا يجلسوا فيها الادباء والفن والشعراء وحتى السياسيين، وكان معناها مجموعه جلسه هذه تجمع القهوه هذه تجمع.
12: طبعا انت في المصادر لم نشير الى كل الصحف، ولكن من الصحف التي اعتمدتها الصواب انقل عن كتابك الشباب الوزير، هذا كل عناوين صحف تونسيه. شوفوا الثراء المشهد الصحفي التونسي حتى خلال الفترة الاستعمارية كان ثريا جدا.
3: طبعا
12: لسان الشعب، النهضة، الأسبوع، الزمان،
3: كان غليان كبير،
12: النديم، الوطن، الزهرة، السرور، الزهو، القنفود، السردوك، المرآة، الأمة، العمل، الصباح، بعضهم حتى بعد الشروق، المغرب، بلادي، البيان، الأخبار، صباح الخير، الصباح، الأسبوعي. بالنسبة للمجلات هناك مجلات أيضا، الثورية، الأخلية، المسرح، الراديو، السينما، اللطائف، الإذاعة، التلفزة، ليدرس، الهلال، المصرية، كويك مصرية، روز اليوسف، وغيرها، بالفرنسية أيضا ليكوت تونيس، دي تونيس، ماجازين إليستري، وغيرها، حتى جزائرية أعتقد فما بعض.
3: أي طبعا، لأنه في الفترة نعلش الجزائرية كانوا الفنانين التوانسة كانوا يمشيوا للجزائر ويقيموا في الحفلات، وقت باشتارزي هو اللي كان يعمل لهم في العقود، كانت منهم شافية مثلا،
12: شافية رشدي،
3: لقيت العديد من المصادر من النشاط نتاع شافية رشدي
12: في صحف جزائرية،
3: في صحف جزائرية، وحتى اللي ما تقالش في تونس كانوا مثلا يخفيوا انه مثلا كانت شافيه كانت ما عندهاش لي بيرمي حتى شيء، كانت تسوق
12: جواز سفر بدون ابيع جواز يعني رخصه ما عندهاش رخصه سياقه.
3: وفما حاجه اخرى، كانت عندها شخص يسوق، عنده قصه طريفه، قصص طريفه في الكتاب، شخص اللي يسوق في السياره نتاعها باش يهزلها فرقتها، لانه وقتها كانت قبل ما كانت الكاليس الكروسه، الكروسه هي اللي تهز تنقل في العاصمه لهنا، تنقل الفرق وتنقل الراقصات والمطربات و فما باش يمشيو ينتقلوا للمدن باش كانوا يمشيو، فهي اختصرت مشات كي شريت الكهرباء نتاعها، هذه السياره نتاعها تهز في الفرقه نتاعها بالسياره، ولكن شكون اللي كان يسوق؟ كان انتدبت سائق يسوق، فولا السائق هذايا ولا يخدم بها كيما نقولوا احنا توا كيف النقل الجماعي، كي النقل الريفي، الرجل يخدم على روحه يصوف، ولكن عمل يعمل في الحوادث. عمل هو مره عملت حادث وهو مره عمل حادث ولا زوز، شكون اللي فضح الحكايه هذه؟ الجرائد التونسيه كانت تخاف
12: الجرائد الجزائرية،
3: ما عندها علاقات في السياسة وعلاقات،
12: لكن الجرائد الجزائرية،
3: لكن الجرائد الجزائرية ما يماش.
12: مثلا أنت تقول هنا ليكو دوران يعني صدى وهران،
3: صدى وهران،
12: لا دي بيش ألجيريان، لا دي بيش دو كونستانتين، ليفي دو ستيف، يعني كما نقولوا ستيف يعني مدينة جزائرية ستيف، هذوما بعض الجرائد الواضح من عنوانهم اللي من اسمهم اللي هما صحف جزائر. لكن ايضا طبعا لديك عديد المراجع الى جانب المصادر، احنا في هذا البرنامج يهتم بالمصادر، وهذه كلها تعتبر مصادر.
3: صحيح.
12: طبعا لديك مراجع عديده مثل محمد السقانجي، كتب بالعربيه حول تاريخ المسرح، عز الدين المدني ايضا، منصف شرف الدين رحمه الله، تاريخ المسرح التونسي من نشاته نهايه الحرب العالميه الاولى، وغير ذلك محمد مسعود ادريس ايضا رحمه الله،
3: الله يرحمه،
12: دراسات في تاريخ المسرح التونسي وفي تاريخ المسرح التونسي وغيره، محمد صالح المهيدي وعثمان الكعك،
3: وخاصة محمد صالح المهيدي راه عنده ثروة كبيرة جدا في يحكي على الفنانين اللي مغمورين اليوم الناس هذا،
12: وعديد الأعمال، محمد بوذينة، مصوعة موسيقية وكتابات ومذكرات المناضل يسوريسي وغيرها وكتب.
3: أنا اللي حبيت نبرزه أستاذ عادل كما ترشمنا، هو إلى جانب النضال الثقافي والفني اللي خذته النساء هذوم، النسوة هذوم، هناك جانب سياسي وطني
13: ونضاء وكفاح خضته النسوة هذوما من أجل تحرير المرأة، لأنه اللي حصلت عليه اليوم المرأة من مكاسب واللي وصلته من مستوى تشاركي في الحياة الثقافية والحياة السياسية والحياة الاجتماعية والاقتصادية، واللي قالت ليه الحركة النسوية التونسية العربية كذلك والعالمية، هو راه نتاج نضالات متعددة الاتجاهات والأبعاد.
12: صار مش نتاج طاهر الحداد وبرديبة،
13: لا، هو ما توصل اللي توصلوه
12: ما هوش منا من الرجل
13: اللي توصلوا ليه المنظرون العرب في هذا المجال. كما قلت انت، كما قاسم أمين وقت بعد ما صدر كتابه تحرير المرأة سنة 1899، وإلا طاهر الحداد في امرأتنا في الشريعة والمجتمع سنة 30، راهو نتيجة هذا الحراك
12: مش العكس.
13: ما هوش العكس،
12: يعني ما تحركوش، ما نستناوش النساء اللي كتبت عليهم سي فاخر، ما استناوش كتاب مثلا في تونس كتاب طاهر الحداد لكي يتحرر.
13: سبق للعديد من النساء وخاصة في المجال الفني أنهم اقتحموا هذا المجال رغم الرجعية ورغم الركود اللي شهدوا المجتمع التونسي فك الفترة هذيك. معناها في خلال الحقبة الاستعمارية اللي امتدت من بين 1881 حتى 1956، فترة هذه راهي فترة شهدت ولادة مسرح تونسي وشهدت بدايات سينما وطنية قبل طاهر الحداد وقبل الحركة متاع طاهر. هذا ما ينقصش من قيمة طاهر الحداد، راه بالعكس.
12: سنواصل الحديث في هذا السياق أستاذ فاخر رويسي، ولكن لو سمحت سنتوقف قليلا مع هذا النغم الذي اخترته لنا ثم لنعوده.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة الثقافية. وضيفنا اليوم الأستاذ فاخر رويسي، وموضوع لقائنا حول عمل جديد، كتاب جديد لضيفنا بعنوان نجمة تونس في الطرب والمسرح والسينما من سنة 1900 إلى سنة 1956. صدر هذه السنة، تقديم الأستاذ عزيز مدني، صدر عن دار تونس للنشر. وفهمنا منك أستاذ فاخر رويسي في الجزء الأول من هذا اللقاء أن هذا العمل يأتي طبعا في إطار مشروع متكامل بدأته منذ سنوات، وللمرأة فيه نصيب بارز وأساسي، وأردت أن تثبت من خلاله أن تحرر المرأة لم يبدأ بالمجال السياسي ولا حتى الفكري، بمعنى كتاب مثلا طال حداد وغير ذلك مما هو شائع، ولكن النسوة هذه 18 اسما مثلا اللي اخترتهم، والبعض يظن أنهم من اليهود التونسيات أو التونسيات، ولكن فيهم العديد، حتى
1: لا الكتاب هذا بكثر مسلمات
0: تونسيات، فيهم فيها بعض ثلاثة أو أربع نساء، ولكن حتى هايدي تمزالي يعني أعلنت إسلامها هكذا. بالنسبة للمصادر الرابعة، أهمية مخطوط علي الجندوبي الذي عثرت عليه في أرشيف الرشيدية، ولكن أيضا الأرشيف الوطني، الصحف التونسية والجزائرية، الأرشيف العائلي أو الشهادات الشفوية لأبناء وأحفاد هؤلاء، يعني النجمات المتعلقات كنا في الطرب والمسرح والسينما. وفهمت منك أن هذه النجمات تقول بزغت في عاتمة وظلمات النصف الأول من القرن الماضي. 18 اسما نذكر بهن: عائشة بنت شوك العصبان، هكذا محرزية حب الملوك، بهيجة، رشيدة لطف، نسرية فريز، حبيبة مسيكة. بعض الأسماء قد تثير الاستغراب أو الطرافة، فيها شيء من الطرافة، مثل نسرية فريز، لا أعرف لماذا سميت هكذا.
1: فريز لأنه فمها كان يشبه الفريز، فراولو
0: شبهت
1: بفريز، حمرة شفتيها،
0: حمرة شفتيها أطلقوا عليها هذا الصفة أو الاسم أو الكنية. هيدي شمامة اللي أشرنا إليها، وبنتها كانت
1: جويدة،
0: مصدر هام لك.
1: نعم
0: جويدة.
1: نعم.
0: وشرنا لصورتها مع الشبلين الأسدين، كان عنا أسود في تونس. فضيلة ختمي، فليفلة الشامية، وسيلة صبري، وشافي رشدي، فتحي خيري، ويدات حسيبة رشدي، وزهرة فايزة، ودلندة عبدو، جميلة عرابي. بعض هذه الأسماء لها علاقات قرابة، حسب ما فهمت لها علاقات قرابة.
1: طبعا
0: مثلا،
1: طبعاً مثلا
0: يعني مش نعرف الجو العائلي قد يشجع.
1: رشيدة لطف أم فضيلة ختمي هي أخوتها محرزية حبل الملوك ونسرية،
0: هذو مع عائلة واحدة،
1: ثلاثة أخوة، نسرية ومحرزية ورشيدة،
0: هذوما في عشرينات وثلاثينات
1: القرن الماضي، معناها
0: وجمعنا بين الطرب والمسرح
1: والرقص، هذوما الثلاثة، لأنه كانت قبل الرقص وكانوا متكاملين.
0: معناها المطربة لابد أن تكون رقص،
1: لابد أن تكون رقصة، ولابد أن تقوم بحركات رقص، حتى
0: فنانة استعراضية، معناها فن استعراضي
1: كان قبل، كانوا معظم وكانوا يمسرح حتى في المسرح الغنائي فك الفترة. مثلا
0: الكافي شانتا، ما يعرف
1: اي والكافي شانتا طبعا، ايه معناها هذوما العلاقة كانت فما رابطة كبيرة. مثلا حبيبة مسيكة كانت ليلى سفاز، ليلى سفاز اللي كانت عندها معناها هم يقولوا ميخانة، كانت عندها معناها مكان يجيوا فيه يتلقوا فيه ويعمل تعمل فيه في السهريات، وكما الكافي شنطة صغيرة تعمل فيه في السهريات
0: في العاصمة
1: باب سويقة، في باب سويقة كانت غادي تتلم، وهي تربيت حبيبة نفسها تربيت في عند خالتها.
0: خالتها ليلى،
1: خالتها اللي مرنتها وعلمتها كيفاش تضرب على العود، وجابت لها وخالها، هو خالها الاخر كذا يضرب على العود، هذاك خيله الصغير يضرب الجرانة، خيله الصغير.
0: اذا الوسط العائلي شجع هذه
1: طبعا
0: النسوة.
1: لونتوراج ديما الميليو،
0: الوسط العائلي،
1: الوسط العائلي كان عنده يلعب دور كبير في صقل شخصية
0: أو تشجيعهن على
1: تشجيعهن وتعريفهن بفنانين آخرين.
0: أقول أنت قررت شركة الترامواي، كانت عندنا شركة الترامواي بالمناسبة زيادة رتل للمرسح القواد وريانا اللي يبارح العاصمة بعد منتصف الليل بربع ساعة بالتعديل الجديد حتى يتمكن السكان من التنقل لمشاهدة العرض في ظروف طيبة.
1: أي حاجات طريفة أي
0: كانت، يعني حتى تغيير سفرات المترو مترو بلغتنا أو ترامواي
1: وفي
0: حقيقة ترامواي حتى تو يعني فوق الأرض على الأقل مش في الأنفاق. المهم انه غيره على خاطر باش الناس تتفرج.
1: راهو مثلا عايشه هذه اللي كانوا يلقبوها بعائشه الصغيره اللي هي زاده كيف بنات واحده من بنات شكل عثمان، هاكا ريت العلاقه العائليه كيفاش كانت تاثر، وكانوا يغنيوا في جو قتاج، وتسجلت هذه عائشه الصغيره سجلت اغاني سنه 1908 موجوده في النجمه الزهره.
0: صحيح.
1: 1908 افهم ايش معناها.
0: في صفحه 10 تحط هنا قائمه مثلا بالنسبه لعائشه بنت شكل عثمان هذه الموسيقى، كتاب اخذته كتاب احمد حشلاف مختارات الموسيقى العربيه هكذا بالفرنسيه هو ومع محمد الحبيب حشلاف احمد حشلاف انثولوجي دو لا ميوزيك عرب هذه صدر في باريس سنه 1908. اسم الاغنيه والعلامه اللي مسجله بها هذه مسجله بها في التسجيل
1: وثيقه
0: مثلا الزها واللعب انا عقلي طفايا وادعيني يا بعد بالفم شرق غدا بالزين غنيتها
1: وادعوني هيك وادعوني.
0: انا اول ما سجلت شرق غدا بالزين مش صليحه معنا.
1: لا بدن
0: هي الشهر بصوت صليحه
1: تراثيه
0: هي لكن مشهور عنا
1: عديد من الاغاني اشتهروا بها ولكن ما يذكروش مصدرها ما يذكروش انا شنو الكتاب
0: اول من سجلتها عائشه بنت شكل عثمان.
1: الكتاب هذا هو اعاده الاعتبار للانسان اللي هما سبقوا
0: صالحه وسبقوا
1: وخذوا عليهم من بعد الاخريات الاغاني
0: فرق غزالي ايضا
1: اي نعم سيدي
0: غنيتها صالحه من بعد
1: في اسطوانات هذاك اللي حبيت نثبتوا انه الكوت هيك موجوده الكوت
0: صحيح.
1: اللي يحب يزيد يثبت يمشي يرجع هاكا موجوده حتى في المصدر موجود معناها
0: حتى في كتابك السابق اللي لفت انتباهي في كتابك السابق على المطربين اليهود التونسيين وكذا تفاجأت أنه يسجلوهم في فرنسا وهم أغاني تراثية
1: وفي برلين
0: وغنيتهم بعد مثلا صليحة لأن أشهر اسم عنا في الغناء ربما في الفترة ذيك فترة الأربعينات على الأقل والخمسينات اكتشفت أنه العديد الأغاني مسجلة فرنسا قبل صليحة بعشرين وثلاثين سنة مسجلين اليهود خاصة
1: موجود هي كلهم مكثرهم.
0: إذن هذه عائشة الصغيرة هي
1: إذا حبوك ارتاح وغيرها برشا أغاني
0: وتواصل مسيرتها لأنه هنا في 1908
1: والإشكالية أنهم يعتموا ما يقولوش رو هذه غناتها فلانة الفلانية في فترة ما ما يقولوش
0: ولكن البحر بيضحك نلقى 1928 مش متاع مصر هذه
1: هي مصرية. هي البحر بيضحك ليه
0: متاع درويش
1: نعم سيدي
0: منين
1: يا أخي حبيبة مسيكة ما غناتش زوروني كل سنة مرة
0: صحيح يا خوش لبنات علم بناتك شوف مثلا عنوان الأغنية هذه مش نفهموا حتى أبعاد هالتحرر حتى في بعض مش الكل هراو دعوة إلى اللهو ولا
1: لا
0: بعضها فيها تحمل معاني
1: طبعا
0: اجتماعية تحررية تقدمي بين
1: ذكرين
0: علم بناتك هذه تسجلت في 1928 يعني قبل سنتين من صدور كتاب الطاهر الحديد 1928
1: قبل
0: عايشة الصغيرة هذه
1: صحيح
0: علم بنات
1: اي والاخرى الاغنيه الاخرى نتاع ام زين الجماليه يا اخي ام زين الجماليه شكون اللي غناها هذيك قدام دارك نصب الخيام
0: هي
1: فضي حبيبه مسيكه
0: يم العيون السود
1: بعد ولات اغنيه دينيه بدلوا لها الكلمات
0: اذا انت هنا
1: طوروها الكلمات وهذبوها
0: وثقت تراث عائشه هذه بنت شكل عثمان اول مره اكتشفها بصراحه
1: عائشه هذه راهي بدات مع فرقه الاداب راهو سنه 1911 الى سنه 1922 ودخلت بالشهامه كيف دخلت معي في الشهامه وفما نساء اخرين كما قلت لك راهو ما تمكنتش من باش نحصل على وثائق نتاعهم كما حبيبه نور العين وكما حبيبه نقش البلار وكما صلوحه بنت شبه
0: هذه تو مسجله بصوتها الاغاني اللي سجلتهم انت لهنا في القائمه هذيا مثلا عائشه هذيا التي انخرطت قلنا في جمعيه الاداب العربيه في 1911 الى 1922
1: طبعاً.
0: مثلا في اغنيه شهيره لدينا وايضا يبدو لي بصوت صليحه نلقاها مسجله في فرنسا بصوت عائشه بعنوان يا خاينه بشكون بدلتين وعرضوني زو صبايا
1: صحيح
0: هذه سجلتهم عايشة قبل صالحة بعشرين سنة
1: اي نعم سيدي وموجودين الاسطوانات متاعهم وبإمكانك وبإمكان الباحث الولوج إلى الاسطوانات هذه ويسمعها ينجم ينجم
0: ولكن يسمحها. ولكن الرجل أنت هنا تركز كأن على النساء نجمات تونس، ولكن لعب أيضا الرجال دور في تشجيع هذه النساء.
1: أكيد أكيد،
0: لأنه أشرت في صفحة 14 أي. إلى المسرحين الأول مثلا إبراهيم الأكودي، أحمد بوليمان، علي القازمي، حبيب المانع، شجعوا هؤلاء الرجال وراء كانوا يشجعون
1: وراء دعم وتشجيع النساء للولوج إلى عالم الثقافة وعالم الفن في زمن كان الفن موضع ريبة وكان صعب للرجل، فما بالك بالمرأة الممارسة حتى معناها ممارسة النشاط الثقافي، وكان دخول المرأة في العالم هذا ضرب من ضروب التحدي والمغامرة.
0: في وثيقة تنشرها لعلي الجندوبي الذي أشرنا إليه في الجزء الأول من هذه الحصة حول السيدة عائشة، هذه لماذا اهتممت بعائشة من بين 18 اسم، لأني أول مرة نسمع بها شخصية عائشة بنت شك العصبان، ما كنتش نحسبها بالأهمية هذه. تقريبا كل أغاني اللي نعرفهم الصريحة سبقت هي غنيتها قبل،
1: كانوا سبقات النساء.
0: مثلا يقول علي الجندوبي الذي اعتمدت نصه المخطوط والذي كتبه في السجن، سجن القصبة سنة 1945 تقول في مارس تقريبا
1: 49
0: نبذة عن حياة المطربة المطربات بتونس. يقول هي سيدة قد خدمت المسرح والفن خدمات جليلة
1: أي.
0: إلى ساعاتها الأخيرة من حياتها.
1: نعم.
0: ماتت في العقد الخامس من سنها ولم تفارق المسرح، وتخصصت في نوع الروايات الفنية منها، وهي عائلة من متوسط الحال، وهبها الله حنجرة نادرة، وهي أول امرأة على خشبة المسرح، ولها تأثير لدى الجمهور التونسي في إنشاد أمثال قصيدة يا بعد، ورزقها الله نبرات حادة يصف صوتها وفنها، وقضت في المسرح أكثر من 20 سنة نجحت فيها تم النجاح، وكانت إذا غنت أطربت الجمهور، وحتى في آخر لحظات حياتها بلوغها سن شيخات في الفن، وقد كانت من ممثلات البارعات في بدء حياتها. إذن كما قلت أستاذ فخر ويسي، جمعت بين الغناء يعني طرب وبين تمثيل.
1: بالضبط بالضبط،
0: كان مطلوب منهم
1: تجمع. شهادة سي علي جندوبي في السجن، ولا يمكن لي أن أتجاوز هذه الشهادة ولا أذكرها، بل بالعكس هذه شهادة نعتز بها، شهادة لمرأة مناضلة كانت من الأوائل اللي صعدت الخشبة. وإذا الناس هذوما الرجال هذوما، نرجع للموضوع الرجال المثقفين هذوما اللي أمنوا بدور المرأة في الفن وساهموا في تكوينها وتأطيرها، عملوا كذلك على تعليمها وتلقينها اللغة العربية الفصحى وتصحيح نطقهم، وحسنوا من الإلقاء متاعهم، ودربوهم على الوقوف على الركح، وتكفلوا بحمايتهن وتأمين عودتهن إلى منازلهن بعد انتهاء التدريبات اللي تعملت في الليل. ومن بين هؤلاء اللي ذكرتهم سيادتك أنت نزيدك محمد المغيربي، أحمد بوليمان، كذلك الحبيب المانع، محمد بورقيبة شقيق الرئيس الراحل،
0: محمد الحبيب
1: اي محمد الحبيب وغيرهم،
0: جورج
1: اي و... ناس معناها امنوا بدور المراه.
0: عبد العزيز العروي شجع من خلال الاذاعه،
1: طبعا طبعا
0: خلال
1: هو اللي اسمها فضيله ختمي، شكون اللي دعمها وشكون اللي هو العروي وشكون اللي دخلها لل...
0: ولكن يبدو ان النشاط الجمعياتي سواء الفرق المسرحيه ولا الرشيديه وغير ذلك لعبت دور في استقطاب المرأة والنساء. مثلا رشيدية مثلا شيء الأنسة، هنا أرى أمامي وثيقة أولى الخطى في أحياء الفن التونسي تخطوها جمعية الرشيدية، هذه من أنشطة الأولى كان متاحة الأنسة، المسرح البلدي البلدي متاع تونس يعني أي
1: طبعا.
0: الأنسة يكتبون الأنسة شافية رشدي،
1: هم كلهم كانوا يقولوا الأنسة الأوانس
0: أي. ولكن كل الفرقة معاها أحمد إدريس، خميس طرنان، محمد تريكي، محمد غانم، لالو هكا
1: لالو فلوس، لالو بشيش
0: بشيش، والحبيب العامري وغير والهادي وخميس العالي ومحمد الزواب. ولكن شافية كانت لها اسم يعني وصولات.
1: شافية كانت من أبرز النساء اللي فرضت وجودها في عالم الفن، ولكن كانت كذلك كانت قاسية مع النساء في الرشيدية،
0: ما تحبش المنافسة
1: وكان متواطي معها رئيس الرشيدية الله يرحمه فيك الفترة هذيك
0: اللي هو
1: مصطفى صفر، ومعناها وكانت معناها ما تخلي حتى مرأة تنافسها في وسط الـ الـ الـ وكانت عملت أعمال معناها عملت في صالحة في فترة من الفترات عملت في صالحة أعمال
0: ولكن نشطت في برشة جمعيات في الحقيقة وبرشة فرق
1: ودعمت النادي الإفريقي،
0: هاي جمعية اتحاد كواكب التمثيل، فرقة أنصار المسرح
1: كانت تعطي فيهم بالأموال وكانت تدعم فيهم وكانت مساندتهم
0: فرقة نادي الإفريقي
1: أي صحيح،
0: معناها عنده فرقة خاصة بال
1: كانت عنده فرقة مسرحية
0: وفرقة نجوم الفن، هذا كل في الأربعينات مثلا شيفي رشدي. ولكن شيفي رشدي ربما معروفة من الأسماء اللي مش معروفة في هذا الكتاب يبرزها، وهذا ما لفت انتباهي. طبعا بعض الأسماء لن نتوقف عندها، البعض خلطنا عليه وتفرجنا فيه في السينما والتلفزة، خاصة في التلفزة زهرة فيزة، دلندا عبد، جميل العرابي رحمه الله. ولكن مثلا بعض الأسماء شافية أيضا معروفة، فتحية خصصت لها كتاب أنت، فتحية خيري مثلا من الأسماء، أشرنا إلى هادي شمامة ولا عايشة، محرزية حب الملوك، وسيلة صبري. من هذه وسيلة صبري؟
1: وسيلة صبري كانت عندها فرقة. أي.
0: وسيلة صبري فرقة،
1: فرقة مسرحية
0: خصصت لها أيضا بعض الصفحات. وسيلة صبري تقول التحق
1: أما وسيلة أكبر من حبيبة
0: اللي دعمها كان الشير إلى دور الرجل.

0: فما رساله ارسلوها سريا عن طريق حسيبه رشدي المكتب المغرب العربي وقت كان لحبيب ثامر ويوسف الرويسي غادي، ارسل الحزب جماعه الخليه الموجوده في باريس ارسلت رساله سريه وخطيره جدا عن طريق حسيبه رشدي، وخاضت المغامره حسيبه باش وصلت الرساله هذه،
1: وعطات المكتب المغرب العربي رجل امريكي
0: وكان تعطي في الفلوس البرقيبه.
1: لم تتزوج من رجل
0: امريكي؟ هي الامريكي نفسه عاون التوانسه، اطلق سراح العديد من المساجين الوطنيين تحت تاثير حسيبه رشدي،
1: لانه نذكر ان للقنصل الامريكي في تونس دور
0: أي.
1: حتى مع زعيم بورقيبه في 1943 وحتى عندما سافر زعيم بورقيبه الى مصر
0: جون
1: ساعده، لانه طلبت فرنسا من الولايات المتحده ان تنقل سفيرها من تونس الذي اتهمته بدعم الحركه الوطنيه.
0: بالضبط. وحتى حسيبه
1: رشدي لعبت الدور،
0: وحسيبه كان ممنوع لها تجيل تونس، ما عطوهاش الفيزا باش تهبط لتونس.
1: هاري بلانك طبعا،
0: هاري بلانك هذاك
1: ضابط هاري بلانك كان نائب القنصل الامريكي دوليت الشهير، وبورقيبه حتى في الثمانينات وهو مسن بورقيبه في الثمانينات لم ينسى صديقه وكرمه يعني بعد 30 سنه من الاستقلال. اذا حسيبه رشدي كان
0: حسيبه وفتحيه خيري كذلك كانت المجالس نتاعها الادبيه، كانت مجالس الانطلاق بالعديد من الحراك السياسي، وكانوا يمشيوا حتى كيف يمشيوا كانت لفلان الحركه الجزائريه، حركه التحرير الجزائري، جبهه التحرير الجزائريه تتعامل هي والحركه التحريريه التونسيه عن طريق الفنانين اللي يتواصلوا معهم
1: حتى في نقل رسائل،
0: في نقل رسائل سريه، في نقل وثائق. في
1: طبعا
0: نقل
1: للمراه الفنانه سواء في التربو المسرح والسينما دور في
0: هنا مناضلات في الحقل الوطني
1: ودور في القضيه الوطنيه. نعم. ودور في التنميه في في, في في في تحرر بصفه عامه المجتمع.
0: بالضبط.
1: والانفتاح على افاق جديده. نعم. من الإبداع وغير صحيح. ذلك لا يمكن أن نفي كتابك الأخير نجمات تونس في التربو المسرح والسينما من سنة 1956 أستاذ فخر رويسي حقه، لأنه ثري للغاية. طبعا 18 اسم فنانة، ولكن في الحقيقة داخل كل يعني نبذة خصصتها لهذه الفنانات هناك عديد الأسماء الأخرى والتفاصيل الأخرى، وننصح بالاطلاع على هذا الكتاب الهام والمميز. أشكرك جزيل الشكر.
0: شكرا سيادة، بارك الله فيك،
1: أتمنى لك التوفيق في بحوثك القادمة.
0: يعيش، بارك الله.
1: وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية.
3: وثائق وحقائق،
2: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
0: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
13: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
14: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
15: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي.
16: الفنون الوجيزة مع كريم الترابلسي.
17: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الفنون الوجيزة، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نرتفع في سماوات الإبداع الفني في عوالم الإبداع التي نجد فيها التنوع والاختلاف. ومش نحكو على عالم الخزف الفني. الحقيقة في عالم الخزف الفني سوف نحاول أن نكتشف تلك الكتلة الطينية وكيف تحولت إلى شكل إبداعي فني مشحون بكثافة من المعاني والرؤى، رؤى الفنان، رؤى المجتمع، رؤى الإنسان بصفة عامة. ومن خلالها باش نحاول نفهم معنى فعل التشكيل والتقنيات المناسبة ورؤية المجتمع التونسي للخزف الفني والممارسات الفنية. الخزف الفني في تونس كيف منزلتها في المجتمع، كيف يراها المجتمع، وأهم والمؤسسات التي تحتضن هذه الممارسة الفنية. الحقيقة هي أكثر ممارسة تجعل الإنسان قريبا من ذاته ومن الأرض. كلما اقتربنا من الأرض كلما كنا أكثر استقلالية وحرية وأكثر ذاتية. خلينا نحكي على الذاتية في الحصة باش نفسروا معنى الذاتية، ولكن هذا الكل باش يكون مع ضيفنا سي محمد حشيشة، وهو مدير المركز الوطني للخزف الفني بسيدي قاسم أجليسي. مرحبا بك سي محمد.
18: أهلا وسهلا كريم، وشكرا على الاستضافة.
17: على كل حال باش نمروا على الأفكار اللي كنا ذكرناها في المقدمة، باش نحاولوا نفكهم في ثلاثة مراحل. في فقرة على حافة الإبداع، صدى الروح، وفقرة أيقونات. في فقرة على حافة الإبداع، يعني حتى توك بدينا نحكي سي محمد على الخزف الفني ونفسره ونقوله راه هو شكل من أشكال الفنون التشكيلية، كيف النحت والرسم وغيره، ولكن خلنا نفسره شنو هو الخزف الفني وكيف يختلف عن كل واحد يقوم بعمل تشكيل الطين. ما هل بالضرورة هو يقوم بممارسة نشاط الخزف الفني؟ نفسر المستمعين في الفقرة الأولى الحكاية دي. تفضل.
18: سعيد من نذكره لي الخزف أو الطين أو صناعة الطين يقولوا أقدم حرفة ولا أقدم مهنة ولا أقدم فن، لأنه الإنسان البدائي عندما اكتشف النار اكتشف أنه قطعة الطين تصبح صلبة وقت اللي تطيح له في النار، اكتشف اللي راه نجم يعوض حجر الصوان بمادة أخرى، ومن هنا بدأ تشكيل الطين. وهوني نجم نحكيه على المفردات الأساسية لتشكيل قطعة خزفية، هي الطين، الماء، النار والهواء، وكل عنصر عنده وظيفة. هذا الطين اللي يكون شبه صلب يصبح لين كن نعجنوه مع الماء، ويصبح صلب وقت نحطه في الفرن ويمتزج مع النار وباستعمال الهواء، وبالتالي فما عملية تصاعدية من الأرض إلى السماء. هذا الطين اللي كان موجود في دوندي كارير، والإنسان استخرجه وعجنه شكل به خدمه حرقه، وهو دي الحركة العمودية هذه تخلي الإنسان يرتفع ويرتقي مع هذا الطين اللي كان مرمي على الأرض باش يشكل به قطعة خزفية آنية أو منحوت أو أي شكل من الأشكال. وبالتالي هذه الحرفة أو هذا الاختصاص أو هذا الفن بالنسبة لي هو من أرقى الفنون، خاصة إذا كان نعرف أيضا أن الإنسان خلق من طين.
17: يعني الفكرة هذه الأولانية أنه رأى الخزف بصفة عامة، تشكيل الطين ما هيش حرفة جديدة وإنما هي قديمة بقدم الإنسان، بدأت مع بداية الإنسان إنه في علاقته بالطبيعة وفي علاقته بالتراب بصفة عامة، وبدأ نتحدث عن
18: بعلاقته مع عناصر الأساسية في الطبيعة صح، اللي هي الماء والنار والهواء.
17: لهنا في الفكرة الأولانية أنت قلت هو فن، بل ما نحكي على الحقيقة تحول علاقة الإنسان بالطين من ممارسة تقليدية إلى ممارسة فنية. التحول هذا كان توضح لنا أكثر، يعني في بدايات ما كانش فني بطبيعة الحال، كانت في نوع ما فيها كل قلوا احنا الفخاري، فيه الأواني، فيه تشكيل عناصر تساعده باش هو في حياته يقرش كلمة في تجربته اليومية. متى بدأنا نتحدث عن الخزف الفني؟
18: شو
17: المعنى التاريخي للكلمة؟
18: أي ما هوني مربوط بعدة تفاعلات عبر التاريخ، ومرتبط أيضا بالإنسان وممارسته الحرفة هذه، لأنه حتى بداية القرن العشرين الطين والخزف والفخار الكلنا كانوا يستعملوا فيه فقط للاستعمال اليومي، لكن راهو حتى في الاستعمال اليومي فما درجات من المعرفة ومن الحرفة ومن الإتقان. مثال نعطيك مثال بسيط ناخذه من بلاد الصين، بعيد علينا برش، كي ناخذه بول متاع تي صحفة من الشاي، نجم نشريها بدينار كيما نجم نشريها بألف دينار كيما نجم نشريها بمئة ألف دولار ولا مئة ألف دينار، نفس الشكل، نفس الزخرفة، ونفس الألوان، لكن الفرق أنه هذه متاع دينار صنعت في مصنع عادي، الثانية متاع ألف دينار صنعت في ورشة متاع حرفي باليد، ومتاع مئة ألف دينار صنعها فنان خزاف أو نحات وحط عليه التصاحة متاعه.
17: هي القطعة الوحيدة، يعني مثلا ليست لديها ثانية غير شكل
18: الاسم السينيوتيو التصاحة هذيك المعلم فلان. احنا كي ناخذوا، اذا كان هنا مشيت بيك للصين مشيت بعيد شوية، لكن كي نرجع لتونس تاريخيا وبتعاقب الحضارات والفترات التاريخية وتطور الزخارف في تونس وتطور المعرفة وتطور الصناعة حتى بداية القرن العشرين، ولين نحكيه على الخزف الفني في نابل، وقت اللي شملة جاكوب شملة وأبنائه اللي هما بدأوا من القلالين في ورشة القلالين، ومن وقتها بدأوا يحطوا في السينيوتيغ متاحهم التصاحة متاحهم على الجداريات أو على القطع الخزفية، وكمش وقت سكرت ورشة القلالين وتنقلوا لنابل. جاكوب شامل ايضا فتح ورشه في نابل، والمستعمر الفرنسي جلب معها ديزاينر وخزاف فرنسي ديفيركلو، والثاني ما استحضرش اسمه الان، يعني طور الخزف. ما عادش نحكي على فخار نابل ولين نحكي على الخزف الفني بنابل، يعني ورشات الخزف في نابل عبد الرزاق الخراز وبعض الورشات الاخرى اللي دخلوا في التصور الجديد نتاع الخزف الفني، واللي نلقاو تصحاحها. نلقاو خراز، نلقاو عبد الرزاق، نلقاو شمله كانت عندهم عديد، وهو ولده اللي يعمل نجمه، اللي يصور حوته، اللي يكتب اسمه. يعني من فم ولين نحكيو على الخزف الفني، ولكن هوني الخزف الفني دائما يبقى في اطار القطاع الخزفية للزخرفة أو للاستعمال اليومي أو الجداريات. وقتاش وين نحكيو على الخزف الفني مع فنانين تشكيليين في تونس، ونحكيو مع جماعة الكود دي تونس، مع جورجي، مع خاصة الجورجي اللي كانت عنده ورشة متاع خزف، وبدأ في تزويق العديد من الأماكن العمومية بجداريات خزفية، سواء كان البريد أو بعض النزل، كما قصر قسقانس أكبر دليل على هذا. قسقانس فيه جداريات ممتازة وجميلة جدا للجورجي، لكن للأسف هي الآن في معناتها في وضعية سيئة. لكن هنا ولينا نحكيو على الخزف الفني من منظور الفن التشكيلي مع الفنانين التشكيليين. هذا نحكي لك دائما في تونس، وهذا التطور اللي صار عبر التاريخ. يعني حتى بداية القرن العشرين ما كانتش، كان الخزف راهو حتى قبل تعرف انا ديما نحكي هذه، نحب نحكيها لانه تعجبني برشا. الانسان عبر التاريخ مع الانسان ما قبل التاريخ تطور برشا، لانه كي الانسان ما قبل التاريخ كان يستعمل في التنقل عن النعامه وبيضه النعامه، ومن بيضه النعامه كان يصنعوا البيبرون الصغير والاواني للشرب. يعني الصغير كي تولد كان ياخذوا العظم تاع نعام يجدوها طرف جلد باش تستعملوها كبيبرون ولا رضاعه للطفل الصغير. كي اكتشفوا الفخار يطيب، ولينا يصنعوا في البيبرون هذيك من فخار، من خزف. يعني لهنا اعتقد في حد ذاته هذا ابداع. يعني اذا كان كل هو العمل الفني، عمل فني على شنو؟ شنو قائم على الابداع وعلى الابتكار وعلى الفكره، هو قائم على الفكره بالاضافه الى التقنيه. فما فكره انا كنشوف هذيك الفكره انه خموا وتطور الاشكال، لانه يعني نشوفوا الاشكال راهو كنمشوا يمكن تو احنا كنزوروا المتاحف نتاعنا نشوفوا القطع الخزفيه والفخاريه ننظروا لها من تقراوش نعرفوا شنو استعمالتها، لكن ترجع متحف بارد وتشوف تو تلقى هذوما نحكي لك عليهم، تلقى الرضاعه للصغير اللي كانت تصنع من اواني فخاريه. اذا هو في حد ذاته، والزخارف الموجوده عليها في حد ذاته نوعيه الزخارف هي ايضا شكل من اشكال الابداع، الفكره والتقنيه عبر التاريخ. حتى بداية القرن العشرين كان قطاع تصنع الاستعمال اليومي كانت بزخارف يدوية فيها برشا حرفة وبرشا معرفة، طورت مع شملة وفي نابل عبد الرزاق وخراز، ثم دخلوا الفنانين التشكيليين تقييم من الستينات الخمسينات الستينات، خاصة عبد العزيز جورجي اللي فما العديد من النزل سواء كان في جابس وفي المستيرة وفي النزول الموجودة فيها جداريات كبيرة جدا وجميلة جدا، وأيضا حتى بعض ساعات وفترة هذيك هم ريكول تونس كانوا يدخلوا بعدة مواد من قوم الحديد، نلقاو من التابيسخي النسيج، لكن خاصة الخزف كانت سي عبد العزيز الجورجي.
17: يعطيك الصحة. أنت احنا حكينا على الخزف الفني من كفن تشكيلي بطبيعة الحال، كدخل في منظومة الفن التشكيلي، وحكيت على نابل، ولكن زاد عندنا تجارب أخرى مثلا كي نحكوا على سجنان. يعني سجنان فيها الفخار وفيها، هل نجم نحكوا على أنه في سجنان أكل الطين تقوم به النسوة واللي تتحولوا إلى أواني وفيه زخرف زاد هو نجم يكون خزف فني؟ هل ننظروا للمنتوج تاع الخزف الفني اللي مرتبط، انت كنت تحكي بحياتنا اليوميه، ينجم يكون يرتقي من الوظيفي الى الفني في الخزف في سجنان؟
18: شو احنا كي نحكيو على سجنين نحكيو على وكان نحكيو على تجربه الانسان ما قبل التاريخ مع ماده الطين، لانه هذه التجربه الحقيقيه. صحيح. لانه تجربه سجنين ولا البرامه في سليانا او الملاسين اللي يعني بحذين لنا احنا بعدنا شي سنه، لكن ايضا الملاسين يعني احنا الورشات هذوما نتاع النسوه اللي دخلوا ويصنعوا الاواني الفخاريه اللي استعمل اليوم كانوا راه تاريخيا كيما هذيك نفس الدماغ ونفس التواج تمشي نتاع الانسان ما قبل التاريخ اكتشف النار وهي نفس طريقه الحرق. حتى طريقه الحرق الكويسون تصير في طريقه بدائيه، طريقه بدائيه سيلوفير يعني مش داخل الفرن لكن على قطاع من الحجاره ويوضعوا القطع الفخاريه هذيك ويقوم بعمليه حرقه. هوني الحقيقه ما جبش نحكيو على عمل فني، نحكيو على ممارسه حرفيه فيها من المعرفة، لكن نجم نحكيه على القراءات لتطور هذه الممارسة الحرفية. لأنه يعني فما بعض القراءات اللي يقول لك خازف فخار سجنين ما كانش مزين كما يزينوا فيه تو، هيك كان بتأثيرات من الاستعمار الفرنسي. لأنه كنشوفوا البرامة ونشوفوا لأنه تعرف راه الفخار هذيك نلقاهم بزرة المقردين في كل في كل في كل قريه كان ما كانش فما قبل لا بلار لا تفال لا اواني حديديه. اللي كان موجود هو كان الفخار. اذا الاواني الفخاريه اذا كانت يصنعوها ويملسوها للاستعمال اليومي نتاعهم. وفما كما قلت لك بعض القراءات يقول لك الزخارف جاتنا من الجزائر من تيزي وزو من القبائل البربريه اللي غادي اللي هو تواصل. لانه تعرف انا في 2010 في سيدي قاسم نظمنا يوم الخزف حول الفخار البربري واستدعينا حرفيات من سجنين من تيزي وزو من معتكاس بالجزائر من جزر الكناري ونفس نوعية الزخارف نلقاوها في أمريكا الجنوبية في المكسيك ونلقاوها أيضا في مشيت تركمانستان في المتحف متاعهم عندهم نفس الزخارف ونفس القطاع الفخارية. وهذا دليل على أنه الهجرة وتنقل الإنسان البربري على نفس خط العرض. لأنه كشفت سمي تملك هذوما موجودين كلهم على نفس خط العرض. وأيضا قد يكون دليل على أنه الأرض كانت كتلة واحدة.
7: صحيح. والأشكال بالله اللي شفتها أنت كنت للمتلقي اللي يسمعنا تو شنو الأشكال اللي مشتركة بينا احنا واللي في الجزائر ولا في
18: هي اواني فخارية للطهي نفس الاشكال
7: اللي ترسمها الزخارف على الزخرف.
18: الزخارف تقريب هي احنا كي نرجعوا لانه تعرف مع العديد من الباحثين الجزائريين كتبوا على شنو هي الزخارف. هي زخارف تحكي على خصوبة الارض، تحكي على الانوثة، تحكي على خاصة على خصوبة الارض. ونتذكر كي جبنا الحرفيات من معتكاس من تيزي وزو وكانوا يتكلموا بالشلحة بالبربري جبنا معهم كانوا يترجمونا ايش كانوا يحكيوا، كانوا يرسموا، كانوا يحكيوا لنا ايش يرسموا. وهذاك هو الابداع الحقيقي. لانه كل خط وكل شكل عنده معنى، عنده حكايه، يعني هيك كتابه في سجنين. حتى كي تحكي معهم يقول لك احنا نزينوا خاطر لقينا جدنا يزينوا هكا، معناتها ما عندهمش
7: محاكاه
18: صحيت. وبالتالي كي نحكيوا على فخار سجنين ولا بقيه الجهات الموجوده ما قلت لك راهو احنا نعرفوا كان سجنين لانه خدم عليها برشا ديوان وطني الصناعه التقليديه
7: وتثمين
18: صحيت. لكن فما العديد من الجهات اللي فيهم صناعه فخاريه بنفس الطريقه. صحيح ما فيهمش زخارف لكن يمتازوا ايضا
7: بالحرفيه
18: وبمعرفه تقنيه اكثر.
7: يعطيك الصحه لكل حال. احنا كاين وصلنا للمعرفه التقنيه وصلنا للحرفيه، هذا باش يخلينا نمشيو للفقره الثانيه وباش نحكوا على التقنيه، يعني كيفاش قطعه الطين هذه تتحول الى عمل فني والتقنيات المناسبه لذلك، ولكن في فقره صدى الروح.
10: صدى الروح.
7: في في فقرة سد الروح. يعني احنا حددنا تقريبا الخزف الفني وحكينا على تجارب المحلية ورجعنا وخرجنا للعالمية يا سيدي في سياق في تفسير بعض المشترك بين الثقافات وبين الشعوب ورحلة الإنسان في اكتشافه للطين وفي محاولة أنه يغير فيه. هذه الكليكة يخلينا نرجع شوية ونحكو على الخزف الفني اللي أنت تقريبا أعطيتنا لمحة في الفقرة الأولى حول العناصر الأربعة، اكتشاف الإنسان العناصر الأربعة وحول النار، ولكن خلنا نمشي أكثر في العمق. يعني المنتوج اللي هو أيا كان المنتوج في الخزف الفني، ثم تقنيات مناسبة مشتركة لدى كل الخزفين يعني بالمعنى الفني للكلمة. كنت تحكينا على التقنيات والتمشيات متاعها للنصر قلوا هذا عمل فني أول حاج، ومن بعد نشوفوا أهمية أنه يكون الحرفي متمكن من الأدوات. يعني كيف يتمكن الحرفي؟ هل بالمحاكاة والاتباع أم بأنه يطور من الأدوات والتقنيات متاعه؟ ثم علم في الحكاية، ثم تلاقح، وثم اكتشافات خارجية هي اللي تخليه تجي تقول له غير من أسلوبك باش هو يغير. وهل يمكن الحرف أن يرتقي إلى مرتبة الفنان؟ هل أنه الخزف الفني بالضرورة لازم يكون فنان تشكيلي باش نحكي على خزف فني، ولا يكفي أن يكون حرفي ولكن لديه مهارة ومعرفة بالتقنيات وبما يحيط به من تطور تقني والتكنولوجي؟ نبدو بالمرحلة الأولى، التقنيات ومسار إنتاج المنتوج خزف فني.
18: شو التقنيات الأساسية إذا ما تكون موجودة عند سواء كان عند الحرفي أو الفني الخزف. لكن إذا كان نمشي نابل مثال، نعمل بك رحلة في نابل، نجم نلقاو حرفيين مختصين في تقنيات معينة فقط. الملاس يعرف كان يدق ملس، اللي يعرف يغطس في الدهن كما يقولوا في نابل في الماي يغطس أكهو، اللي يعمر الفرن. يعني نجموا نلقاو حرفيين مختصين في
7: جزء من المنتوج
18: صحيح، اللي يعرف يزين. فما شكون يعرف يقول لك اعمل في الخط المحيط أكهو، فما شكون يقعد عمره كامل وينقط يعمل في النقاط. وبالتالي يعني التقنيات الأساسية للخزف هي متعدة، والأساسية اللي تعلمناها وعرفناها اللي نحكي عليها بالملاسة ولا بتقنية حبال الطين بالكولومبا ولا بالنح الطريقة ولا بشرائح الطين، هذه التقنيات الأساسية في صناعة قطع خزفية. وبعد في التزويق سواء كان تحت الطلاء فوق الطلاء باستعمال الأكاسيد بالتخطيص، يعني هذه التقنيات الأساسية اللي نعرفها. الحرفي عادة تلقاه عنده مجموعة من المعارف اللي يعرفهم ولا يعرف معرفة واحدة. لكن إذا كان نحبوا نحكيوا على فنان كخزاف، بالنسبة لينا يجب يكون مطلع وملم
7: كل مراحل
18: بكل مراحل وفوق هذا فوق هذا التجربة، العمل المخبري لمعرفة طبيعة الطين، تركيبة الطين، طبيعة الطلاءات، كيفية مزج الألوان باش تحصل، والتحكم في الفرن وفي النار. لأنه فما العديد من الخزافين يقول لك يحكي على الصدفة وعلى عامل النار. صحيح النار قد يكون في البداية صدفة النتيجة نتحصل عليها، لكن يجب نفهم ونعرف كيفاش تحصلت مع الحاجة هذيك، ولو كان عن طريق الصدفة لأني عملت خطأ في التركيبة متاعي ولا فت 20 درجة في الفرن متاعي، ولا الفرن متاعي اللي هو موش درجة حرارة مش معتدلة في البلايس كل كيف، وهذا كله يطلب معرفة. وبالنسبة لنا الخزاف كفنان لازم يكون الخزاف الحقيقي اللي يكون عنده معرفة ودراية بمختلف التقنيات، يكون عنده معرفة بهم الكل، وأيضا يكون عالم بعوالم خيمياء الخزف وتركيبات الطين وتركيبات الطلاءات. وبالتالي انا ما نجمش نقول لك راه الحرفي يقول انا مثال، فما حرفيين يجي في تبسي بدل الزخرفه يقول لك هذا ابتكار. الابتكار يتطلب فكره، والفكره يلزمها تكون فيها اضافه فنيه. يعني كي نبدل لون التبسي من الاخضر نعمله احمر ونصور عليه حوته، مش معناتها هذاك تجديد وابتكار.
7: بهذيك الساحة. احنا تويكا مشينا من مرحلة التقنيات وتمكن الفنان الحقيقي كما قلت انت والخزاف الحقيقي من مراحل الانتاج العمل الفني اللي هو الخزاف الفني كمنتوج واللي فيه القولبة والنقش وانت قلت
18: القولبة. سمحني كريم القولبة نحكيه على القولبة تحكي على الجبس.
7: على الجبس,
18: على الجبس. هوني عادة في في في في الورشات للصناعة للقطاع الخزفية, لكن كفنان مستعمل ولا كنحاتج مستعمل. لكن ربي سامحني باش نرجع النقطة هذه, لأنه بالإضافة للتقنية التقليدية نعرفها تو تطور كبير علمي كبير جدا صاير خاصة في الدول الأوروبية وفي الخارج تونس, واستعمال تقنية جديدة. لأنه أنا بعد ساعات يجوني الموردين مركز ولا المتكونين في مركز يوريني فيديو يقول يا مسيو هذا شفت هذا الخزاف يخدم جد توا. احنا بصد اكتشاف ومعرفة تقنيات بالتطور التكنولوجي والتطور العلمي وصناعة الآلات, يعني ولينا نكتشف تقنيات جديدة اللي كل خزاف بالبحث وبالتجارب يحاول أن يطور من فكرته ويطور أيضا من معرفته التقنية باش يقدم حاجة مختلفة على المستنسين بها واللي قدموا فيها الخزافين الاخرين.
7: بيعطيك صحه. يعني لهنا حتى الخزاف الفني ما يلزم الخزاف والفنان يكون مواكب للتطورات التقنيه والتكنولوجيه وكل ما يتعلق بالعناصر الضروريه في تشكيل العمل الفني. ولهنا نحكوا على حاجه مهمه, انه اكل المزج في عمليه المزج حتى داخل في انتاج عمل فني معين. مثلا انا باش نحكي تو على المركز نتاعكم, انتم تشوفوا في خزاف فني فيه المركز نتاعكم وفيه اعمال فنيه. شنو هي خصوصيه الاعمال الفنيه نتاع المركز اللي في باب سيدي قاسم؟
18: بالنسبه للمركز الوطني للخزاف الفني, احنا الهم الاول والاول الوحيد بالنسبه لنا في البدايه, لانه عندنا زوج عمليه زوج اشكال تكوين, الاولي والتكميلي. بالنسبه للاولي الهاجس الاول نتاعنا هو المعرفه التقنيه, لكن نعطيهم مساحه باش تكون عندهم الذاتيه في العمل نتاعهم. يعني كي نعطيه احنا فكره نتاع تمرين نحطوهم توا على الانترنت نلقاو الصور, يعني وبالخاص بنتريست مش صور نعطيهم امكانيه نتاع محاكاه. المحاكاه مع ادخال بعض التغييرات اذا كان يحبوا هما يكون معرف. حتى احنا حتى كبشر التجديد والابتكار عندنا مختلف. فما شكون عنده يحب يبدل ويجدد, فما شكون يقول لك انا نحب نعاودها كما هي. اذا احنا الهدف الاول نتاعنا مع التكوين الاولي هو الجانب التقني, لكن نعطيهم مساحه أن يكون الأعمال نتاعهم مختلف ما تتباشى بعضها. وهذه هي الحاجة اللي متميز بها المركز الوطني للخزاف الفني. يعني نعطيه نفس التمرين, لكن نفس التمرين
7: كل واحد
18: وكل واحد كل واحد الشكل نتاعو الخاص به هو. يعني كي تجي للمعرض احنا نتاعنا مثلا ان شاء الله لترو اكتوبر مش تلقى عديد الأعمال, مئات الأعمال اللي ما تتباشى بعضها, ولو أني قادمينها بنفس التقنيات وبنفس الأساليب. هذا بالنسبة للتكوين الأولي. بالنسبة للتكوين التكميلي هو مواصلة للبحث في العالم التقني, لكن نعطيهم أكثر مساحة للتجديد والابتكار وباش يخرجوا الروح متاعهم والهوية متاعهم وذاتهم في العمل هذاك. يعني كي تجي تشوف الأعمال متاع التكوين التكميلي تلقى مجموعة من الأعمال المتشابهة اللي فيها شخصية تقول ها هذه, تقول متاع شكون, نقول لك هيك, تقول لي صحيح والله الخدمه تشبه له وتحسها متماشيه مع الشخص هذاك وتحس فيها روح الشخص هذاك. كيف كيف يعني تلقى هويه للعمل اللي تتماشى مع صاحب العمل هذاك.
7: بهذاك علاش احنا تويك انت تو بدي تحكي عن الابتكار والتجديد وتقول انت كل عمل فني الخزاف الفني بصفه عامه عنده خصوصيه كانه لانه مطبوع بذات الخزاف في حد ذاته. كنت حكينا واحنا نعرفوا على خصوصيه المركز الوطني للخزاف الفني اللي هو مكان تاريخي في الاصل, وكان وتحكينا على احنا نحكوا على انه ثم نوع من الهويه, ولكن زاد ثم نوع من المرئي الموجود موجود بداخلنا اللي فيه ذاتي بالاساس واللي فيه رؤيتنا لذواتنا ورؤيتنا للعالم ورؤيتنا لما هو الديني. وساعات نوصل نحكوا على كانه كيفاش ان الطين الشيء هذاك الشكل الملموس مشحون بمعاني فيها حتى التصوف. تفسر لنا الفكره دي، لانه نظرتنا دائما للمركز وكمقام تاريخي، في نفس الوقت نظرتنا للخزاف بصفه عامه كمساله، برغم اننا نشوفها قدامنا باشكالها وبالوانها، لانها فيها الغموض وفيها انها تسحرنا بكونها تعبر على تجارب لا مرئيه.
18: شو قبيله قلت لك اللي بالنسبه للخزاف كفنان، الفنان كخزاف يكون عنده معرفه تقنيه بمختلف التقنيات، ويكون منفتح على العالم مش صاير في العالم باش يطور من ذاته من. لكن ايضا الخزاف بالاضافه لهذه التقنيه في حد ذاتها، اذا كان مش يقعد في التقنيه كاو مش يكون حرفي، مش يعاود ويقلد ويعمل محاكاه. لهنا تولي الفكره وذات الخزاف، والفكرة متاعي كخزاف نجم نشكلها ونظهرها لك في العمل، لكن ما نجمش تقراها أنت. نجم تشوف عمل، تشوفه كعمل جميل استيتيقي، قد يعجبك قد ما يعجبكش، لكن هو انطباعي لهنا رأيك. لكن الفكرة داخل العمل اللي هي ذات الفنان وروح الفنان وفكرة الفنان ما يظهر للناس الكل، قد تظهر من خلال الشكل، قد تظهر ايضا من خلال الالوان المستعمله، لانه كل شيء عنده دلاله، لكن تبقى دائما غير مفهومه.
7: ثم جانب من الغموض، يعني
18: جانب من الغموض. يا كان الفنان ولا الخزاف يحب يظهرها، يحب يحكي عليها ولا ما يحبش يحكي عليها. يحب مثال لو انه مسيرتي من وقفه عندها فتره هنا تقريبا من 2013 2014، لكن نحكي شويه على التجربه نتاعي. كنت عندي تاثير كبير بالمكان اللي انا موجود فيه، والشواهد المقابر الحفصيه والعثمانيه الموجوده في حديقه المركز انا ذاك، وكنت نستعملها من الطباعه. فما شكون يقراهم كقراءه الخط واستعمال الخط، فما شكون يحكي على الهويه التونسيه لكن ولاول مره مش نحكي انا على الاثير. ايضا فما زوج شخصيات في العمل نتاعي، ديما تلقى شخصين موجودين. ان نحكي على الخلوه وقت والاشكال، حتى عملت لي زلوة على الخلوه، يعني في شكلها نتاعها تماشيا. انا وقتها الحكايه اللي في مخي الخلوه. علاش ديما نحكي على الخلوه للرجل بمفرده او المراه بمفردها؟ ورجل الدين يمشي لمكان بعيد، يختار مكان باش تكون الخلوه نتاعه. وقت اللي الله عز وجل خلق ادم وحواء خلقهم في الجنه في خلوة، كهبطهم على الأرض كانوا أيضا في خلوة، وكانوا ذكر وأنثى. يعني مثل هذه اللي أنا من الأشكال من الأفكار اللي كنت
7: وجسدتها في في في في أعمال في أعمال.
18: أنا جسدتها في أعمال مرئية تشوفها، لكن ما تفهمهاش أنت. تشوف في حاجة الدرويش، وكانوا يقولوا درويش، نقول لهم درويش درويش ودرويشة باهي درويش ودرويشة، لكن في فترة معينة ما تنجمش تفسر أنت أفكار كان هذه. تخلي القارئ إيش مش يقرأ،
7: يقوم بالتأويل.
18: يأول قيمة العمل الفني تجيب من خلال هذا، من خلال المعرفة التقنية والفكرة اللي فيها ما يخالج الفنان، ذات الفنان، تساؤلات الفنان، حياة الفنان. مثال، تعرف كل فنان تشكيلي ولا كل خزاف في فترات عنده فترات هادئة، ماهيش فترات نتاع ابتكار وتجديد. يقول لك انا مش نخدم وهذا الفنان راهل. كان تجيني فترات كان هكا، وكنت مش ما نقعدش ما نخدمش في الورشه نتاعي، ناخذ تبسي ابيض ونكتب. عندي عديد من التباسي اللي نكتب عليهم بالخط بقلم الاكسيد خاص بالخزف، كل باستيل وكريونكس باستيل، انا نكتب عليهم بالاخضر بالاحمر بالاصفر، كتبت فيهم قصه حياتي كامله من اللي انا صغير حتى تقريبا وقت 2012 2013. لكن كنت نبدا في السطل من فوق على اليمين، نهبط الفستر من اللوطه ونخلي الفراغ باش حتى انسان يكون قادر ما يكون قادر على قراءه الفكره كامله. والخط حتى الخط مش واضح، كانوا تخرف بيش نتاع دول. يعني الانسان ولا الخزاف ولا الفنان كي يحب يخدم ويحب يخرج الباطن نتاعو والموجود الداخل، يخرجوا باستعمال التقنيه او بفكره معينه، وهذا اساسي وضروري باش نجموا نحكيوا على عمل فني. حاجه ثانيه، ولو يختلفوا معايا عدد الفنانين، مثل انا كنت ندخل ورشه عمري ما نعمل صوره او رسم، ايش نحب نصنع، اتعامل مع الطين مباشره بالفكره التي تولد انا ذاك وقت اني نشد
7: دون التخطيط لها، يعني
18: دون التخطيط لها الفكره تولد مع اللحظه مع اللمسه اللي تلمس فيها الطين ووقتها تبدا عمليه الولاده. الفكره اللي نحب تجيني وقتها في مخي نحب نشكلها. وعاده في العمل بتاعي نعتمد الاشكال البسيطه اللي من بعد لانه نحط ديما التواصل مع الطلاء والرسم اللي مش يكون موجود. وبالتالي المعرفه التقنيه ضروريه الفكره والهويه لانه باش نشوفوا نجموا نشوفوا عمل نقولوا هذا فنان من تونس نجم نعرفوا راني كي تبدا فيه هكا روح. ولكن حتى بمعرفه نتاعنا توك خزفين على المستوى العالمي وتو مثال في الدول العربيه في فتره معينه حتى التسعينات العراق كانوا العراقيين كانوا يهربين علينا برشا أشواط كبيرة جدا في عالم الخزف الفني نحكي ديما بحكم أنه العراقيين كانوا يخرجوا يقرأوا في أمريكا يقرأوا في لونجلتير تطور التقنية عندهم أنواع الطين. لأنه إحنا نحكيه كي نحكيه على الخزف راهو وما حكينا تو ما حكينا بصفة عامة لكن الطين أنواع. فما الطين نحن نستعملوا فيه اللي هو سيلاباتا فايونس نوعية الطين من فوتش 1050 درجة ما نحكيناش على الجري على البوكسولين 1200 و400 درجة اللي تعطي طابع آخر ويعطي ألوان أخرى ويعطي ثراء آخر بالنسبة للقطعة الفنية. لكن كي نرجو أن نخرجوا خارج حدود التونسية ونشوفوا نعملوا نظرة على العالم الصاير ونبدأوا بالدول العربية نلقاو حتى التسعينات قبل حرب الخليج العراقيين كانوا بعد علينا برشا وكانوا عندهم ثراء كبير وخزافين كبار ولحد الآن الحقيقة عندهم حركة فنية خزافية متطورة. نقصد شوية على قبل لكن نجم نقول احنا تو حتى في تونس نجم نفسهم ولات عندنا تقييم نفس الصيت كان نجم نقول في عالم الخزف الفني. لكن ايضا مصر مصر ايضا المصاروه الخزفين المصاروه اللي تميزوا بالبريق المعدني تميزوا اخذوا طابع معين في نوعيه الاعمال الفنيه نتاعهم وهذا يمشي مع طبيعه التدريس الجامعي اللي عندهم وايضا انفتاحهم على الدول الآسيوية والأوروبية لأنه الجامعات في مصر تبعث الطلبة متاعها في تربصات في تزنجان في الصين أو في يعني عندهم اتفاقيات دولية والانفتاح هذاك يعطي راه تطور كبير. احنا إذا شي نقصنا تو في تونس يمكن المنطقة الدول الخزف كان في سيدي قاسم حتى 2019 كان عاطينا الانفتاح هذايا وكان عاطينا هيك الرؤية باش نشوف اش صاير لبرا كي يجيبوا الخزفين بحذنا. لكن في الدول العربية عندنا مصر والعراق بقية الدول العربية نلقاو فيها تجارب ضعيفة ومتفرقة اللي فما هما تو بصدد النمو قاعدين يحاولوا يخلقوا حركية خزفية فنية في السعودية ولا في الأردن ولا منعشنا في الكويت يعني بعض التجارب نعتبرها متوسطة اللي يحاولوا قاعدين يخرجوا. لكن كن قارن واحنا مع الدول الأوروبية اللي صاير في إسبانيا وفي فرنسا في إيطاليا عملنا خطوة لكن هم عندهم ثراء كبير على مستوى المواد الأولية وعلى مستوى كما كنت نحكي لك قبيلة نوعية الطين اللي تختلف علينا نحن ويمشوا في تصورات وفي أفكار وحتى التطور التكنولوجي راه عنده قيمه كبيره برشا تو اللي هما زائدا يستعملوه في تشكيل الطين وفي الافكار نتاعهم.
7: بيعطيك صح لكل حال احنا كاين باش نمشوا باش نواصلوا الفكره هذه ولكن بزاويه مختلفه اللي هي في فقره ايقونات.
16: ايقونات
7: في فقره ايقونات انت تو بديت تحكي على خصوصيه التجارب الخارج من الجغرافيا تاع تونس وقلت راه ثم العراق وثم مصر ثم التجارب ماشيه وتتحسن التجارب هذية. خلينا نقولوا احنا في تونس نبدا بتجربه تونس. انت قلت تجربه تونس ثم خطار قريبين من العراق وكل شيء ولكن كنا احنا الجغرافيا نتاع انتاج الخزف الفني في العالم العربي ونقولوا انت اعطيتنا خصوصيه نتاع مصر في الجانب التقني كل شيء ونقولوا شنو ما هي خصوصيه الخزف الفني في كل منطقه. صحيح العراق متطورين وعندهم تجارب ثريه ومصر قاعده تتطور بتطور البعد الاكاديمي مع البعد الفني. كانت تعطيني في الجغرافيا هذه خصوصيه كل واحده في الجانب الفني خاصه يعني تونس بماذا تتميز في الجانب الفني العراق الفنانين بصفة عامة في العراق ثم مشترك أكيد ما بيناتهم، ساعات ممكن ثم اختلاف بسيط، ولكن المشترك الكبير إنه عندهم يركزوا على جانب معين. ثم شكون يركز على الجانب في علاقة الإنسان بالطبيعة، يركز والآخر اللي يركز على جانب علاقة الإنسان بالإنسان بالقضايا المعاصرة، ثم شكون يركز على علاقة الإنسان بالله، كل واحد كيفاش يركز فيه وبالأساطير. كانت تعطيني في الجغرافيا هذه الاختلافات بيننا وبين الآخر الثقافي.
18: شو هي الاختلافات؟ واضحة بوضوح الجغرافيا. كيفاش؟ لأنه احنا كنشوف التجارب متاعنا في تونس نلقاو فما من خلال التجارب الموجودة فما هوية من خلال العامل التاريخي متاعنا والعالم الصوفي، كان نحكي على تجربة خالد بن سليمان أو بعض التجارب الأخرى اللي رأوا حتى العالم الصوفي مش بقية الدول العربية الكل نلقاو فيها التصوف بما هو كم موجود عندنا في تونس. يعني التجارب التونسية فيها ذاكرة تونسية لكن أيضا فيها تأثيرات أوروبية وخارجية اللي تعرف بحكم قربنا من أوروبا نلقاو بعض خزافين يتأثروا بخزافين أجانب فرنسيين إيطاليين، وبالتالي نلقاو بعض الأحيان بعض التشابهات على مستوى الأشكال على مستوى الفكرة، ولو أنه الفكرة نجم واحد يحكي على فكرة والآخر من خلال عمل ذلك يحكي على فكرة أخرى يبني عليها فكرة أخرى نحكيه في
7: ثم فكرة ناظمة
18: صحيح، لكن التأثيرات نجم نشوفها لكن كنجيو نأخذ نقارن الخزف الفني التونسي بالخزف الفني المصري بالرغم اللي احنا مش بعد برشا جغرافيا، لكن نلقاو اختلاف ما نشبوش لبعضنا. أولا تقريب جل الخزافين المصاروة يعتمدوا على البريق المعدني وعلى نوعية تقنيات أخرى في الحرق، لكن عندهم تأثير التاريخ متاعهم، تاريخ الأهرامات، تاريخ الفراعنة،
7: الأساطير
18: تدور حول ذلك الكل، إن نلقاوها حاضرة وبقوة في الأعمال الفنية، تقريب في جل الأعمال الفنية. لكن أيضا الخزافين الشبان والخزافين اللي خرجوا نلقاو عدم تأثيرات بما يحدث في إيطاليا أو بما يحدث في الصين. يعني هيك تعرف الانفتاح لكل إنسان في أي اختصاص
7: راهو
18: كي يخرج ويشوف الصاي العالم ويشارك في الملتقيات الدولية الخزف ويشتغل مع خزافين أخرين ويشوف تجارب أخرين لابد باش يرجع بحويجة معاه
7: تثيق في الإثراءات مذهبين
18: صحيح، يرجع بحويجة معاه لك يرجع للورشة متاعه يحب يطورها يحب يمشي يتأثر بها، وهذا عادي جدا، لكن ما تبعدوش على فكرته الأصلية وعلى الهوية متاعه. كنا نحكيه على العراق أيضا نفس الشيء، فما تأثير الجغرافي تأثير التاريخي العراق وما أدراك ما تاريخ العراق، لكن أيضا فما التأثيرات الخارجية بحكم أن الخزافين هذوما درسوا في أمريكا ودرسوا في لونجلتير ودرسوا في دول أخرى اللي روحوا بمعرفة ثانية روحوا بتقنية مكتسبة جديدة روحوا رجعوا لبلادهم بمعرفة تراكم معرفة عبر السنوات اللي حاولوا وصفوها في الأعمال متاعهم. وبالتالي يعني كي ناخذوا الخارطة ونشوفوا الدول هذه وحتى بقية دول الخليج راه فيها بعض التجارب الناشئة اللي تلقى فيها الهوية متاعهم متاع كل شخصية
7: المحلية
18: لكن نشوفوا بتلاقح التو بوجود النت وبوجود الأفكار عوالم مفتوحة نقول الفكرة تتطور، لكن نرجع ونقول قد يجب يسمعون يقول وراه هذا قديم شوية ولا في مخه أهمية التقنية. راهو في أي حرفة الخزاف الفني والفنان التشكيلي إذا كان موش حرفي وما يعترفش بالتقنية أنا نتمنى نهار واني حرفي بطبيعة نملس نعرف أن نخدم على دولاب، لكن ما نملس كما ملس في نابل لأنه يملس كل يوم الملس في نابل كل يوم يقعد على دولاب بقى الحاجة 8 سوايع
7: حكم التكرار
18: حكم التكرار صحيح. كان نهار نوصل نتعلم نملس كيفه نجم أنا أكون في الفكرة متاعي وبالأفكار متاعي نجم نتطور وهذا مهم جدا، لكن التقنية أيضا يزمها فكرة ويزمها هوية. ما يسميش تقليد، لا للتقليد، لانه توا نشوفوا فيه زاد فما بحكم الانفتاح وبحكم السفر نتاع الفنانين، ولا فما برشا تقليد وبرشا محاكاه، ويجي يكتب باسمه مرلوطة وتولي عمل فني، لكن كي تدخل على النت تلقى العمل نفس العمل ايضا موجود. وهون التطور هذايا التكنولوجي والانفتاح هذايا عنده ايجابيات كيما عنده سلبيات.
7: يعني هذه العوالم المفتوحه كانه خلقت اشكاليات من جهه انه واللي نحكوا على التجربه الابداعيه ولات محدوده، وخلينا نقول خاصه في المحليات كيف في مصر ولا العراق، ولا دائما ما ننظر الى الاخر الثقافي الغربي مثلا على اعتبار ان لديه التطور العلمي والتقني وحتى الفني والتجارب الفنيه الثريه نتاعو. تخلينا ثم نوع الفنان كانوا في حلقه اتباع ماكش شكل استقلالي، وهذه اخطر حاجه.
18: والله سمعني كريم، انا هوني من حبه ما نقولش فنان، اذا كان التطور العلمي وش ولي سلبي علاش تبع انت؟ اذا كان فهمت، اذا كان الانسان خدم وطورنا وقربنا المسافات وعطاك الانفتاح هذاك، علاش انت تمشي تاخذ بسهوله تنقلها الفكره؟ اذا هذيك اخطر حاجه. على هوني انا حبيش نشوف نقطه ايجابيه سلبيه، انا يعني نحب التطور هذاك نشوفه نقطه ايجابيه، لكن الشيء اللي مش نشوفه يزمو يدفعني اني نطور من ذاتي ونطور من فكرتي ونطور من التقنيه بتاعي باش نخلق حاجه خاصه بي انا. معلش علاش احنا كبشر ناخذوا الحاجه الايجابيه باش نرجعوها سلبيه؟ وهيك الصايره تقريبا في مختلف الاختصاصات تقريبا، فهمت؟ اذا التطور هذاك يلزم ناخذه بالايجابيه نتاعو وما ناخذوش بالسهوله نتاعو.
7: صحيح، بهذه الثنائيات بين الايجابي وانه الانسان التثاقف والاثراء المتبادل. المهم يبقى ان نضع دائما خطا فاصل بين الانا والاخر، واني راوا ان تجربه الابداع الخاصه بي لا تكون مجرد اتباع لتجربه الابداع الاخر في ان كان في الحاضر او في الماضي. وهذا يخلينا نقول انه المهم الانفتاح، ولكن دائما عنده ضوابط معينه، انفتاح في التقنيات في الالوان في الاشكال، ولكن عندما تبدع تجربة الإبداع تكون متسمة بالخصوصية متاعك أنت، هذه الأصالة في الفن، المنطقة
18: الهوية
7: والأصالة والهوية، العمل الفني الأصيل الفريد الذي لا يتكرر الذي لا نجد فيه اتباع وفيه بصمة اللي هي الهوية. وإحنا نحكي على التجربة دي كأنه حكينا كل تجربة فنية فيها هوية، فيها البصمة فيها هوية، ولكن كيفاش نجمو احنا ماك الهويه المحليه البصمه نكونوا عندنا انتاجات فنيه لها بعد عالمي؟ مثلا كي عمل فني في تونس اللي هو انت قلت مطبوع بطابع الهويه المحليه، كي نخرجوا به في للعالمي في الملتقيات الدوليه ولا في المعارض الدوليه ياخذك البعد الكوني العالمي. هل الثنائيه هذه كيفاش نجم تفسرها الناس؟
18: الثنائية هذه كي تبدا فما روح خاصة بالعمل هذاك، لأنه أنت كي مش تمشي تشارك في ملتقى دولي ولا في معرض دولي ولا يلزم العمل نتاعك يكون متميز على بقية الأعمال، لأنه توا كما كنا نحكيو قبيلة بحكم الانفتاح الخزف في أمريكا ولا في إسبانيا ولا في لونجلتير ولا في الصين، كي يدخل يتفرج نجم يشوف الأعمال نتاعنا. كي تمشي أنت بعمل خاص بك أنت فيه الهوة نتاعك وفيه قوة عمل، راهو قوة العمل الفني،
7: قوة العمل في الشكل في المادي،
18: تاخذها من قوة شخصية الفنان وهوية الفنان، هي ديما غادي. إذا كان العمل ما فيهش روح ما فيش هوية ما فيش حضور، العمل اللي يكون حاضر بذاته بطبيعة ما مش تكون تمر مرور الكرام، يمر عليه مرور الكرام العمل هذاك.
7: باش نسلك لهنا الثنائية هذه، الشكل والمضمون، أهمية العمل الإبداعية وإنه يكون عنده بعد عالمي من جهة المكونات ولا من جهة ما يقدمهم الشكل؟ خاطر الخزف الفني في الآخر فيه ثنائية المادة والشكل.
18: هو متكامل هو متكامل، يعني تنجم تكون فكره بسيطه ومش حتى فما تكون يقول لك خدمه كبيره وخدمه صغيره، لا مش بالكبر ولا بالصغر، تنجم تكون منحوته ولا شكل صغير جدا لكن عنده قيمه كبيره برشا. كما قلت من ناكد ديما انه الابداع والعمل الفني وهو ثنائيه، ثنائيه التقنيه والفكره، ثنائيه التقنيه وتعامل الفنان والخزاف هذيك مع التقنية هذيك ثنائية الخزاف والفكرة، يعني هما حلقات يرتبطوا مع بعضهم باش يكونون السلسلة، والسلسلة تكون متينة، تكون فيها وجود صحيح، ما تكسرش بسهولة. إذا كان الفكرة ضعيف والتقنية ضعيف والخزاف ضعيف
7: منتوجة
18: ضعيف. إذا كان الخزاف عنده شخصية ومتمكن من التقنية متاعه وعنده فكرة، حامل فكرة، فكرة باهية ونجم يجسدها ويجسمها في عمل بطبيعة العمل، مش نتحصل على عمل متميز، تكون متميز على المستوى الوطني، على المستوى الدولي. والحقيقة راهو الخزافين التوانسة من خلال تجارب اللي نعرفهم، الحضور متاعهم سواء كان على مستوى الوطني ولا حتى على مستوى الدولي ومشاركتهم في الخارج، يعني الخزافين التوانسة ولات عندنا صيت وعندنا يعرفونا ويعرفونا بنوعية التطور، بالتطور الفني اللي صار في الخزف في تونس، وهذا من خلال المنتقيات الدولية ومن خلال المشاركات بتاعنا، وأيضا من خلال منطقة دولية الخزف اللي بدأ من 2011 في تونس، وجبنا برد العديد من الخزافين العالمين وبتعرفوا على التجارب التوانسة واللي يستدعوا فيهم البرة، وهذا ما ينجم يكون كان شي تراكم تاع عمل لعديد الأشخاص اللي قاعدين نساهموا بشوية بشوية في تطور الخزاف والخزاف التونسي.
7: بي انت تويك تحكي هذا جانب ايجابي، وخلينا نواصل ونشوفوا نظرتك انت لمستقبل تجربة الخزاف الفني في تونس، يعني كيف تراها امام؟ اكيد ثم صعوبات، ثم تحديات، ولكن كيفاش تشوفها في المستقبل؟ تنظر الخارطة انا وهنا موجود، اما نحكي على الغد المستقبل.
18: شو تو احنا حكينا على الخزف الفني، لكن ما بين الخزف التقليدي الحيره في الحرفه اليوميه وبين الخزف الفني فما الحرفه الفنيه، فما عديد الورشات القاعده تطلع بشويه وتكون في منتوج مغاير لما هو صناعات تقليديه ولا يرتقي لعمل لانه يكون عمل فني. فدي بول سامباتيك، دي فورما كسامباتيك اللي تعجب الناس وعندهم مش اهل يتسوقوا قابلين للتسويق. احنا في فتره ما لازمش نخلطوا الاشياء مع بعض البعض وما لازمناش نستسهلوا، واللي يعرف بيتا من بيتات العالم الخزف تريكنا صغيره يحتفظ بها، يطور بذاته، يا ما يقولش انا راني خزاف لانه في الفتره الاخيره اللي صاير في تونس فما
7: زخم
18: كبير برشا اللي فيه وعلي اللي اذا كان نحب نواصله يلزم اللي يعرف روحه ناقص في حاجه ولا يحب يطور يلزم يطور من ذاته ويطور من فكرته ويطور من معرفته باش هو يتطور، ما كانش ما يواصلش. وهذا مهم جدا لانه صحيح فما تطور كبير صار في السنوات الاخيره وهذا نلاحظوه راهو من خلال معرض الصناعه التقليديه، من خلال لي مارشي اللي قاعدين يصيروا، من خلال المشاركات نتاع الخزافين التوانسه. لكن هذا ما يلزمش يخلينا نستسهلوا الحكايه ونقولوا اي صحيح راهو صحيح فما، لكن كيفاش وكيفاش قاعد

0: تولي فنان وتمشي تشارك به. وهذا التقييم اللي صار في القطاع بصفه عامه اللي قاعد يصير تقييم في قطاع الفنون التشكيليه بصفه عامه. يعني لهنا يلزمنا نخلطوا نفرقوا ما بين الاشياء ونعرفوا ونعرفوا روحنا وين ماشيين، شنو هي السكه اللي نحبوا نمشيوا عليها، ونعرفوا وكل واحد يعرف قيمه ذاته وقيمه نفسه بالمقارنه مع المعرفه التقنيه نتاعو وبما يقدر قاعد يقدم فيه من اعمال فنيه واشكال خزفيه.
1: يعطيك الصحه. لكل حال انت تو اعطيتنا كاين الخارطه المحليه وشروط امكان النجاح في المستقبل لتجربه الخزف الفني في تونس امام هذا الزخم الموجود اليوم، فيه نوع من التطور ولكن فيه نوع من عدم الوضوح بين العفوي وبين اللي يعتمد على التجارب الذاتيه فيها النفسي وبين اللي ينجم يكون يوصل لمرحله الابداع هذا والوظيفي زاد اللي فيه الاستهلاك. يعني هذا يجب ان نضع خط فاصل بين كل هالعناصر هذه حتى نحافظ على تجربه الابداع في الخزف الفني التونسي. شكرا سي محمد عشيشة، وانت مدير المركز الوطني للخزف الفني سيدي قاسم جليزي، واليوم انت اخترت لنا أغنية لهذه دنيا ريس البحار. ألف شكر على هذا الحضور.
0: عايشك، شكرا مرة أخرى على الاستضافة.
1: إلى لقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة. يا سيدي.

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
2: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
1: راديو كولتورال نقطة بي أن.
2: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
1: بمحطاتها المركزية والجهوية،
2: أخبار،
1: متابعات،
2: مواكبات،
1: تسجيلات ومعلومات.
2: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين
1: هي؟ إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
2: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر،
3: جماليات،
4: توانسة،
5: فيلوسوفيا،
2: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
6: لغة العالم،
2: عيون الكلام،
7: على صعيد الرفض،
2: جرائد من العالم،
8: حديث السينما،
9: أرخبيل المسرح،
10: عربي أنا،
11: عربي أنا.
1: الثقافة الإيكولوجية،
2: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
2: أنغام من كل مكان،
1: مدارات،
2: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
1: 20 عاماً،
2: من الإبداع،
1: من الحوار،
2: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
1: في تونس والعالم.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
13: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
14: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
15: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
14: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
16: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
14: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
17: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
13: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني
2: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الهندسي. ترحال اليوم وفي يوم من أيام صيف سنة 2026 في عز الحرارة، حرارة شهر أوت، وعكس ما فعلناه على امتداد سنوات بتوجيه الترحال نحو السواحل والبحر، فإننا نتجه كما فعلنا في الحلقات الماضية منذ شهر جويلية إلى مجال المناطق الداخلية ببلادي، لنتعرف عن كيفية قضاء الصيف، ولنتعرف أيضا عن أفراح الصيف بتلك الربوع الجميلة، متخذين في هذه الحلقة وللمرة الثانية على التوالي جهة الرقاب وجهة سيدي بوزيد بصفة عامة مثالا. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية في كل مكان، عاد إلينا الضيوف وهم من أهل الاختصاص والعرفين بأهالي المنطقة في حلهم وترحالهم. ضيوف اليوم كما ضيوف الحلقة الماضية هم أولا أستاذ التراث والفالح فعلا في الحكايات الشعبية مثل ما ذكرنا في الحلقة الماضية، الأستاذ صالح الفالحي. أستاذ صالح، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: شكرا سيدي منجي على الدعوة واللقاء الثاني في هذه الحصة.
2: وشكر لي موجه في الحقيقة لأنك رجعت لنا وحرارة الصيف الشديدة، والشكر أيضا موجه للضيفة الثانية التي سعدنا بما قدمته لنا في الحلقة الماضية، وهي العريفة بالتراث الاجتماعي وبالعادات والتقاليد، اللالة الأستاذة نعيمة الغانمي. أستاذة نعيمة، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا، عيشك،
2: بارك الله فيك. شكرا، شكرا جزيلا. لالة إيمان، إذن اكتمل النصاب ونشر على بركة الله في الترحال في مجال صيف أهالي سيدي بوزيد بالبلاد التونسية.
0: ترحال في المجال.

0: خويبية.
1: هذا الصوت الجميل الذي كنتم
0: أي
1: تستمعون
0: هناك.
1: إليه هو صوت الأستاذة نعيمة الغانمي، والتي نفتخر بها كل الافتخار، وهي الضيفة المبجلة للترحال اليوم. نحب نتجه صوب الأستاذ صالح الفالحي. أستاذي صالح، بما تملكون من بيداغوجيا، لو سمحتم لأوفياء الثقافية الذين لم يسعفهم الحظ ربما إلى الاستماع إلى الحلقة الأولى، تحوصلون في مدة وجيزة ما ذكر في تلك الحلقة. تفضل سيدي.
2: أجدد شكري أستاذنا لهذه الدعوة. في الحلقة الفارطة تعرضنا إلى أهمية الأفراح والمناسبات في الصيف، وهي تقريبا المهرجانات التي تعيشها أهالي المنطقة في الترفيه والترويح على النفس، إضافة إلى أبعادها الثقافية والمشبعة بالتضامن والإخاء والتعاون، فهي أعمال فنية خالدة. تعرضنا إلى أهمية الأغاني، تعرضنا إلى اللباس ورمزية اللباس عند المرأة والاختلاف ما بين الملحفة البيضاء والكحلة السوداء، وفي مناطق أخرى تلقاها السوداء والحمراء، وهي رمزية الجنة والنار. معناها خاصة المرأة هنالك عبور، ستخرج من بيتها إلى بيت ثاني. عندك تتمشي بيضاء تبقى نظيفة وتحافظ على
1: سميت العبور.
2: أي العبور يسمى مراحل العبور أنها ستنتقل. أي في مثلا في قرقنة، الطرف القرقني تلقاها شطر أحمر وشطر، والنصف الآخر أسود. أنا أنت تختار
1: من
2: أخضر ولا أحمر. الأخضر رمز إلى الجنة والاستقامة، والأحمر رمز إلى الشيطان والنار وأنت يوميا ترى هذا اللونين على جسدك، وخاصة في المناسبات. أنا كيف تعيش وتعمل المعادلة ودائما تحافظين على مكانك في اللون الأخضر؟ هذا الرمز في الهمامة كما حدثتنا الأستاذة نعيمة، الملحفة البيضاء والسوداء. أنا يجب، ولماذا خاصة السوداء من الأمام والبيضاء من الخلف؟ لأنه أنت
0: الحمراء من الأمام.
2: أي الحمراء من
0: الأحمر من الأمام.
2: أي الأحمر من الأمام، هو أنت ماشية يلزم ترد بالك لا تطيح في النار، والبيضاء أنك تخلي الأثر نظيف. وأنت ماشي مشيت يلزم الصورة اللي تتبقى عند سيمونجي، وأنا ماشي خليت حاجة بيضاء.
1: شفت التراث اللاماتي،
2: قوة الرمزية، قوة الدروس التي يقدمها هذا التراث.
1: ثم أن الأستاذة نعيمة الغانمي قدمت لنا في الحلقة الماضية نماذج عن التكافل الاجتماعي، لسيما خلال فترة العرس.
2: فعلا، خاصة كيفية تزويج اليتيم، تزويج مثلا عند العائلات الراعي.
1: نعم.
2: تزويج وهذا ينم على حتى ميسور الحال، هو مثلا الأخوال والأعمام.
1: نعم.
2: مثلا الذبائح التي تقدم في الأعراس تكون تقريبا في شكل هبة من المجتمع الصغير، العائلات المتصاهرة والقريبة.
1: نعم.
2: معناها من منطلق حمل جمع ريش، كله يتحمل مسؤوليته في هذا الفرح، في هذا المهرجان، ويؤدي دوره، لأنه ينتظر هذا الدور من السيد منجي في يوم يكون الحفل ولا العرس في داري. وحتى في المأتم، معناها يجب أن يلعب الدور متاعه، وعلى خطر يبانه هو يقول لك هذاك في عرس ولدي أنا رو عمل معي ترجع في الواجب متاعي.
0: يعني ثم الأمر على أحسن ما
2: صحيح.
0: ما يرام
2: دين، يشوفوه دين، هو دين اجتماعي وهو فيه قيم اجتماعية، ويغرسوه حتى في أولادهم، يمروه في أولادهم. اليوم عرس ولد خالك، ما تمشيش اليوم، حضر روحك راك يوم على ذمة العرس.
1: صحيح. أستاذ صالح، أنت من خليل الأحاديث اللي نقوم بها تو سنوات، أنت ما تفتأ تقول لي راهو بالنسبة لمجال سيدي بوزيد بصفة عامة، سواء كان الرقاب أو المزونة أو المكناسي أو سيدي بوزيد أو غيرها، تقول لي راهي هي بلاد العكاظيات الشعرية، بلاد الشعر والشعراء. والأستاذة نعيمة الغانمي ما تفتأ تذكر لنا كل هذه الأشياء. هم مثلا عندها مجال آخر باش
0: يعني في مجال مثلا إبراز قيمة الدوار، قيمة العرش، قيمة العائلة.
1: نعم.
0: يعني إذا كان تكبر كلها مع بعضها ما تتركش واحد يعني في حالة خصاصة، في حالة يعني
1: كالعقد الذي لا يجب أن ينفر أي شيء.
0: يعني الهمة والكرامة يجب أن تكون ميزة لتلك الفرقة أو ذلك العرش، ويعني ويتفاخروا شعراء.
1: خليني لا لا لا يعني خليني نوصف للسيدات والسادة أو الثقافية بالصورة. أنت تحدثي بالكلمة ونحب نوصفك أنت، وأنت كيفاش الآن تتكلمي بكل اعتداد وبكل محبة وبكل فخر.
0: أي
1: ما شاء الله.
0: يعني الشاعر هو الإذاعة، هو البوق، يوصف،
1: هو الترجمان،
0: هو الترجمان، يوصف المفاخر تلك القبيلة أو تلك الفرقة، حتى ولو فيها بعض يعني
1: شنو يقول كي
0: بعض كيف المبالغات. إيه؟ مثلا هدايا في سيدي بوزيد، أنا ماخذ عهد على نفسي أني أذكر المصادر.
1: إيه بتبيع وكذلك
0: يعني
1: وهذه الناحية العلمية يعني.
0: أي لا لا أذكر المصادر. هذه فاطمة بنت العزوزي إنصيرية، بارك الله فيها،
1: إنصيري
0: إنصيري من عرش إنصيرية. إذا كان حي ربي بقاها، إذا كان ميت الله يرحمها. بيها وقت اللي جاوا باش جات باش تزوج يعني اشقاء البطولات نتاعهم وكذا، قالها قد المرجاح جدودك يا فاطمه سيود، فراسين لالهم يجود، يدقوا البارود وطبولهم رعود، عشيرهم محمود، عشيرهم سعد السعود، وقد من عداها من دم، جدودنا الاثنين في الحطام رجقوا الاعلام، ساروا لمحال والخدام، صنجق الاسلام، مزيكا ومدفع يخدم، راو جدها كاهية ويسطر، يجيب المشانيق المحلو، اسمه في التاريخ مسطر.
1: حلو يا سيادتك الصحة، بارك الله فيك، بارك الله فيك. تو في بالنسبة للأعراس هذه سيدي سارح في الصيف، هل هي ترتبط بموسم الحصاد بأشياء أخرى؟
2: كما أشرنا في الحصة الفارطة، بداية الحصة الفارطة، أن الصيف هو ريكولت الحصاد.
1: أيوة.
2: وقت اللي يتهنى الفلاح على جمع المحصول.
1: نعم.
2: سواء من الحبوب ومن
1: أيوة.
2: وتكون الثروة ولا مكتسبة. أيوة. خلال السنة في سواء من مردود الزيتون ولا القمح.
1: نعم.
2: وفي الصيف عادة ثم أشهر جويليا وأوت هو.
1: أيوة.
2: لا تزرع فيه شيء، لا معناها هو وزيد المناخ متاع صيف والدنيا حارة.
1: نعم.
2: وتكون كما أشارت الأستاذة نعيمة هي مواسم الزرد أعراس والأفراح، وتبرمج في هذه الفترة. نحن تقريبا تحدثنا كثيرا خاصة عن التراث الثقافي غير المادي من ناحية الأغاني واللباس، ثم جانب مهم سيدي مونجي هو التراث الغذائي الذي يرتبط بهذه المناسبات.
1: كيفاش؟
2: أنواع الأكلة مثلا في الأعراس، في الأفراح، في عائلة تستقبل الضيوف، ضيوف الدوار هذوكم يتسموا هما أولاد العرس، أولاد معناها كلهم معنيين بالحفل. لكن الضيوف مثلا اللي يجوا من القبائل المجاورة، مثلا باش يجي ضيف من باش يجي ضيف من المهذبة، ولا يجي ضيف من نفات، ولا يجي ضيف من زلاص، ثم طقوس هذه لا تناقش
1: هيك.
2: أنه الضيف يستقبله صاحب العرس، ما يبعثلوش ولد خوه ولا واحد صغير، يستقبلوا عين من أعيانك المنطقة هذه ويرحب به ويخصص له فضاء خاص أنه ينجم يراقب مجريات العرس وعناصر العرس من زاوية مريحة.
1: أيه.
2: وعلى مستوى وأنه الأكلة متاعه ما هيش أكلة بقية الضيوف.
1: عندها فخامة. أيه.
2: عندها فخامة معناها أنه الأكلة يكون مثلا بالمسلين هذا. المسلين هذا أنه يطبخ ويطيب الخروف كامل.
1: أيه.
2: كامل يقدم كامل
1: للسيد هذا.
2: للسيد هذا هو وزوجته ولا هو وهذا الضيف
1: تقديرا
2: واحترام. تقديرا واحترام، ولا يأتي في يوم، لما يجيش كان نهار العرس باش يحضر ليلة العرس، عادة يقيم أقل شيء ثلاثة أيام. ثلاث أيام يقيم، ويكون عنده حظوة كبيرة جدا. وقت اللي يجي هو يجي محمل، أنا هو بالهدايا هذه الذبيحة، ما يسمى بالذبيحة، أنه يجيب مرات يجيب أكثر من ذبيحة، يجيب زوزة خرفان ولا ثلاثة خرفان. أيوة. ويجيب بعض ال ال ال ال
1: مازال هذي الآن
2: مازال مازال مازال مازال مازلت تمارس
0: مازال التفاخر حتى بمئات الملايين مئات
1: في ذلك في اللي المتنافسون.
2: ويجيب حتى بعض اللباس، مثلا يجيب لصاحبه جبة، ولا يجيب له لحفة، ولا يجيب له باش كي يلبسها رمز هذه اللحفة جابها لي سيمون جي في عرس ولدي العام كذا،
1: ويستنى باش يرجعه.
2: لا، حتى وقت اللي يجي مروح هو ثانا يشبع بالهدايا، ما يروحش يده فارغة هو. مرات بوصوله يطلق البارود على خطر ضيف مبجل. هو هذه العناصر بدأت هي الاحتقاق قلص، وتحولت مثلا ما يسمى بالذبيحة، انه يجيب الذبيحة مثلا تحولت ولت فلوس، انه هو يعمل يمد مبلغ لا بأس به. وهو العرس تقريبا هذا المهرجان الصغير يكون مثلا صاحب العرس يوصل انه ثم يقولوا الذبايح، يقول لك اني ذبحت 15 علوش ولا 16 علوش في العرس ولد. لكن ينجم يكون هو من الاقارب ومن الاصدقاء جاءوا 15 و20 علوش على خاطر اللي يجي ما يجيش يده فارغه، وشكل تضامني كبير جدا.
1: بلي فما حاجه يقول لي بلي يصلحني كاني غلط، يقولوا لي في الغالب تو حتى في سيدي بوزيدة ساعات الهدايا هذه، ما قلت لي انت يجيب ذبيحه ويجيب، قالوا لي تو ثم شكون حتى يجيب سياره مثلا.
0: بالنسبه لطقوس الطبخ سالت وتمعنت فيها انا النقطه هذه، اللي يطيبوا المسلان والبرمة متاع المسلان خاصة.
1: أيوة.
0: برمة كبيرة.
1: أي بتبيع بشتزك مسلان. أي كامل.
0: وعندها العيون نتاعها يبدو لازقين، مش خطر هي من الطين. سي صالح أنا حكيت لي الوالدة ربي يفضلها، قالت لي زوز مقليف والسلسول متاع العلوش واللي والكلاوي ما يتنحوش
1: باش يبدا معروف السلسول كامل الجسم كامل تاع العلوش،
0: وبرمه المسلان وحدها، واللي يطيب ويطيب الرجال الحمص يطيب وحده، ويجيبوا المناجل نتاع الحصاد مناجل نظاف يعقموهم باش يخرجوا المسلان، يخرجوه كامل. استاذ لا يجب ان يخرج
1: مفتت ولا مقسم ولا
0: فيه ضربه مفتت، يجب تحط على القصعه كامل متكامل، ويتزين بالزبيب ويحطوا سمن ويضيفوا عليه العسل الحر. سالتها لماذا؟ قالت العسل يمسح اك الزبيب ويمسح اك الشحم ذاك، وما يخليش يقلق يقلق المعده،
1: مش الدهنيات هذيك.
0: هذيك هي فنون الضيافه. وبالنسبه للماكله العاديه بالنسبه للنساء، يعملوا الدواره، يطيبوا الراس، العيش زبده، العيش والزيت يعني والكسره
1: سامحني نحن من اداب الضيافه، رانا معنا ما نعطيه باش نعطيك اغنيه لحن لحن من اغاني الفنان الماهر والبارع رؤوف ماهر. نستمع ثم الترحال يستمر.

0: طيب بعد هذا اللحن الجميل نتجه دوما صوب للا نعيمه. للا نعيمه الغانمي، انت تو بدينا في فرحه العرس، واللي قلنا هي راهو الاعراس التقليديه بمثابه مهرجان الشعب. انت خليتنا تو باش نمشيو على جلب العروس من بيت اهلها كيفاش تمت
1: قبل جلب العروس؟ يتجهز الهودج اللي هو الجحفه من الاغصان نتاع شجره السدر، ويتزين بالحرام وبالحزام والحمل غراره منا وغراره منا، وحتى تكون ركوب يعني العروس يكون
0: مش عندها اغنيه هذه خاصه بها.
1: اي يقول لك الغنايه راي عن انا يعني نغنيها الغنايه هي يعني وقت اللي تبدا الخيل تلعب تركض، والنساء لابسين اعز ما عندهم، والجو يعني احتفالي، وكل الخيول مطهمه والنساء معنا متزينين، والبارود ينخ يكت
0: مهرجان
1: والناس يعني مجموعه من النسوه عاملين حرام منا وحرام منا شادين، ويغنوا اكل الاغاني. المهم عند تجهيز الهودج قبل ما يمشي يقولوا راي عن نظارة، راي عن نظارة يا الفارس، راي عن نظارة من يعنى ويجيب أخبارة، طفلة شهلولة زين اللي ما في شلولة، غدري مسلولة عند العاتي من رجال، جملك متصبح جملك متصبح، جحفة وين وقيز تضبح، خالك يتذوح يبكي والدمعة همالة. طبيعة الحال ديما فمك العاشق الذي لم يصل إلى أكره. بعد ما يذهب الجمل
0: يتوجه
1: إلى بيت العروس، يكون يعني إسكورتي بالفرسان خوفا من الخطف وعملية ذيك يعني.
0: يصير الخطف ساعتها؟
1: يصير الخطف.
0: ما زال تو تصير الخطف؟
1: لا تولى تردد الأغاني في الطريق يعني إلى جانب الزغاريت إلى آخره. دادي بها دادي بها يا سعد اللي مروح بها، دوب اللي بر مخفة لصبت يا رقيق الشفة، دوب اللي بر مساقة لصبت يا رقيق نيابة، جابوا جمل هيدادي من الغرب جت يا قلة الرجال الهجفة مشت. هذه تقال عندما تكون هناك امرأة خبيثة تريد أن تحدث فتنة ولا يقع الزواج.
0: لماذا ما قلت الرجال؟
1: أي يعني
2: خارج
1: القبيلة. تزوجت خارج القبيلة.
0: خارج القبيلة.
1: أي تقولها
0: هم يحبوا يفسدوها العرس.
1: أي تقولها
2: حتى خارج العائلة.
1: حتى خارج العائلة تقولوا حتى فسدوها. هكذا يعني غاية في جابوا جمال هيدادي من الغرب جد.

0: جاب جحاف. عندما تصل العروس إلى منزل الزوجية يقول النسوة ماذا يقولن؟ وشارع البيت، شراع البيت حل يعني البيت.
1: أيوة.
0: يا أم العريس الفرح رايل كان جاتك صالحة، يا أم الأولاد رايل كان فالحة وتقد،

0: انتيا يا جعلك يا زينب شبوب المطر جيتينا. وهذا النهار المبارك يا من حضر سيدي علي وولاده جوع الظهر، وهذا النهار جابوا جمال هيدادي على راس كاف يا ركبة العرادي سير الجحاف إلى آخره.
1: هذه من بعد باش يصير فيها عاد صنعك السخاب وهكذا
0: لا بعد بعد يدور يدور الجمل سبعة دورات حول الخيمه
1: هكا،
0: ويعني الزغاريت والغناء والبخور والبارود والفروسيه، ويعني اجواء حماسيه اجواء جميله فيها يعني تقشعر منها الابدان والغناء، كل انسان يغني غايه في نفسه، هناك من يطلب من كبار القوم والاشخاص
1: هذه زعما اخراج سينما
0: المحبوبين كما سيادتكم، كيف من هكا عندك حاجه هكا في قلبك تشير قل فلانة تغني كذا وكذا، أعنى لي يا حمام وأعنى لي
1: بالمشاني هذه
0: إي وأعنى لي بالعجل، وهيا راهو صادني الغرام يا الوهمة علام السية غضبانة وعاملة بالعاني وقتلتني من غير جراح، أم الغثيث طاح مقاني مشطاته بالقمار يفاح. وإلا أغنية أخرى بركات من الجفاء في العمر ناريتك مرة وزاد عقلي غدايا يا الماشي الخالة برا، وكي نشوفه زاد عقلي غدا وكي نشوفه يتجدد غرامي، ويا خالي راح الليلة وتبات في فراش العيلة وتبات في الدفاع وماك حاضر لتخلف جرة، وزاد عقلي غدا ويا الماشي للخالة برا. يعني هناك
1: هذه عكاثيات
0: هاي أغنيات هاي وإلا تحكي الأغنية على حاجة صارت.
1: أيوة.
0: مثلا عاشق ما لم يصل إلى حبيبته ويعني نبهوا عليه باش يبطل
1: وهي من الواقع وقت
0: من الواقع ليه وقع أيوة. نبهوا عليه باش يعف، ولكن لم يعف مواصل اللقاء معها وكذا، وواحد فقتلوه. شيء يعني حاجة في قلبي وأريد أن أصرح بها. المغنية جابوه مسطر مضروب والدم يقطر، مكسر جرايد مسلانة ردوا الخبر للشومان، جابوه يهس ومحدد بحديد فرس والرويق يبس ردوا الخبر للشومان. الفارس بغض النظر على سلوكه وعلى غرامياته وهو مو فارس وجميل ويركب الخيل ويحسن يعني استعمال السلاح وكذا، والفارس فارس يعني يتحب كتشوفه
1: هي يعني كلمة فارس تعني العلو والشموخ
0: يعني والشموخ إلى آخره
1: يعني
0: يحق له. يعني عندما يقتل وعادة يكمنوا له في رأس العين، جابوه اثنين ولقوه ملوح في راس العين عطشان وما يلاقي منين. طيب. رد الخبر للشومانة. الشومانة هي المشؤومة حبيبته. كما تغنى الأغاني الجميلة وفيها غرميات واللقاء وكذا، تتغنى مرثيات لغاية في نفسي تصل العروس إلى
1: مسرح الحياة،
0: تصل العروس إلى الخيمة، تنزل من الهودج، يجيبوا النسوة لبسيسة سي صالح بالسكر ويوكلوها للجمل.
1: الجمل لسه
0: يوكلوا
2: لانه اوصل الامانه
0: يوكلوا للبسيسه
1: وصل امانه لاهلها
0: ويقولوا لهم طعم الله ترس والخياله قداب تبوك، تكلم يا جعاره واش قال بوك، طعم الله مساكم بالفرح جيناكم، طعم الله يا بيت باباها كانك مع الهجفه هانا جيناها الى اخره. ومن بعد يحلوا لها الشعر نتاعها ويبدوا في عمليه الفتل الشعر
1: ظفرة
0: يظفروا له، يقولوا فات لولا محسن تراكي بيزولا عند الفتول تحذر الانبياء والرسول الى اخره. وهذا النهار اللي نبغيه والقلب شاهي.
1: قولي انا بالغناء سامحيني.

0: فيه اللحن. جابوا البناية فوق جمل ومحارم بالتل، وخسارة غنانة بلا محفل. جابوا البناية فوق قعود والسالف مهدود، خسارة غنانة بلا بارود. زع يا جمال يهديك بالعطر نزقيك، واللي يدوم الفرح ليا وليك.
1: يعني لا نعيمة بربي خليها كيك، وجعتني قلبي أنا ومخي وكيك وفرعستني. اسمع، خليها العروس كيك وخلي الجمل واقف ونتجه صوب سيدي صالح. خلينا نمشي ديما في نفس المجال. خلينا نمشي هذه الأغنية الجميلة بتاع أم كلثوم اللي غنتها في تونس، وكيف غنتها هي التسجيلات الكبيرة اللي باش نعدوها توا، هي من تسجيلات تونس في أغنية أنت تعرف تحبها. أنت عمري
2: أنت عمري
1: سنين ومرت زي الثواب،
2: سنين بحالها مفات جمالها،
1: كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله. ولو أردت أحب تاني أحبك أنت، على السماع ثم الترحاب يستمر.

0: لا لا نعيمة أنت كنز، أنت كنز كبير ولا ينتهي. سمعين الخطر فما في مجال هذه، في مجال سيدي بوزيد سيدي صالح، هي موجودة في أماكن أخرى ولكن خاصة في سيدي بوزيد ثم زفاف الجماعي ولا؟
1: أي فما قبل كان يتقام زفاف الجماعي يعني مرات اثنين مرات ثلاثة، أما أنا
0: زفاف مع بعضهم
1: أي سألت الوالدة ربي فضلها الحكاية قديمة شوية.
0: بالله ربي فضلها لك الوالدة قداش حتى هي يظهر فيها كنز كبير؟
1: أي كنز يمكن 84
0: ما شاء الله عليها، ومازالت
1: اي ذاكره، مازالت الذاكره نتاعها قويه ان شاء الله تبقى هكاك. سالتها
2: توقع في سنوات الجذب، الزواج الجماعي يوقع في سنوات الجذب مش مداخلي ولا
1: صالح وقع قالت لي مش ديما اما وقع في التزانوش هذا يا خميله
2: خميله
1: معروف فارس مغوار الى اخره، قام ومن بعد هو تزوج المراه الثانيه من العرش نتاعنا نحن البدور، ولو اني معنى كلمه عرش الحق ما
0: نحبش من المجموعه
1: نتاعنا إيه من المجموعه نتاعنا، جدنا معناه كان قايد
0: ايوا
1: فهمتني تزوجها بنته، اما قبل اللي تزوجها حبيبته الاولى
0: نعم
1: امي قالت لي صار زواج فيه سبع جحاف
0: هيك
1: اي لموا بعضهم الجحاف اش يلمها والمجال واسع والخيالة وكذا والهواجس تمشي بك
0: والفرحة باش تضرب في سبعة
1: اي بالرنة وكذا والخيول معناها تلعب والغبار والتراب والناس تغني وحسيلوا مهرجان كبير. ثم سي المرأة غصبينها على الرجل هي معناش فيه
0: واحدة منك السبعة
1: واحدة منك السبعة ذوكم وتتشنى ها ها منحبش هكا نحب كذا نحبش هكا اي في الاخر كيما تقول انت احنا هذا الديكور والشيء وندري شنو والامور هذه العصرية نعم. وكل زمان عنده الطقوس نتاعه وشنو اللباس والجمال اللي يلبسوه وش يحفلوه وش كذا والخيمة وكذا. قلت لها منحب الجحفة نتاعي فيها مراية لماع بقى وك الخيل تلعب والباروديكوت والناس متغني وفرحانة وكذا سبعة جحاف ماشين يسير وهي اللي معاها سعيفه موجود هو ثم معناها الخادم اللي يشد الواحد بدال هودج يوخر بشوي بشوي بشوي يتخلف بشوي بشوي بشوي
0: يتخلف على الركب
1: إيه على الركب وكثر الغبار وكثرة كذا والحس والدبك والواحد والناس فكل قمتك الانتشاوح وصلوا كل جمل برك قدام الخيمة متاعه إلا هي جملها ما بركش لوجو منا لوجو منا ما لقوش خمالة اختفها وهزها طبيعة الحال
0: كانت موجودة الخطف
1: اي لا الخطف موجود
0: ربيها
1: اي اختفها وعمل معناها التخطيط كان محكم كيفاش المراية مش يعمل هكا يضرب على الشمس
0: ايه؟
1: عرف ذاك اللي هو فيه الحبيبة متاعه بدا يرود ويدور وكذا الوين تخلفت المهم عملوا هم الأغنية عملوا أغنية هي قول غير

0: يعني خلدوها الأغنية هذه براني راني عليل، يمكن هو حبيبها زوجها مسكين قاعد يعني غني راني عليل منك يا زهو الدليل، راني عليل زعرة يا ضاوية الجبين. المهم هو اختفى،
1: مرجعش يجمله ولا مرجعش؟
0: آه لا مرجعش، هزه هو اختفى وتزوج وتزوج بها، وبعد ماتت وزاد عاود معناها تزوج بواحدة أخرى. أي خميلة، معروف قولك خميلة راح راح للسلسة، معناها راح لراكب على سلسة جايب في الجحاف الدرس باي جريد، جاء على قفصة مرقت الكاملة تتفرج.
1: كويس كويس، خسارة لو كان جات الحصة هذه طولها 10 سوايع ما جاتش ساعة واحدة برك. هو العمر في نهاية الأمر والحياة قصيرة والعمر قصير. سيدي صالح، بدينا نقترب من النهاية نهاية الحصة. الأهازيج والإنشاد هذي والشعر هذي، هل حول ربما هالة من الأناشيد الصوفية مثل ما هو يوجد مثلا في مناطق أخرى أو لا؟
2: هو خصوصية وموجودة تقريبا في كل الجهات، لكن الاختلاف في مثلا في الأداء وفي الإيقاع وفي طقوسه، وهذاك القوة متاع التراث اللامادي أنه خصوصية وقت اللي تسمعه ولا وقت اللي تقول هذه أغنية همامية، هذا إيقاع جريدي، الحضرة الجريدية، هذه بالدفوف، هذه بدون دفوف. تواصلا مع وإحنا في أيام الفرح أيام العرس والطقوس مثلا الهربة والخطفة متاع العروس، عندما تطأ قدمي الفارس الخاطف مثلا أكيد ستقع مطاردته هذا الفارس، عندما يدخل إلى حدود قبيلته العرش متاعه يقف، المطاردين يقفون لا يدخلون المجال، لأنه إذا كان دخلوا المجال
1: معندهم جو السفر،
2: لا يدخلوا المجال تولي صراع ما بين زوج قبائل. أما في صورة ما لحق عليه وما زال في مجال القبيلة المخطف منه يقتل، ولا تكون لا ثم لا دية ولا أي جفر روحه على خطر تعدي على ملك الغير، والقبيلة اللي ينتمي لها معناها تقبل معناها وكأنه ثم هكال ثم هكال الأمر الواقع لا، وتفاهمات ما بين الشق هذا والشق هذا. أنا لا أعتدي على مجالك مجال الجرافة وأنت تحترم مجالي، أما واحد فرد يتحمل مسؤوليته هو في تهديد السلم الجماعي ما بين، وهذه تدونها كما كانت تعدد الأسنان.
1: شوف سيسرح كيفاش في نهاية الأمر هالاحتفالات هذه
2: منظومة كاملة،
1: منظومة كاملة وتعبير في نهاية الأمر عن النسيج المجتمعي بمنطقة،
2: منظومة رمزية كاملة. والعروس في اليوم السابع هي التي تخرج وتلبس اللباس اللي تبدأ تحضر فيها روحها للحياة العادية، وهي التي تطبخ في يومها الغذاء تبدأ بالعصيدة. والأستاذة نعيمة
0: تطبخ العصيدة ولا يضع فيها السمن اللي سمن. هو الدهان. الدهان، شوف انت الكلمة الاشتقاق متاعها، حتى لا تهان فأل سيء أي. وتحملها لحماتها
2: قوة الرمزية
0: إلى الماجن أو البئر، وهي مش تلبس الملح فتاحة، مش تعملك العبون، ما تدخل المنية تعملك العبون، تضع العبون هكذا وتملأه بالماء حتى تكون فأل خير وسعد
1: ويسبر به الماء
0: رمز الخصب والحياة.
1: لنا نعيمة، نحن سعدنا كثير السعادة بما قلت بما غنيت بما أنشدت، ونشكر سي صالح شكر جزيل. لكن حبك باش تنهي توا بالأغنية التي تريدين والتي تعبر عما تريدين أنت، وبطبيعة باش نعطوه في الآخر كلمة الختام للأستاذ صالح، قلنا ما تريد أن تقوله.
2: شكرا، وإحنا شارفنا على نهاية الحصة.
1: نعم.
2: كانت فسحة ممتازة في ربوع ولاية سيدي بوزيد الرقاب تحديدا، وهذا نموذج من تراثنا الوطني، وهذه دعوة إلى التشبث به وتسجيله وتدوينه وتوثيقه والاستثمار فيه لما يحمله من أبعاد تقوية الانتماء لدى الأجيال الجديدة، ويفتح مشاريع كبرى للاستثمار والترويج والتثمين، خاصة نحن في عالم العالم الرقمي والتسجيل السهل، لكن لا بد من حمايته، لا بد من هاك الاستنساخ. وانت تعرف سيدي منجي هاك الاستنساخ اللي يحط من قيمتها التراث الفنون الشعبية.
1: انا حبيت باش اسالك سؤال باش نقول لك سي صالح، ما رايك انت في هاك اللي يقول هذايا التراث اللامادي هذايا هي مجرد حكايات واساطير ربما لا يمكن ان تؤخذ بنفس الماخذ ونفس الجد الذي ناخذ به مثلا التراث المادي، ما رايك؟

0: اني اللحن طالت علي المدة، يعني اللحن ما عاش متمكنة منه.
1: ميسالش ميسالش
0: سامحوني
1: قدر
0: الواحد،
1: اما هي قدر الامكان احنا ما ناش عارفين باللحن باللي تقولوا احنا
0: نحبوه. اي لا لا، اللحن هذا عنده. هي قالت له بركات من الجفاء، يعني بركات يزي
1: يكفي
0: يكفي من الجفاء. وهذا

0: الخير.
1: لكل بداية نهاية، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، وكان للمرة الثانية على التوالي في مجال أفراح الصيف بجهة سيدي بوزيد بالبلاد التونسية، وسعدنا بالرفقة الطيبة للسيد صالح الفالحي، رجل الثقافة والعريف بالتراث اللامادي، كما سعدنا بحضور الضيفة المبجلة للترحال والعريفة بالتراث الاجتماعي وبالغناء وبالعادات والتقاليد الأستاذة نعيمة الغانمي. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول عذرا إذا جف نبع الكلام، فنهر الغرام اشتهى أن يسيل. تونس سنأتيك بالأغنيات لنرسم وقتا بديلا. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
2: ترحال في المجال.
3: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
2: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
5: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
6: تونس، فيلوسوفيا،
5: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
7: لغة العالم،
8: عيون الكلام،
9: على صعيد الرفض،
5: جرائد من العالم،
10: حديث السينما،
11: أرخبيل المسرح،
12: عربي أنا،
13: عربي أنا،
3: الثقافة الإيكولوجية،
5: محاضرات فكرية،
14: وثائق وحقائق،
5: أنغام من كل مكان،
3: مدارات،
5: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
4: 20 عاماً
5: من الإبداع،
4: من الحوار،
5: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
4: في تونس والعالم.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
15: منوعة الأحد.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد المباشر من منوعة الأحد، آخر موعد في هذه الشبكة، وبداية من الأسبوع القادم في حدود هذا التوقيت فسيفساء الأحد تبعوها كذلك في نفس التوقيت. إذن موعدنا ينطلق الآن، تواصل إلى حدود الساعة 8 مساء. أمنه لكم تقنيا الزميل محمد أمين بوبكري في كل ما يتعلق بالديجيتال، الزميلة مريم مناع، ومن أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سباح قصد الله. تحية لكم إذن جميعنا لموجات الأف أم 101.1 96.1، التردد الأفقي على 11900، موقع الإلكتروني www.radio-kitogal.an، كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي سواء كان لصفحة إذاعة تونس الثقافية أو صفحتي الخاصة. مرحبا بكم إذن، ونبدأ هذا اللقاء بصوت العندليب.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصلوا معكم هذا اللقاء المباشر، طبعا بديناه منذ قليل بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كذلك كما قلت لكم فريق متكامل اليوم يأمن لكم هذا اللقاء، بداية محمد أمين البوبكري، نفيسة العشري، مريم مناع، وسامح قصد الله. فمرحبا بكم جميعا. اليوم اللقاء فيها برشا تتويجات تونسية في خارج حدود الوطن بطبيعة الحال. نتحدث على تألق المسرح التونسي رغم الظروف، رغم الصعوبات، رغم الإشكاليات، لأنه يفرض نفسه بطبيعة الحال، وعنده الحضور الكبير، وعنده التتويجات، وعنده التأثير أيضا سواء كان داخل أو خارج حدود الوطن. سعيدة جدا أنه للمرة الثانية على التوالي تتويج دولي لهذا العمل المسرحي، اللي هو نجم نقول أنا عمل مسرحي لكن عمل فيه الكثير من الأشكال، طبعا بعد نتحدث عليه، في الرقص، في السيرك، في عروض الأزياء، متنوع العمل. المرة الثانية يتوج خارج حدود الوتن بعد ما تتوج في مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي وفي الأردن طبعا، وهذه السنة يتوج في إطار مهرجان كذلك مهم اللي هو مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي. سعيدة جدا، والعمل طبعا نتحدث عليه هو لموذا، ونستضيف في هذا الموعد بعض من فريق العمل، لكن خلينا نقول القائد المشرف على هذا العمل، صاحب التصور، صاحب الرؤية، صاحب الإخراج أيضا، الفنان المسرحي التونسي طاهر عيسى بالعربي. أهلا وسهلا، مرحبا.
5: عايشك سماح، وانت بالذات راو من الناس اللي أمنوا بالعمل في بداياته ودافعوا عليه، رغم اللي فما آراء متباعدة في تقبل العمل نظرا لطبيعته الغريبة. وانتي من الناس اللي حتى انا كيف ندخل في لحظات شك تقول لي لا، العمل متاعك رائع ويزمك تثق فيه، ما ننسهيش. وبالوقت كلامك طلع صحيح، لانه عندك زيادة نظرة الاعلامية، نظرة ثاقبة للاعلامية، وقلت لي العمل متاعك مختلف.
4: نتذكر يعني وقتها كان النقاش في الأردن حول المسألة ذي،
5: وحتى قبل الأردن أنت وقتها جيت في تياترو، عرض
4: في تياترو. أي لأنه كان نوعا ما العرض وما زال يثير الجدل نوعا ما، طاهر ما زال فما شكون يتقبلوا، فما اللي ما يتقبلوش،
5: فما اللي ما يعتبروش مسرح،
4: فما اللي يقر أنه فيه مجهود وأنه فيه معناتها رؤية جديدة، وفما اللي يعتبر أنه مش مسرح كما قلت. والنجم نصنفوه في إطار ربما العروض الفرجاوية،
5: فنون الأداء
4: مثلا، كل واحد ورايه في هذا، لكن ما ينكروش أنه فيه إنه فما مجهود كبير يعني فيه.
5: هو رؤية خاصة. يعني كي نقول فن الأداء، لارد بيرفورمانس، هو معناه في العالم اليوم ماخو مكانة كبيرة، ذوبان الحدود بين الفنون في العالم اليوم، يعني الفن المسرحي ما يسمى ذي، يسميه اللي يحبه هو ما بعد الدراما اللي يحبه، مش مهم تسميات. اليوم الفنان يتحرك وين يحب، نجم نحكيه على الانستالاسيون فيفانت، نحكيه على الارد دو لا بيرفورمانس. فن الاداء هذا جاي من الفنون التشكيليه ايضا، عند في تقاطع مع الفنون التشكيليه،
4: نعم،
5: تجارب كبيره في في في دول كبرى كما انجلترا مثلا، مونيح هاتوم تعمل هكا الانستالاسيون هذوما اللي فيهم التداخل بين الفنون، ايضا فيهم التكسير، وتكسير الفضاء العادي يعني فضاء المسرحي، تكسير العلبه الايطاليه، فيه اشتغال على الجسد هو مركز العمليه الفنيه، وليس النص هو مركز العمليه الفنيه، والنص يخرج من الجسد نفسه، برغم ان الموضه مبنيه على ايضا على النص، لكن النص يخرج من الفرجه نفسها.
4: نعم خلينا مش مازلنا مش نواصل طبعا نحكيو عليها، لكن نرحب وانا فرحانه انه حاضر معنا، لانه ديما نقول فما جنود خفاه، احنا نسميهم جنود خفاه، لا انا ما نحبش التسميه لانه مش خفاه
5: كنا جنود خفاه
4: وهم جنود خفاه، يعني هما جنود فعلا، هما لولاهم لما كان اي عمل سواء كان مسرح او موسيقي او سينمائي او غيره ما نجموش نتحدثوا على عمل فني ما غير نتحدثوا على تقنيين، ما غير نتحدثوا على اذاءه، على صوت، على ديكور، على ملابس، على يعني موسيقى، على غيرهم، يعني مستحيل مستحيل نقدموا عرض من غير هذا. فانا سعيده اليوم انه حاضر معنا هو تقني شاب مهندس صوت،
5: هو
4: متعدد
5: تقني صوت،
4: متعدد هو
5: خليه يعرف
4: محمد عزيز بالحاج.
5: محمد عزيز بالحاج،
4: مرحبا بك.
0: مرحبا
4: بك محمد عزيز، نورتنا واهلا وسهلا من خلالك. تحيه لكل التقنيين.
0: اي تحيه لكل التقنيين، خاطر نحن ساعه اول حكي جند خفاء وانا نشوف معناها 50% معناها من الخدمه واقف علينا نحن، خاطر معناها كيما نقولوا من غيرنا نحن ما فماش كيما نقولوا مسرح. وزاد فم برشا تعب معناها كيما نقول تحضيرات قبل العرض، ما تعبنا برشا حتى في كيما نقولوا مصر سيد المخرج تعبنا برشا معناها صرنا برشا اضرار معناها يدي تضرت زادة
4: ان شاء الله لاباس. شنو يعني صارت لك حادثه وانت في وسط العمل؟
0: في وسط العمل حادثه
5: اي ما تعرف تركيب هنا هنا نوجهوا، تعرفوا خدمتنا صعيبه تلوع وهبوط وسلالم وفهمتي، وتنجم تصير الحوادث المهنيه. التقنيين بالطبيعه يقوموا بمجهود عظيم كبير، وما نحجموش نحكيوا على عمل مسرحي كما قلت انت في البدايه دون معناها اهميه التقنيين، لانهم هما اللي يامنوا الصوره والصوت ويامنوا الجانب الفرجوي اللي احنا المعنى متاع العمل، المعنى متاع كل ما يقدم على الركح. اليوم ولينا نحكيه على لا سينوغرافي سونار، يعني سينوغرافيا الصوتية اللي هي مهمة أيضا مش كان البصرية. ساعات يبدأ ممثل واقف تسمع صوت ترام تعدي، تعرف اللي انت في محطة بتاع ترام مش يزم نعمله بنية بتاع ترام.
4: أيضا يعني هو يعني ولا تعامل زيدا مع الحمد لله، يعني وصلنا طويكة في وقت أنه فما تقدير كبير لمجهودات طبعا التقنيين، فما تقدير لهذه الاختصاصات، ما عادش العمل مخرج ممثل فقط يعني زيادة،
0: حتى
4: فما يعني قيمة وفما توا أسماء برزت في الصوت، برزت في الإذاعة، برزت في السينوغرافيا، ولات حتى جوائز في مهرجانات تعطى للتقنيين، يعني هذا بدو اعتراف بأهميتهم. هكا ولا محمد عزيز؟
0: ذا بتبيعته كما نقولوا اعتراف كما نقول التقنيين، خاطر كانت قبل معناها كما نقولوا معناها كما نقول يظهر كان شيء اللي كما نقولوا سيرسانا كهو معناها الاخرين ما يظهروش، هو حتى التو مازال ترى حتى التو، اما التو بدينا كما نقول نظهر شويه خاطر ما تعب عنا راهو رهيب معناها مش كيما كما نقول
4: مثلا. انت كيف جيت للمهنه هذه؟
0: والله سي طار عيسى هو اللي انا شجعني وكما نقولوا اضطرني وكما نقولوا وجهني معناها يعني يقول من غيره هو ما نجمش يعني بتبيع حبيت هو خرجني من السين معناها حطني
5: هو كان في الممثل اصل ممثل ممتاز هو لكن في قطاع في اطار قطاع مسرح الهوايه شفت عنده قدره على الجانب التقني متطور سواء في تحريك العرائس في مشروع خدمناه في زغوان او في الجانب الديكورات في الصوت بشوية بشوية تتعلم في اللوجيسيال متاع الصوت والتركيب والميكساج وبشوية بشوية حتى لين وصل لمرحلة أنه يشتغل معنا في ميدان احترافي وتوها مواصل معنا.
0: معنا شوف أول خدمة معنا كما قلنا خدمة بروفيسيونيل
4: أول خدمة محترفة قبل خدمت في إطار الهواية في
0: زغوان
4: في زغوان نعم بهي أنه ساعات واحد يمشي في اتجاه يلقى روحه في اتجاه ويلقى روحه ربما في الاتجاه هذاك يبرز ويبدع أكثر هكا ولا عزيز ولا
0: إيه بيان سور معناها ما كانت ليش معناها حاجة متوقع. سهلة معناها بتبيع خاطر مش كيما واحد كيما نقول مش قاريها ولا حاجة معناها جوست هكاك قاعد يتعلم معناها يوصل كيما نقول التجريبي ولا الحر معناها اللي هي معناها حاجة لتو معناها كيما نقول نحكي عليها معناها مش سهلة الحكاية، أما بتبيع معناها بعد خدمة معناها وتعب
4: كيفاش عطيت فيه الثقة؟ هو مازال في مقتبل العمر،
5: عنده الموهبة، موهبة موجودة،
4: صغير يعني عزيز يعني في العشرين،
5: في العشرين 23
4: 23 مازال
5: هي هو احنا تو كان ما نكونوش شباب كل عام ميش عمره 20 و
4: صحيح.
5: والولاد معناها صبري على تروس عمره 20
4: نعم.
5: فهمت احنا شباب
4: وشوقي
5: وشوقي يعني كي نحسوا فما موهبه، مش كان تمثيل، فما تمثيل، فما الاخراج، فما انا كي رازد الشاب عنده موهبه في الاخراج نشجعه، مثلا ميساوي من تلامذتي مثلا
4: صبر
5: المساوي الوليد خريج المعهد
4: مروان
5: المساوي مروان متميز في الإخراج يعني في بدايته، وظهر التميز نتاعو رغم في بدايته والعديد من تلامذتي سنة كشرود تعرفها سنة تلميذتي أيضا ممثلين زادة تعرف فهم ممثلين زادة اللي مشاو للكوميرسيال زادة من تلامذتي منهم كريم الغربي
4: كريم الغربي التلميذ
5: طبعا تلميذي يقرأ عندي برشة سنوات مش عام واثنين وثلاثة واربعة وستة وسبعة وعشرة يعني نحكيه على
0: سنين
5: ملتوى كونتاكت للبارح لنقعد لليوم للبارح ونمشي لديار بعضنا و... يعني أصحاب وأصدقاء وثنية المختلفة لا تفسد للود قضية معنى هو مشي في ثنية نحترمها ثنية هذيك وهي سهلة وثنية صعبة وأنا مشيت في ثنية أخرى البارح بركة قلت البارح كتب لي مبروك الجائزة جمعتين التالي سهر في داره معنى ما فما حتى
4: يعني
5: مشكلة
4: يعني ترتت ما بينتكم علاقات
5: برشة تلامذتي يعني ذي مالكي
0: عبد القادر الكوكي
5: برشة ليست طويلة وعريضة معناها زملائي فوق العشرين تقريب فوق العشرين من زملائي في الميدان اليوم من مسرحيين من مخرجين من ممثلين من تقنيين كونتهم وانا نكون بشكل يومي انت تعرف عبير بيدها لممثلة معنا في المسرحية عملت عندي ورش التكوين وهي صغيرة في قربة في مرجان قربة وغيره يعني نعاودوا نرجعوا لهم احنا الناس هذوما نعاودوا نرجعوا لهم نعاودوا نجدوا اللقاء من الهواية للاحتراف.
4: نعم جميل. كي خضت التجربة هذه محمد عزيز لأنه تجربة طبعا في إطار الاحتراف وشاركت في معناتها في مهرجانات دولية مهمة معناتها كيفاش عشت التجربة هذه وانت ما زلت في بداية المشوار أول عمل لك يعني
0: أول
4: في
0: عمل
4: الاحتراف ما. وخاصة أنه لامودة فيها برشة تفاصيل
0: وبرشة سايبة.
4: أصوات يعني متعددة فما برشة خدمة يعني على الصوت
0: هي الغلطة غاديك راهو معناها سيء معناها كل شيء طاح في الماء اللي خدمته الكل راهو معناها طاح معناها لازم تكون دقة معناها ولازم تكون معناها كيما نقولوا مركز من أول العرض كيما نقول آخر العرض بتبيع معايا معناها كيما نقولوا صديقي اللي هو التقني بروجيكسيون اللي هو فعاد الشعبين
5: معناها والتقني أيضا الإضاءة في نفس الوقت
0: تقني إضاءة زاد هو عاوني بالكدا زاد في كيما نقولوا الخدمة هذيا وعطاني برشا نصايح وزاد كيما نقولوا قفة معايا في أي حاجة كيما نقول حرفية يقول لي يجي عزيز شنو ما نستحق وكل شيء هذاك معناها أخوي الكبير معناها
5: حتى أمير حتى أمير عنده في الجانب التقني أمير الدريدي يفهم مليح في تركيب الأصوات وفي اللوجيسيل يفهم زيدا أمير عامل
4: أنفورمات معنا زيدا أمير لكن صارت له وعكة صحية إن شاء الله لبس بتبيع إن شاء الله في موعد آخر يجي بحثينا لأنه حابين نحتفيه به زيدا لأنه تحصل على جائزة أحسن ممثل في إطار مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي وطبعا طاهر كذلك تحصل على جائزة أحسن مخرج بالنسبة لي هذا العمل لامودة كما كنا نحكيه في البداية عمل مختلف عمل فيها الكثير من العناصر كما قلنا اللي نجم يقبلها واللي نجم ما يقبلهاش خلينا ساعة نذكر السيدة المستمعين طاهر بهذا العمل الفكرة هذا العمل لماذا اخترتم انه يكون فما انه ينبني على عرض الازياء انه يكون فيه مثلا هالمسائل المختلطة الغناء الرقص السيرك كل هذا اللي موجودين في العمل
5: احنا في البداية بدينا نشتغلوا على ديو مسرحية ثنائية في البداية
4: في الأصل
5: في الأصل كتبت نص مسرحية ثنائية انطلاقا من فكرة. هي شنو كيفاش جات الفكرة؟ أمير اقترح عليا هو مريم أنه نعملوا عمل مسرحي.
4: مريم
5: ريزة اللي هي منتجة العمل. فأنا الحقيقة ما كنتش متشجع برشا في البداية، لكن مريم قالت لي نوفر لك الظروف الإنتاجية الاحترافية كل. احنا منيش كل يوم زادة نخدمه في ظروف إنتاجية احترافية ممتازة. فأنا قبلت، وخاصة أنه علاقتي بأمير علاقة متطورة، ومثلنا مع بعضنا في عدة أعمال فنية مع المخرج الكبير فاضل جزيري
4: الله يرحمه.
5: التقابل الفني بيني وبين أمير كنا دي بارتنير برشا مرات، نخدمه دي بارتنير معناه ممثلين الزوز ممثلين دي بارتنير سور سين وإلا في اللي فيلم فاس فاس. دونك نقاو برشا أرموني الحقيقة. أي هو متربي برشا أمير في الدنيا معناه على أي حال معايا على الأقل يحترمني برشا معناه فما برشا تربية في تعامله معايا أنا برشا احترام. ما نتفكرش كان أمير صارت بيناتنا مناوشة ولا خرج على الإطار ولا برشا احترام. فمريم أيضا مثلت أنا وياه، أيضا مثلنا مع مخرج فرنساوي اسمه غارسيا جون لوك.
4: هي عندها بعض الأدوار لكن أجنبية، مش يعني
5: مثلت في مسرحيات فرنساوية. وين ممثلنا مع بعضنا دون دو ريبريز، يعني في دو بيس دو تياتر إخراج جون لوك غارسيا وأنا كنت ممثل معه. أنا كنت عندي وقتها مع غارسيا الأدوار الكبرى وهي كانت معنا أدوار، فنعرفها زيادة كيفاش ملتزمة وصادقة، سورتو صادقة، مرأة صادقة ما عنديش الكذب وما عنديش تبلعيت، مرأة واضحة قولك إيه لا لا فهمت. فتشجعت وبدينا نشتغلوا على أساس نعملوا ديو. وبيسك احنا نبرفوا من الأول، برفنا في اللاتولي بتاع الخياطة متاع مريم. مريم عندها معمل متاع خياطة،
4: أنا هي مصممة أزياء،
5: وعندها برشا مشاريع منهم معمل الخياطة. فاحنا نبرفوا في معمل الخياطة، خزرتين هكا في معمل الخياطة وقلت لهم ما نعرفش علاش نحس ان الفضاء المسرحي لازم يكون معمل الخياطة فهمت. وسورتو انه ناقة ماكينة وبنغادي كفما تمش ومنغادي فما مانكان، يعني الاسباس دو ريبيتيسيون يلا بوجي كلكو شوز، حرك حاجة في علاقته بالموضوع. مع أمير من الأول حبينا معناه نعملوا حاجة بوليفالونت بين المسرح أنا وأمير، فكرة ولا ما نعرف شكون جايبها الأول. بدينا نكبروا في الفكرة. من بعد أنا قلت لهم يظهر لي نحس أنه يزمنا نزيدوا أن تروازيم من فنون السيرك. فبديت مريم تلوش، بديت تتفرج، مشيت للبابروني سيرك، سامحوني هكا نذكر الاسماء ولا لاتولي فما
4: احنا نفرحوا ولا احنا عندنا سيرك تونسي يعني.
5: مشيت السيرك لاتولي ولا حاجه هكا لاتولي في المرسى وشافت سبيكتاكل، شافت سرك بين، هي شافت سرك، انا ما نعرف ايش سرك بين قبلها قبل ما نعرف ايش. فتحدث مع سرك بين وقالت شنو رايك. انا وقتها في اتصال مع هيثم، ديما اعطي الصحه نقدم له تحيه هيثم في جروب سيرك باباروني اللي الحقيقة وين نكلمه في مساعدة ولا في أي حاجة أخرى معناه نلقاه الرجل حاضر باش يعاوني. مع مريم اتصلنا بسارة ركبيني وجيت سارة واكتشفت بيرسوناج شخصية فريدة اللي هي سارة ركبين كما تعرفها
4: بهبالها، واللي هي معناتها كاسم معروفة في السيركو، خذت جوائز خارج تونس
5: وقتها مازلت وقتها سارة جاي من السبور. هي سارة ما عندهاش برشا في فنون السيرك، عندها 4 سنين
4: جات من الفنون الاخرى،
5: هي جات من فنون القتال، من فنون القتال جات من
4: خدات فيها ذاك جوائز.
5: ليها عندها جينيز، عندها جينيز، عندها اسرع انشينمون
4: في العالم، يعني واحده في العالم
5: في العالم منقولوها بكل واحد في جينيز. عندها اسرع اسرع اسرع كتا و و يعني وسنتير نوار مش نحكيه على واحدة
0: فوق النوار
5: اي درشنية برشا حسن نحكيه على واحدة متميزة
4: ميناء المتميزة
5: وهي بروفيسور دوسبور يعني بروفيسور
4: دوسبور وهي أستاذ رياضة نعم
5: هي أستاذ رياضة يعني تميزها في الرياضة شفته ديريكتومون أنا في الحركات متاعها والحقيقة حتى هي تستعرف به معناها تستعرف به هذه وبارك الله فيها استعرفت به حتى في برامج إذاعية وتلفزية وقالت اللي لقائنا أنا وياها خليها تدخل في مرحلة أخرى اللي هي مرحلة شو مرحلة هي بدأت بيسير بالسيرك قبلينا لكن دخلت في مرحلة أخرى اللي هي اللي هي الدراما شو الفاشن شو في علاقته بالسيرك اللي هي أول مرة الحقيقة
4: في علاقته بالمسرح
5: في علاقته بالمسرح وتو اللي تقول في نصوص تو اللي نحكيه على ممثلة نحكيه على ممثلة كلموها مخرجين أخرين مش تخدم معه يعني ولينا نحكيه على ممثلة منطلقة من السيرك وهذا في حد ذاته مكسب مكسب سواء السار ركباني ومكسب لي أنا لأني تمكنت زادة باش نخرج شخص بالتواصل بتباع يزم استعداد ذهني واستعداد ثقافي واستعداد وعندها هي المستوى الثقافي المستوى الذهني باش تخرج إلى تجارب أخرى
4: برشا يجيوا من اختصاصات أخرى وبعد يلقوا رويحهم مثلا في المسرح ولا في التمثيل ويبرعوا فيه يعني ويمتازوا مثلا نذكر على سبيل المثال مثلا قصة بالي مريم بن حميدة مثلا
5: هي.
4: من الرقص الكلاسيكي تلقى روحها الآن وليت ميناء الممثلات الممتازات أيضا
5: هي. وفهم يعني شكون من المسرح بشيء الموسيقى من العمارة مثلا برشا ما يعرفوش النقطة هي
4: من العمارة
5: هي. من المسرح بشيء الموسيقى
4: ممكن تمثل في الدراما زادة
5: اي ما برشا ما يعرفوش ليه هي
4: بديت مسرح
5: اي ما خدمت مع سي توفيق برشا حاجيت برشا الحقيقة فما لي عكس هكا وفما لي هكا فهمت ما نستحضرش الاسم متاعه ولد المسرح زيد اللي بالعكاز جسمه اللي غني في الدوم معروف التيك متاعه بالعكاز جسمه مثل في مراد الثالث ومثل في
4: في يقول لي يا أمين نور شيبة
5: نور شيبة
4: نعم
5: ايضا سمحني نور ما تغشش مني لاني عندي
4: دي تون مثل ادوار في الدراما بتبع مسلسلات
5: اما مثل في المسرح
4: وفي المسرح
5: في المسرح مثل مع محمد دريس مش شوي محمد دريس نحكيه على فنان
4: ساعات واحد يبدا بدايه ومن بعد يلقى روحه في مكان اخر كل واحد واختياراته بطبيعه الحال نرجعوا للموذا لموذا اذا الفريق قبل ان نوصلوا نحكيوا فيه اعطينا فكره على الفريق الكل ذكرنا احنا عادل شعبان مع
0: شعباني
4: مع عزيز في كل ما هو تقني شكون اخرين اعطينا الفريق الكل
5: فريق التقني زاد عندنا مساعد مخرج اللي للاسف ما مشاش معنا لمصر
0: عزيز العير
5: اللي هو عزيز العير اللي هو زاد عنده دور مهم يعني في خاصة توظيف الركحي وما تابعه
0: في نشكر
5: أيضا نشكر برشا إمنا جزيري في الصوتيات أيضا لدروا دوتور اللي سلمهم علي جزيري الأمير دريدي الاشتغال على الموسيقى متاعه هذا زاد يحسب للمسرح
4: يعني الموسيقى اللي تقدمت هذيك موسيقى علي الجزيري
5: علي الجزيري اللي هو معناها لفيت انه يعطي لي دروا دوتور من غير حتى مليم نجم تقول كان شابو با معناها بور ان غراند ارتيست كيما علي الجزيري سي ان غراند ارتيست راه علي الجزيري للاسف ما همش فاهمينه برشا في تونس اما رانا نحكيو على فنان دو او نيفو في الجانب الموسيقي حاجه عظيمه ياسر انا نحطه بحذا سامحني باش نقولها اما نجم نحطه بحذا عبد الوهاب
4: محمد عبد الوهاب
5: اي
4: هذا راي خطير
5: سي ان جراند ارتيست
4: راه موسيقار الاجيال
5: حتى هو موسيقار حتى علي الجزيري موسيقار واعي فاش قاعد نقول لك مانيش صغير انا 50 سنه معناها واعي فاش قاعد نقول لك علي الجزيري موسيقار متمكن جدا جروب هاملين هو المسؤول عليه عملوا كارتاج ولت عاملين ولت عاملين عملوا حفلات كبيرة وللأسف المشكلة في مشكلة مش في علي الجزيري مشكلة في التقبل للموسيقى اللي يقترح فيها لأنه لازم ريكود لازم الموسيقى ذيك عندك المفاتيح نتاعها أمي تحط لها بيتهوفن وهي تسمع في إسماعيل الحطاب إسماعيل الحطاب قيمة عالية جدا لكن ما هيش في الانترفال ميوزيكال ذيك في وذنها كيف علي الجزيري لازم انترفال ميوزيكال واحد آخر باش نجم تفهمه، باش تعرف المفاتح نتاعو تقراه وتفهم اللي هو موسيقار. إيبا موسيقار.
4: أنا الحقيقة ما نجمش نجزم في هذه.
5: لا أنا خاطر من داخل نعرف العملية نفهم برشا.
4: وطبعا هو أكيد أنه فنان، لكن طبعا الجانب هذا الاختصاصي خليه الأهل الاختصاص، وأنت تعرف.
5: ليه حتى أنا ما أهل الاختصاص، مانيش نحكي من فراغ. نفهم في الموسيقى، نفهم في المقامات، نجم نقول لك نفهم في التوزيع، كي نسمع موسيقى نعرف المجهود اللي في وسطها، الجدية بتاع الشغل هذاك. فدونك نوجه تحية في الجانب زاد الداخلي في تحضير العمل. مريم تبيع مريم ريزة في أيضا مجموعة كبيرة من الحقيقة لسامي ما همش قدامي من مصممي الأزياء اللي هما شاركوا معنا. نذكر منهم ثلاثة مؤسسات ولا ما عنديش الحق؟
4: لا مؤسسات لا، أذكرنا أسماء العريضين.
5: نذكر واحدة إيتاتيك دولة اللي هما مركز الإكساء بحلق الويت اللي هما زادة ساهموا معنا أفيك دو مع زوز شركات كبار ومدارس كبيرة في الموضة في تونس. الطلبة بتاعهم ساهموا معنا في مشاريع التخرج بتاعهم، ساهموا معنا بالملابس اللي احنا اشتغلنا بها وحطينا اسميهم بالطبيعة في الافيشاج. فما حكمة كبيرة في إدارة العمل هذيرة، وفي الجانب اللوجستيكي أمير الحقيقة يقوم مجهود، خاطر هو مدير الإنتاج
4: التنفيذي منفذ
5: يقوم، هو منظم على مستوى الإدارة، يقوم مجهود جبار في في في الخدمة العلائقية هذية.
4: العمل هذايا إذن فيه برشا عناصر، فريق كبير مع الممثلين. الممثلين يتغيروا، فما شكون غاب، فما شكون رجع، فما يعني أعطينا فكرة عن الممثلين.
5: هو العمل مبني على ثلاثة من الناس، مريم،
4: أمير
5: وسارة الركبين.
4: سارة الركبين نعم، هذوما الأساسيين
5: هذايا العمل. من بعد فما احنا ما قلنا في الارت دو بيرفورمانس، يعني راني مانيش في المسرح، في الموضة مانيش نعمله في المسرحية، نعمله في حاجة اسمها فن الأداء. بين المسرح والفنون التشكيلية، بيناتهم
4: والفنون التشكيلية
5: يعني
4: تقول انت قدمت لنا يعني مجموعة من اللوحات.
5: سيد لا بنتور، كان تشوف المسرحية سيد لا بنتور في التجزي. ثم جيل صعيب عليه، الجيل اللي قبلي صعيب عليه، نقولها بكل صعيب عليه. اش معنيها صعيب عليه؟ معنيها اللي عنده علاقة بالمسرح، المسرح الكلاسيكي ولا المسرح اللي عنده بناء درامي تطوري وفيه، وإلا عنده علاقة بالمسرح التباعدي وإلا المسرح البريشتي ولا المسرح السياسي، تصعب عليه خدمة هذي لأنها لا تنتمي نجم نسميها دو باراتياتر، لا تنتمي للبناء المسرحي المتداول. هي شكل مشابه للمسرح وتجريبها غادي
4: لهنا تحط روحك في مأزق.
5: ليه علاش مأزق؟ خلينا جبت سيد من وين؟ مش أنا موجود في العالم.
4: هذا تقول هكا، فما شكون مثلا باش يقول إذا هي هكا ملا علاش مصنفة إنها مسرحية وتشارك في مهرجانات للمسرح؟
5: شوف، أولا هي المهرجانات اللي شاركت فيهم الزوز هما مهرجانات يزيد يعتني برشا بالتجريب في المسرح. الاثنين مهرجان
4: ليالي
5: المسرح الحر بالأردن ومهرجان مسرح تجريبي. المهرجانين هذوما مهرجانات تعنى بالتجارب المتفردة في علاقتها بالمسرح. نرجع للواحد، ما قلنا اليوم ما عادش نحكيه على الفن فنون منعزلة، ما عادش فنون ولات في التداخل. الموسيقي نجم يعمل فيلم، والمسرحي نجم يعمل موسيقى، اليوم العالم انفتح على بعضه في التجربة المسرحية. ما عادش نحكيه على الاختصاص المسكر، ولينا نجمه نتفاعلوا مع فنون أخرى لأنه هذاك يجيب لنا حاجات جديدة وغير منتظرة في علاقتنا بالممارسة الفنية. مثلا الفضل الجزيري مثلا كعمل الحضرة، هيش بي حد ما تكلم قالوا أنت ماكش موسيقي، فهمتني؟ اخي عرض موسيقي
1: لكن هو مخرج.
5: ليه ليه عمل الموسيقى بالك؟ انا يعني نخدم معاه من خدمت معاه من داخل. ليه ليه الفاضل الجزيري يعمل موسيقى يقول له اعمل هكا وقد هكا، صحيح حط انترميديير يترجم يترجم اللي يقوله هو موسيقيا، كما انا نحط انترميديير نترجم اللي نقوله انا في السيرك ساره، فهمتني؟ نجم نحط انترميديير يعاونني خاطر انا جو ميتريز با لا فورم، معناها لست متمكن من الشكل، فهمتني؟ لكن هذا يجيب انا نتمنى لو كان علاش نصره مثلا في العمل الفلاقه يعمل مسرحيه يمكن يجيب شيء احنا ما ننتظرهوش، ما هوش ما لانه هو يتصرف بكل الليبرتي بكل حريه. الجانب الاكاديمي المغلق النظريات ويتحرر منهم يبدا، لكن عنده رؤيه ثاقبه نتاع فنان نتاع كونسيبتور نتاع متصور للمشروع، فهمتني؟ يخليه يخرج من منتظر. كنقول الجيل السابق مش انا جبته من راسي، بالحق صارت حتى في هذه في التجربه يعني حكينا مع التوانسه مش الكل عجبهم العرض، تقريبا نصف المجموعه يعتبروه مش مسرح بكل معنى، يعتبروه هذا شنو هذا
1: توانسه
5: مش كون قال لي فوضى، فهمت؟ فما شكون عجبوا برشا من التوانسه برشا ومختصين، معناتها هذايا مخرج وهذا مخرج وزوز مخرجين المتمكنين، واحد عجبوا برشا واحد ما عجبوش بالكل وقعدوا يتعاركوا، معناها فما حاجه في العمل تخلي تساءل
1: جدل.
5: واللي يعجب ولا ما يعجبش على اي حال كما قال لطفي العربي سنوسي قال هيلي ملخص قال يعجب ولا ما يعجبش، قال المهم الاشتغال بجديه.
1: هذا هو يعني الجديه ما نجموش ينكروها
5: لا حتى حد منكم.
1: لكن فما راي اخر تقال ويشاركنا عزيز الفراي وبعد اللي هو من داخل خاطر زيد، فما شكون قال انه العمل هذايا طاهر انت اعتمدت فيه على الابهار على الاضاءه على الجراه في الملابس على غيره، فاجلب الانتباه.
5: انت هل تتوقعين في مهرجان مسرح التجريبي بالقاهره في سويسرا قدام سويسرا اسبانيا فرنسا الصين المجر روسيا بيلاروسيا امارات السعوديه ومصر وانتاج مشترك مصر فرنسا وياخذ جائزه في الاخراج جائزه احسن ممثل يعتمد الابهار باش يعديها على العباد؟ مش معقول. معني
1: مقتنعه انت بالجوائز؟
5: استني باش نكملك. نومينيز في الجوائز الكل، في جائزة أحسن نص، في جائزة أحسن سينوغرافيا، في جائزة
1: الإخراج،
5: في الإخراج،
0: وعمل متكامل ظهر
5: لا لا متكامل لا، مصر حطوها نومينيز في المتكامل، على أي حال، معناها في أربع جوائز، نومينيز في أربع جوائز، إذا هو نومينيز في أربع جوائز، وماخذ جوائز كبرى. تقول لي انت العمل هذا بهار نعدي فيها توا انا على مخرجه من اكبر المخرجين في امريكا ومخرج من اكبر المخرجين من اللي كل ستانيسلافسكي جمله واحده من روسيا وانا مش نعديها عليهم. الابهار مقصود لانه التيماتيك تحكي على نظام الراسمالي اللي هو قاعد يبدل لنا يحكم في الذوق. ما دمنا احنا في اسباس ويكلو وما دمنا احنا في سكون ابيل لا تيلي رياليتي هذايا البرنامج المتواصل هذايا البرنامج يقدم شو دي شو
1: الواقع.
5: دي شو دونك مش انا نقدم في اللي شو اللي يفهمها ابهار نتاع مخرج فانه ما فهمش الحكايه هو ابهار البرنامج في الحكايه هذا دوزيام دوغري
1: هو برنامج
5: هو برنامج هذا دوزيام انا عملت انا عملت مسرحيه كحله الهداب هذا اذا عام حتى غادي نجنم شيء ابهار راه إذا عام ذو قدامه التالي وكهو فهمت إذا نعمل مسرحية قبلها بعدها إذا عام وقبلها رقصة سماء شنية الشطحات الإضائية اللي فيها إذا ما قولش عامة ما سيان كونسيبت تري سامبل فهمتني إذا في لموضة فما إبهار بصري الإبهار البصري عنده علاقة مباشرة بالحكاية ما هوش إبهار للإبهار

0: وحكيت معايا في البريفي قالت لي عنصر الإبهار يعني قلقني هي وعطيتها وجهة النظر متاعي وفهمت وتسائلت. شوف عمل ما فيهش تساؤل وما فيهش ترج وما فيهش ما هوش عمل مهم راه. فما أعمال تتفرج فيها تنساها. فما تساؤل آخر في المسرح التونسي يقول لي علاش ما عرضتوش برشا في تونس؟ ما هوش سهل باش نعرضوا برشا في تونس. أولا لي زارتيست يخلصوا برشا. ما يخلصوش دون لي نورم العادية. نحكيو على 4 أو 5 مرات لي نورم اللي يخلصوها العاد.
1: هذا حسب في المنتج.
0: في المنتج في الإنتاج.
2: مش حسب حيوها
1: المنتج.
0: ولذا العروض
1: يعني تخلصوا
0: مش الكل مش الكل مش الكل كلكوز ارتيست انا نخلص عادي انا نخلص كما يخلصوا الناس الكل كما نخلصوا في تونس
1: لكن فما
0: انا دوني نورم فما شكون
1: اكثر من العاده يعني.
0: فما شكون يخلص اكثر مني في المجموعه 3 مرات
1: اكثر منك 3 مرات وانت المخرج
0: وانا المخرج
1: اها
0: فما شكون
1: على اي اساس هي
0: على اساس لي بيرفورمانس اللي يعمل فيه
1: اللي يعمل فيه
0: على اساس لي كوتا دو بايمون في الميدان نتاعو
1: تصور السيرك يعني
0: مثلا الكوتا دو بايمون في الميدان نتاعو وعنا برشا احنا معناها تداخل في فهمت عنا محمد عثمانية في السيرك عنا سارة ركباني في السيرك وعنا 4 متداخلين والحقيقة حتى في العرض متاع مصر يعني اللي كاشي علي فهمتني في العروض ولو ندخلت في ديتاي دو برو ده مهم مش سهل باش نعرض في تونس الانستالاسيون تكنيك متاعها صعيبة الخدمة كي باش نعرض في تونس فما ثقال كاهل الانتاج ثم بعض القاعات ان شاء الله في الخروج للمسرح ياخذوها باش تونس يشوفوها اما يلزمني دي كونديسيون هكاكا ما نجمش نعرض عرضناها في جربة بارك الله فيهم هما وقفوا معنا باش وفرنا الجانب التقني وقت يبدا الجانب التقني غير متوفر ما نجموش نقوموا بالعروض لأنه الخدمة تتيح تولي ماهيش نفسها الخدمة فهمتني هذا هو
1: غيرت فيها شوية ولا لا؟
0: ديما نغيما
1: ديما غير خطأ لاحظت أنا شفت فيديوهات في عرضكم في مصر مش هي اللي تفرجت
0: ليه فيها. ليه ليه وغير ثابت مش كان هي هاو كحلة الهدي بنفس الشيء
1: عايشت أنت تغير
0: خاطر ما هوش الفن كائن حي أنا البارح مش كمان اليوم كمان غدوة هكا ولا أنا البارح أنا اللي جيتك لآخر مرة في البرنامج.
1: أي لكن هذا عمل متكامل كي كأننا نقرأ كتاب يعني إحنا.
0: ليه العمل متطور كيما البشر. الكتاب في عرش ما أنا كان نتصور شكسبير.
1: معناها تقول أنت تو إحنا كيفاش نعرضوا مثلا عطايل مثلا قبل.
0: أي.
1: بعد 20 عرض عطايل يتغير.
0: شوف عطايل اللي تحكي عليه مثال جبته صحيح على الآخر أنت تو. عطايل تاع تاع شكسبير. وقت اللي يجيو باش يلموا المخطوطات متاع عطايل يلقاو 6 7 مخطوطات نفسها راي المسرح هي نفس 6 7 مخطوطات كاتبهم شكسبير
1: مش نص واحد
0: مش نص واحد يجيو يتلموا حتى مولير نفس الحكايه يجيو يتلموا خبراء وياخذوا اجود المشاهد هذاك علاش مولير ساعات تلقى فيرسيون اخرى ياخذوا اجود المخطوطات ويلموهم في كتاب يسميوها ترتيف يسميوها ريتشارد الثالث مش النص اللي كتبوا
1: شكسبير
0: خاطر هو يغير ويبدل كل يوم ويبدو لي الفنان الاصيل في علاقته بالمهنه يبدل كل يوم ما ينجمش البارح في اشياء اخر اقل اهم لكن اقل معناها اقل حضور حضور كبير يعني عروض وكل هو اللي شال دو تياتر اماتور البارح في المهرجان الجهوي لدور الثقافه والشباب
1: نأثر في الجروب
0: للاقليمي كل عام كل عام في الجائزه الاولى في الوطنية في السيرسين قبل درج من دخول الجمهور نبدل في النص درج
1: هذا يلزمك تقنيين يكونوا معاك
0: الممثلين
1: زاد تقنيين
0: ما بدلش عادة ما بدلش في الجانب التقني خاطر نخاف لكن في الجانب النص
1: تأليف
0: نبدل باش نقول لك علاش لا موضة مثلا اللي تفرج فيها دي 1.5 ساعة وفيت هي 4 سوايع في الكتيبة وفي البروفة وفي البروفة قصن قصن قصن قصن قصن قصن قصن قصن قصن خلي 1.5 ساعة نعم مونتاج
1: ذولي أقل مرة أنت عملت مسرح 1.5 ساعة
0: أي
1: أقل ساعتين وأكثر
0: أقل مرة أما يظهر لي

0: توا باش نقعد في الفرمان تاع ساعة ونص
1: اي
0: ساعة وربع
1: افضل.
0: على خاطر نلقى روحي في علاقتي بالإشعاع اللي لازم يكون مازال ما عندناش جمهور قادر انه يستوعب مسرحية متاع ساعتين ونص، لا في تونس ولا في
1: بالنسبة
0: العالم العربي. جا هي لموذة ساعة ونص، وفي مصر حسوها طويلة
1: طويلة
0: لأن العروض اللي تعرضت معنا الكل ساعة
2: حتى أقل، فما حتى أقل
0: فما حتى أقل 45 مليون سي دي بيرفورمانس. اليوم سنة مهرجان مسرح
1: 45
0: تجريبي،
1: دقيقة
0: أي مهرجان مسرح تجريبي سنة عمل لجنة الكل ناس جايين من اختصاصات مختلفة في الانتقاء، اللي جاي من البنتور واللي جاي من السينما واللي جاي من
1: باهية
0: المسرح،
1: فكرة هي.
0: وعملوا خاطر فاهمين الحكاية. الفن اليوم ما عادش مسرح مسكر قد قد روشنية، ما عادش الفرجة
1: أنت تقول هذا طاهر، رغم أنه رغم أنه فما قراءات أخرى، يعني نشوفه مثلا على فيسبوك ولا قراءات نقدية ولا غيره، أنهم ينتقدوا نوعا ما الدورة الأخيرة أو واقع يعني هذا المهرجان الآن، مهرجان المسرح التجريبي قاعدين، فما شكون ينتقدوا فيه أنه يعتبروا مثلا أنه تراجع نوعا ما، أنه العروض ما هيش معناتها كبيرة.
0: عرض لا مانيش
1: فما
0: موافق،
1: بعض القراءات
0: مانيش موافق على خاطر كان سمعت
1: مش أنا.
0: تقرير اللجنة، أنت كان سمعت تقرير اللجنة اللي اكستريمون بيرتينون، قالوا راهو اليوم فما مقترحات جمالية أخرى واقع يلزمنا نقبلوا به. فما ما نحبش نقول تجارب، نظرة أركايكية للفن المسرحي. هي نظرة محترمة. هنا مثلا باش نعطيك مثال، فما شكون يدافع على الأوثنتيسيتي دو تياتر، هوية المسرح الأصيلة، الممثل والنص. انا ندافع كيف بالضبط على هويه المسرح الاصيله، لكن في نفس الوقت من المستحيلات السبعه نسكر وذني وعيني على الانتليجنس ارتيفيسيال، تكنيك دو مابينغ، تكنيك دو لوغرام، دي تكنيك اللي
1: التقنيات الجديده
0: يخرجوا اليوم وقاعدين مسيطرين على العين على البصر وعلى المخ. اذا انت تعمل حيط معه باش تلقى روحك بالضبط كيما احنا توا نخزروا للمسرح بتاع يوسف وهبي.
1: نعم.
0: اكل نطقك بتاع وانه خطابة. ذلك فهمت قبل كان مقدس هذاك، ما تنجمش تلعب بيه مخارج الحروف والتلفظ وتروا كارفاس قد قد والوقفه والانكراج وصال وفهمتني. بعد جات تجارب مسرحيه، وفي تونس عندنا تجربه رائده المسرح الجديد اللي كسروا هذاك، قال لك ليه نجم نتكلم عادي، انا نحكي يقول في القهوه او نخدم على الاختزال ودخلوا في ثنيه أخ... اليوم جيت كونسيبت هذايا ما نحبوش برشا انا، ما بعد الدراما هذايا اللي هو عمليه التشظي والتجزيء للفرجه. اللوحه في حد ذاتها ما عادش عندها قيمه. ولين نحكي ثم مسرحي مش لازم نذكر اسمه، قال له موضه تعمل لي في دو بلون اون باراليل، بلون بلون نخزر البلان بتاع حدث وفما بلان اخر بتاع حدث في نفس المستوى. انا في شنو باش نتفرج؟ امورك انت فاش تتفرج صديقي. اليوم ما عادش نحكيو على النظره لاكس السينما، هذا السينما سي لو مونتاج باراليل، ما عادش نحكيو
1: هذا لانك
0: على نفس
1: الطاهر. انت زاده سينمائي وانت متاثر بالسينما زاد، يعني اعتمدت المشهديه التقنيه هذيك التقنيه السينمائيه.
0: انا مش كان بالسينما راه متأثر زيادة بالفنون التشكيلية،
1: نحكيه على السينما.
0: متأثر زيادة بالفنون التشكيلية، متأثر بالسينما ومتأثر بالفنون التشكيلية. هل الدوبل بلان في الفرجة هذية لكل قديمة يقول لك بلان واحد ما تشتتنيش؟ احنا توا نجمو ناخذ شوفوا دوبل وتريبل و بلان او ميم طون، وانت كمشاهد تختار وجهة النظر متاعك. ثم نوع من الديمقراطيه في الفرجه، انت تختار لونغل دو فيو نتاعك. انا نجم نقدم لك تروا زونغل دو فيو، نقدم لك واحد يلعب بحذيك في الببليك، واحد يقوم بحدث مهم على الركح، واحد في نفس الوقت في الحدث المهم فما اغنيه عندها معنى، وانت اختار وانت تتفرج تحب تشوف الاغنيه وتحس بالاخرين.
1: ما يشتتش هذايا المشاهد
0: ليه؟ على خاطر فما نقطه واحده نخدم عليه، فما نقطه
1: على الفكره. انت
0: اي بيان سور نخدم على الفكره، على الفكره وعلى المعنى العميق للحكايه. احنا مقبله نحكيوا طبعا على الشكليات، ما حكيناش على المعنى. فهمت؟ هو المعنى اللي يحرك هذا كله، هو هل المواجهه المفهوم الصورة بالصورة. احنا نواجهه في مفهوم الصورة اليوم عملية تأثيرها ما نرفضوهاش نواجهه.
1: باش نسمعوا نغم نرجعوا نستقبلوا معنا الممثلة عبير السميدي تلتحق بنا طبعا في الاستوديو نواصلوا الحديث عن لاموذا التي توجت بجائزة أحسن مخرج وأحسن ممثل في إطار مهرجان القاهرة للمساحة التجريبي. نغم قصير أمين فمنعود.

0: نواصل معكم مستمعينا هذا اللقاء المباشر من منوعة الأحد. نتحدث على مسرحية لاموذا اللي شاركت في مهرجان القاهرة المسرح التجريبي ورجعت لنا طبعا بجوائز، جائزة أحسن مخرج وأحسن مخرج طاهر عيسى بالعربي وأحسن ممثل أمير دريدي، وطبعا هي الجائزة هذه جائزة الجميع يعني الفريق الكل، كي نقولوا أحسن مخرج مش نقولوا الممثلين الكل. طاهر عيسى بالعربي مرحبا بك مرة أخرى، محمد عزيز بالحاج مرحبا، وتلتحق بنا الممثلة عبير السميدي. أهلا وسهلا عبير، مرحبا.
1: أهلا بيك يا سميح،
0: نورتنا.
1: يعيشك يفضلك، وانت زادة منورتنا ديما.
0: يعيشك يخليك. ألف مبروك هالتتويجات وهالعرض اللي لقى صدى في القاهرة.
1: ميرسي بوكو، يعطيك الصحة. مش جديد على طاهر عيسى بالعربي، فنان يستحق، عنده بسمة تشبهك تشبه كان للطاهر عيسى بالعربي بسمة نتاعو. انا نقول شكرا انك خليتني نخوض التجربه هذه اللي من الاول. انا
0: انت ما كنتش مع الفريق؟
1: انا ما كنتش في الاول بالكل، ما كنتش مع الفريق، ومن بعد عيطت لي انا ومعايا منار تنجور وامين الله توكيبري ممثلين معاه في مسرحيه لاموذا. كانت بالاول التجربه جاتني بيزار غريبه عليا، ومن بعد كي خدت التجربه صدقني من احلى العروض اللي انا كي نطلع على الركح نلقى روحي بالحق.
0: شنو الغريب فيها؟ شنو اللي جاك غريب؟
1: الغريب اللي فيها هو كيفاش جمع الفنون هذه الكل. الفنون، انك باش تجمع الفنون هذه الكل وتحطها على الركح بطريقه سلسه كيف نكيكه وباداء، والجميل فيها هو الاداء منه خدم على البيرفورمانس اللي هو ما فماش، ما عندناش منه في تونس برشا شكون يخدم على البيرفورمانس، يعني يلم جماعه السيرك، الموسيقى، الممثلين، المسرحيين.
2: مش معناش
1: منه، معناش ميسيلش ميسيلش ما هو
2: يدير لي شوز كي من هما راه معناش،
1: معناش
2: البيرفورمانس في تونس معناش.
1: بالحق بالحق معناها انا اول مره، انا اول مره بالنسبه لي انا اول مره نخوض تجربه كيف هكا غريبه علينا جديده علينا، وعادي جدا ان باش نلقاو النقد، باش تلقى العبيد مش باش تقبلك على خاطر حاجه جديده عليهم.
0: انت دورك في المسرحيه زاده كان فيه نوع من الجراه زاده
1: اكيد تخدم مع الرئيس تحدي مني ومنه.
2: انت عاد شفت العرض الاردن ولا عندها نص طويل وعريض؟
0: ولا بس يعني تمثل بالنص مش
2: في وسط الحكاية يعني، ولا نص
0: زدتها نص،
2: وليت هي المسؤولة على مجموعة الموضة وتمثل نظام الرأس مالي في شخصية متاحة، يعني هي اللي تحرك تقريبا،
0: يعني الشخصية متاحة وليت تتكلم
1: وليت فعلة فعلة
2: فعلة
1: في الحدث، فعلة في الحدث
2: تتكلم جيس باش تتكلم
0: اي تتكلم، ويعني
2: فعلة كانت متميزة معني حتى اللجنة والناس في الكواليس يعني حكاوا مليح على الأداء بتاعها المتميز.
0: نعم
1: الحمد لله.
0: ما بين التجربتين المرة الأولى اللي ما كانش فما نص وبعد ولا فما نص، كيفاه؟
1: والله هي بطبيعة مسؤولية، هي من الأول مسؤولية، خاطر أنا حتى التجربة الأولانية اللي خذتها مع أول مرة أنا نخوضها حتى على مستوى الجرأة معي. أول مرة أنا نخوض عمل مسرحي يكون جريء بالطريقة، والطرح متاعه يكون جريء بالطريقة ذيك. ومن بعد كي ولد لي نص المسؤولية كبرت عليا أكثر، على خاطر مش بالسهل أنك باش تكون فاعل في ظرف زمني زادة دقيق جدا. وطاهر عيسى صعيب، انا نخاف منه راهو كي يبدا
3: يخوف.
1: لا مش يخوف
3: منه، هي راهي كلها مشكله.
1: لا مش نخاف منه، دوند اني انا نحبه خاطره انا نمن بيه في فن الممثل. طاهر عيسى يخرج منك بلغتنا العامه الزيت زيتونه، ومش كلها تنجم تخرج منك الزيت زيتونه، على خاطرك العصره هذيك تساعدني انني نلوج على روحي حاجات ممكن انا ما نعرفهمش فيا، ممكن استنست بزون كونفور معينه لا تخليني نهرب بك الزون كونفور هذيك ونلوج على حاجات وطاقات اخرى تخرج من عبير السميدي. فوالا شكرا انت رئيسه.
0: وانت علاش اخترت عبير السميدي باش الحقتها بالفريق؟
2: عبير نعرفها من 2011 ولا 2012، هي تعرف ما نعرف بعضنا من قبل، لكن نعرفها هكا احتكاك مباشر في ورشة في أترتنا ورشة في قربة، وهي كانت من المشاركين في الورشة، ولاحظت يعني تميز متاحة من هي صغيرة. ومن بعد بحكم زاد عنا أصدقاء مع بعضنا كمرحوم يحيى الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
2: حبيب غزال، يعني أصدقاء مشتركين في نفس الأصدقاء. بعدين شوي بشوي ولا فما قرب إنساني جيت شفتها في خدمة دليلة مفتاحي نسيتها في المسرح
1: المدني بوابة 52
2: بوابة 52 وعجبتني على الركعة يعني قلت تيان صوتها محلي وبريزانس مشيت وقتها تفرجت انا و...
0: بيه التفصيلة اللي قلتها بتاع صوتها محلي
2: اي
0: يعني تفصيلة للمساهات يعني احنا المسرح كما الإذاعة يعني صوت زيد ساعات تلقى صوت يعني ما يوصلك حتى شيء بالعكس يعني حتى أنت تبدأ متفرج تقول يا ريت كان لي صوت يعني حاجة أخرى
2: حضرت أنا وأنيس الأسود في العرض تفرجنا فيها ويظهر لي مش هي استدعتني يظهر لي أنا قابلت مع أنيس الأسود وهو قال لي راي عبير استدعتني يجي تفرج معي عنده انفيتاسيون ادو فكرها دخلنا قعدنا الفوق تفرجنا فيها وعجبتنا الزوز فهمت ومن غاديك انا قلت لازم نتعامل معها وبعد بشوي بشوية قعدنا هكا نتواصلوا على سواء في الدنيا ولا على مواقع التواصل الاجتماعي وبشوي بشوية حتى لين كيف انا اداره المسرح رفضوا انه نشارك مع ديمانكا مع ريفي ازي فانا قلت اي شكون الممثلين اللي نجم يكونوا عارفين
0: رفضوا انه يكونوا فما عارفين ازي في
2: طبعا دوتير بروفيسيونيل
0: اي باهي هذيك متفاهمين
2: ثلثي احتراف على الركح
0: ثلثي والثلث ما نجمش يكون عارف ازي
2: اما انا عندي ستة ممثلين وانا عندي اربع عارفين ازي شنو مش نعمل مش نحط 15 على الركح مش نعمل ثلثين دونك نلقى روحي قدام
1: أمر الواقع
2: أمر الواقع هو أني نخلي مانكا واحد وثلاثة يزم ممثلين بروفيل مانكا شو معناها معنى ممثلين جميلين طويل أجسادهم
0: فيها مواصفات
2: مواصفات المانكينة وديت نحط في الاسم جيت في مخي عبير دونك حطيت عبير أمين الله
3: منار
2: ومنار وغيره ومدوري أحمد مدوري وبدينا يعني بدينا لا احمد مدوري من الاول معنا
0: من الاول
3: احمد مدوري
2: بعديك معناها وبديت نخدم على الحكايه هذه وقعد ساندرو يأثر معايا
0: من الاول كانوا معاكم زي فريق اخرين كانوا معاكم
2: هذوكم هما
3: ديمانكا
2: ديمانكا بدلنا لي مانكا دونك
0: بدلتوا زي في السيرك
2: لا السيرك معنا من الاول
0: مش كان معاكم سيف
2: لا هذيك السيرك ديما سارة أكسيال وفما أمبارتونير يعاونها في الهزين في حاجة حاجة تقليلة هذوك هذيك كل مرة نبدلوا مرة سيف دونك حلينا ال جات منار وجاء من الله وجات عبير وأما غادة وأحمد مدوري من
0: قبل من الأول العمل هذا عبير أنت شفت الأعمال الأخرى في القاهرة تفرجت ولا ليه؟
1: طبعاً فما اللي تفرجنا فيه لا لا لا مانيش مفجوعة أنت تعرفني معناه أنت تقابلنا برشا مرات في مهرجانات اللي أنا نواكب معناه كي نحضر مهرجان نواكب بالكدا للعروض يعني يهمني برشا سوا هوني في تونس كي يبدأ عنا إيفينمون كبيرة ولا جي تي سي ولا كذا نحب نشوف وخاصة العروض الأجنبية خاطر التوانسة نجمو نشوفوا بعضنا كي نشارك في مهرجانات تهمني برشا إني نشوف سوا التجارب الأجنبية ولا التجارب العربية
0: كيف شفت المستوى العام للعروض
1: حقيقة في مهرجان القاهرة فما عروض شفتها وفما عروض ما شفتهاش العروض فما عروض تحكيت عليها قبل ما انت تشوف مازلت اصلا ديما انا لاحظتها في المهرجان من اللي انت داخل فما عمل تحس ماكينه ورا
0: يقول لك راهو ذا
1: راهو المهرجان راهو
0: العرض يا ريت تتنحى يعني في المهرجان
1: ياثروا برشا
0: يوجهوك
1: ولا سي سا
0: بطريقه
1: العروض مختلفه متنوعه بالعكس انا شفت انه فما في التجريب الجميل فيه انه بالحق يخدم على التجريب اما عادي معناها ينجم يكون فما زاد عمل انه ماهوش داخل في التجريب خاطر احنا اصلا ماناش فاهمين اش معناها تجريب اللي مش نحكي العامه بصفه عامه حتى انا كممثله النجم نجي نتفرج ومانيش فاهمه اش معناها تجريب لازمني برشا معرفه وبرشا فرجه وبرشا وخاصه العروض الاجنبيه يفوتونا في التجريب يفوتونا بمحطه برشا زاد يعني لازم برشا معرفة وبرشا فرجة أما شكرا لمهرجان التجريبي أني أنا كانت لي فرصة أني باش نكون موجودة على ركح مهرجان التجريبي شكرا زيدا نرجع مرة أخرى لتعريسة بالعربي شكرا للفريق على خاطر زيدا الفريق عنده فضل كبير برشا أنه نحن عنا نوسيون دفامي رانا نختلف نختلفوا في النهار 200,000 مرة، أما كنسيون بتاع العائلة هو اللي تلقانا سيخسين بعد الكلنا ندزوا لبعض
3: ندفعوا
1: الكلنا طالعين بك الشغف. أنا ديما نقول الفنان كي يموت فيه الشغف ما عادش فنان. هذيك علاش أنا نحب قطاع الهواية، وأنا بيت الهواية ومن خلال الهواية مشيت الاحتراف. علاش نحب الهواية؟ على خاطر الهواية الشغف ما يموتش عنده، عكس تماما عند المحترفين تولي تدخل في المهنة وتدخل قديش وكيفاش والتسميات والجوائز و و و و و هذيك علاش أنا اللي يخدم عليه الطاهر هو التكوين. حتى احنا أنا معاه وأنا ديما عمري ما نقول أنا ممثلة مكتملة، مازلت أنا مشروع مشروع ومازلت نتطور وكل يوم نتعلم وكل يوم ناخذ الخبرة وكل يوم ناخذ معرفة، يعني ما نجمش نموت. هذيك باش بالشغف، الشغف اللي خديته انا اكتسبته من الهوايه.
0: مهم كلمتك، كي نقولوا زيد اساس المسرح يعني التونسي هو المسرح الهاوي بطبيعه الحال، ما نجموش ننكروها، هذه المرحله المهمه وما زالت باش تبقى.
2: هو البارح باش ناخذ مثال البارح.
1: مبروك
2: مبروك عليهم،
1: ما شاء الله مبروك عليك انت زيد.
0: نقدر نادي المسرح
2: عزيز عزيز البارح، عندي تلميذتي سارة اللي هي زميلتي تاو سينوغراف مع خدمة معي في السينوغرافيا متاع مسرحية كحلة الهداء، اللي هي خريجة المعهد العالي فنون جميلة اختصاص سينوغرافيا يعني اختصاص ديكور، هي سارة ركبين.
3: سارة النوبي.
1: سارة النوبي.
3: سارة النوبي. سارة النوبي.
1: سارة
0: النوبي. سارة
2: النوبي. سارة النوبي. سارة النوبي. سارة النوبي. سارة النوبي. سارة النوبي. سارة النوبي. سارة النوبي. سارة النوبي. عاد رجعت بالمسرح تعملي ابو الهول تو، انت علاش تحرق في اعصابك في مهرجان الجهوي الدور الثقافه والشباب وانجاجي ا سو بوين تبرف معنا 12 ساعه في النهار وانت معني جاي المهرجان الجهوي؟ مزيد كي رجعت من مصر، رجعت من مصر طول راهو ويكلو 3 جور مسكر عليهم في نفس البلاصه 12 ساعه بروفه في النهار، معناها بال 24 سبب الاربع تاع الصباح يرقد اربع سوايع قايمه من 8 تاع الصباح نكمل مبرم معاهم 12 ساعه سبب الاربع تاع الصباح ثلاثه ايام هكاك. وبعد شاركنا في المرحله قلت لي علاش؟ قلت لها خاطر الشغف هو نفسه، مسرح مدرسي عمرهم اربع سنين نفس الريان، والله اقسم بربي نفس الاحساس والتراك جيني وانا نعرض في رقصه سماء في الحمامات نفسه، وانا نعرض في جحا والأرنب مع تلامذة في روضة نفس الإحساس.
0: نعم مسؤولية طبعا،
2: معناها يجيني نفس التراك ونفس الخوف ونفس الجدية في التعامل. كي تشوفني نخدم مع تلامذة صغار 5 و 6 و 7 في التكوين ونخدم أنا بشكل يومي، فما كان جيت أنا نقول لهم كان جيت أنا مريض بالتواصل الاجتماعي ونحط 24 حياتي on life تو ما تصدقوش، تو ما تصدقوش نعيش بشكل مو دائم في المهنة.
0: في المهنة نعم
2: دائمة.
0: التجربة هذه بتاع مهرجان المسرح الجهوي وحتى كان ربطوها بلاموذة، قلت انت على صفحتك يعني قدمت رأي قلت انه نجم نقول اليوم انه فما حركة مسرحية
2: للهوات
0: تبنيت للهوات في زغوي.
2: اي هذاك علاش العام الجاي مانيش باش
0: يعني هي ما كانتش موجوده.
2: ليه كانت موجوده؟ لا لا لا لا لا لا كانت موجوده
0: نسال انا.
2: لا لا لا لا كانت موجوده لكن مش بالنضج اللي وصلت له تو. كانت فما محاولات فما حاجات هكا، لكن النضج اللي وصلت له تو ولات فما كونكورنس قويه ولاو يقراو ألف حساب باش يدخلوا للفستيفال، البارا طلعت برشا واللي كلها مش انا برك مش انا برك مؤثرين الاخرين كلهم يعملوا في مجهود
0: يستنوا في الوقت هذاك باش
2: يخدموا في نفس مستوى مجموعه تاخذ في الجوائز الوطنيه 3 سنين. فما مجهود كبير، فما تطور وفما تواضع مع المهنه. حاجه اخرى لا لا بيان سور هو حد ما يجيب التاريخ، زغوان زاد عنده تاريخها الفني المسرح يقبل من جي انا، لكن اليوم عنا برشا متخرجين من المعهد، عنا برشا طلبة في المعهد
0: تكونين
2: ما كانتش موجودة برشا، ما نحيروا باش نطلعوا 3-4 نقولوا زغوين، نقولوا نور الشعبين، نقولوا هاجر حاج قاسم، نقولوا زوز ثلاثة وندرب العيد ونقف ونوحلو فهمت. اليوم ولينا نجم نسميه 20 هذا ديجا عزيز العير اللي حكينا فيه اسيستون من زغوي
3: ملك الابيض زاد
2: ملك الابيض.
0: خليني نعرف راي عزيز كيفاش كانت الاجواء المسرحيه في زغوان وتوا كيف تشوف الحركيه؟
3: والله في زغوان انا نسميها كانت كيما نقولوا شراره معناها شراره صغيره مع الطاهر ولات معناها كيما نقول نار كبير. وكانوا معناها يعني يحبوا الطاهر ويحبوا يخدموا مع الطاهر ويحبوا ال كيما نقولوا السين معناها يحبوها السين معناها مش كيما نقولوا السين معناها كيما نقولوا يخدموا كيما نقولوا مع الطاهر ومعناها صعيب برشا.
0: طبعا الامكانيات غادي متوفره عزيز؟ لا مش متوفر.
3: مش متوفر
0: الحالة القاعات كيفية؟
3: لا ما معناه مش في أحسن حالة وال كيما نقول النقل زادة مش في أحسن حالة غادي
2: زغوين زادة القاعات صحيح فما مشكلة نتاع قاعات
0: خاطر مشيت أنا زغوين يعني أكثر
2: حتى
0: من مرة
2: ما فهم مركب الثقافي معناها أي للسقوط عنده توا 10 سنين تقريب حالين فيها أشغال يحبوا يحلوا في أشغال تو بتحلت الأشغال فمش قاعة بتاع مسرح
3: كنيسية هي.
2: فما الكنيسة اللي هي نتمنى أنها تكون قاعة بتاع مسرح وماذا بينا تكون قاعة بتاع مسرح واللي طبعا نعمله في مجهود مع السيدة المندوبة اللي هي معناها الحقيقة قاعدة تدافع أنه نتحصلوا على الكنيسة كفضاء. المشكلة مش في المسؤولين على الثقافة في زغوين بالعكس المسؤولين على الثقافة في زغوين يحبوا يكون عنا انفراستركتور لكن ما فماش انفراستركتور ما تخدمش عليها سابقا احنا ماذا بينا توا يكون فما شغل اولا وزاد التنقل كما قال عزيز تقريبا منعدم التنقل في زغوين
3: لا طلع شيء سيء معناش ترك ترونسبور
0: معناش
2: تمشي انت واحد من
0: بين تمشي في العشيه مؤخر ولا في الليل ولا
3: حتى الماكله زاد نحكي وزاد حتى امور ماكله راه معناها فماش معناها برشا بلايص تنجم تاكل منها في زغوين راه
2: معناها
0: مشاكل زغوين راهي زغوين يعني من أحلى المدن ومدينة عريقة
2: مدينة مزيانة مدينة عريقة المسؤولين على الثقافة ممتازين يحبوا يخدموا مثقفين كبار تاريخ ذي كله ما فيه حتى نقاش مندوبين جهوي لشؤون الثقافية تعمل في مجهود كبير
0: نعرف هذا أنا نلمسه خاصة في جمعية أحباء المكتبة والكتاب ونشطات اللي يعملوها لكن كما قال عزيز اللي لاحظوا احنا دوبا ما نكونوا غادي لاحظوا أنه وضعية المؤسسات يعني
2: هي وضعية عامة زيد احنا نحكيو على طوق على زغوان هي وضعية عامة تهاو العاصمة
1: كلها
2: تهاو هنا بعدها
1: كلها تعاني في نفس المعنى
2: نمشيو لدور الثقافة اللي اليوم قابلة انك تعرض فيه
3: فمش ماتريال
2: فما مشاكل كبيرة متاع انفراستركتور لانه الانفراستركتور يلزمها تتخدم على تراكمات تاع سنوات تراكم انا ناخذ دار ثقافه بن عسل مثلا
0: هذيك علاش انا تو نقول كي نشوف مثلا عزيز ولا غيره في عمر معين عزيز كان ما لقاش مثلا طاهر بالصدفه ولا مش بصدفه المهم لقاك خذيت بيد وعاونته وخليته يتكون خليته يمشي تعطيه المسؤوليه الى اخره اخرين راهم فما بالكش مئات عندهم زاد الموهبة إما ما لقاش شكون يدفعهم للأمام
2: شو المؤسسة الوطنية المؤسسة العمل الثقافي مهرجان الوطني لدور الثقافة والشباب مكسب وطني يسمح للهواة يوم شفنا فما مجموعة في صفاقس مجموعة الفندق الجديد فندق مثلا مجموعة ببحر في صفاقس مجموعات نعرفوهم احنا ولاو صحاب هم اصلا ولاو جماعة صفاقس وجماعة كيبس وجماعة بيجا وجماعة زغوين
0: يعني خلقت نواة بتاع شباب هذوما ان شاء الله بعض وهذا
2: يلمهم المهرجان الوطني المسرح الدور الثقافة والشباب مؤسسة جامعية مهرجان هذا مكسب وقاعدين الحقيقة ندافع عليه نسكن ندافع عليه وما يزمنيش نضيعوه خاصة في غياب مهرجان قربة اللي هو كان يلمنا قبل كانت تفكر
0: مهرجان قربة
2: يلمنا
0: للأسف
2: في غياب مهرجان قربة عنا مهرجان دور الثقافة والشباب اليوم ماخو حظوة كبيرة وفيه زاد ميزانية وفيه انفستيسمون كبير ماذا بينا يتواصل الجهد هذايا
3: وقاعدين
2: معناها يخدموا على رواحهم معناها دو نيفو
0: وكان حتى نربط زيد طاهر بما أنك مدير مركز الفنون الدرامية والركحية في زغوين لهنا في الوضعية اللي يعيشها المركز. انتم شنية كيفاش يعني تشتغلوا كيفاه
2: وضعية اللي
0: تستقطبوا أكثر أي المراكز بتبيعها مش كيفاش تستقطبوا الشباب الأطفال غيره فهالوضعية هذه دقيقة
2: الوضعية اللي يعيشوها المراكز وضعية إن شاء الله تكون وضعية عابرة لأنها توا هي وضعية متاع بلوكاش مرتبطة بقوانين الأساسية إن شاء الله تجي نجاوزوها بالوقت إن شاء الله تتم مراجعة للمراكز وحضورهم حاليا المراكز لا يمكن لها أن تشتغل في هذه الظروف نتمنى أنه بالوقت نلقاو حلول في مستوى التأسيس للمراكز ويتم تطويرهم أما حاليا مش نبدأ واضحين العمل في المراكز في تظاهرات تظاهرات وإلا في التكوين وذي احنا في زغوين قاعدين نقوم به عندنا ملتقى مسرح الهوية وأيضا عندنا تكوين بيريوديك وأنا كمخرج بحكم الدوبل كاسكيت الإداري والمخرج نقوم بدوري زادة في المنطقة باش نكون مع العلم وأنه التكوين متاعي في زغوين كأنكادران راني مجانا لا أتقاضى أي أجر خارج يعني بالنسبة لي هو تابع عملي كمدير
0: مركز فنون درامي
2: يعني نشتغل للتوضيح نشتغل بشكل يومي ساعات كثيرة وعديدة دون مقابل مادي
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة عبير عبير نحب نعرف رأيك في مهرجان دور الثقافة والمسرح في دور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية وهو الحقيقة إن شاء الله تتحقق المؤسسات الجامعية لأنه صحيح هي كاسم موجودة لكن ما زلنا نحب أن المؤسسات الجامعية تشارك أكثر في هذا المهرجان ويكون فما نوادي ترجع لقبل خطر هي موجودة من قبل كانت نوادي مسرح في المؤسسات الجامعية وكانت حركة ثقافية كبيرة في المبيتات وفي الجامعات نتمنوا انها ترجع ونتمنوا انها يشاركوا في المهرجان هذا لكن للاسف لانه نلقاو ديما مسرحيات من دور الشباب ولا دور الثقافه في الاغلب
2: مش ياخذ على الصدفه احنا قبل كان سي محسن بن فيسا الله يذكره
0: نعم
2: بالخير
0: نعم الله يذكره بالخير نعم
2: كان يلمنا في البيرو قول لنا اخدموا اشتغلوا نوجه له تحية سي محسن
0: تحية لي سي محسن
2: نعم اشتغلوا كان هو وبرشا
0: منشطين ثقافيين وبرشا يعني مشرفين على نوادي في الجامعات في المبيتات كان يقوموا بدور كبير وإن شاء الله الدور هذايا يرجع على الإشعاع متاعه هما موجودين الآن لكن ما يش بالطريقة اللي كانوا فيها قبل حقيقة هذي نقولوه عبير رأيك في المهرجان هذي وشو يقدموا للحركة المسرحية خاصة يعني بالنسبة للشباب والأطفال وغيره ومن جهة ومن جهة أخرى كممثلة ربما عبير في الوضع هذي يعني الكل سهل تلقى الدور اللي أنت تسعى له اللي أنت تحبه اللي أنت تطمح أنك تقدمه
1: خلينا نجاوبك على مش سهل مش سهل حتى تعرف على خاطرك ديما تقعد تلوج على روحك انت وين وكل مخرج يخلي البسمه نتاعو فيك وكل بسمه تكبر معاك يعني مش سهل انك باش تلقى الدور اللي انا ان شاء الله في يوم من الايام ومازلت نطمح ومازلت ثنيه قدامي اني نلقى الدور اللي بالحق يخرج طاقتي اللي مازلت ما خرجتش فما حاجات بربشهم فيا الدهر فما حاجات بربشهم بزاد المخرجين اللي تعاملت معاهم الكل كل واحد فيهم يخلي عندي بسمه كل واحد وطريقته في الاخراج كل واحد وطريقته في التاثير يعني ماهوش سهل نرجع لك بالنسبه لحكايه الدور الشباب والثقافه بالحق كانت فاعله جدا قبل دور الشباب والثقافه انا جيت من دور الشباب وجيت من دور الثقافه وكبرت على مهرجان قربه ومن غادي عرفنا وكنا بالحق ما كانش فما انا توا راني دخلت في هالعركه نتاعها ومحترفين وهوات ما كانتش كانت من مدارس واحنا موجودين معاهم في النقاشات في العروض كانت قربه كان يجمعنا برشا يلمنا برشا مهرجان قربه كانت الاسماء والمدارس الكبيره والتيارات الكبيره كانوا يلمونا كانوا موجودين فاعلين عمرنا ما حسينا بالتفرقه انا هذه توا كما قال طاهر بالحق انا ما نحبش برشا راهو هوات وهو محترفين انا نحترم الانسان الاكاديمي هذيك مهنته ياكل منها خبز اختصاصه يحترم هذيك مهنته نحترمه فيها أما راهو هويت ومحترف ما ما انا العركه هذه ما نحبهاش. هو في الاخر في الاخير ديما انا قلت لك الكلمه الاولى انه الشغف هو اللي يجمعنا. يعني كان ما يكونش الشغف ديما موجود فيك زايد معناها الفنان يموت.
0: الشغف ويزمك الدعم بالتكوين.
1: بالطبيعة الدعم بالتكوين ما لاباش هكاك باش تكون انت ممثل ما تنجمش. الممثل ما هي سي تان دون يعطيو لك ربي وانت باش تسقلو بالتكوين وبالمعرفه ونخرجوا بربي زينا منها هوايات او محترفين. ساعات يقول لك هاو العمل كله هوايات تي هاو العمل مشارك. انا قبل كنت نشارك في مهرجانات وصارت لي في قبل في دور الشباب والثقافه اني شاركت وانا مزيت صغيره. شاركت في مهرجان الوطني وقتها في بيجا قالوا جايبين ممثله محترفه. علاش؟ على خاطر انا عقدت عامله عمل في المسرح الوطني عمل يتيم وقت ذيك اللي عندي قبله هو عصف الافنيو مع سي سليم سنهاج. يعني كيفاش علاش انا قيمني كممثله؟ انا شكون؟ شكون ورايا؟ فاش قاعده نتعلم؟ وين نحب نمشي؟ وين نحب نوصل؟ وبالحق خلينا في الاحتفالات وفي هالعرس المسرحي نحبوا بعض. المحبة خاطر راهو العرس المسرحي مش كل يوم احنا عنا عرس. بالحق هو عرس.
0: نعم تعتبره عرس.
1: عرس عرس انا نعتبره عرس. كل مهرجان نمشي له انا نتزين له ونلبس له احلى ما عندي ونحب نقابل الناس الباهية ونحب نضحك ونحب نتعرف على الناس ونمن انا برشا بالاحتواء في كل شيء نمن بيه. العرس المسرحي نمن بيه.
0: نعم يعطيك الصحة عبير سميدي. مش نختم معك بهالدعوة هذه للمحبة وللاحتواء أيضا ولأنه المهم أن يكون فما حب فما محبة للمهنة هذه باش النجم يقدموا فيها.
1: والأخلاق أنا نقول المحبة والأخلاق خاطر كان ماتت الأخلاق ماتت الفن. الفن بدون أخلاق ما هوش فن.
0: نعم يعطيك الصحة عبير السميدي ممثل عبير السميدي محمد عزيز بن حاج يعطيك الصحة. ونجدد مرة أخرى نقول من خلالك تحية لكل التقنيين اللي هما مهما نقدموهم ديما مازلنا مقصرين. إن شاء الله أنا ديما مش نسعى أنه يكونوا معنا تقنيين سواء كان في الصوت في الإذاعة في الملابس في غيره أنهم يكونوا حاضرين ما أقل حاجة نجموا نقدموها ليهم لأنهم هما يقوموا بمجهود كبير وهما ما همش جنود خفاهم جنود ف لوليهم. مرة أخرى نقول لما كانت هذه الأعمال الفنية. شكرا جزيلا وإن شاء الله القادم أكيد أجمل بالنسبة ليك. مازلت في البداية
3: مازلت في الخطوة الأولى عملت خطوة الأولى
0: وإن شاء الله لاباس الإصابة في القاهرة هذيك علامة أنك دخلت في الميدان.
3: دخلنا
0: فما إصابة. شكرا لك طاهر عيسى بالعربي نورتنا.
2: جيست نحب نقدم تحية للفريق كله اللي شارك معنا بالاسماء بخاطر فما اللي ما ذكرناهمش. بالطبيعة اللي ذكرت ثلاثي اللي ذكرناها امير ومريم وسارة الى جانب منار تنقور من الله توكبري عبير سميدي بالطبيعة وفارس قايدة. ايضا شكر عظيم وقبعة اللي للفنانة الكبيرة غادة بالقاسم كوريغراف معنا في العمل.
0: نعم
2: واللي هي قطع النظر على الفن إنسانة.
0: نعم اللي هي تقوم دور رقصة رقصة مجانية حقيقة يعني متميزة.
2: نس كله اللي عندهم نصوص في العمل مش كما انتي شفت الفيرسيون اللي شفتها.
0: ما يلزمنا عرض في تونس مش نشوفوا النسخة الجديدة.
2: يوم ان شاء الله في الخروج المسرح يتم انتقاؤه ان شاء الله نتمنى باش عبيد تشوفه.
1: مع العلم راهي عرضت في تونس
0: لكن هاي نسخه جديده عاد هو فما تطور فيها فما اضافات فما
3: انا نشوفها كيما نقولوا احسن نسخه
2: نتاع كيما نقولوا حتى
0: نسخه نجم نقولوا الاخيره نوعا ما يعني.
2: والله حتى النسخه اللي عملناها في الاردن خارقه العاده مو بالكش نعملوا نسخه اخرى المره الجايه. المره الجايه تقاني معاهم
0: انت تحسك تغازل في الركحه شويه تحب ترجع تمثل.
2: ما نحبش نقول لك اما ان شاء الله المشروع الجاي باش نكون على الركحه.
1: اي فقدناه
0: لانه شفته شويه في ايام قتاج المسرحيه خرج شويه في كل مره كي يخرج شويه
2: مشروع الكهول خاطر نحضر في عمل الاطفال مع مركز فن عرايس.
0: اي مبروك العمل هذيل واختاروه انت وعمل اخر لاسامه الماكني زوز اعمال في المركز الوطني فن عرايس. بديتوا توا
2: بدينا عمل اسمه طفل من ضوء. أو كضوء مره اخرى. طفل من ضوء
1: بالتوفيق.
2: يعني التوفيق الجبالي
0: عرايسي.
2: ها
0: عرايسي
2: عرائسي ومفاجآت أخرى. إن شاء الله ننجح فيه خاطر رهان كبير ياسر. والعمل اللي بعد مباشرة مخرج لكني ممثل في نفس الوقت.
0: شنو مونودرام؟
2: ديو درام مع مخرج.
0: مع مخرج يمثل زي
2: ممثل.
0: به هذه الثنائية المخرج الممثل يعني.
2: مخرجين ممثلين.
0: ممثلين جميل. في انتظار هذا أكيد مش نرجع للعمل الخاص بالأطفال إن شاء الله نكونوا معاكم في الكواليس في برنامج حديث المسرح لأنه مش نهتموا أكثر مش نمشيوا أكثر للفضاءات للبروفات للغيره إن شاء الله مش نكونوا معاكم ونشوفوا أجواء التمارين بطبيعة وكل التوفيق لكم طاهر عيسى بن عرب. شكرا جزيلا. شكرا نورتونا ومن خلالكم كذلك تحية لكل الفريق مريم ريزا أمير الدريدي وكل المجموعة حيهم الكل وألف مبروك مرة أخرى الجوائز اللي تحصلتوا عليها ونحبوا ديما الصحيح الجدل النقاش حوار في المسرح التونسي لكن نحبوا ديما تونس طبعا المسرح يكون منور في المحافل المسرحية الكبرى. شكرا جزيلا ونسمع نغم ثم نستقبل مازلنا مع المسرح مش نستقبله فريق آخر هو أيضا توج مؤخرا في الأردن في إطار مهرجان الرحالة للمسرح في الفضاءات المغايرة.
2: السيخ تبعتني تبع العمل نتاعي كحلة الهداب ما منيش موافق المجموعة الأخرى سرقولي ماركة مسجلة تبع
0: كهو طبعا مش تتحمل يعني وغادر قبالي ممكن تلقاها في عمل الأخرى العبير وزيدة كيف كيف يتهو المسرح. نستقبلهم بعد قليل نغم قصير جدا ثم نعود. نعم تفضل عبد.
1: أول ما بديت مع سميرة مسيخ أنا راه.
0: أيوه.
1: والله كانت المخرجة متاعي في مسرحية سيلويت.
0: سيلويت. نعم تحية لها سميرة تنستقبلوها بعد قليل نسمع نغم قصير ثم نعود.

0: يتواصل هذا اللقاء مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع، نواصل مع المبدعين طبعا في تونس اللي نتحدث على أعمالهم، نتحدث على مشاركاتهم العربية والدولية، ونتحدث على عمل مؤخرا في آخر شهر أوت تقريبا من 23-26 في الأردن، انعقد بتبيعة ككل سنة مهرجان الرحالة للمسرح، المهرجان الدولي للمسرح في الفضاءات المغايرة. هذا المهرجان اللي اختار انه يكون ربما رؤيته مختلفة شوية على الفضاءات اللي تتقدم فيها العروض، ونفرحوا الحقيقة لانه باش المهرجانات ما تكونش تشبه بعضها، فهو يتفرد شوية انه فضاءات أخرى مختلفة، إنه العروض المسرحية نجم تتقدم في فضاء غير مخصص للمسرح، لكن المخرج والممثلين والتقنيين يتأقلموا معاه بالشكل الكافي، وهذا يخليهم يتنافسوا مع زملائهم في الإطار هذا، فما حتى جائزة كيفية توظيف الفضاء يعني أيضا، وفي إطار المهرجان هذا جائزة هذه تحصل عليها قاسم اسطنبولي من لبنان. المسرحية طبعا اللي نتحدثوا عليها واللي شاركت في هذا المهرجان واللي جيتنا زيدة بيها جوائز وتقلت ألقوا المجموعة في هذا المهرجان، هو الحقيقة المهرجان في كل عام ناخذ جوائز فيه لازم
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. هي مسرحية مراهين نص وإخراج خليل رحيمي. أهلا وسهلا خليل، مرحبا.
2: سلام، مرحبا بكم،
0: نورتنا. مرحبا خليل، ألف مبروك.
2: الله يخليك، ربي يعزك.
0: طبعا مجموعة من الجوائز بارك الله، يعني تقريبا غير انكم ترشحتوا في كل الجوائز كذلك تحصلتوا على اهم الجوائز، بداية من جائزة العمل المتكامل اللي هي مناصفة احسن نص، مش مناصفة خاص بك، كذلك احسن ممثلة مناصفة ايضا،
2: أحسن
0: إخراج أيضا، يعني مجموعة مركلة من الجوائز. تقريبا لقات، شوف في الفيديوهات في الكتابات في غيره، لقات صدى كبير جدا لدى الجمهور في الأردن.
2: الحمد لله،
0: فمبروك.
2: عايشك، عايشك، ربي يخليك.
0: إذا خلينا نرحب أيضا إلى جانبك خليل، كي نقولوا مسرحية بالضرورة باش نقولوا ممثلين، يعني غير ممثلين ما فماش مسرحية. سعيدة جدا كذلك أنهم حاضرين معنا، ونبدأ بالفنانة المسرحية جميلة مسيخ
1: سمير.
0: سمير، سمير. سميرة مسيخ، أهلا وسهلا بلي في جميلة. سميرة مسيخ،
3: سميرة مسيخ، نعم.
0: سميرة
3: يعطيك الصحة، شكرا،
0: مرحبا، نورتنا،
3: عايشك، شكرا على الاستضافة، شكرا، يعطيك الصحة،
0: الله يخليك، وألف مبروك
3: يعيشك
0: التتويجات هذه الكل،
3: يعيشك إن شاء الله، مبروك علينا الناس كل، ومن مفروض هي مناصفة مع زميلتي إشراف ما عندها معناها حاجة عائلية ما نجمتش تجي، فهمت؟ يعني ان شاء الله تكون الجوائز هذه الكل بادرة طيبة.
0: نعم.
3: بادرة طيبة، احنا مشينا مثلنا تونس، وان شاء الله تكون بادرة طيبة بتبيع على المسرحية ككل، يعني
0: نعم.
3: باش تلاقي النور وباش تلاقي جمهورها، يلازم تتشاف المسرحية
0: سمحني. في تونس زيدة خاصة لازمها، لازمنا يعني نشوفوها بطبيعة الحال،
3: طبعا
0: نعم.
3: لازم تتشاف، هو نعم. هي الجوائز هي حافز باش انه المسرحية كما قلنا ما لازم تتشاف في المهرجانات معناها الموجودة في تونس الوطنية وغير الوطنية إلى غير ذلك، أيام كارتاج المسرحية نتمناو ذلك، نتمناو زاد الخروج للمسرح، علاش لا، نتمناو في عديد التظاهرات المسرحية، تظاهرات المسرحية لازم تتشاف.
0: نعم سميرة، خلينا قبل كل شيء لأنك أول مرة تجي بحضنا نتعرف عليك أكثر. تو سميرة ما شاء الله تجربة سنوات، يعني مش اليوم بديت، لكن نحس أنه سميرة يعني كأنه نعرفش ربما ما جيش الدور اللي خرج سميرة، يعني اللي ظهر سميرة، اللي ظهر إمكانيات سميرة، برغم أنه في الكواليس الناس تحكي على سميرة كما سمعنا طاهر منذ قليل، تبارك الله زاد هيك مشاركة طويلة في عمل، تحصل على جائزة عمل متكامل وانت أحد عناصره المهمة، ربما شنو علاش؟
3: شنو ولا
0: علاش؟ يعني ربما اسمك ماهوش يعني موجود بالشكل الكافي رغم انت مقدرتك واهميتك وهذا.
3: ممكن هو السؤال يتطرح بطبيعة على كل ممثل، لكن كل ممثل عنده خصوصياته.
0: نعم.
3: فهمت؟ هي التجارب تختلف وأحيانا عزوف إنه المسرحي وين يلقى راحته يشتغل ما تنجمش تلقى راحتك تشتغل فهمت. أنا خدمت مع طاهر عيسى بالعربي مسرحية ذو أخيرا كحلة الهذاب تاج فرقة بلدية تونس بتتر أنا البرة معروفة أكثر حاجة مع طاهر طاهر عيسى بالعربي خدمت زيدا مشاريع خاصة معناها مع زملائي مع صابر الحامي انتاج وحيدة البلتاجي أطفال خدمت في شركة مع جسر المحبة ليلى الشابي معناها خدمنا لكن السؤال المطروح هنا ظهوري قليل في الإذاعات ربما مش أنا نختار حسب الدعوات حسب الدعوات طو إنسان
0: فما خاطر شكون ما يحبش الظهور
3: لا بالعكس إنسان يستدعاك ما تقولوش معناها مرحبا نمشي انسان ما يستدعكش مثلا ولا بيتتر ما جيش الباله باش يستدعك مش معناها انت معناها والظهور يعني الظهور زاد راه مهم جدا بالنسبه للممثل المسرحي وغير المسرحي انت هذاك علاش وانا من نوع زاد اللي محبتي للركح نقول يعني ساعات زيدا نقول انه الركح خليني مع الركح خليني مثالش توا
0: يعني
3: خلي شيختي غادي خلي شيختي مع
0: منين جيت للمسرح
3: انا استاذة التربية المسرحية متخرجة من المعهد العالي للفن المسرحي زميلة طاهر عيسى بالعربي
0: نفس
3: الدفعة طاهر قبلنا
1: سبقنا بروميسيون
3: اي هو قبلنا بروميسيون انا بروميسيون كامل صغير تو يحكي لكم على المسيرة
0: شنو وقتها كي درست في المعهد العالي شنو اخذيت اختصاص معين ولا فن الممثل
3: احنا فن الممثل ابداع وانتاج احنا كنا اربع سنين اربع سنين كنا في دورة 2005 وقتها التخرج كنا نعمله اربع سنين تنشيط وتدريس ابداع وانتاج وتخصصت في الابداع والانتاج لانه حبيت نتكون اكثر عن معناها في مستوى تكوين الممثل والاخراج والكتابة الى غير ذلك فهمت والحمد لله اني ما ندمتش خاطر من بعد ضربنا شوية بطالة ومن بعد خانا للتدريس توا تبارك الله 17 سنة تدريس
0: زادة شوية يعني تحس انه يدخلوا التدريس زادة يوليو ينشغلوا اكثر يعني ربما تنقص شوية
3: هذاك علاش هذاك علاش هذاك علاش ممكن اي اما انا هاني قلت لك وين نلقى مجموعة المجموعة هي الحافز والنص هو الحافز والشغف كما كانت تحكي زميلتي عبير زادة كذلك حافز شغف متاع اكل محبة هذيك كما كانت تحكي في كلام جميل جدا راو الممثل راو يدخل في مجموعة كيما المجموعة متاعنا هذية اللي نخدمه مع بعضنا ما فماش المحبة ما فماش الغيرة على بعضنا ما فماش كي نمشي والعروض نبدأ وهكا نتفقدوا في بعضنا كذا فهمت ما فماش هذيك ما تنجمش تنخرط في مجموعة مثلا أو مخرج أو غيره ما تلقاش عنده مشروع فكري مشروع فني وين يحب يهز أو وين يحب يوصل بالمشروع متاعه كذلك المجموعة اللي تتعامل معاه حسيله حكاية طويلة بحر بحر بحر جميل. قد ما تحكي
2: يبقى شوي
3: ما نخليش الكلمات
2: لا لا تفضل
0: عجبني انت كيفاش تتكلم زيدة بكل محبة هذيك صدق
2: الشغف
0: هو المطلوب الشغف والصدق زيدة في التعبير نرحب اذا بالممثل استاذ كمال الصغير مرحبا نورتنا ومرحبا احنا ديما نتقابلوا في الكواليس في الاجواء وفي المهرجانات في غيره في العروض ايضا انت زاده الى جانب الاستاذ الى جانب الممثل المنتج زاده في جانب ما ثلاثه اختصاصات نعم كيف سميره نفس الشيء ولا
1: طبعا استاذ تربيه مسرحيه مخرج مسرحي

0: سمير بسباس، سي محمود الماجري، سي ابو بكر الحوج الله يرحمه، معناها ما شاء الله محمد مسعود ادريس الله يرحمه، معناها وقبلهم هما احنا الشيء اللي دفعنا ان نمشيوا المعهد العالي في المسرح. طبعا خريجين قدم، انا نحب نوجه تحيه مثلا لاستاذتي جليله بن يحيى في جابس، وسي صالح جدير هم اللي قروني، هم انا كنت رياضي كنت عامل جيدو، دخلت المسرح في في في في, في نادي المسرح، وقال لي تحويل وجه ايجابي طبعا مفهوم الكلمه. دونك تعديت هزني الغرام وتعديت في الباك وانسيت شويه، كملت في المعهد العالي في المسرح الى اخره.
1: جميل، يعني الجانب هذا التكويني بطبيعه الحال مهم. خلينا انت المسار كيفاه؟
2: نفس الشيء، خريج معهد العالي في المسرح.
1: بون هذا محل ثلاثه معهد عالي فن المسرح،
2: واشراف
0: حتى اشراف
2: كيف
1: ايوب
0: ايوب لعويتي زاد المنتج، نوجه تحيه.
3: والتقني عبد الكريم، سامحني سي خليل، التقني عبد الكريم ذي فله خريج المعهد العالي للفن المسرحي دفعه الطاهر رئيس بالعربي، محسوب قرب لبعضنا احنا، معناها الدفعه قرب لبعضنا. خليل اللي مازال صغير.
2: انا مازال صغرون هذه صحيح، لكن المحبه اكبر من المسافه العمريه والاشياء هذه. اصدقائي سمير مسيخ، كمال، اشراف، ايوب، من احسن ما عندنا في تونس الحقيقه، مش رمي ورود او مجامله، من احسن ما عندنا ناس ممثله عندها مشروع حامله لفكر معين، ناس تحب تعمل، تحب تعمل مسرح، تحب الشيء اللي تعمل ما تعمل عليه، وهذا يمكن اللي سهل لنا الاستمرارية في البروفات في الانتاج في لين وصلنا للعمل بتاعنا مراهين.
1: في مسرحية هذه، مسرحية مراهين، اخترت ان كان النص موجود قبل ولا المجموعة قبل؟
2: بارتي حاجة بحاجة، الحقيقة هو النص كان موجود من قبل، والنص عاش كذا تحويلة، يعني تعرف انت ما هوش مادة جامدة، النص فكر واحساس وتخميرة، يعني يتطور مع الانسان، يتطور مع الحدث اليومي متاعه. حطيناه كسيبور كركيزة، بدينا معه، ضافوا له الممثلين كمال، سمير، اشراف، ضافوا برشا من روحهم، من فكرهم، من طاقتهم، ولين وصلنا للنص النهائي اللي ان شاء الله يا ربي يلقى رواج في تونس.
1: اما نحس انه انت في على الاقل عدد من الاعمال هذه اللي عندك انك انت تحب الكتابه، يعني نحسك تحرص، يحرص على الكتابه خليل، يعني
2: هي اكثر من سبب، لانه عديت فتره بعيده على تونس، بعيده على النشاط المسرحي بصفه عامه في تونس. التعويض هو والهروب هو الكتابه. يعني مراهين راهو نتاج بدا من 2011.
1: من 2011،
2: من 2011 مراهين
1: 15 سنة.
2: فهمت، يعني لازم واحد ما يبعدش، ما يفقدش.
1: علاش قعدت الفترة هذه الكل؟
2: والله هي 12 عام تعدت في الغربة، ولو أني كنت نخدم في نفس الدومين بتاعي في نفس المجال، كنت ستاج مانجر في مسرح الريان، بالمناسبة نوجه لهم تحية. نكتب ونخلي نعاود نرجع له بعد فترة، نشوف شنية اللي لازم يزداد، شنية اللي لازم ينقص. كما قلت لك ما هوش مادة جامدة،
1: تتغير
2: يتغير حسب اليومي، حسب الأحداث في صفة بصفة عامة، حسب أصلا أنت كإنسان المنتاليتي متاعك كأفكار ككل شيء يتطور، مش كما سنة كما العام الجاي كما عامين التالي.
1: معناتها حضرت له العمل هدايا ومباشرة مشيت وشاركته به في الأردن، لأنه ما تعرضش في تونس.
2: لا، تعرض في مناسبة، تعرض في مدينة الثقافة، عرض مقبل الأول، وعرض اللجنة، وتعرض مرتين في بنزرت وفي شبا
3: الهوارية.
2: الهوارية
1: الهوارية،
2: وبعدين جتنا المناسبة ومشينا بها للأردن.
1: هاو كاميلا ما استدعتنيش،
2: يمكن تقصير مني،
1: ما سمعتش يعني على الأقل ندعي لي أنا نحضر، يعني كل العروض لما تكون الوقت
2: إن شاء الله، إن شاء الله القادم أفضل، وإن شاء الله باش يتشاف على قريب
1: إن شاء الله. إن شاء الله. الفكرة إذن الرئيسية، الموضوع للعمل
2: هو الفكرة الرئيسية تحكي علينا احنا اهل القطاع، تحكي على الفنان، خاصة الفنان اللي يعيش كذا صراع، صراعات شخصية مع عائلته، المجتمع متاعه، صراعه مع افكاره، صراعه الفنانة مع الفنان، مع نفسه الفنانة، انه كيفاش يخلط يستحضر او يكتب الشخصية الايديال، الشخصية الكاملة المتكاملة، اللي

0: في الواقع ما فماش حاجة كاملة كما لله، لكن هو خلق طيف، خلق كيان ألقى فيه الأشياء اللي هو يحب عليها، فهمتني؟ بصبغة نوعا ما وجودية فلسفية
1: بين الموجود والمنشود،
0: صحيح، بين الموجود والمنشود، بين الحقيقة والخيال، بين الواقع والوهم. المساحة هذيك وين ينقل فنان، فناننا احنا، فنان اللي يعيش معانا، اللي كيكبر معانا، اللي حامل معانا نفس المحمل الفكري، فهمت؟ كانت رحلة صعيبة الحقيقة، نحكي على الفنان، نحكي في صور الموضوع، انه الشخصية اللي لعبها كمال شخصية صعيبة برشا، شخصية معناها نحط فيها برشا حاجات، نحط فيها ثنائية كبيرة، علاقته مع أمه، علاقته مع تاريخه، أصله، بحثه عن مفهوم الأب بالنسبة له هو، بحثه على الصفاء الروحي متاعه اللي ما يلقاه إلا مع الشخصية الخيالية اللي يستحضرها واللي يفركز عليها.
2: هذه مهم اللي تطرح فيه، خاصة اللي هو واقع الآن اليوم، الكل نبحث على رواحنا يعني في اللي نعيش فيه، وربما نخلق أطياف أو منعرش أو شخصيات أخرى نعيش معها كنوع من الهروب أيضا،
1: خلق التوازن،
2: حتى للذكاء الاصطناعي فما يتجه لأشياء معينة يعيش معها، يعني يبتعد على ربما الناس ويعيش من هذا بحثا عن إنسان معين أو عن واقع معين. كما قال خليل، دورك هذا المركب يعني اللي مش نتصور انك فيه اكثر من من من فكره، وفي نفس الوقت تتعامل مع اكثر من شخصيه.
1: توتفي قبل نحب نحط العمل في اطار، وهو في اطار شركه ادونيس الانتاج المسرحي، انتاج صديقنا الفنان ايوب العوينتي، نحب نوجه له تحيه. بالنسبة للشخصية، هي شخصية بصراحة كانت بالنسبة لي أنا تحدي، خاطر 7 سنين ما طلعتش سيرسين، حتى كي نخدم في الـ في الـ في الـ الأعمال متاعي، معناها في إطار الشركة متاعي، نختم كل ممثل اللي يتغدغ فيا وخليني أشك فيه أنا طلعت سيرسين. صبرت وقلت تشام ما عادش ليه، خاطر بالحق. دونك كي اقترح علي خليل النص معناه والفكرة، بصراحة كنت انتريسي برشا بالحكاية، وكما قالك معناه أعطيناها برشا من روحنا. العمل أنا نجم نقول كما قال زميلي، عمل تشاركي بصراحة، كان مختلف على الأعمال التقليدية اللي كانت تصير، معناه مش تقليدية كوا هي تصير، أما العمل هذا بصفة خاصة كان عمل فيه برشا محبة جمعتنا، وفيه برشا جينيروزيتي، معناها برشا عطاء بحب طبعا، فهمتني؟ دونك الكل من مكانه كان قوة اقتراح، وهذاك علاش وصلنا تقريبا للتتويج اللي صار، وان شاء الله تتويجات اكثر شيء، خاطر العمل انا ممن به بصحابي اللي معايا، وايكيب تكنيك وايكيب بيان سور ممثلين معايا، معناه دونك المسرحيه كان فيها برشا حب، برشا تشارك في الافكار، في النص، في الـ في الـ في الـ في الـ
2: قلت انت تعود تفاعل بعد 7 سنين، مش سهل ماني مش تعود للتمثيل، اكيد انك انت ربما كان عندك تمارين اكثر.
1: صدقني سماح، دخلت للصاله بالذمه، وعلى فكره كنت هكر يعني كنت حتى في الوزن كنت برشا، معناها كنت اوباز شويه، معناها كنت 124 كيلو طيحت اكثر من 25 كيلو خصيصا مش البيرسوناج، الامانه الممثل لازم يكون خفيف سيغ سان، فهمتني؟ دونك حاولت للماكسيموم اني نكون معناها قوه دفع في في في في, في, في المجموعه باش نجموا نوصل نحبوا عليه، والحق الحمد لله معناها الحاجه المهمه كونها واللي هي مش متوفرة برشا للأمانة، الحب اللي جمعنا في العمل هذا عام ونص، معناها تبدينا في شتاء دار علينا شتاء الآخر، وصارت ودي زاكسيدون، وصار وهكا مشاكسات، وصارت اختلافات فنية بطبيعة الحال بكل حب زاد، ولكن أنا نصور اللي الاختلاف هذا هو اللي كان معناها رحمة للعمل، ومعناها وصل للنتيجة هذه.
2: سميرة، دورك في المسرحية أعطينا عليه فكرة، وكيفاش كان هاللقاء بينك وبين كمال بين اشراف
1: عشرة
2: يعني مش الجانب تفهمنا في المحبه لكن تحطوا على
1: لا لا حتى فنيا حتى فنيا ديجا مازالك خدمنا خدمه مع بعضنا احنا الاطفال في شركه سمير طائره ادم اي عملت انا اخراج وكانت هي ممثله
3: اي دونك ممثل انا نخدم دور الام انا ام كمال الهواء الهوس اللي كان يحكي عليه خليل يعني في شخصية كمال هوس هوس الفنان هوس الممثل اللي يعاني بتاتر عنده سكيزوفرينيا الشخوص عنده شخوص في ذهنه أنا نكتب زيادة ونعمل إخراج والتصويرة يفهمها اللي يعمل إخراج واللي يكتب ويزيد يمثل إنه حتى كي يرقد يتخيل الشخصية والمشهد كيفاش تتحرك شنو لابسة موزيكتها تتحرك بالسرعة تتحرك بالرالونتيك تتلفت الكل ساعات راو الفنان كي يرقد راو يحلم بهم الأشياء
2: هذوما وساعات سميرة فما فنانين يقولوا لي أنه حتى توفى المسرحية أما شخصية تقعد معه
3: ثم شكون
2: قدو معناتها
1: يحب لها وقت باش تتنحى زادة راو سيبا فاسيلة راو أي مش سهلة راو
3: ثم شكون فاللي حبيت نقول لك أنه الشغف الهوس متاع الفنان اللي تسكنوا الشخوص كالك سواء مخرج أو كاتب أو ممثل إلخ معناها كي تسكنوا هك الشخوص هذيك ما تتمحاش من ذهنه فشخصية الابن هو سكنته بيرسوناج كما قال لك خليل الطايف الطايف هذا اللي هو يعيش معاه اللي هي صديقتي إشراف بن فرج الطايف هذاك اللي يعيش معاه واللي معناه يتعامل مع الطايف كماريونيت عروسة وكأنه هو المخرج هو المحرك وعنده كتايف فالهوس هذا أصبح بالتوارث بمعنى انه هو المرض اللي عنده ورثته له انا لاني انا في القديم انا ممثله فهمت قاعده قاعدين نحرقوا
1: لا لا لا مش نقول لك انا سميره انا خلينا شويه ما زلنا توكلنا
3: هاي تعال شويه مديرين مهرجانات خلي يسمعونا يقولوا جيبونا المسرحيه
1: لا تستحق بصراحه
3: لا تستحق مسرحيه مش خاطر انا نخدم في مسرحيه اخرين وساعات تقول أما مسرحية هذه تستحق دونك اللي حبيت نقوله أنه نحكي على الشخصية أنه الهوس هذا أصبح بالوراثة لأنه الأم هذه عندها ماضي بطبيعة الحال باش ما نزيدوش نحرقه أكثر هي طبعا المسرحية هي فنية بامتياز هي فيها فكر وفيها فلسفة خلينا نقوله احنا فلسفة شو قول فلسفة الفنان أو فنان الفلسفة هي تحمل فكر ما يعانيه الفنان ما يعانيه في داخله وما يعانيه
2: معناتها الغليان الموجود في داخله في مخه
1: آلام وأمال آلام وأمال الممثل واختلاجاته
3: طبعاً
1: حبينا نوضحها سرسان واللي يعانيه الممثل المسرحي سامحني سمير قصيت عليه واللي يعانيه الممثل هذا بصفة عامة هذا اللي حبينا نوضحوه واللي كونترانت اللي يعيش هم الممثل التونسي رغم ان ما شاء الله معنا متوجين ونحب نوجه التحية لكل زملاء والأعمال الفنية اللي تخرج وتشرف تونس معنا ولكن رغم هذا فما هينات فما حاجات دي زي ما تكون اكثر معنا نمشي في اكثر علاش انا نتحرم اني نختم خطرني استاذ مسرح علاش يلزمني وهذه نحب نطرحها للامانه حكايه شو اسمها هي
3: الترخيص
1: كل مره بوتون ينزلوا عليه ترخيصي مرضونه بعد كي يسيبوا ما فهمتش
2: مش
1: نرجعوا ندرسوا لكن احنا عندنا ارتباطات معناها مع عباد باش نخدموا معاهم فما اشكاليه تو احنا بلا موجه هذه لوزاره الثقافه شوفونا في حل نحبوا نفهم رواحنا يعني نخدموا ولا نهبطوا الريدو ولا نبطلوا نشدوا القاعات التدريس وأكهو ونخلوا المجال لغيرنا وكهو وإحنا نستقيلوا من المهنة هذه. هذه تعبتنا برشا وإحنا في العمل هذا من أسباب التعطيل اللي صار معناها حكاية الترخيص هذه تعذبنا بالحق معناها تعذبنا وفي الاخر كان شيء ما يكون تعدد وطفل هذا ما فهمتش علاش
3: ربما سمحني كمان راهو يلزم يفهموا اللي احنا قبل ما نكونوا اساتذة نتاع مسرح رانا فنانين رانا ممثلين راهو هو مخرج راهو يكتب راهو احنا زاد عملنا 6 سنين بطالة ضربنا البطالة وبعد دخلنا نقريه وكيف نقريه وهك هك الفن هذاك قاعد فينا محفور راهو ما يتنحاش
2: كيفاش هو طبيب انا مغروم بالموسيقى
3: إيه يعني مش يبطل الطب وزيد حاجه اخرى مستحيله مستحيل ونأكد لك الاغلبيه اساتذه التربيه المسرحيه ما يخدموش المسرح كان خارج اوقات العمل لانه
1: ما تاثرش على الدرس
3: لانه اولا صح احنا مربوطين بالقاعات والاغلبيه تلقاها في العشويات معناه انا بعد ما نكمل الخمسه ديال التدريس نتاعي انا راني نمشي انت كمعناه هيكل او هيكل مشرف او ما نعرفش كوزاره او انت ايش مقلقك في الاشياء هذه معناه انت تحب تحرمني من الحاجه اللي انا نتنفس منها فانت انا نتنفس الفن هذاك
2: حتى في ما تعطيش
3: انا كي نمثل انا كي نمثل الروح ولا 11 ونص الليل غدو نمشي نقري 8 9 نمشي بكل نشاط نمشي بكل
1: حيويه
3: خاطر يلزم يفهموها المساله هذه راهو استاذ المسرح ما هوش روبو راهو يلزم معناها يتنفس
2: نعم.
3: فنرجع من النقاط اللي كنت نحكي فيها على سكيزوفرينيا الفنان أو الهوس اللي ساكنه في كتابته أو في تمثيله وفي خياله اللي ساكنته الشخوص هذيك كذلك في عركته مع أحيانا مع المنظومة كالكسوا في الثقافة في البوليتيك في تلقاه زادا بينه بالروح وقاعد يتعارك مع منظومات مثالش راو احنا كيف نمشي وقاعدين ننوروا في البلاد راو فرحانين نفرحوا للطاهر نفرحوا لزملائنا اليوم حافظ خليفة في رومانيا نفرحوا له نوجهوا له تحية بطبيعة الحال نفرحوا معناها بالعكس اي شخص
1: يمثل تونس خارج
3: تونس رانا تلقانا وقت الجواز يدنا على قلوبنا يا ربي يا ربي يا ربي تونس كل كورة معناها راو احنا قاعدين نمثل وتمشينا زادة مثلنا تونس زينا درابو تونس معناها يلزم على الأقل نداء هذية لفتة كريمة لهالقطاع مثالش الفتولو شوية فانت خطر كما قلت لك راو كي نمت تونس راي بالذات راو والله قالوا هنا ديجا تونس بالذات راهي تنور نعم. راهي نوارة تلقاها في كل مهرجان
1: نعم. احنا العرض الثاني متاعنا سماح عرضنا لا من عرض واحد غادي مي جوست بعد ما عرضنا جونا تقريبا كل ميم حتى اللجنة قالونا رقم طلعتوا الليفل على الاخر معناها حرج حتى في توزيع جوائز من بعد راهو ما كانتش معناها صار شويه ترضيات للامان خاطر من نجموز
3: تونس عليها برشا
2: برشا يعني الجوائز والترضيات وغيره لانه شفت انه يعني تقريبا اغلب الجوائز مناصفه يعني هذا مش معقول نوعا ما فما برشا ناس ترفض هذا تقول عمل يستحق جائزة مثلا أحسن
3: متكامل
2: عمل
3: متكامل
2: يعني مش بالضرورة تقسموا
1: كل شيء منصفة
0: ماشي في سياسة المهرجانات وإدارة المهرجانات تقريبا باش ما نقولش كلها إلا من رحم ربك ماشي في المنطق هذا باش يرضي أكثر ما يمكن من عناصر المشاركة في الأعمال
3: أهم حاجة إنه مناصفة مش مناصفة تونس
0: أنا هي سيدة وجنا بحاجة جميلة لتونس
2: تقول نقطة أخرى نحب نعرف رأيكم فيها اللي هي العرض في فضاء مغاير كيفاش تعاملتوا مع هذا خليل يعني المكان اللي عرفتوا فيه اقترحوه عليكم درستوه قبل ولا تحطيتوا قدام كما نقولوا الامر الواقع كيفاش تعاملتوا معاه لانه نتصور انه راهين بالاساس في قاعه مغلقه
0: اي لكن لكن لكن اولا احنا مانيش ما صارش تخييرنا وين باش تلعبوا في اي فضاء باش تلعبوا فضاء حاضر مبرمجين هما بالمسبق بلقيناش اشكاليه تعرف علاش لان المساله والمسرحيه بصفه عامه تعنى بالممثل أوكي؟ أنه الممثل يتحول
2: تحكي على معاناته يعني وعلى اليوم
0: حاجة من الحاجات فهمتني؟ أنه الممثل خليني شبهه كما الكاميليون يتلون وين تحطه يلعب إذا ممن بالطرح متاعه وين تحطه يلعب والحقيقة ما ريتهش حاجة معناها ما عطلت أو حاجة صار فيها عراقيل ولا حاجة بالعكس
1: هل فتحت أبواب أخرى فتحت أبواب أخرى
0: واكتشفنا حاجات جديدة ممكن ما كناش حاطينها في بالنا في مصحة
2: غيرت أنت بما أنه فضاء مغاير غيرت ربما في إذاعة في أشياء
0: شوية في الإذاعة الحقيقة الباقي نوم كما مولفين به
1: هو فلسفة المهرجان الخروج من الفضاء التقليدي لبوات إيطاليان أمي المشكلة كما قال سي خليل معناها لقينا رواحنا قدام فضاء أول مرة معناها كيفاش بنتفاعلوا معك
2: انت 7 سنين ما تخدمش
1: وبعد لا لا هي راي حاجه باي احنا خاطر مستنصير احنا في العروض الصيفيه نتاعنا باش تمشي تعرض على اساس باش تمشي باش تعرض في فضاء معناها راهو نعيشوا بشكل اخر احنا في العروض الصيفيه نتاعنا ساعه تلقى روحك على منصه نتاع اونتر بارونتيز معك من احتراماتي للفنون الكل نتاع مزوديه
3: معناها
1: وفيراندا ولعبنا على في على في البحر على الشط ولعبنا بين الأشجار في مدرسة ولعبنا دوك احنا مستنسين وهذيك قوة لا قوة المسرح التونسي على خاطر احنا توا هي الحاجة الباهية في المهرجانات الدولية هذه انك تكتشف ثقافات اخرى بصراحة إيبانوي برشا احنا توانسة قلوا والله وحد علينا معنا إيبانوي برشا عليهم معنا المسرح يحكيونا معنا كيف يجيوا هما الزملاء كي نحكوا معهم غادي فلسطينيين سوريين من كافة يقولوا راهو كيف نشوفوا العباد هذا صغارها ودخلين أفواج للقاعات المسارح بش يتفرجوا راهي حاجة عظيمة بالنسبة لي مهم احنا في الاوردينير نتاعنا هذا احنا دونك احنا كي لقينا رواحنا قدام الاسباس هذا بصراحه ما لقيناش مشكله كبيره برشا الاولاد باش نلعبوا هكا باش نلعبوا هكا لما عملنا ريونيون صغيره باش نعملوا كاتي للاضاءه باش تكون هكا باش نعمل وحددنا الاسباس نتاعنا وسايتي تري تري بيان الحب نتاع المجموعه والحب والايمان بالوحده هو اللي
0: سامحني كمال هو الرهان القوي وين تخيل احنا مثلا جانا عرض في اي فضاء اخر مهما كان في جبل يا اخي تخيل احنا المحرك نتاعنا هو الخيال
1: طبعا
0: نتخيلوا ان مثلا جانا عرض في جبل اكس ما علينا فيه الرهان وين وانت علاش باش تعمل ما عندكش لا تقنيات لا امكانيات باش توفر تقنيات انا رهان على الممثلين
2: الممثل طبعا
0: الممثل هو الدينامو نتاع العمل نعم. وين تحطوا تلقاه فقط
2: هذاك علاش واحد كي باش يكون في عمل ولا في مشاركات دوليه لازم يعرف جيدا اختيار ممثلين
0: طبعا
2: هذا بيقع
0: طبعا اكيد
2: سميره كيفاش تعاملت مع الفضاء
3: الفضاء هو اختباري الاول شيء هو الصوت اول خاطر رينا العروض ما قبلنا احنا قبلنا احنا اللعبو والافتتاح حاجه كين هكا حسيلو انا حسيت انه فما مشكل في الصوت الفضاء مفتوح فقلت
1: فما حاجه خصوصا لك لا ابار ليه فضاء مفتوح ومن هنا فما مسجد ولهنا فما كنيسه زوز مع بعضهم
3: تن تن تن كنيسه وجامع فهمت
2: هذه تحكي لكم اشياء اخرى
3: هي تجربه حلوه معناها هي هو العروض هي العروض اللي مبرمجه في المهرجان هذا كل مره تلقاها في مكان معناها في مكان معين هذيك الفلسفه نتاع الفستيفال دونك اول ما تعاملت مع الفضاء اللي وانا مستانسه بالفضاءات المفتوحه في المهرجانات كما قال لك الصيفيه اول حاجه نعملها في الفضاءات المفتوحه هو نتعامل مع الصوت الحمد لله هو موجود معناها اما نتعامل في القام نتاعي كيفاش باش نخدم
2: هكاك اكثر يولي
3: هكاك بديت انا نخدم والذين قال الله اكبر
2: الله اكبر الله اكبر
3: نعم ف المهم اني تعاملت، حاولت كيفاش نتعامل.
2: علاش ما اختاروش هما وقت ماهوش وقت
3: ما اذان؟ اي ما اختاروش، ما
1: اختاروش.
3: ومع كنيسة فرد لا الكنيسه قبل تاع يعملوا الكنيسه فبعودوش بالكنيسه من بعد
2: او انه المكان بما انه عندهم توقيت معين نجموا يحافظوا على توقيتهم، لكن مش المكان.
3: قلت لك انا اجا قلت انا قلت لك الفلسفه نتاع المهرجان وهو انك كيفاش تتعامل مهما كانت الظروف، تتعامل مع الفضاء هذاك حتى تنجم حتى في حتى نتاع كار.
2: جميل، هو فكره
3: فهمت؟ فكره مزيانه،
0: فكره
3: طريفه حلوه معناها. اما مهما كانت الظروف انت تتعامل مع
2: انت يعني طبعا
3: تأقلمنا الكل معناها. المرة الأولى خاني الصوت ومن بعد تك قدحت، عرفت قدحت قدحت سيبون الحمد لله معناها. وتفاعلنا فما تفاعل، فما تفاعل، فما انصات، فما انصات للنص، فما حاجات زادة تحاول انك تعربها.
2: وانتم تكلمتوا بالدرجة التونسية،
3: الدرجة التونسية هاني قلت لك
1: بالتصرف
3: بتصرف فما حاجات لازمك تعربها. يظهر لي فما كان السيد القنصل او النائب
1: على فكره نحب نوجه له تحيه، سي محمد قنصل اي تونس في المملكه الهاشميه الاردنيه، وقف معنا ووفر لنا سبل نجاح للعمل، ونحب نوجه له تحيه من هذا المنبر.
3: والله يعطيهم الصحه الحقيقه معناها تقريبا
1: وعضوا على السفاره زاد
3: اللي فاهم اللهجه التونسيه التونسيه التونسيه معناها. اما هاني قلت لك البقيه بتصرف بطبيعه الحال، وفما بعض الكلمات توصل تحاول تعربها انت بذكائك كالفطنه الانيه هذيك، عرفت
1: كلمات الفرنسيه زاد
3: الكلمات الفرنسيه نحاولوا انه نحيوا الكلمات الفرنسيه. يلزم تتعامل مع جميع الثقافات. تونس لازم تتعامل بطريقتها مع جميع الثقافات، لكن الروح نتاع العمل ما تطفيش، تقعد هي
2: نعم. جميل. مراهين، علاش سميتها مراهين؟
0: مراهين من الرهان، من الرهن، من الرهين. نجم تفهمها كما تقرأها كما تحب أنت. هو الحقيقة هو لغاية الاستفزاز لا أكثر لا أقل معناها. نستفزك مراهين شنو هي القصد، ومن بعد تدخل تفهم تتفرج، لأنه الممثلين الشخصيات مرهونة في بعضها. الشخصيات مرهونة في الهواجس متاعها، مرهونة حتى في الحلم متاعها للمستقبل. في شترافية كلنا عايشين في رهينة في حلمة فك القوقع الجميل هذيك.
2: شاهدتوا الأعمال الأخرى اللي تقدمت في المهرجان؟
0: أي
1: طبعا.
2: كيفاش شنو رأيكم فيها خليل؟ كيفاش ريت الأعمال؟ هي كلها من دول عربية ومعهم دول.
0: فما عرض فرنسي ما عارش بالضبط وقتاش لعب. عروض يعني فيها وعليها الحقيقة، مانيش أنا باش نقيم، نحتفظ بتقييم النفسي الحقيقة. خليني نكون دبلوماسي شوي. عروض جميلة، فما الحاجات
2: اللي يعني المستوية خلينا نقول حتى ما نقيموش، المستوية متقارب متباعد كيف؟
0: الحقيقة لا بكل غرور بكل غرور خلينا نقول المسرح التونسي يعلى ولا يعلى عليه الحقيقة. مجهود الفنانين ممثلين تقنيين في أصعب الحالات ديما ما شاء الله ربي يبارك. كما قالوا بلسانهم هما علوا البارة متاع المهرجان، وهذا ما يزيدنا إلا فخر الحقيقة.
2: جميل. كامل انت شفت الأعمال؟
1: طبعا هذه من الحاجات الأساسية أن واحد يمشي يخرج، مش ديما يخرج معناها باش يشوف أعمال أخرى معناها مختلفة على ثقافته على بيئته. دونك كنا حريصين ان نحضر الاعمال كله، تقريبا حضرنا 90% من الاعمال كل ما حضرناها، مش خاطر فما اعمال تتخدم اون باراليل. اذا ما حضرناش العمل راهو نشوف في عمل اخر. دونك تجارب، انا اقول المسرح مسارح وتوجهات وثقافه. دونك شفنا ثقافات اخرى بعد كيفاش تلعب، كيفاش رؤيتها للفن. احنا بتتر وقت اللي مشينا نلعبوا اكثر من اللي نأديو. انا اللي لاحظته فما برشا استعراض فهمتني لبعض المعارف، استعراض اكثر منه لعب. المسرح لعب، لسبري جو احنا متوفر عندنا. هو ما سامحني دونك اللي لاحظته معنى اكثر حاجه لاحظتها كونه معناها ما فماش شكل الايمان بالفعل المسرحي الان وهنا
2: مجرد يعني اداء
1: فوالا تقريبا على الاقل الشيء اللي شفته غادي مع كامل احترامات الناس كلها رغم تجارب مهمه جدا فلسطيني مثلا للعب عمل حاجه معناها ان بو هكا مختلفه شوي ولكن في اطارها ضيقه باهيه اللبنانيين زاد اللي هما لبنانيهم بيدهم عندهم دوبل يمثلوا لبنان وفرنسي فما السعودي زاد نوجههم تحيه الناس كلها معناها اي معناها محلاهم في في في في في في
2: في إطار
1: في إطارهم فهمتني كيفاش
2: خليل كنت تعاقب على
0: الكلام تقريبا هو نفس الكلام بجست في حكاية اللعب والتمثيل احنا نلعب بشيخي بشيخة فما فما فما إيمان حاجة ولت في الجينات حاجة في الدم بتاعنا فعلا قولا وفعلا فما ناس اخرى جست حافظ نص حركاته اذاته يقول معناها
2: فمش كالروح يعني
0: ما فماش روح
2: نعم سمير
3: هو نفس المانيش شنذيف برشا فقط انه كيفاش التونسي بي يعني أغلبية ذكي انه كما قلت قبيله انه معناها يتفاعل مع الفضاء ويتفاعل مع الجمهور بمختلف الثقافات العربيه بطبيعة الموجوده ف الدخلة متاعنا هي دخلة متاع متعة متاع شيخة متاع بلاش حسابات بتبيع ما تحسبش انت داخل باش تتمتع موش متاع التركيب كوم سي اخزروا لي تفرجوا فيا راني انا نمثل دو اي وقتها في الفازة متاع هي عنا كلمة حشيك معناها لتربحك حاشا المستمعين حاشا المستمعين لتربحك نقوله احنا في تونس هي تدعي على ولدها خطره هبلها يشرب دويك وراك تعبتني وكذا فهما يقولوا الله لا يوفقك فانا دخلت اللعبة هو لا تربحك ما فهموش باش نقولوا مش فدخلت نلعب في كلمه نقول الله لا يوفقك فمن بعد قلت شبيني نقول فيها بلقى الله لا يوفقك فهما تمتعوا بها وشيخوا عليها
1: حتى انت سميره تحليت فيها ولقيت فيها برشا في زين
3: لانه يضحكوا شيخوا عليها اني انا
1: ولد سن اخرى انا
3: ولد سن اخرى معناها خاطر انا وكأني رضيت الثقافة اللي احنا مشينا لها بلغتها
2: باش يفهموكم شوي ولا هي الا لا تربح هذا يعني هذا واضحة يعني
3: لا هي اللي حبيت نقوله
2: انه
3: انه انه انه الممثل معناها انه كيفاش يدخل بالمتعة انه يدخل شيخ يزيد من العرض نتاعه ويتمتع كذا الى غير ذلك
2: صحيح العمل هذايا مراهين ومشاركتكم في الأردن شنو أضافتكم يعني بقطع النظر على الجوائز بعد ما يعني قمتم بالتجربة هذه ورجعتوا لتونس شنو كل واحد فيكم أضاف له
1: أنا بالنسبة لي
2: بعد 7 سنين
1: كممثل أما ما نشبه بعيد على الدماغ خاطر نعمل في حاجات أخرى مباريلي شوية إخراج شوية مصر أنا بالنسبة لي معناها تعرفت على بعد اخرين على ثقافات اخرى على بوينت دو فيو اخرى للمسرح من خلال تجارب اخرى هذا هو بالنسبه لي المهم عرفت قيمه المسرح التونسي رغم الهينات ورغم المشاكل ورغم الداخلية اللي احنا نعجبها في مسرحيتنا واللي طرحنا من خلالها بعض المشاكل الاجتماعية اللي تهم الممثل زادة دونك عرفت بالحق قيمة المسرح التونسي وهذاك علاش وللأمانة ومش بكل غرور بصدق معناها هذه حقيقة هذاك علاش معناها المسرح التونسي منور وبالحق على خاطر فما عجينة سبيسيال في تونس تكوين أنا نحب نشكر ونثني على أسدتنا اللي قراونا في المعهد العالي في المسرحي وكل الفاعلين المسرحيين في تونس رغم الهناء نعودها ورغم التقصير فمن كي نخرج برا نلقاو رواحنا
2: الحمد لله
1: نبنيوا عليه ونحبهم يثمنوا المجهود متاع العباد كي تخرج معناها تتوج وتنور وجه البلد ويترفع الدرابو. يا خويا نحونا التصريح وش اسمه هذا الترخيص هذا وسهلونا المسألة أكثر، خلي نكونوا أكثر نزدهروا أكثر هكا وننوروا ونخدموا ونبقوا في شيختنا وفي محبتنا للمسرح هذا.
2: نعم سميرة
3: شنو معناه اللي أضاف لي هي
2: التجربة
3: بطبيعة التجربة مزيانة، تجربة حلوة برشا أنه تضيف لك أنك تتفرج، رغم أنه زملاء عندنا بعض الزملاء اللي قابلتهم اللي قابلناهم كما الأخوة ملص قابلناهم يجيوا لتونس أيام كارتاج المسرحية يجيوا معناها نتقابلوا، لكن كما قال لك أنك تتفرج لغة أخرى ثقافة أخرى تشوف حيوت أخرى تكتشف بيانسور قريبة الفلسطين معناها تمشي البلايس ترى المحل اللي بيع في الملابس الجاهزة الفلسطيني تلقى ذاك يبيع في الماكلة الفلسطيني روح روح روح مزيانة روح محليهم وما زيدة ناس طيبين ناس طيبين
1: تحية الأردن
3: تحية ليهم وناس طيبة برشا وبطبيعة الحال مدير المهرجان أستاذ حرب حكيم حرب نوجه له التحية زيدة ناس تفرح ناس فرحانة بينا استضافة محليها كيفاش معناها برشا حاجات برشا حاجات بغض النظر بطبيعة الحال على الجائزة المنصفة أنا وصديقتي إشراف هذه كلها مش إضافة
2: في تونس يعني تونس المهم في تونس الجائزة متاع أحسن ممثلة
3: أي تونس زوزة توينسة زوزة توينسة
1: احنا سبتون العمل الذاتي يلقى حظه
2: جميل زوزة توينسة ياخذوا جائزة أحسن ممثلة هذا بيدو اعتراف
3: قلنا لازم يتشاف
2: خليل انت التجربة دي شنو أضافت لك؟ طبعا انت مش أول مرة بتبيع تشارك البرة بعمل لكن معها التتويجات هذه شنو
0: هو أكثر من أشضافني شنية اللي خلينا نقوله شنية الثنية اللي تحلت قدام عيني وليت أنا الراها أنا احترامات الناس وكل أنا أقل منهم تجارب أسماء كبيرة كما كمال كما سميرة كما إشراف
1: هذا لطف منك
0: سي لا خليل. لا الحقيقة
3: نعطيك صحة سي خليل شكرا
0: صار فما الرغبة والشغف أكثر
2: نحي شوي بخل
0: لا الحقيقة هو بخل هو الحقيقة بخل
3: اخدم اخدم اكتب اكتب اكتب
0: ان شاء الله القادم افضل وان شاء الله يا رب ديما ننوروا بلادنا رايتنا عالمنا في المحافل الدولية الكل
2: ان شاء الله وقتاش مراهين نشوفوها
0: ان شاء الله
1: والله هذه رهينه هذه من المشاكل على فكره
3: الرهينه هم المسجونين
2: مرهونين ان شاء الله نشوفوها قريبا بطبيعه الحال وحتى كان لازم بما انكم
1: ايام كارتاج المسرحيه
2: والتوجين تعملوا حتى عرض خاص يعني
0: والله يعني علاش لا ذاك ان شاء الله
2: احتفالا بيد الجوائز تعملوا عرض خاص
1: والله بوني دي اي والله فكرة تصح اي والله تنشوفوا مع سي ايوب العوين
2: في المنتج مع الوزارة نتصور ادارة المسرح احتفاء بيكم يعني تنجموا فما يكون فما عرض خاص
3: اي والله بالعكس كان من المفروض ان يكون ذلك يكون هكا معناها كنا
0: انه هو تتويج المسرح هي تتويج على السين تتويج على الركح شيخ الممثل بالحق يكون في كونتاكت ديركت مع الببليك نتاعو فهمت هذه اكبر جائزة
2: نشوفوها قريبا سميرة غير مراهين كحلة الهذاب قريبا زيدا
3: طاهر عيسى بالعربي ان شاء الله خروج للمسرح نهار 6 نوفمبر عرض كحلة الهذاب انتاج فرقة بلدية تونس برشا كان مش نذكرها
2: قريبا يعني
3: قريبا
2: المهم انت دورك فيها المهم شنو كحلة الهذاب
3: انا المذيعة
0: زميلتي
3: المذيعة تاريخ تاريخ عام 30 معناها مسرحية مهمة جدا
2: شكون المذيعة وقتها
3: والله إيجا نقول لك هي ملكة بن خامسة.
2: أي إيجا نقول يعني مش نقول لك.
3: لا لا لا ما تقوليش خطرني نار. هي ملكة بن خامسة إحقاقا للحق. لكن الشخصية راي باش أنت كي تجي تتفرج فيها ما تقولش بها ملكة بن خامسة. راي خذيت توجه آخر خطر قلبها طاهر في الكوميدي.
2: مش توثيقي هو. هو عمل مسرحي.
3: قلبها في الكوميدي هكا طاهر فهمت. ف
2: سيدة ملكة.
3: مش ملكة حاجة أخرى. هي حاجة أخرى. شنو الآخر عندي زيادة أيام كرتاج مع طاهر يسار طاهر وهو طاهر أنا قلت لك الأعمالي أغلبية مع طاهر
2: عندك أيام كرتاج زيادة كحلة لهذاب
3: كحلة لهذاب كذلك
2: وفي أيه. الأطفال قلت عندك عمل
3: عمل إخراج كمال الصغير إنتاج بدعم من وزارة الثقافة شركة سميرة ميس سميرة مسيخ سميرة ميس
0: سميرة ميس
2: اسم ذي فرعوني
3: فرعوني والله على الاسم لقب سميرة مسيخ سميرة ميس نصي وخرج الأستاذ الفنان المبدع كمال عشير كمال الصغير للأطفال هو هي هي هي شركة سميرة ميس بدأت بمسرحية الأم مونودرام إخراج عراقي ونصي أنا
2: شكون المخرج؟
3: محمد جاسم الشبيلي من بابل ثم عملنا خزانة آدم نصي وإخراجي وبعد طائرة آدم نصي وإخراج كمال الصغير بدعم من وزارة الثقافة مشكورة بطبيعة الحال فرحلة آدم ما زالت متواصلة
2: دائما
3: رحلة الطفل الصغير آدم ما زالت متواصلة
2: جميل كمال الصغير مشاريعك القادمة أنا
1: عندي مسرحية ما زالت كي حتى تسقيها في الساحة مسرحية اسمها كادونس تمثيل فواز وصابرين كادونس كادونس وان شاء الله عمل قاعد يتطبخ تو اسمه عرأس وأوتار ان شاء الله اي بحول الله تو
2: جديد
1: ان شاء الله قاعد يتطبخ ان شاء الله
2: عرأسي حسب العمر
1: لا هو بور ادولت بور ادولت اي بور ادولت بور ادولت
2: عرأس وأوتار ان شاء الله بالتوفيق ليكم بالنجاح واكيد انه الاعمال هذوما لما يكونوا جاهزين نرجعوا لهم اكيد وتكون حاضرين تفضل
3: حاجه سميرة ميس تفضل نسيت سميرة ميس الحاجه اللي قاعده على اللي قاعده تطبخ تو مسرحيه صدفة إن شاء الله هو عمل ذاتي بتبيع إنتاج سميرة ميس اللي هي أنا نص سميرة مسيخ أنا وإخراج نزهة حسني
2: نزهة حسني
3: معايا فاطمة الزهرة هي ديو مرويني نعم فاطمة الزهرة مرويني هي ديو إن شاء الله بشترى النور
2: آخر أيوة أنا عشكيك إنه خزرك الراك في عمل كوميدي كبير
3: محليك ديما كوميدي محليك حتى التراجيدي نخدمها
0: ما عنديش فكرة في التراجيدي
2: التراجيدي أما حسيت عملنا فس الكوميدي
3: فإن شاء الله زيدا في بشيرة النور العمل ذي وبقدرة ربي باش نستدعاك
2: إن شاء الله قدرة ربي إن شاء الله بالتوفيق والنجاح ليكم إن شاء الله مزيد من الأعمال ومزيد من التألق ومزيد من الجوائز أيضا
3: إن شاء الله يا رب
2: ومرحبا بكم ديما معنا
1: عايشك سماح
2: مرحبا نورتنا الفنانة كذلك فنان كمال صغير مرحبا نورتنا الفنان خليل شيمي مرحبا من خلالكم كذلك تحية لكل فريق معاكم في مسرحية مراهين وألف مبروك مرة أخرى شكرا لكم نسمعوا ونغم ثم نواصلوا لأنه ما زلنا مع المسرح مش نمشيوا لمركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس خليكم معنا

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: يتواصل لقانا مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع في منوعة الأحد. وكما قلت نذهب مباشرة إلى صفاقس وإلى مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس، ومعنا مدير المركز الفنان المسرحي الكاتب والمخرج والممثل أيضا، ويعني عنده الكثير من الاختصاصات، أستاذ حاتم حشيشة. أهلا وسهلا، مساء النور.
5: مساء الخير.
4: مرحبا.
5: عايشك عايش.
4: تحية ليك سي حاتم، وطبعا مرحبا بيك على موجات إذاعة تونس الثقافية. ونتحدث معك طبعا بداية، هي مصافحة أولى قبل أنه قبل ما تنتظم تظاهرة مسرحية مهمة في صفاقس خلال شهر أكتوبر ومع بداية شهر أكتوبر، لكن خلينا نذكره بالمركز وهذه السنة بإنتاجاته بربما أنشطته.
5: في الحقيقة هو التظاهرة هذه هي مش تكون إن شاء الله بالشراكة مع عديد الهيكل تعودنا، خاصة أنه في الظرف اللي يمروا به المراكز حاليا، اللي هي إن شاء الله نمروا بمرحلة انتقالية.
4: نعم.
5: إن شاء الله تنفرج عن قريب
4: إن شاء الله.
5: اخترنا أنه ننفتحوا على الهيكل الأخرين، ومن خلال الشراكات استطعنا أنه نواصلوا نشاطنا.
4: نعم.
5: من خلال سواء التظاهرة هذه ولا الانتاجات اللي قاعدين نروجوا فيهم. حق ما عملناش انتاجات جديد بحكم انه تقريبا المراكز كله واقف على الانتاج،
4: صحيح،
5: لكن عندنا عمل اللي حضن العالم مسرحيه الاطفال ينصي واخراجي، وفما مسرحيه الطفل الملك نصي واخراج احمد الحشيشه.
4: نعم.
5: ان شاء الله قريب مش تبدا عروض نتاعها.
4: نعم.
5: بالنسبه للمركز يتواصل ورشات التكوينيه بالطبيعه اللي ما قفيناش عليها، اللي هي عملت انتاجات وكانت هي اللي اسست عديد التظاهرات، وذلك من خلال ذلك استطعنا ان نستمر رغم الظرف اللي احنا نمر فيه.
4: نعم. رغم الظرف رغم الصعوبات، لكن المعروف على صفاقس وعلى مركز الفنون الدرامية والركحية وعلى المسرحيين يعني في صفاقس انه خليت نحل ما شاء الله، يعني انكم فما روح يعني يلاحظها اي شخص يعني يحضر للمركز او للفضاءات يعني الثقافية، لكن فما تكاتف للجهود، فما تشاركية، فما إيمان يعني ببعضكم.
5: وهذا ما خلى أنه كل عام بعد عام يزيد يكبر، سواء من ناحية الهياكل المنتجة سواء خاصة ولا عمومية. الجمعيات تقريبا تنشط، ورجعت فما حتى الجمعيات رجعت للنشاط. وهذا دليل مثلا في الفترة الأخيرة نظمنا مهرجان الجاوي لوسع دور الثقافة ودور الشباب، وكانت مشاركة كبيرة، ما تعلمت ديت 4 أيام تقريبا. هذا خلى الحراك، هذا خلينا احنا قدام مسؤولية كبيرة اليوم. انه يلزم المهرجانات خاصة المختصة في المسرح يلزم تكون على مستوى كبير، لانه الناس كل تستنى فينا، وان شاء الله نطمحوا ان نكون اكبر من هكا اللي موجود حاليا
4: ان شاء الله. بالنسبة لمهرجان المسرح في دور الشباب والثقافة والمؤسسات الجامعية في صفاقس، يعني كيفاش تقيموا يعني المهرجان، يعني حضوره في صفاقس الساعة، كيفاش تقيم النوادي ومشاركاتهم والمستوى العام وعموما المهرجان؟
5: هو المهرجان قاعد يتطور من سنة إلى أخرى، معناتها بالعكس المنافسة كبرت ومستوى زاد باهي، مستوى متميز، وخاصة أنه ولو فما 5 مسابقات. رغم اللي كان ينجم تكون مشاركات أكبر بحكم أنه الفترة تنظيم المهرجان مش كان في صفاقس في تونس كاملة، نعتبرها أنا فترة مش باهية، لأنه بداية سبتمبر تقريبا أغلب النوادي مش حاضرة، لأنه فما صيف وفما ناس عودة مدرسية. نتمنى وهذه دعوة لإدارة الأنشطة أن ترجع كما كان قبل في مارس.
4: أحسن صراحة، لأنه مع حرارة الموجودة سنة ومع
5: لأنه توا تقريبا النوادي يرجع توا يحضروا المارس عندهم الجهوي، وبعد يجي الإقليمي في أفريل ماي، وفي الصيف يجي الوطني. هذا قبل اللي كنا أنا كنت في مركب الجاموسي، كانت هكا، كان عندنا وقت باش نخدموا نستقبلوا خاصة العناصر الجديدة مع بداية الموسم الثقافي، لأنه تو تعرف الموسم الثقافي يرجع توا.
4: يعني نقولوا في شهر أكتوبر باش تبدأ النوادي
5: مثلا، فهمت؟ احنا نمشيو بالمقلوب ولينا. تحس انه هذاك اثر بارش على العديد النوادي اللي ما لحقتش تقدم، وحتى اللي قدمت تحس انه ماذا بيه يزيد اكثر وقت باش يحضر. نتمنى ان شاء الله يرجع للوقت القديم.
4: وزيد احنا عندنا سيحات معضله اخرى، احنا نتشكيو من انه المؤسسات الجامعيه لا تشارك رغم انها موجوده في المهرجان، لكن لا تشارك او قله يعني من تشارك نظرا للتوقيت. الان التوقيت اصبح اصعب بالنسبه لهم.
5: اصعب جدا، ما نتصورش انه المؤسسات الجامعيه لازم تشارك بحكم انهم في الصيف يرجعوا لديارهم، واغلب المؤسسات الجامعيه معناتها من الولايات الكل. انت تصور انت مش يجي في الصيف مش يحضر مسرحيه،
4: وين مش يسكن وين مش
5: حتى هو حتى وين مش يسكن حتى هو محتاج انه يمشي للعائله
4: وينه يرتاح. نعم
5: يرتاح. هذه اللي راه مش هو السبب الوحيد بالنسبه للمؤسسات الجامعيه، لازم يتحل فيه ملف كامل.
4: صحيح،
5: لانه المؤسسات الجامعيه فما غياب هروب، خليني نقول بصفة أوضح، المكونين والمسرحيين المختصين بحكم أنه بصراحة يزموا فيما مراجعة كبيرة للمنح اللي تتقدم للمؤطر،
4: لأن منحة يعني بسيطة يعني جدا
5: الغاد من بسيطة. حتى رأوا بالنفس المشكل في المؤسسات الثقافية والشباب، لأنه بصراحة يلزمنا نوليو عناية كبيرة بالتكوين، لأنه هيك القاعدة الأساسية نعتبرها بالنسبة لي أنا. من غادي نبداو نكونوا نقولوا احنا المسرحيين المستقبل اللي مش يكونوا هما ممثلين وتقنيين ومخرجين وكاتبين، كنا انطلقنا سواء من الهوايه ولا انطلقنا من الجامعي، انطلقنا من دور الثقافه، تقريبا كل هذوما مريت منهم باش نجم غدوه نجم نوصل، لانه تراكم التجربه اللي تقدم بنا.
4: بالضبط،
5: معناتها يلزم مراجعه، وهذا راه مع بعضنا الكل. معناتها أنا للأسف نلاحظ في السنوات الأخيرة واحد وحده ولا ينظر، لا يلزم الناس كل تنكب، لأنه ملف بالنسبة لي مهم برشا حارق، هو التكوين والهواة والمسرح الجامعي، مسرح المدرسي، مسرح الثقافة،
4: كله
5: هم أساس ونواة أساسية الغدوة.
4: على خطر عنا مميزات ربما يلزمنا نشتغلوا عليها، اللي هو الإقبال على المسرح، يعني الأطفال اليوم والشباب يحبوا المسرح وحتى العائلات تشجع، فلا بد أن نستغلوا يعني الفرصة هذه اليوم باش نخلقوا نواتات يعني لمسرح تونسي يبقى ديما متطور ويتطور أكثر.
5: احنا قبل في سنوات بعيدة شوية معناتها كنا نحاولوا نقنعوا الاولياء باش يجيبوا صغارهم، ونحاولوا ان بشويه شويه نحكيوا معاهم، وفما عاده النفور. اليوم العكس، اليوم الاولياء تكلم فيك. نحب صغيري يجي للمسرح، يجوا يتفرجوا على المسرحيات ولا يتفرجوا على المهرجان، تلقى غدوه العباد تجي. اليوم الاولياء حاضرين معنا في العمليه كامله، معناتها هذايا راهو يحملنا اليوم مسؤوليه انه الشيء لازم يتطور. فهمت صراحه، معناتها مازال ماهوش في حجم تونس اللي هي بنعتبرها انا رايده في المسرح. صراحه رانا نستحقوا اكثر من هكا برشا.
4: جميل. كذلك قاعدين تستعدوا الان لتظاهره مسرحيه انتم على قدم وساق الان للتحضيرات لها.
5: هي والله تقريبا قاعدين نرسم في الخطوط النهائيه اتصالات باش تكون ان شاء الله الدوره هذه في مستوى كبير، وفي انتظارات الجمهور اللي هو جمهور راهو ماشي يسامحنا. لازمنا ديما نقدموا له حاجه، وديما نحاولوا من عام لعام نزيدوا نقدموا. ان شاء الله نحاولوا نمشي نجيبوا اهم الاعمال التونسيه، سواء هاري بيت ولا جاكراندا، وعندنا زاده مسرحيه العفرت، مسرحيه قرار. هذه قاعدين بشويه بخلاف انه التجارب المسرحيه موجوده في السياق وفي الشبابيه، مش نحاولوا ان تكون موجوده. اضافه طبعا الى الندوه، لانه التجارب المسرحيه الفلسفه نتاع المهرجان انه نهتموا بتجربه مسرحيه تونسيه.
4: نعم.
5: حطوها هي النموذج هي المنطلق. ان شاء الله مش نستغلوا على المسرح الوطني. انه هو المسرح الوطني نعتبره انا تاسيس لولاني للمؤسسات اليوم العموميه، لانه المسرح الوطني بعد جاء المسرح فن العرايش، وجاءوا المراكز الفنون الدراميه اللي هو فرق قاره قبله هذا كان الفرقه البلديه، باش نبداو نحكيوا عن التاسيس. اليوم الرهانات الكبرى ان شاء الله مش يكون عندنا ضيوف في المسرح الوطني، ما زلنا ما
4: يعني فما شراكه نفهموا بينكم بين المسرح الوطني في التظاهره ولا لا؟
5: شراكه ان شاء الله من خلال الندوه، من خلال فكره باش نقدموا نموذج لتجربة المسرح الوطني كنموذج خاصة للشباب باش ينجم يعرف حتى الماضي نتاع الأعمال بدايات المسرح الوطني وإن شاء الله هما مش يكونوا أدرى بالبرنامج وبالحاجات اللي هما المسرح الوطني اليوم شنو هو الرهانات نتاعو هذه بالنسبة للندوة وباش تكون إن شاء الله عندنا ورشات تكوينية مبدئيا اتصلنا بوفاه الطبوبي وكان فما معناتها تاكيد ان شاء الله باش تكون موجوده معنا
4: باش تقوم بورشه
5: ان شاء الله نوصل
4: نعم. ايوه باش تقوم بورشه يعني في اطار هذا
5: ورشه ان شاء الله
4: اي باهي جميل
5: بخلاف ما زلت عندنا اتصالات بمسرحيين اخرين ان شاء الله وقت في الوقت اللي
4: اكيد باش نرجعوا لكم احنا ونحكيوا عليه لكن حبيت نعرف من خلالك لماذا هذه التظاهره يعني في التوقيت هذا
5: به توقيت هي راهي كانت عملناها وعملناها التوقيت في جوا بعد الباك لقينا في فترة فراغ وقتها كنا علاش لا قبل الموسم الصيفي نعملوا تظاهرة لقينا أنه شوية الإقبال ممكن الناس ممكن الطقس ممكن كذا فقلنا علاش لا ما نبداوش بها الموسم
4: الثقافي
5: الثقافي والموسم المسرحي لأنه يعني بعد مش ندخلوا في سيكل نتاع ما جيت في خروج المسرح المسرح الوطني تقريبا شهر نوفمبر وديسمبر مش يكون معبي شويه ممكن الفتره هذه ما احنا مش نكونوا نقولوا احنا ما وحدنا
4: لكن مش وحدكم لانه سبقتكم ربما من الدوره من السنه الفارته تظاهر في نفس التوقيت نفس تقريبا زي التصور أي. اللي هي في توزر مسرح الجنوب
5: لا لا بنحكي لك على المستوى مش موجودين برشا
4: يعني شنو اللي قصدت نفس التوقيت يعني حتى بالنسبه لكم باش تختاروا مسرح

0: نبهتني الحاجة أنه ممكن يقع تنسيق كامل مع الموسم المسرحي، حتى ساعة ساعة يقع مثلا زوج تظاهرات كبرى فرد وقت
1: حتى على مستوى الإعلامي يعني الآن تعرف أنه ظروف التغطية والمواكبة وغيره فما تسمحش بالضبط باش تحضروا لبعضكم وغيره، فكان يمكن أنكم على الأقل الأسبوع الأول مثلا أنتم وهما الأسبوع الثاني أو العكس يعني حتى
0: الحق معناتها ما كانش تنسيق، ما احنا سمعت بيه بعد هنا ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق اكيد. احنا نحبوا رغم كل الظروف نلاحظوا انه المسرحيين ومديرين المراكز يسعوا وانهم يخلقوا حركيه في الجهات اللي هما فيهم رغم الاشكاليات اللي نعرفوها الكل. سيد احمد سي حاتم،
0: والله شوف هما انا نعتبر من بين المهمات الرئيسيه للمراكز اللي المركز لازم يكون هو القاطرة اللي في المسرح اللي تجر وراها كل الناس الكل، الهيكل الكل سواء هوات ولا محترفين، لازم يعمل إشعاع في الجهة. إن شاء الله احنا بالمحاولات اللي قاعدين نعملوا فيها نطوروها في السنوات المقبلة، لأنه نتصور أنه إن شاء الله عن قريب نلقاو حل وقانون أساسي وهكا حتى التنسيق يكون أسهل غدوة، لأنه إذا كان وليو ننتمي مثلا عنا مع بعضنا نتلقاو أنه على إسلام ما تكونش احنا 26 مركز عام كامل تغطيه أنت تظاهراتنا، ما فما حتى نهار فارغ يولي
1: بالضبط
0: يقولوا احنا
1: فما تولي فما رزنامه يعني رزنامه محكمه بالتواريخ
0: إن شاء الله.
1: كل مركز عنده الاسبوع او العشرة ايام اللي خاصه به وهكذا سنه كامله يعني تكون فما تظاهرات وعروض وندوات.
0: نتصور ان شاء الله هذا في القريب العاجل نتصور ماشي
1: تدرسوه
0: نشتغلوا عليه كما قلت انت ما نتصور ان شاء الله احنا يلزمناش نخليه الفراغ، إذاك علاش نقاو في الطرق الكل باش نكونوا موجودين من ناحية المراكز. وهذه نحب نشكر شكر كبير معناتها الهياكل في الساقس اللي فما تعاون كبير، وهذا ما يخلي أنه كنا نخدموا صالح واحد نخدموا لحاجة واحدة، وإن شاء الله سواء احنا ولا في توزر ولا تونس كاين ما في الجهات الكل ان شاء الله الناس الكل تنجح
1: ان شاء الله،
0: وهذا كله يرجع لمصلحه تونس
1: ان شاء الله. شاركت زيد مؤخرا يظهر لي في مهرجان المسرح في دور الشباب والثقافه في جيبس اعتقد سيد حاتم محشيشه.
0: ايوه وقعت دعوتي مشكورين المندوبيه في لجنه التحكيم مع المسرحيين لطفي الفريخه ورفيق ورده وكنا لجنه التحكيم شاهدنا عروض اللي في جيبس وكيف كيف نفس الشيء نشوف أنه فما قبال وفما مواهب كبيرة فما طاقات كبيرة برشا يلزمها أكثر عناية، وإن شاء الله أنا نشوف في مستقبل باهي برشا بالنسبة لي رغم اللي حاضر المسرح التونسي هو راه حاضر متميز جدا. الساعة كنت نتبع فيك ونحب نهني زملائي وبالجوائز اللي تحصلوا عليها سواء الأردن ولا
1: القاهرة
0: الطاهر اللي هو زاد من صفاقس حييه تحصل على جائزة في المهرجان القاهرة التشريبي، وهذا يؤكد أن المسرح التونسي مسرح دائما في الريادة وبوجود الشباب اليوم نتصور أنه ماشي إن شاء الله نزيدوا نقدموا أكثر
1: إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق لكم والنجاح، وإحنا أكيد باش نكونوا على موعد دائما معكم مع كل جديد، وأكيد أنه باش نرجعوا سي حاتم حشيشة باش نرجعوا للتظاهرة اللي أنتم أطلقتوا عليها تجارب مسرحية هيك التظاهرة
0: ثم تجارب مسرحية بحكم أنه المسرح اليوم مش اليوم هو مسرح بطبيعته ليس تجربة واحدة هو مسرح مكارح وهنا حبينا ننفتحوا أكثر يمكن على التجارب وكل عام ناخذ تجربة نموذج بعض في سنة من السنوات استغلنا على تجربة صابر الحامي اللي هو المؤسس في مركز الرمل وقدمناها كتجربة واستدعينا صابر وحكينا وعملنا ندوة مهمة برشا إذا كان نحاولوا أن نقربوا أكثر ما يمكن للجمهور التجارب التونسية ونحاولوا أن الناس تفهم اللي راهو في تونس فما عديد التجارب واختلافنا هو اللي يصنع الصراع اللي احنا فيه اليوم.
1: نعم، اذا لنا عوده لتجارب مسرحيه عندما يكتمل البرنامج ان شاء الله، وتكون حاضر معنا مره اخرى ونحكيو باكثر تفاصيل. سي حاتم حشيش الفنان المسرحي ومدير مركز الفنون الدراميه والركحيه بصفاقس، تحياتي ليك ولكل الفريق العامل معك في المركز ولكل المسرحيين في

0: تصفاقس. شكرا جزيلا.
1: شكرا أحياء ليك سميح ولكل العاملين في إذاعة ثقافية بتونس.
0: شكرا جزيلا. أنا بدوري نشكركم جميعا على المتابعة والاهتمام. شكرا نفيسة العشري في التنسيق العام، مريم مناع في كل ما يتعلق بيد الديجيتال. تلقاو الفيديوهات على صفحة إذاعة تونس الثقافية على الفيسبوك وكذلك صفحتي الخاصة. شكرا أنيس الحميدي في الهندسة التقنية، ومعاه قبله أمين أبو بكري كان حاضر معنا أيضا من أمام الميكروفون سميح قزالة. أحييكم ونلتقي إن شاء الله غدا في برنامج حديث المسرح على الساعة 3 مساء. إلى اللقاء.
2: منوعة الأحد.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: على طريق الإبداع،
5: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
4: دربة مع فؤاد الجرجوري.
6: مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا ممن اختاروا موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، موجات صوت رادة الحياة. أهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
7: أهلا وسهلا ومرحبا.
6: علي ذويبي يرافقنا هذا اليوم في الهندسة الصوتية الروسية، معكم كالعادة من أمام المصدح لنأخذكم في جولة في رحاب محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
7: اخترت نصا عنوانه فستاني الأخضر، وهو بقلم منجية زيدون.
6: إطلالة البداية. إطلالة البداية. في إطلالة البداية تعودنا دكتور فؤاد أن نقدم لمستمعينا ومستمعاتنا فكرة أولية حول النص وصاحبه، فماذا سنقول بشأن نص فستاني الأخضر في إطلالتنا الأولى عليه، وأيضا بماذا سنذكر بخصوص صديقة البرنامج منجية زيدون؟
7: نتحدث أولا عن منجية زيدون كاتبة هذا النص، فنقول هي هاوية كتابة أدبية. هذا ما يبدو منها في الظاهر من خلال ما يصل إلينا منها من محاولات أدبية، وكذلك من خلال تلك الرسائل الإلكترونية المصاحبة لتلك المحاولات. لكن الحقيقة أستاذ عروسية أن صورة هاوية الكتابة التي تبدو من منجية زيدون تخفي وراءها صورة أخرى، هي صورة إنسانة مسكونة بالكتابة مولعة بها، تجد فيها راحة نفسية وتجد فيها ما يجسم تعلقها بالكتابة ورغبتها في مزاولتها. الرأي عندي أن منجية زيدون بإمكانها أن تصبح كاتبة متمرسة إن هي واصلت السير في نهج الكتابة، وإن هي أقبلت على مزيد التقدم والتوغل في طريق الإبداع. منجية زيدون تكتب خاصة السرد القصصي المنثور، وسردها هذا أدخل في أدب الذات، ذاك الذي يتحدث عن ذات الكاتبة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الذي يتحدث عن الذات بصفة عامة ويجعلها محورا للقص والحكي. ومنجية زيدون قد تكتب بين الفينة والأخرى نصوصا شعرية، وهذه النصوص تدل على أنها ما زالت في بداية الطريق في مجال هذه التجربة، لكن مع ذلك تبدو تجربتها واعدة، ولا شك في أنها سترتقي إلى مراتب عليا من الجودة إن سعت منجية زيدون إلى تطوير كتابتها الشعرية. في إطار هذه التجربة الإبداعية، تجربة منجية زيدون، يتنزل نصها الذي سيكون عليه مدار الكلام في حصة اليوم، ونعني نصها فستاني الأخضر. وكالعادة أستاذ عروسية، قبل أن نشرع في مزيد التعرف على هذا النص وقبل أن ننطلق في تحليله والتعليق عليها، نسلك ما دأبنا على اتباعه في هذه الحصة من قراءة للنص تتيح لنا أن نتبين ملامحه الكبرى قبل البحث عن التفاصيل الثاوية فيه، قبل أن نبحث عن التفاصيل الثاوية فيه. فإليك الكلمة إن تفضلت، اقرأي علينا إن شئت فستاني الأخضر لمنجية زيدون.
2: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى.
6: فستاني الأخضر. كانت البنت الصغيرة فرحة ومسرورة ومبتهجة ومعجبة بفستانها الأخضر الجديد المزركش ببعض الأزهار الحمراء والصفراء مع بعض الفراشات الملونة. اقتناه لها والدها، ربما اختار هذا اللون لأنه يذكره بسنابل زرعه المتمايل قبل أن تقتاده السلطة الاستعمارية الفرنسية مع العدد الكبير من شباب قريته غصبا عنهم لتلحقهم بجيشها في حرب الأندوشين، ليعود بيد واحدة أقعدته عن نشاطه الفلاحي، فظل حنينه لذلك الإخضرار حيا بداخله لا يموت. كانت ابنته تسير في الحي بخيلاء وكبرياء لما كان يثيره فستانها الأخضر من إعجاب المارة. كانت تحمل سطل الماء الزلال على رأسها بعد أن ملأته بعناء كغيرها من نافورة قريتها، وفجأة ارتطمت رجلها بحجرة، وكم كانت كثيرة تلك الحجارة في مسلكهم، فتساقطت بعض قطرات الماء على أيدي الفستان. صرخت البنت ثم بكت خوفا من فقدان ذلك اللون الأخضر الزاهي. سكبت محتوى الإناء في حوض شجرة للمحافظة على خضرة فستانها، غير مهتمة في تلك اللحظة بتأنيب والدتها التي تركتها تنتظر كمية الماء. طرقت باب المنزل مرتجفة وتناهى لها صوت أمها من الداخل: صحيتي، جبت الماء، عيش بنتي، نستنى فيك من بكري باش نطيب الفطور. تسارعت دقات قلبها الغض الذي لم يتعود على المراوغة. تفاجأت الأم بخفة وزن الإناء وفقدان المحتوى، وأربكتها دموع ابنتها فضمتها إلى صدرها بكل شفقة. بنتي، ما نجمتش تعبي السطل؟ ألا غالب حتى هي زحمة كبيرة على العين. تلك العين اليتيمة التي كانت تزود كل الأهالي ولا تزال. دلفت البنت إلى أقرب غرفة وهي تتنفس الصعداء لتدس الفستان بين طيات بقية ملابسها. اللون الأخضر هو ماضيها وحاضرها ومستقبلها. اللون الأخضر يحيلها على شجرة الزيتون دائمة الخضرة وحبيباتها التي كانت تلهو بها حينا صحبة إخوتها، وتلتهمها حين آخر مع خبز أمها الطازج. اللون الأخضر يحيلها على اخضرار الحقول الربيعية اليانعة الموشاة بزهور الأقحوان وشقائق النعمان. اللون الأخضر يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة التي طالما طهتهما لهم والدتهم. اللون الأخضر يحيلها على مدخل منزلهم الموشى بمختلف أنواع النباتات المتسلقة والمتدلية على جدران السور. اللون الأخضر صندوق ذكريات طفولتها، ثري ومتنوع وممتع. هو زاد دفين مستقبلي تخزنه في أعماقها لأوقات الشدة اللاحقة، عندما تجبر على مغادرة موطن ميلادها لمواصلة دراستها الثانوية والجامعية وربما مسيرتها المهنية، فقريتها منسية ولا توفر تلك الخدمات الاجتماعية. ستستعين بذلك اللون الأخضر لمواجهة ألوان الجدران الرمادية الإسفلتية الداكنة التي تنتظرها. اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة، أما الفستان الأخضر فلا يزال فتيا رغم تراكم السنين، فقد ظلت ترعاه طيلة حياتها لا تخرجه إلا لضوء القمر لتتلحف به بعيدا عن أشعة الشمس الحارقة التي كانت ستأتي لا محالة على ألوانه الزاهية. خذوه معي عند رحيلي، فسيحميني من غوائل الظلمة الحالكة وحتمية الاندثار. الإمضاء منجية زيدون.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص فستاني الأخضر لمنجية زيدون، وهو نص قصصي يدور على جملة من الذكريات ترتبط باللون الأخضر الذي يظل حاضرا في ذهن بطلة الحكاية، تلك الطفلة الصغيرة التي ستكبر وستتقدم بها السنوات، لكن اللون الأخضر سيظل حاضرا في ذهنها وحاضرا في وجدانها، أنيسا لها في الحياة مؤنسا لها بعد الممات. لحديث العروسية أن الحكاية في هذا النص تبدو حكاية أطفال، حكاية ابنة صغيرة ظلت تحمل ذكرياتها معها كما أشرنا إلى ذلك منذ حين، والأمر كذلك ما في هذا شك، لكن الأمر أعمق من ذلك وأدق وأوسع في المعنى والدلالة، وهذا ما سنتبينه من خلال متابعة هذا النص القصصي ومن خلال محاولتي الوقوف على مختلف أبعاده الدلالية، وخاصة على مختلف الصياغ التي اعتمدتها الكاتبة منجية زيدون في صياغته وفي كتابته. وكالعادة فاتحة التحليل وبدايته هي العنوان. حتما فستاني الأخضر. لاحظي أستاذ عروسية كيف يطلع عنوان هذه القصة بتأصيلها في أدب الذات، فالفستان منسوب إلى الذات، والقصة هي قصة الذات، وننطلق من العنوان لننظر في مسار تشكل هذه الحكاية. تتشكل الحكاية وتبنى بتتابع جملة من الصور، أولها صورة تذكارية تؤسس مسار الحكاية، وبها تنطلق تجربة الذات في هذه الحكاية. هي صورة ابنة صغيرة فرحة جذلة بفستانها الأخضر الجديد الذي اقتناه لها والدها. هو فستان أساسه اللون الأخضر، لكنه مزركش بألوان أخرى وأشكال أخرى. هو الأخضر الذي يتخلله الأحمر والأصفر وتطير فيه الفراشات. تلك هي الصورة المؤسسة لهذه الحكاية، لهذا النص القصصي. تلي هذه الصورة الأولى صورة ثانية، هي صورة الأب الفلاح الذي أهدى ابنته هذا الفستان فكان مبعث سعادتها العارمة. هذا الوالد هو في الأصل فلاح، لكنه حرم من الفلاحة بسبب فقدان إحدى يديه في حرب الأندوشين، فظل يحن إلى الأرض وإلى لونها الأخضر. لاحظي أستاذ عروسية كيف تنشأ حكاية الأخضر في هذا النص، هي تنشأ بالوراثة، فهذه الطفلة العاشقة للون الأخضر جاءها هذا العشق من مصدر جيني عن طريق والدها المولع هو أيضا بالخضرة واللون الأخضر. نجد بعد هذا صورة ثالثة، هي صورة البنت الصغيرة المزهوة بفستانها الأخضر، وهي تتهادى في أرجاء الحي وتسير في الطريق متبخترة سعية إلى جلب الماء في سطل من العين، تلك العين التي كان أهل القرية جميعا يجلبون منها ما هم في حاجة إليه من الماء. لكن حدثا يحدث إذ ترتطم الفتاة الصغيرة بصخرة في طريقها فيسقط السطل من بين يديها وينسكب الماء على كمي فستانها الأخضر فأصابها من ذلك ما أصابها من الخوف والهلع والفزع لأنها ظنت أن الماء سيذهب بخضرة الفستان سيذهب باللون الأخضر من الفستان وإذن سيكون ذلك سببا في تلفه. تطالعنا في النص بعد هذا صورة موالية هي صورة الأم وهي تهدئ من روع ابنتها فتهدأ الطفلة لكنها تسارع بإخفاء فستانها الأخضر بين طيات ثيابها خوفا عليه من أن يصيبه ما قد يصيبه من التلف. بعد هذه الصور المؤسسة للحكاية البانية لها المشكلة لمسارها تطلع علينا من النص وفيه صورة السارد وهو يبين أهمية اللون الأخضر في حياة هذه الطفلة الصغيرة في حياة بطلة الحكاية. فاللون الأخضر هو الماضي بذكرياته الزيتون حبيبات الزيتون. اللون الأخضر لون الحقول في الربيع. اللون الأخضر لون أطعمة تحبها الفتاة الصغيرة الخبيزة الحريقة. اللون الأخضر هو لون مدخل المنزل زمن الطفولة هو صندوق ذكريات الطفولة. الأخضر هو المستقبل هو مغامرات الحياة القادمة في المعهد والجامعة وفي المدينة الكبيرة. اللون الأخضر في زمن الكهولة والشيخوخة يصلح للحياة ويصلح لما بعد الحياة يصلح لمواجهة ظلمة القبر ظلمة ما بعد الموت. هذه هي الحكاية حكاية الطفلة وحكاية اللون الأخضر معها. اللون الأخضر لون الماضي السعيد ولون مواجهة الحاضر واللون الصالح لمقاومة كل شيء. هي مجموعة من الصور كما رأينا. هذه الصور بنيويان تتوج بما يمكن أن نسميه نشيد الأخضر أو النشيد للأخضر ونعني بذلك ذلك القسم الأخير من النص إذ يطلع السارد بالحديث عن اللون الأخضر نيابة عن بطلة الحكاية وهو نشيد فيه ما فيه من سحر طفولي لا شك في هذا لكن فيه أيضا أبعاد وجودية عميقة مرتبطة بالحياة والموت. لعلك تذكرين أستاذ عروسي ما قلته في بداية الحديث عن هذه الحكاية حين تساءلت هل الحكاية مجرد حكاية طفلة تساق للأطفال أم هي كذلك لكنها فضلا على ذلك حكاية كبار أيضا وحكاية عقل يفكر ووجدان يشعر وأسئلة تطرح على الذات في مختلف مراحل عمرها. على هذا النحو إذن تبينت لنا هذه الحكاية من جهة مضمونها من جهة التجربة التي تعيشها الذات داخلها. لكن كثيرا ما قلنا وكثيرا ما رددنا في هذا البرنامج الأهم في الحديث عن الأعمال الفنية بصفة عامة وعن النصوص الأدبية بصفة خاصة الأهم هو ألا نكتفي بالإجابة عن سؤال ماذا قال النص. الأهم هو أن نجيب خاصة عن ذلك السؤال الذي نطرحه بالوجه الآتي كيف قال النص ما قاله.
1: نعم عندما تسأل هذا السؤال دكتور فؤاد فنحن سنتحدث ربما في هذا جزء من هذا الركن عن الصياغة الفنية التي اعتمدتها صديقتنا منجية زيدون في كتابة نصها هذا النص القصصي على وهذا النص السردي دكتور فؤاد. فإلى أي حد احترمت ربما منجية زيدون خصوصية الكتابة السردية والقصصية، وكيف تفننت لنقل في رسم هذه الصورة وهذه الذكريات لهذه الطفلة أو لهذه الذات المتحدثة في النص؟
0: نعم، هذا ما سنحاول أن نتحدث عنه فيما يلي من التحليل. إذن نطرح السؤال مرة أخرى، كيف صاغت منجية زيدون نصها هذا صياغة فنية؟ قلنا منذ حين إن النص ذو طبيعة قصصية، هذا بطبيعة الحال يجعلنا في مجال النظر في الأدوات القصصية التي استعملتها منجية زيدون لنسج هذه الحكاية. هي جعلت لحكايتها إطارا مكانيا، وهذا أمر طبيعي جدا، فالحكايات كلها تدور في أطر مكانية معينة. لكن في هذا المجال أستاذ عروسية نلاحظ أن الإطار المكاني في هذه الحكاية غير محدد، هو مكان ريفي في المطلق.
1: في المطلق نعم.
0: والأحداث تدور في منزل ريفي في قرية نائية، قال عنها السارد هي قرية منسية، أي نائية بعيدة لا يفكر فيها أحد، وسط حقول تسبح في الخضرة. إذن مكان ريفي نموذجي لا نعرف له اسما ولا نستطيع أن نحدده تحديدا دقيقا. نمر بعد هذا إلى الإطار الزماني، هو أيضا من جنس الإطار المكاني، هو إطار غير محدد، هو مسار حياة يمتد من الطفولة إلى الكهولة إلى الشيخوخة إلى ما بعد الموت. فيه الماضي منبع الحكاية والذكريات، وفيه الحاضر أيضا، وفيه المستقبل كذلك. جعلت منجية زيدون لقصتها هذه مجموعة من الشخصيات، الشخصية المحورية فيها هي شخصية البطلة،
1: البنت الصغيرة.
0: البنت الصغيرة
1: نعم،
0: ولا أحد سواها. هذه البنت الصغيرة هي كذلك لا نجد لها في الحكاية صورة واضحة الملامح، يعني لا نجد لها صورة مادية، فلا نعرف إن كانت مثلا بيضاء سمراء، إن كان شعرها طويلا أو قصيرا، لا نعرف إن كانت متوسطة القامة أو طويلة القامة. إذن كل ما له علاقة بالصورة المادية لا يذكر في هذه الحكاية. ما نعرفه هو سنها، فهي طفلة صغيرة
1: دون تخصيص كذلك،
0: دون تحديد كذلك، لا شك في هذا، لكن الحكاية تبرز خاصية متوفرة لدى هذه الطفلة، وتتمثل هذه الخاصية في ولعها باللون الأخضر وافتتانها به، فكأنها كائن خلق من هذا اللون وانبثق من هذا اللون بما في الخضرة من الأبعاد الرمزية وغير الرمزية. السارد يقص علينا بعض أحداث حياة هذه البطلة، فهي تغادر القرية للدراسة، تتوجه إلى العاصمة حيث الجامعة. السارد يحلل نفسية هذه البطلة أو يشير إلى بعض جوانب نفسيتها، من ذلك إحساسها بالزهو والمباهات، الخيلاء والكبرياء. هي طفلة لا ننسى هذا، ولا يكون الطفل طفلا إن لم يحس بذلك. حين تتقدم به السنوات سيسعى الطفل، أتحدث عن الطفل بصفة عامة، إلى كبح ما كان يشعر به زمن الطفولة، لكن الطفولة هي زمن التعبير التلقائي عن الذات. تحدث السارد عن خوف الطفلة وذعرها من ضياع اللون الأخضر، الخوف من عقاب الأم. إذن هذه هي الصورة التي رسمت لهذه الشخصية، هي صورة أساسها الأخضر، قوامها الأخضر، ورهانها اللون الأخضر. شخصيات تحيط بشخصية البطلة، أهم الشخصيات المحيطة بتلك البنت شخصية الوالد، فهو الذي اشترى لها ذلك الفستان، بدونه لا تكون الحكاية، هو شرط نشأة الحكاية. لاحظ أستاذ عروسية كيف أن هذا الكلام قد يأخذنا بعيدا في التأويل. فالوالد في الحكاية هو شرط نشأة هذه الحكاية، لو لم يشتري لابنته فستانا أخضر لما كانت هذه الحكاية. لكن ذلك الأب نفسه في واقع الأمر، في واقع الحياة، هو والد تلك الطفلة. لو لم يوجد ذلك الوالد لما وجدت هذه الطفلة. إذن هو والد البنت بجميع المعاني، هو والد البنت وحكايتها إن شاءنا. كيف صور السارد شخصيات الوالد؟ أشار إلى فقدان يده في حرب الأندوشين. إذن هذه شخصية فاجعية تحمل الفاجعة داخلها، هذه شخصية تعيش ألما دفينا، هذه شخصية بتراء ناقصة فقدت يدها. لكن ذلك النقص ولكن ذلك الوجع يذوب ذلك كله أمام ولعه بالأخضر هو أيضا، لأن الولع بالأخضر يعيده إلى علاقته المباشرة بالأرض، يوم كان فلاحا يعمل في الأرض بيديه الاثنتين قبل أن تحل به المصيبة، وقبل أن يصبح كائنا فاجعيا مفجوعا كما قلنا ذلك منذ حين. لأن فقد يده فإن حنينه إلى الأخضرية جعله على اتصال دائم بماضيه وعلى اتصال دائم بحياته الأولى. شخصية الأم شخصية ثانوية كما رأينا في الحكاية. نمر إلى تقنية قصصية أخرى نشير إليها وهي متوفرة في هذا النص، أعني تقنية الوصف. فماذا فعل السارد؟ وصف الفستان، وصف الحقول والسنابل، وصف مدخل المنزل، وصف المدينة وطرقاتها وجدرانها. بهذا الوصف سعى السارد إلى أن يرسم لنا العالم الذي تعيش فيه البطلة والعالم الذي تدور فيه الأحداث، أي العالم الذي احتضن التجربة التي تصفها هذه الحكاية. في مجال متابعة الصياغة القصصية لهذا النص أريد أن أتحدث عن السارد، وهنا أتحول في التحليل أستاذ عروسية، لا شك في أنك لاحظت هذا، من مستوى الحكاية إلى مستوى السرد. ما نلاحظه هو أن سارد الحكاية عليم بكل شيء، يعرف كل شيء عن التجربة، عن الشخصيات، عن البنت الصغيرة، يعرف مختلف أطوار حياتها، يعرف معنى الأخضر في حياتها، يعرف ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ويعرف اللغة الدارجة التي تستعملها أمها، يعرف حتى الأكلات التي كانت ترغب البنت في تناولها، كأنه كان يشاركها تلك الأكلات، وكأنه كان يشاركها تذوق تلك الأكلات. يعرف أحاسيس البطلة، يعرف مشاعرها، يعرف حتى تفكيرها في الموت. هذا يجعلنا أستاذ عروسية نتساءل عن علاقة السارد بالحكاية. من يكون هذا السارد؟ هل هو مجرد سارد أم هو مورط في الحكاية؟ هذا هو السؤال. هل هو مجرد سارد للحكاية أم هو مورط في أحداثها؟ أي هل السارد كائن يقع خارج الحكاية ينظر إليها من بعيد ويسردها، أم هو شخصية من شخصياتها؟ هذا هو السؤال. وما يزيدنا تعلقا بهذا السؤال هو أننا نرى هذا السارد قادرا على الانتقال بين الأزمنة، يتحدث عن ماضي الشخصية ثم يتحدث عن مستقبلها ثم يتحدث عن حاضرها، ثم هو إذن كما قلت كأنه ملازم لهذه الشخصية، كأنه ظل لهذه الشخصية، كنت أقول كأنه هو هذه الشخصية ذاتها، كنت أقول هذا. إن قلت أن السارد هو بطل الحكاية فعندئذ أنا أتحدث عن أدب الترجمة الذاتية، أي تلك الكتابة التي يتخذ فيها الكاتب من حكايته الشخصية موضوعا للكتابة. علماء الترجمة الذاتية ومنظرو هذا الجنس الأدبي يشترطون لذلك شروطا يعرفها المتخصصون في هذا المجال، ومن ذلك الميثاق الترجماتي، أي التطابق الصريح الواضح بين الكاتب والسارد وبطل الحكاية. هذا الميثاق لا يوجد هنا، لا نجده بالصراحة المطلوبة. في جميع الحالات ما نلاحظه من خلال النص ومن خلال ما نعرفه من المعلومات خارج النص هو أن خيطا رقيقا يشد الكاتبة إلى السارد إلى بطلة الحكاية. فهل النص ترجمة ذاتية؟ لا نجد دليلا قاطعا في النص على ذلك. إذن لنتجاوز هذا الأمر ولنقل ببساطة إن هذا النص الذي نحن بصدد الحديث عنه، نص فستاني الأخضر، هو من أدب الذات الذي تحضر فيه الذات سواء كان حضورها صريحا أو لم يكن كذلك. ولا شك عند محلل هذا النص وعند قارئه أن العلاقة موجودة بين كاتبة النص ومن يسرد النص وبطلة الحكاية، ولنكتفي بهذا.
1: وما هي قيمة هذه الملاحظات دكتور فؤاد التي أثرتها وقدمتها بخصوص علاقة هذا النص بأدب الذات أو بأدب السيرة الذاتية أو الترجمة الذاتية؟
0: بصفة عامة أستاذ عروسية أقول إن هذه الذاتية الطاغية على النص، إن هذه الذاتية التي تحدد هوية هذا النص، هذه الذاتية إذن في تقديري هي منبع من منابع الشعرية فيه. ستعجبين كيف أتحدث عن الشعرية في مقامي الحديث عن نص قصصي. الشعرية هنا لا تعني النسبة إلى الخطاب الشعري، لا تعني النسبة إلى الشعر. الشعرية هنا نعني بها تلك الطاقة الإبداعية، تلك الطاقة الفنية التي تجعل النص نصا إبداعيا وتمنحه كما قلت هويته الإبداعية وتميزه عن سائر ألوان الخطاب التي لا يمكن إدراجها ضمن الخطاب الإبداعي. في هذا النص هذه النزعة الذاتية الوجدانية اطلعت بوظيفة أساسية جعلت من هذا النص نصا يتفاعل معه القارئ، يتأثر له القارئ، يجد فيه القارئ مجالا من الخيال الذي يأخذه إليه ويجعله لبرهة من الزمن ينسى الواقع الذي يعيش فيه. ذلك هو الفن وذلك هو الأدب، أو لنقل إن ما أشير إليه هو من وظائف الفن ومن وظائف الأدب ومن وظائف الفعل الإبداعي بصفة عامة.
1: وهل من خصائص فنية أخرى دكتور فؤاد اعتمدتها منجية زيدون في صياغة هذه المحاولة الإبداعية؟
0: قد أشير بعد هذا إلى أمر يتصل بالخطاب القصصي، أي بالأسلوب الذي اختارته منجية زيدون لكي تصوغ الحكاية صياغة لغوية. هنا أتحدث عن الأسلوب في علاقته بالخطاب. بالخطاب القصصي. لا شك في أنك لاحظت أستاذ عروسية أنني أتحرك في هذا التحليل بين ثلاثة مستويات: مستوى الحكاية، مستوى السرد، ومستوى الخطاب.
1: الخطاب.
0: إذن ما لاحظته هو أن القسم الأول من النص، ذاك الذي تراءت لنا فيه الصور الحكائية والمشاهد القصصية في تلاحقها وتعاقبها، في ذلك القسم الأول من النص طغى الأسلوب القصصي العادي بقرائنه المعروفة، بعلاماته المعروفة، من نوع استعمال كانت، كانت، وكانت، وكانت، من نوع استعمال الجمل الفعلية التي تشير إلى الأحداث وإلى تعاقبها: كانت البنت الصغيرة فرحة ومسرورة، كانت ابنته تسير في الحي بخيلاء وكبرياء، كم كانت كثيرة، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. إذن أسلوب قصصي بعلامات الخطاب القصصي كما قلت، وباستعمال جمل فعلية تسوق الأحداث القصصية التي تسوقها في الحكاية. هذا أسلوب القسم الأول من النص. أسلوب القسم الثاني ذاك الذي أصبح فيه السارد يتحدث عن اللون الأخضر، ذاك الذي سميته نشيد الأخضر أو النشيد للأخضر. أسلوب القسم الثاني، أسلوب النشيد الأخضر، يختلف عن أسلوب القسم الأول. علامته الكبرى تعاقب الجمل الإسمية. انظري ماذا جاء فيه: اللون الأخضر هو ماضيها وحاضرها ومستقبلها، اللون الأخضر يحيلها على شجرة الزيتون، إلى نهاية الجملة، اللون الأخضر يحيلها على اخضرار الحقول الربيعية، إلى آخر الجملة، اللون الأخضر يحيلها على كذا على كذا على كذا. وهكذا ينخرط الخطاب في نسق من الجمل الإسمية المتلاحقة المتعاقبة المتتالية، وكل مرة تتكرر عبارة اللون الأخضر.
1: تركيز على أهمية هذا اللون
0: في سياق التجربة،
1: في سياق التجربة بالنسبة لبطلة القصة وبقية الشخصيات أو للساردية أيضا والي الكاتبة من ناحية أخرى.
0: إذن لاحظي معي أستاذ عروسي أن عبارة اللون الأخضر تكررت 6 مرات، فمنحت النص إيقاعا شعريا، ولذلك قلت منذ حين شعرية النص. لا شك في هذا. عبارة اللون الأخضر في إيقاع التكرار الذي انخرطت فيه أصبحت بمثابة القافية. ما هي القافية في الشعر؟ هي الصوت الذي يتكرر، هي المقاطع الصوتية التي تتكرر. هنا عبارة اللون الأخضر تصبح قافية النص، تصبح الركيزة الإيقاعية التي يقوم عليها الخطاب في هذا النص. لذلك أقول مرة أخرى إن القسم الثاني من النص يمتاز بنفس شعري واضح، لا شك في هذا، وسبب ذلك أن سق الإيقاع التكراري الذي اختارته الساردة أو السارد لصياغة هذا القسم الثاني من الحكاية. إذن هذه أستاذة عروسية بعض الجوانب الفنية التي اعتمدتها منجية زيدون، سواء فيما يتعلق بصياغة الحكاية أو بسرد هذه الحكاية أو باختيار اللغة التي قدمت بها هذه الحكاية.
1: شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر في هذا الركن التحليلي لهذا النص، نص فستانيا الأخضر لمنجية زيدون، وقد نظرنا في مضمونه ومعناه وكذلك في الجانب الفني فيه وفي صياغته الفنية. بعد هذا النغم سنتوقف في ركن في الميزان، وفي هذا الركن سنتناول كالعادة جوانب الصياغة اللغوية، وربما أتطرق إلى بعض الأخطاء أو الهنات التي تسربت إلى هذه المحاولة لصديقتنا مونجية زيدون. لكن قبل ذلك نستمع إلى هذا النغم ونعود بعد شارة الركن.

0: إذا دكتور فؤاد، بلغنا هذا الركن في لقائنا اليوم، ركن في الميزان. وكما قلت قبل شارة الركن وقبل النغم، في هذا الركن نتناول عادة الأخطاء اللغوية ربما التي تكون قد تسربت إلى الكتابة الإبداعية لصاحب أو صاحبة النص. فهل من التواءات في نص منجية زيدون؟ هل من أخطاء يمكن أن نسلط الضوء عليها في هذا الركن؟
1: اللغة التي وردت في هذا النص تدل على أن منجية زيدون تحسن الكتابة العربية بصفة عامة، لكن مع ذلك اعترضتني بعض الأخطاء التي أود أن أشير إليها، وقد أرد بعضها إلى عدم التركيز وعدم مراجعة الكتابة. أول خطأ أشير إليه ورد في قولها قبل أن تقتداه السلطة الاستعمارية، تتحدث عن والد البنت. الفعل هو اقتاد بالتاء لا اقتداد. قد يكون الأمر راجعا إلى عدم الانتباه أو إلى السرعة في الكتابة بواسطة لوحة الحروف في الحاسوب، لا أعرف، لكن في جميع الحالات اقتاد بالتاء لا بالدال، الأولى تاء والثانية دال. اقتاده، من قاد يقود، اقتاده. ما جاء في النص هو قبل أن تقتاده بدالين، هذا خطأ. خطأ آخر ذو طبيعة تعبيرية يتعلق بالتعبير، وقد ورد في قول الكاتبة فتساقطت بعض قطرات الماء على أيدي الفستان، هي تتحدث عن الكمين. فبدل أن تقول على كمي الفستان، الكم المفرد كم الفستان، قالت على أيدي الفستان. هذا إذن خطأ في التعبيرية، عليها أن تتلافاه وأن تراجعه. خطأ ذو طبيعة نحوية أرده إلى عدم التركيز وإلى عدم الانتباه، لا شك في هذا. تقول تلهو بها حينا وتلتهمها حين آخر، لا،
0: والأسلم أن نقول حينا آخر،
1: حينا لا شك في هذا، هذا معروف. خطأ ذو طبيعة نحوية كذلك في صلة باستعمال الضمير. تقول الكاتبة يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة التي طالما طهتهما لهم والدتهم.
0: مزدوج الأخطاء في هذه الجملة دكتور،
1: لا شك. الخطأ في التي هي تتحدث عن مثنى الخبيزة والحريقة، إذن الصواب هو يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة اللتين طالما طهتهما، هي استعملت المثنى بعد ذلك، لهم والدتهم.
0: ثم هنا لهم والدتهم دكتور فؤاد، في سياق القصة لم تتحدث بالجمع، وجاءت في هذه الجملة واستعملت صيغة الجمع، يعني كانت محبث أن تستعمل ضمير الها، يعني هي لها والدتها، يعني
1: الضمير في اللغة يعود على اسم سابق. وهنا هم يتتصور شيئا لم تذكره في الكلام،
0: نفس الشيء في عبارتها مدخل منزلهم كذلك،
1: نفس الشيء كذلك. وآخر الأخطاء التي أشير إليها ورد في قولها اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر فلا يزال فتيا، هذا خطأ في التركيب. الصواب هو أن نقول اليوم شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر فلا يزال فتيا. حين قالت اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة أصبح التركيب مختلا، يعني ننتظر فعلا بعد ذلك،
0: لأنها أطلت في الجملة، هي قالت بعد ذلك فقد ظلت ترعاه.
1: أنت تفسرين الخطأ، لكن الخطأ
0: يبقى
1: قائم.
0: خطأ،
1: إذن الصواب هو اليوم شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر، هذا إن هي أرادت أن تحافظ على التركيب أما، لكن بإمكانها أن تقول اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة
0: فإن الفستان الأخضر كذا كذا، أو
1: فإن الفستان الأخضر تماما. إذن عليها أن تختار التركيب الذي ترغب في اختياره،
0: لكن ليس
1: عليها
0: هذا
1: بعد ذلك أن تراعي خصوصية التركيب وشروطه البنيوية، ما في هذا شك. لكن قلت بصفة عامة منجية زيدون تكتب بلغة سليمة و مؤدية.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذه الملاحظات في ركن في الميزان، لأننا سنعود إلى بعض الملاحظات الختامية مباشرة بعد شارة ركن منتهى المطاف. منتهى المطاف.

0: في منتهى المطاف دكتور فؤاد، سنختم أيضا مع مجموعة من الملاحظات ربما التوجيهية أو التحفيزية لصديقة البرنامج منجية زيدون، سواء كان بخصوص هذه المحاولة الإبداعية أو بخصوص تجربتها في المطلق وبقادم كتاباتها الأدبية. فماذا ستقول في هذا الصدد؟
1: ما أقوله في نهاية المطاف هو أن نص فستاني الأخضر لمنجية زيدون يمثل محاولة محترمة في مجال الكتابة الأدبية، وهذا من جهة المضمون ومن جهة الشكل على حد سواء. نجحت منجية زيدون في أن تحول حكاية بسيطة وذكرى من ذكريات الطفولة إلى مسائل ذات أبعاد اجتماعية، واقع الريف والقرى المنسية، ومسائل ذات أبعاد نفسية ووجدانية، الذكريات، منزلة الذكريات في حياة الإنسان. ومن خلال ذلك كله تم تحويل اللون الأخضر إلى رمز يغدو به هذا اللون شرطا للسعادة في الحياة وبعد الممات. إذن لذلك قلت هي محاولة محترمة اتخذت من أحداث بسيطة مطية لكي ترسم ما رسمت من العوالم، ولكي تطرح ما طرحت من المسائل ومن القضايا. مصطفى الفارسي كاتب تونسي معروف، جليل الشأن، ذو مكانة مرموقة في المجال الأدبي القصصي التونسي والعربي أيضا. مصطفى الفارسي رحمه الله جعل بعض عناوين ما كتب القنطرة هي الحياة. منجية زيدون لا يشترط هنا أن تكون قد عرفت مصطفى الفارسي أو قد قرأت ما كتبه مصطفى الفارسي،
0: لكنها جعلتنا الأخضر هي حياة،
1: لكن النصوص تتصادى في مجال الإبداع. مجال الإبداع عالم آخر يختلف عن عالمنا العادي الذي نعرف. قال مصطفى الفارسي رحمه الله القنطرة هي الحياة، منجية زيدون قالت بعد عقود من الزمن الأخضر هو الحياة، الأخضر هو السعادة، هو شرط الحياة وسلاح لمقاومة الموت. وهذه إضافة منجية زيدون، أمام الأخضر تستوي

0: أنصحها وأوصيها بضرورة توسيع دائرة اطلاعها على التجارب القصصية المتنوعة والمختلفة في الأدب العربي وفي غير الأدب العربي إن أمكنها ذلك. فمثل هذا التوسيع، مثل هذا الاطلاع المتنوع المختلف على تلك التجارب القصصية والإبداعية، من شأنه أن يساعدنا على تطوير تجاربنا. أشكرها على ثقتها المتجددة في برنامج على طريق الإبداع، وأتمنى لها النجاح والتوفيق اللذين أتمناهما لجميع صديقات هذا البرنامج وأصدقائه.
1: نعم، هذا ما نرجوه دائما وما نطلبه لكل أصدقائنا وصديقاتنا ممن اختاروا درب طريق الإبداع، وخاصة ممن اختاروا مشاركتنا تجاربهم الكتابية والإبداعية لتلقى طريقها إلى أثير تونس الثقافية عبر فسحة على طريق الإبداع. هذا البرنامج الأسبوعي على موجات صوتي رد الحياة. نذكركم أننا كنا بصدد الغوص في تفاصيل تجربة إبداعية جديدة وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج نصف فستاني الأخضر لصديقة البرنامج منجية زيدون، وإلى أن نلتقي بكم ومعكم مع محاولة إبداعية جديدة ستصلنا أكيد عبر صفحة البرنامج عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رد الحياة مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري علي ذويبي وعروسية بوميزة بن موسى. متابعة رائقة لبرامجنا وإلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد القرقوري.

0: من ذا الذي يحاور السطور يهمس في أعشاش الطيور ثم يلاغم السهور ليشيع في أجوائنا أذكى العطور ولغة أخرى لكل العصور؟
1: إذاعة تونس الثقافية.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: تنشقت نسيم الحرية.
1: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
0: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
2: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
0: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
3: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: العشرة والدقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين والمتابعين لإذاعة تونس الثقافية. تحية ليكم من هنا من استوديو 6، معكم سيرين منقاسم في الأعداد والتقديم وأنيس الحميدي في الإخراج، وكذلك زميلتنا مريم منيع في الإخراج الرقمي. اليوم ساعتنا الأولى باش تكون لمسة وفاء للموسيقار الراحل محمد القرفي، وفاته المنية اليوم لحد 13 سبتمبر. محمد القرفي مسيرة موسيقار كبير ومسيرة طويلة جدا في الموسيقى، في إنتاجاته الموسيقية وكتاباته، كذلك العديد من العروض اللي قدمها الراحل محمد القرفي وشارك فيها العديد من الفنانين. بعد شوية باش تكون معنا لمسة عندكم، معناتها تسمعوا معنا لمسة وفاء لمحمد القرفي، وباش نتوقفوا عند المحطات اللي مر بها خلال مسيرته، باش نحكيوا عليه أكثر مع الصحفي كذلك المختص في الشأن الثقافي محمد الماتريس ميدا، وكذلك يكون معنا عبر الهاتف الفنان حمزة الفضلاوي. حمزة الفضلاوي اللي من بين الفنانين اللي كانوا مشاركين معاه في عرض من قاع الخابية، وهو من آخر أعمال الراحل محمد القرفي اللي كان افتتح الدورة 59 عام ناول لمهرجان قرطاج الدولي نهار 19 جويلية 2025. إذن حبيناها لمسة وفاء للراحل محمد القرفي، الله يرحمه وربي يصبر عائلته وكل الأسرة الفنية والثقافية. نخليكم مع وطني جبينك بصوت سليم دمق ومن أعمال محمد القرفي، وراجعينها.

العشرة وعشرة دقائق على موجة إذاعة تونس ثقافية. إذا كما قلنا ساعتنا الأولى باش تكون لمسة وفاة للراحل الموسيقار الكبير محمد القرفي اللي وفاته المنية اليوم لحد 13 سبتمبر 2026 عن عمر ينهز 78 سنة ومسيرة فنية وإبداعية ثرية امتدت لعقود ساهم من خلالها في إثراء الموسيقى التونسية والعربية. ويعد الراحل المولود بتونس العاصمة سنة 1948 من أبرز الموسيقيين المجددين وينختار منذ بداياته الفنية نهج البحث والابتكار. بدأ محمد القرفي مسيرته الموسيقية سنة 1969 كعازف ألتو ضمن الأوركسترا السيمفونية التونسية وأسس مجموعة الواحد وسبعين وتولى لاحقا قيادة وإدارة فرقة مدينة تونس للموسيقى وين تعاون مع الشاعر عبد الحميد خريف ومع الفنانين ثامر عبد الجواد عزيز أبو ترعة أحمد زروق كما تعاون مع الفنان البشير الدريسي اللي هو يعد من الأصدقاء وزملاء المقربين لمحمد القرفي في عدد من الأعمال المسرحية والأوبيرات التي تولى تصميمها وإخراجها. ساهم الراحل محمد القرفي كونه ملحن ومؤلف موسيقي وقاد أوركسترا في عديد من الأعمال للمسرح والسينما والتلفزة كما تعامل مع الرحابنة ومارسيل خليفة جوليا بطرس علي الحجار وهذا الكل ضمن برنامج أصوات حرة كما أبدع في مجموعة من العروض اللي تبنت القضايا العادلة. وبعد مغادرته لفرقة مدينة تونس للموسيقى قدم عروض كما زخارف عربية في عدد من المهرجانات وخلينا نسمع إكستري من العرض ذي اللي ضم العديد من الفنانين هو عنده أجزاء عديدة ونسخ عديدة يعني ضمنها العرض ذي زخارف عربية كما نذكر شركة فيها ذكرى محمد سليم دمق شكري عمر الحناشي نبيها كراولي. خلينا نسمع مشاركة ذكرى محمد خلال عرض زخارف عربية لمحمد القرفي.

0: الخاصية اللي شفتها من بعد. تحس انت مثلا قبل وقت مثلا نكون مثلا بالسبكتاكل اللي نتاعنا ديك مثلا اصحابك يجوك للوج، هذا الجمهور نجم علينا، نجم علينا الجمهور باش يعانقنا باش يرحب بينا وباش يشكرنا. تحس اللي كونه ماهيش مجامله، فهمتني؟ خاطر المجامله
1: هذا كان جزء من مقتطفات من عرض زخارف عربية بصوت الفنانة راحلة ذكرى محمد، وكذلك سمعنا كتصريح مقتطفات من تصريح لسليم دمق اللي كان مشارك في نفس العرض، نسخة أخرى من العرض ذي شاركت فيها الفنانة نبيها كراولي. نسمع شوية من المقتطفات بتاع العرض هذا.

العمل والتعامل مع سي محمد بالنسبة لي إضافة في مشواري. هو كان سبق أني تعاملت مع سي محمد في مناسبتين قبل المرة هذه، ولكن كان في إطار أغاني تونسي موزعة توزيع لسي محمد القرفي. ولكن المرة هذه كان أثرنا أن يكون كل البرنامج المغنى من قبل شرقي.

إذن هذه كانت مقتطفات من عرض زخارف عربية في نسخ متنوعة، وكان آخر أعمال وعرض منقال خابية اللي افتتح به مهرجان قرطاج الدولي نهار 19 جويلية 2025. نسمعوا كيف إكستري من عرض منقال خابية اللي كان شارك فيه كل من الفنانين حمزة الفضلاوي، محرزية طويل، وشكري عمر الحاني.

0: العرض هذا كما قلنا كان عاملين في افتتاح الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي. بعد العرض كان أعطى تصريح الراحل محمد القرفي للإذاعة التونسية في ميكرو زميلتنا ملك ليزيد من الإذاعة الوطنية.
1: افتتاح مهرجان قرطاج كان لي الشرف افتتاحه في السابق مرتين، مرة عام 84 عملنا مسرحية حكام قرطاج وفريت، مرة ثانية 2008 بنفحات صوفية لا يا ليل ويا قمر، وهذه المرة الثالثة. معناها يعني مش تتويج، هو في الحقيقة مسيرة تراكمات، هي في المسيرة مرة هنا مرة غادي، وديما نحاولوا باش نكونوا معناها ديما القدام ديما أحسن رغم ظروف صعبة، ظروف البيروقراطية والإدارية التعطيلية اللي تعطل في البداية في تونس. برغم هذا كل معناها عملنا شوية اللي نجمنا نعمل، كنا نطمح إلى ما أفضل. معناها كان مفروض العرض هذا يكون فيه صاحبه لوحات متاع رسامين الكبار، لكن يظهر فيهم المشرفين على الجانب هذا متاع الفنون التشكيليه رفضوا في خليونا نستعملوا معناها اللوحات الزيتيه متاع الرسامين، ما يحبوش نعرفوا بالهادي التركي وعمار فرحات وزبير التركي والى اخره الى اخره، هم الجدد يعني الحبيب شبيل ومنصف بن عمر وكل كانوا موجودين في البروجرام تاعنا.
2: يعني كان مفروض ثم لوحات ترافق العرض هذا،
1: كل معناها لوحة موسيقية ترافقها لوحات متاع الرسامين اللي في الكونتكست معناها اللي تعبر على الواحد. مثلا مشهد الطول هذاك صورة مكسرة مش حقيقية، مش هي اللي كنا نطمحوا لها. احنا كان في البرنامج تاعنا عاملين كروسة تدخل ومعها ثم لوحة بتاع زبير تركي فيها كروسة بتاع طهور واحد من بش هو هذية الحقيقة. بالنسبة للناس اللي ربما ما يعرفوش هذه تسمى لحظة هيتشكوكية. شنو هي هيتشكوكية؟ خطر هيتشكوك معروف مخرج كبير عنده في كل فيلم لازم تلقاه منظره، مرة يتعدى بزوز كليب، مرة يتلقاه قاعد على بون بيبليك على فهمت لحظة تقول قايلي ما عندوش علاقة رب الفيلم، أما هيك النوت احنا حبينا نعملوها كالنوت هذيك دخلوا كروسة. شو علاقة كروسة؟ احنا مو من قاع الخابية، هذا من تقاليدنا ومن قاع الخابية كله غلب الله غلب ثم حاجات ما نجموهاش مش
2: ماكش راضي عليها معناه 100%
1: مش حكاية رضا، احنا مانيش مسؤولين عليها فهمت، تتجوزنا ثم معناها جهات مختصة. ما
2: الأصوات لشركتك الليلة شكري عمر الحناشي محرزية طويل شادلي الحاجي معناها كيفاش كان اختيارهم وعلى أي أساس اليوم محمد القرفي حب الأسماء هذه بعينها تكون حاضرة في العرض متاعه؟
1: بالنسبة لشادلي الحاجي أنا حبيت نعمله شبه تكريم ضيف شرف في شركة عمره ما غنى معي، شكري غنى معي برشا مرات من قبل، محرزية أول مرة شارك، وك حمزة الفضلاوي زاد كيف كيف اكتشفت صوته، مش اكتشفته أنا هو موجود، أنا اكتشفت صوته فحبيت يكون نجم، حبيت هكا يكون يزينا من يسميهم قشون اللي تدفيش، يزينا من اللي تدفيش هذوكم سي بارك الله فيهم خدموا وانا بيدي بارك الله فيها خدمتك وسي شد ثنية معناها نرتح خليه غيرنا يوريونا شو عندهم، اما على شرط مش يعملوا كوبي كلي خاطر يقع ثم يقع كوبي كلي نسمعوا فيه يقول
0: كان هذا تصريح الراحل محمد القرفي على إثر افتتاحه لمهرجان قرطاج الدولي اللي في دورته 59 عام ناول يعني 2025 عرض منقاع الخابية. محمد القرفي كذلك لحن قصائد لعدد كبير من الشعراء من بينهم محمود درويش، أبو القاسم الشابي، أحمد فؤاد نجم، سعيد عقل، منصور الرحباني، عبد الحميد خريف، منور صمادح وسويلمي بوجمعة. إلى جانب تجربته الفنية خلف محمد القرفي عدد من المؤلفات والدراسات في الموسيقى من بينها الأشكال الآلاتية في الموسيقى الكلاسيكية بتونس سنة 96، صفحات من الموسيقى العالمية سنة 97، المسرح الغنائي العربي سنة 2009، إلى جانب ترجمة حول الموسيقى العربية لأنتونان لافاج سنة 2006. بفقدان محمد القرفي تفقد الساحة الثقافية والفنية التونسية فنان ومؤلف موسيقي قائد أوركسترا ساهم في إثراء المشهد الموسيقي والمسرحي التونسي والعربي وخلى أثر في الذاكرة الفنية الوطنية. ومن نجم نقوله كان الله يرحمه وربي صبر عائلته وكما قلنا وكل الساحة الفنية الموسيقية والثقافية. احنا ما زلنا مواصلين في ساعتنا هذه في لمسة وفاة لمحمد القرفي، بعد شوية يكونوا معنا مباشرة عبر الهاتف الصحفي المختص في الشأن الثقافي محمد الماتري سميدة. نخليكم مع أغنية بعنوان ابتسامة، هي كلمات الشهيد عمر فهمي وموسيقى محمد القرفي من عرض أصوات الحرية في مهرجان قرطاج الدولي سنة 1990.

0: 10:28 على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مواصلين معكم في برنامجنا ياسمين على ليل تونس حتى النص الليل. كما قلنا ساعتنا الأولى هي حبيناها تكون لمسة وفاء للموسيقار الراحل محمد القرفي. مش نحكيه أكثر على محمد القرفي، معنا في المباشر الصحفي والكاتب محمد الماتريس ميدا. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي محمد.
1: أهلا أستاذة سيرين، تحية ليك وتحية لكل مستمعيك في الإذاعة الثقافية.
0: شكرا لك.
1: وشكرا لك ويعطيك الصحة لأنك أنت منشطة نبيلة جدا، تتذكر الأحياء والأموات وتأثر تحسها، اعترافا بالجميل للمبدعين. وأنا حزين في منتهى الحزن لأنه المبدع في تونس بكم الصراحة أستاذة سيرين يموت 3 مرات، يموت وهو حي، أنا ما يعترفوش بإبداعه، ويموت عندما يموت، ويموت بعد الموت. لأنه احنا نذكره المبدع بعد ما يموت، وكان أولى وأحرى أنه نذكروه وهو حي يرزق.
0: نعم.
1: معاشه سي محمد لا يختلف عن معاشه أبو القاسم الشابي، ما نعرفش المسعدي، ابن خلدون، برشا أسماء، برشا فنانين، صالحة علي الرياحي إلى آخره. نحن بكامل صراحة، بكامل صراحة، وانت تعرفني في منتهى الصراحة، الشعب جاحد للفضل، وما نذكروش فنانينا إلا بعد موتهم. والدليل أنه سي محمد القرفي كان بحضنا، حتى حد ما حاوره، حتى حد ما عمله حصة معناها فارقة كما عملوا لعب الوهاب أو البرشة فنانين كبار. أنا تحكي عن تاريخه، عن ثقافته، عن دراساته، عن حفلاته، عن تأثيثه للفن الراقي. فالرجل مات في صمت، لأنه حسب رأيي، وتسمح لي أنت ما سألتنيش أما نحب نتكلم عن الجيش في صدري، فالرجل حس في آخر حفلة أنه لم يعد محمد القرفي الذي نعرف ويعرفه الفنانون الممتازون. في الحفلة الأخيرة متاع قرطاج، تعرف أنت التفاصيل والظلال، معناها الرجل استاول أنه يعمل الحفلة الأخيرة، ممكن الحفلة الأخيرة هذيك، وهو يعتقد أنه ربما ما زال الفن متاعه معناها يقبل ويستعذب، لكن مع الأسف الحفلة كانت في زمن الغلط، مع حضور غلط، مع ذوق غلط. فنحن نعيش عصر المهزلة بامتياز، صدقني إذا باش نواصلوا في هذا الإطار لما عاد عنا فن، ولما عاد عنا مبدعين، عنا مجموعة من الأصوات تردد كالببغاوات أي أغنية أي كلام، ويحضر جمهور غفير يصفق يريد أن يشطح ويرقص على طار بوفلس كما قولوا احنا في مثل متاعنا الشعبي. والدليل نستوردوا في فنانين من برا، وما نصنعوش مواهب، وما نصنعوش فنانين، راكم ما تقدموش وما كمش فاهمين شنو معناها ثقافة، وشنو معناها مهرجانات، وشنو معناها فنان، وشنو معناها كلمات، وشنو معناها موسيقى، وشنو معناها ألحان. وسي محمد القرفي عاش على مدى حياته يأثث، يكتب، يبدع، لأنه كانت عنده فلسفة، عنده مشروع. لكن نحن لا نعيش عصر المشاريع، بل نعيش عصر المهزلة بامتياز.
0: كنا غطينا حفل افتتاح مهرجان قرطاج الدولي للدورة 59 العام الفارض لعرض منقاع الخابية للراحل محمد القرفي. قبل شوية كنا عدينا تصريح اللي كان عطاه للإذاعة التونسية سي محمد القرفي، هو يقول انه العرض كان حب يكون بطريقة اخرى، كانت فما برشا اضافات كان يحب يعطيها محمد القرفي للعرض ذي، لكن يقول ممكن فما شكون من أهل المهنة أنه حالة دون ذلك، و ما حابش يكون العرض بالطريقة اللي تصورها محمد الجارفي، خاصة أنه حاب يكون في العرض إلى جانب الغناء، اللوحات، الفن التشكيلي، وهذا اللي قال عليه، قال
1: الثقافة وهذا عمق
0: نعم
1: الثقافة.
0: نعم قال فنانو الفن التشكيلي رفضوا وضع اللوحات خلال العرض. وهنا نحكيه على عرض متكامل، العرض ليس غناء أو موسيقى فقط، وإنما العرض باش يكون متكامل يلزم يكون فيه كل شيء، وكأنها لوحات يتفرج فيها المتلقي من خلال الموسيقى، من خلال اللوحات، من خلال الرسم،
1: طبعاً
0: من خلال
1: طبعاً
0: كل شيء.
1: الرجل عنده فلسفة،
0: نعم،
1: عنده ثقافة، متشبع بالثقافة. هؤلاء الذين يشرفون على الثقافة ليست لهم أي علاقة بالثقافة، فإنك لو تسألهم ما معنى ثقافة يقولوا لك والله غناء وهيفا وهبي ونانسي عجرم ورغب علامة والجمهور هو المهرجان معناه معبي وإلى آخره. لا لا لا، الثقافة بناء، عملية بناء. الثقافة معناها عمق، الثقافة تأثير ذات، مسرح، لوحات، حتى صناعات تقليدية، أنك تصلح طريق ثقافة، أنك ترمم مدرسة ثقافة،
0: أكيد.
1: أنك ترمم دار ثقافة ثقافة. لكن اللي قاعد صاير انقلاب المفاهيم، فنحن حتى احنا أصبحنا نشك أنه بلكش احنا غالطين، بلكش احنا غالطين في مفاهيم الثقافة اللي علموهانا وقروهانا. فالرجل محمد القرفي كان مبدع وكان متأثر بالرحابنة وعمل جمع برشا أصوات حتى متنافرة، لكن مشاها في طريق واحد، كل حد وصوته. والرجل كانت عنده معناها موسيقى خالدة، متأثر برشا برحابنا فيروز وكل جو متاع فيروز. لكن هذا زمن مش زمن فيروز، مش زمن يا قدس، مش زمن كذا، زمن بوس الواوا وخصمك. وهذا خطير جدا في المنظور القديم، ونبه له سي محمد وتألم في الحفلة الأخيرة في الافتتاح، لأنه الحضور كان معناها بسيط جدا، ما فهمش ناس تسمع، الناس ولات تحب ترقص على طرب وفلس، وهذا خطير خطير. ما نجد ضد الرقص، الرقص الموظف واللوحات الراقصة جميلة جدا، لكن اللي قاعد صاير من ما عدناش نسمعه بأذنينا، نسمعه مش حتى بعينينا، ولينا نسمعه بالأحزان متاعنا لأنه نحبه نرقصه. والبعض من الفنانين حتى الكبار فهموا الطرح، ولو يعطيوا للجمهور ما يريد أن يروي فضوله، المهم شطحوا. وهك تشوف انت في الخنار لا سير، لانه المفروض ان وزاره الثقافه تفيق امثال سي محمد برشا، وعندهم يقولوا وراه الثقافه مشروع، والثقافه عمليه بناء، والثقافه عمليه تاثيث، والثقافه عمليه صقل. سي محمد انا نتصور يظهر لي معناها، وسامحني ما هي العمر بيد الله، اللي عجل بموته انه حس انه هالزمن هذا مش الزمن متاعه. ساعات الانسان يحس أنه الزمن هذا مش زمن متاعه، حتى في داخله يتمنى أنه يغادر هذا الزمن. ربما الحياة أفضل وأجمل، فيها ناس تستعذب الموسيقى وتستعذب الألحان والكلمات، لا ثم كلمات ولا ثم موسيقى ولا ثم ألحان. توا اللي قاعد صاير دمار أزرق بكامل صراحة. وأنا متأكد أنه سي محمد، خطر نعرف سي محمد، سي محمد كان صعيب وكان إنسان معناها بين ظفرين، نرجسي في الموسيقى متاعه، ما يحبش يكون يجادل وما يحبش يكون يناقش، لأنه عنده فلسفة ومشروع، وأصحاب المشاريع زادها هكاكا. كانت موسيقته فارقة، عمل أصوات عربية، عمل زخارف عربية، كان يجمع الأصوات اللي توا معناها ولا الجمهور يجمعوا الجمهور باش يغني. قبل كانوا يجمعوا الفنانين باش تغني، وتغني أغاني يختارهم سي محمد القرفي، أغاني خالدة وفيها عمق وفيها موضوع. أنا نتصور أنه سي محمد عاش الحزن كبقية المبدعين والاكتئاب، ولحظات الاكتئاب ساعات تعجل بالموت.
0: هنا نحب نسألك، وأنت كصحفي مختص في الشأن الثقافي، كما سي محمد القرفي وإلا الفنانين أمثال سي محمد القرفي، كما قلت مازال فما برشا كما محمد القرفي موجودين الآن على الساحة الثقافية والفنية، نشوفوا الظهور متاعهم. كما شفنا سي محمد القرفي كان عنده حوارات على الإذاعة التونسية، كذلك عنده لقاءات مطولة على التلفزة الوطنية، لكن ما شفناش خارج الدائرة هذه، يعني خارج الدائرة متاع الإعلام العمومي. ربما الإشكال لهنا وين؟ معناتها تقولي مثلا معناتها ربما والحفل يكون الحضور متاعه العدد ضئيل، المشكل وين لهنا؟ يعني
1: في الإعلام، وأنا ما زلت عند كلمتي الإعلام بعد على دوره. الإعلام كيبدأ واحد عنده مشروع هو اللي يقدمه، هو اللي يعمل له الومضات، هو اللي يستدعيه في حفلة فارقة. احنا الإعلام ولا إعلام العلاقات وإعلام التفاهات، ولو يحبوا يخرجوا يطلعوا شخص تافه فارغ ما عنده حد ما يقولوا. دليل أن برشا النجوم اللي تشوفيهم هذوما نجوم السطوة باش ينطفئوا بعد لحظات، راه مش باش يكملوا لأنه فاقد الشيء اللي يعطيه. الإعلام دوره كبير، الإعلام يبني الثقافة والإعلام صنوان ديما مع بعضهم. الواحد يسند الآخر، والإعلامي يسند المثقف، والمثقف يسند الإعلامي. احنا برامجنا ولا تافهة، ما تسمع حتى أغنية تونسية، كلهم عندهم ذائقة فنية، الغالبية العظمى نتاع المنشطين ما عندهم ذائقة فنية. هاو يجيبوا لك رغبة علامة، هاو إليسا، هاو ما نعرفش، مانيش ضد راهو، نوعوا شوية، لكن
0: الحضور الأكبر للفنان التونسي هذا ماهوش مزية، وماهوش مزية. نعم،
1: وتخاطبوا أعماقه، وأنا ديما نقول تعملوا رحلة في أعماق الفنان أو أعماق الأديب أو أعماق الصحفي، ما تسألوش الأسئلة التافهة، أسألوه على مفاهيم، على رؤية، على مشروع. أكيد. قولوا له شنو رأيتك للفن، قبل يسألوا تحسين باش يعطي مفهوم الثقافة، يسألوا الحكيم باش يعطي مفهوم المسرح. احنا لا، احنا ش عملت مع الفلان الفلاني، هو قال فيك فلان، هذا مش علموكم، هذا ش قرروكم، وكان جاء القرار بيدي انا يمنع منعا باتا مثل هذه التفاهة.
0: نعم.
1: خلات سي محمد القرفي معناها يموت حزين ووحيد وفي صمت، والدليل انه في صمت. شوف انت حتى على الفيسبوك كان جاء فنان اخر بدوره، راهم قاموا له جنازات على الواحد ويحكيوا على المآثر نتاعه وما نعرف شنو. اما فنان في قيمه سي محمد يموت في صمت، لاننا في زمن الصداع، في زمن الرويبضه، الجاهل. احنا توا جاهله في المشهد، هما اللي يقودوا فينا، هو اللي يقول لك لا مش ما دخلك، تعطي رايك يقول لك كذا، تقول له راني عندي ورايا 37 سنه صحافه وكتابات والاف المقالات. لا لا، مادام الناس شيخ انت ما دخلك.
0: نعم.
1: ما دخلني، بلا شكون اللي باش يقود؟
0: هذا هو الاشكال.
1: والى نقاد والى منشطين ممتازين والى فنانين ممتازين، ويزينا من الكلام الفارغ، ويزينا راه البلاد تدمرت بالمهرجانات. المهرجانات الفارغه راهو مع الفرح ومع الغناء، وانا نحب الفنانين الكل وندافع على الفنان التونسي، اعطيه قيمه الفنان التونسي. شنو معناها تجيبوا في الفنانين من برا قرابات ما نعرفش قداش، 5 ولا 6 مليارات، ابني يرموا بهم دور الثقافة والمدارس.
0: نعم.
1: مش معقول. واكتبوا وعملوا كتاب على سي محمد القرفي وامثال سي محمد القرفي من الموسيقيين. شنو معناه كي تدخل انت حتى الجوجل باش تسأل على فلان ولا فلان، ما تلقى السي في نتاعو فارغ، ما تلقى عليه حتى شيء. تلقى كان العركات نتاع البرامج التافهة هذه. ريت فين وصلنا؟ واللي صاير هذايا؟ وصلنا لبعض اللي تشوف فيه وتسمعوا فيه. ولا عندنا شذوذ فكري، شذوذ من اخلاقي، شذوذ كذا، منين خاطر الثقافه ما ربيتش. الثقافه تربي قبل وقت تقول فنان مثقف، اذا هو مش مثقف ما يتكلمش.
0: نعم.
1: ولا يحاجش في في في في في في, في كلمات وفي في وفي اغاني، وتلقى شكون يقول لك والله هذا راه فنان ما يجي حد شيء، هو ما يجيبش. شنو معناه ما يجيبش؟ انت ما تجيش شيء، وكان جيت انت تحترم تجربته وتحترم الكلمات وتحطهم على ملكه التذوق، تقول هذا الفنان راه راقي جدا.
0: نعم.
1: سي محمد القرفي عمل حفلات فارقة،
0: قامة فنية كبيرة. نعم.
1: والرجل معناها كتب سكيل باري معناها كتابات فارقة فينا.
0: أكيد.
1: ما تشوفهاش. مفروض هذيك توا أنا نتمنى أن وزارة الثقافة معناها تكرم رجل التكريم يليق بمقامه، تجمع له كتاباته، تجمع له حفلاته، تتعرض بعض الحفلات متاعه في التلفزة الوطنية وفي بعض التلفزات الأخرى. شنو معناها تلفزة خاصة أنا ما نعديش كذا؟ شنو معناها أنت اللي شكون تعدي؟ ما احنا الجمهور متاعك، جبت جمهور أنت من برا جانبي، نفس الجمهور اللي يتفرج في الإذاعة الوطنية ولا في القناة الوطنية يتفرج في بعض القنوات الأخرى.
0: نعم.
1: شنو معناها؟ كل حد معناها على راسه ريشة يا أخي، على راسه مريشة. وكل مكابرة الفارغة تفيد، انت تفيد منشط ولا اعلامي ولا فنان تفيد.
0: اكيد.
1: انت ما عندكش تغني فيها اغاني غيرك بمئات الملايين، شنو معناها؟
0: وهذا واجبنا سي محمد الماتريس ميدا، نحن كإعلام عمومي كذلك نكون ديما الأولوية للفنان التونسي، و يعني هذا أقل واجب يظهر لي معناتها نقدموه للفنانين وحتى الحضور لهنا في الأستوديو. أنا بالنسبة لي
1: طبعا
0: حتى في
1: طبعا
0: البرنامج هذا ياسمين على ليلي تونس الأولوية للفنان التونسي، وماذا بيا
1: طبعا
0: معناتها أنه يكون
1: طبعا
0: العديد من الفنانين التونسيين هنا بحذية
1: طبعا
0: في الأستوديو، تكون فما مادة مستديرة حول
1: طبعا
0: الوضعية متاع الفنان التونسي والوضع
1: طبعا
0: الفني في
1: طبعا
0: تونس والثقافي.
1: طبعا
0: شكرا لك سي محمد الماتري سميدة على
1: شكرا
0: التدخل
1: لك
0: متاعك
1: سيرين،
0: معنا
1: وبارك
0: اليوم.
1: الله فيك
0: شكرا لك،
1: ويعطيك الصحة. شكرا لك، بارك الله فيك، ونتمنى لك التوفيق والنجاح.
0: شكرا،
1: واصلوا في الإطار هذاك، شوية أغاني تونسية رهاب جدا،
0: أكيد
1: تخاطبوا أعماق الفنان المبدع، لأن المبدع قاعد
0: نعم
1: يعاني بكامل صراحة في
0: نعم
1: زمن رديء جدا جدا جدا. شكرا
0: نعم
1: لك.
0: شكرا ليك، واحنا مازلنا مواصلين في لمسة الوفاء للراحل محمد القرفي. نخليكم مع يا دواليب الريح بصوت سونيا مبارك، تأليف عبد الحميد خريف، ألحان محمد القرفي.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: العشرة وستة واربعين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، مازلنا مواصلين في ساعتنا الأولى لمسة وفاء للراحل الموسيقار الكبير محمد القرفي. ومن بين الفنانين اللي كانوا مشاركين في عرض من قاع الخابية في افتتاح دورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي، الفنان حمزة الفضلاوي اللي موجود معنا مباشرة عبر الهاتف. أهلا وسهلا، مرحبا بك حمزة.
4: مساء الخير سيرين، ومساء النور على كل مستمعين الإذاعة الثقافية.
3: شكرا ليك على قبولك دعوتنا. شكرا ليك. إذا أنت من بين الفنانين اللي كنت مع سي محمد القرفي الله يرحمه في عرض من قاع الخابية. احنا كنا قبيلة سمعنا إكستريم يقول فيه محمد القرفي حبيت أنه حمزة الفضلاوي يكون نجم من نجوم العرض ذي، يقول أنه هو نجم موجود على الساحة واكتشفت الصوت متاعه والأداء متاعه، فخيرت أنه يكون من بين الفنانين المشاركين في العرض ذي. حبيت معك أنت نعرف كيفاش كان التعامل مع محمد القرفي، شنو نجم تقول لنا في تعامل الأولاني ذي مع الراحل محمد القرفي؟
4: نعم طبعا أنا محظوظ جدا يعني أنه مسيرتي تقاطعت مع الدكتور والموسيقار محمد القرفي. فبساق بكل شيء نشكرك على المساحة هذه، رغم أني كنت نتمنى يكون حديثنا اليوم عن الدكتور محمد القرفي في مناسبة أخرى غير مناسبة رحيله. صراحة الخبر كان موجع بالنسبة لي، لأن فقدنا قامة موسيقية وثقافية تونسية كبيرة، أستاذ ودكتور وموسيقار أعطى الكثير للموسيقى التونسية وآمن بالفنان وآمن بالصوت التونسي. وعلى المستوى الشخصي عندي ذكرى قريبة وعزيزة جدا معه، وهي مشاركتي تحت إشرافه في افتتاح الدورة 59 لمهرجان قرطاج دولي 2025 في عرض من قاع الخابية. واليوم يعني كي نرجع للركح وللكواليس وللكلمات اللي سمعتها منه تولي الذكرى عندها وقع آخر تماما، يعني يبقى عندي قبل الحزن إحساس كبير بالامتنان والفخر أني كنت جزء من آخر محطاته الفنية. الله يرحمه
3: الله يرحمه. فمشي هكا حاجة تذكرها خلال العرض هذية، هو أثنى على الأداء متاعك قبل ما تكون معاه في العرض، بعد العرض فمشي هكا حوار دار ما بينكم بعد الأداء اللي قدمته، وكان فما تفاعل كبير من الجمهور نتذكر وقتها حمزة.
4: والله صراحة أنا الحاجة اللي تمسني أكثر اليوم هي أني نعرف أنه الدكتور محمد القرفي كان مؤمن بصوتي وبوجودي في العرض، وبالنسبة للفنان فماش أجمل من أنه دكتور موسيقي بالقيمة هذه يشوف فيك حاجة ويعطيك ثقته ومساحة في مشروع فني كبير كما افتتاح مهرجان قرطاج الدولي. الدكتور محمد القرفي الله يرحمه بالنسبة لي ما كانش يتعامل مع الموسيقى كترفيه فقط، يعني كان يتعامل معها كثقافة وذاكرة وهوية. والصراحة هذا هو الإرث الحقيقي اللي يبقى بعد الفنان والمبدع، الأعمال اللي قدمها الموسيقيين الفنانين اللي يتعامل معاهم والأثر اللي خلاه في كل إنسان مر في مسيرته. واليوم أنا وأنا يعني اليوم أنا نرفيه نحب نقول أني ممتن أنه تقاطعت مسيرتي الفنية مع مسيرته، حتى ولو كان الإنسان دائما يتمنى لو كانت اللقاءات والتجارب تكون أكثر. فما نجم نقول كان رحم الله الدكتور محمد القرفي رحمة واسعة، وطبعا تعزية صادقة لعائلته وأصدقائه ولكل العائلة الموسيقية والثقافية التونسية. وإن شاء الله يبقى اسمه وأثره وأعماله حاضرين في الذاكرة الموسيقية التونسية. وبالنسبة لي كل مرة يعني كي نتذكر فيها قرطاج 2025 ومن قاع الخابية باش نتذكر أنه وراء اللحظة الجميلة هذه كان ثم موسيقار اسمه محمد نقرفي، آمن بالموسيقى التونسية وآمن بأصواتها ومن بينها صوتي، الله يرحمه.
3: الله يرحمه وينعمه. بالحق الكلمات هذية، وإلا نتصور معناتها باش يقعد في بالك يعني العرض هذية، وأنت مع موسيقار في قيمة الراحل محمد القرفي. شكرا لك حمزة الفضلاوي على المداخلة متاعك معنا اليوم، ومرة أخرى نحب نترحمه على الفقيد الكبير الراحل الموسيقار محمد القرفي، اللي بالحق معناها إرث كبير خلاه في الساحة الفنية الموسيقية والثقافية، من إنتاجات موسيقية، من كتب كذلك، العديد من الحاجات اللي خلاها اليوم على الساحة الموسيقار الكبير محمد القرفي. شكرا لك حمزة الفضلاوي على تدخلك معنا اليوم.
4: يعيشك. فقط نحب نقول كلمة كنت تسمح لي.
3: أكيد.
4: أنه الدكتور محمد القرفي بشبقة في الذاكرة بإذن الله قبل أكيد. كل شيء من خلال الأثر اللي خلاه وفي يعني طبعا الفنان والمبدع في النهاية عمره ما يتقاس فقط بعدد الأعمال اللي عملها،
3: أكيد.
4: يتقاس بشنو خلى من بعده وشنو زرع في الناس والفنانين اللي تعامل معهم. وبالنسبة لي شخصيا الشبقة مرتبطة بذكرى عزيزة برشا، ركح قرطاج، افتتاح الدورة 59 وعرض من قاع الخرابية. اليوم الذكرى هذه ولات أغلى وأثقل في نفس الوقت، خطر الإنسان يكتشف بعد الرحيل قيمة اللحظات اللي عاشها مع الناس. دكتور محمد القرفي رحل أما موسيقاه أفكاره والمواقف والكلمات اللي تركها في ذاكرة الناس باش تبقى، وهذه يمكن أجمل طريقة نجم يبقى بها الفنان حي بعد رحيله. في الختام ما نجم نقول كان الله يرحم الدكتور محمد القرفي ويجعل مثواه الجنة، وتعزية الخاصة لعائلته ولكل العائلة الموسيقية والثقافية في تونس مرة أخرى. يعني أنا اليوم حزين على رحيله، أما في نفس الوقت ممتن وفخور أنه جمعتني لي تجربة فنية باش تبقى محفورة في ذاكرتي، وأني كنت جزء من عرض من قاع الخابية في افتتاح قرطاج 2025 تحت إشرافه. الأشخاص يرحلوا أما الفنان الحقيقي يبقى بالأثر اللي خلاه، ومحمد القرفي خلى أثر كبير في الموسيقى التونسية وفي أجيال من الفنانين والموسيقيين. وإن شاء الله كل مرة تتعزف موسيقاه وتذكر اسمه يبقى حاضر بيناتنا، ربي يرحمه. وشكرا للإذاعة الثقافية على الوفاء لذاكرته وإعطائنا الفرصة باش نقولوا فيه كلمة حق ووفاء.
3: شكرا لك انت حمزة الفضلاوي، هذا واجبنا واقل من نجم نقدموه للفقيد، فقيدنا الكل، فقيد الساحة الثقافية محمد القرفي. شكرا حمزة الفضلاوي. احنا ما زلنا مواصلين معكم حتى النص الليل، نخليكم في من باش نسمعوا حمزة الفضلاوي اللي تعدى وفات من عرض من قاع الخابية لمحمد القرفي في افتتاح الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولية.

والله شوش نقول لك، ما مانيش بخيلة ولا حاجة، نخدم خرجت شريت كاسات للسوق، خدمت مع سي محمد القرفي في زخارف عربية وماذا بيا تتواصل التجربة، معناتها قاعدة نخدم.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: 11:19 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، مازال مواصلين معكم في ياسمين على ليل تونس حتى نص الليل. وقيت باش نمشيو لحكاية أغنية، واليوم اخترنا لكم أنه نحكيو على قصة أغنية أغدا ألقاك لكوكب الشرق أم كلثوم. أغدا ألقاك قصيدة غنيتها السيدة أم كلثوم كوكب الشرق أم كلثوم، واتفق النقاد والباحثين على الشعر اللي كتبها لكن اختلفوا في قصتها. الشاعر اللي كتب الرائعة هذه هو الهادي آدم، وهو شاعر سوداني تخرج من كلية دار العلوم بالجامعة المصرية وتحصل على درجات الليسانس في اللغة العربية وأدابها، وتحصل كذلك على دبلوم عالي في التربية من جامعة عين شمس، ومن بعد تحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة الزعيم الأزهري بالسودان، وخدم معلم بوزارة التعليم بمدينة رفاعة. ثلاثة روايات هي اللي تدور حول قصة الأغنية هذه. الرواية الأولى تقول إنه الهادي آدم اللي هو الشاعر، سامحوني

عفوا مستمعينا. إذا نواصل الرواية الأولى، تقول إنه الهادي آدم اللي هو الشاعر وكاتب أغنية أغدا ألقاك هو شاب سوداني اللي كان آنذاك طالب في جامعة القاهرة بمصر، حب فتاة مصرية وهي طالبة معاه، اتفق معاه على الزواج بعد التخرج متاعهم. وقت اللي تخرجت تقدم لعائلتها باش يخطبها، و جاوبوا العائلة بالرفض الشديد من قبل والدها، وقام بإرسال العديد من الشخصيات للوساطة لكن ما نجحش. رجع من بعدها الشاب للوطن متاعه اللي هو السودان، وقعد حزين معتكف، واتخذ من ظل شجرة كمقر لي، وقعد يبكي على الحبيبة متاعه. وإذا بالبشرة تأتيه من البنت بأنه بوها وافق أخيرا على زواجهم، فكاد لا يصدق الخبر وطار من فرحة بانتظار الغد باش يمشي لها ويتقدم لخطبتها. ومن غير ما يشعر مشى للشجرة ذيك اللي كان معتكف تحتها، وخذ قلم وورقة وكتب الأبيات متاع القصيدة هي أغدا ألقى. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية شنية تقول؟ تقول أنه شاعر سوداني الهادي آدم كان يحضر في قصيدة يحب يقدمها للسيدة أم كلثوم. سافر لمصر وقعد في فندق وخذا موعد مع السيدة أم كلثوم، وفي الليلة قبل الموعد بيناتهم قعد ما مرقدش باش يقابل كوكب الشرق أم كلثوم، وكان خايف ومتقلق على خطر الأمر بالنسبة لي ماهوش عادي، وكان خايف أنه ما ينجحش على خاطر أم كلثوم كانت تتعامل مع كبار الشعراء والنقاد. ووقت اللي كان سهر قال الغنية ذي أخدا ألقاك، وهي من الأغاني اللي كان حضرها من قبل، وكانت كلماتها بين الرجاء والخوف من القادم. تقول مقدمتها: أغدا ألقاك يا خوف فؤادي من غدي، يا لشوقي واحتراقي في انتظار الموعد، آه كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا، كنت أستدينه لكن هبته لما أهاب. إذن هو كان يستنى في اللقاء مع أم كلثوم واكتب الأبيات هذوما حسب الرواية الثانية. لكن فما رواية ثالثة أخرى تقول أخذها الشاعر من ديوان كوخ الأشواق وعرضها على الست أم كلثوم على الموسيقار وعلى الموسيقار محمد عبد الوهاب اللي رحب بالفكرة، ومشى له هو وصديقه صالح جودة اللي كان رئيس لتحرير مجلة المصور وقتها، وغادي استقبلتهم أم كلثوم. وبعد دقائق دخل عبد الوهاب، وكان وقتها باش يسافر لبيروت عن طريق البحر، ودار نقاش حول القصيدة هذه. من بعد خذها عبد الوهاب معاه اللبنان وبدأ بالتلحين متاعها، من بعد غنتها أم كلثوم. إذن ثلاث روايات ما تمش يعني الحسم فيهم، أناهي منهم الرواية الصحة، لكن اللي نعرفوه أنه كي تغنيها أم كلثوم كوكب الشرق أم كلثوم أغدا ألقاك، نتصلتنوا معها، وأذيك علاش بتسمعها تود سويت على موجات إذا تونس الثقافية.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

11:44 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، وقيت نعطيكم أبرز السهرات اللي تستنى فيكم في قادم الأيام. وغدوة على ركح مسرح قرطاج الموعد مع السهرة اللي تأجلت للفنانة اللبنانية يارا. غدوة باش تلقوها على ركح مسرح المسرح الأثري بقرطاج. فقط للتوضيح أنه سهرة من المنتظر أنها تكون مع العشرة متاع الليل، لكن استثنائيا غدوة السهرة في على ركح المسرح الأثري بقرطاج مع الفنانة يارا باش تنطلق مع التسعة متاع الليل. نهار 15 سبتمبر الموعد على نفس الركح مع مجموعة كايروكي. وفي من المنتظر أن يكون المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26 نهار 21 سبتمبر يكون الافتتاح، ويتواصل إلى يوم 24 سبتمبر 2026. وسهرة الافتتاح نهار 21 مش تكون على ركح المسرح الأثري بقرطاج مع كل من الفنان السوري نصيف الزيتون والفنانة العراقية رحمة رياض. سهرة الاختتام باش تكون مع الفنان التونسي كريم ثليبي، الفنان والموسيقار كريم ثليبي باش يكون على ركح مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة شذلي القليبي بالعاصمة. هذه أبرز السهرات اللي تستنى فيكم الفترة المقبلة. احنا هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليلة. تحية لكم اللي تبعتونا حتى التوى، تحية لزميلنا معنا في الإخراج أنيس الحميدي، وفي الإخراج الرقمي مريم منا. أجمل تحية سيرين بن قاسم. ليلتكم زينة، ونخليكم مع كوكتيل تونسي لصابر الرباعي.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

والله لا بكرة يطلع النهار يا خالة، والله لا بكرة يطلع النهار يا خالة، والله لا بكرة يطلع النهار يا خالة، ودي بقى الدنيا.

مستمعينا الأوفياء، مستمعي إذاعة تونس الثقافية، تحية ثقافية. كنا في الاستماع إلى أغنية والله لبكرة يطلع النهار يا خال، غناء الفنان المصري النوبي محمد حمام، أغنية بشر فيها للثورة، والذي نواصل في حلقة ثانية وأخيرة تقديم تجربته الفنية والنضالية بمناسبة الذكرى 19 لرحيله عن الدنيا، حيث وافته المنية في 26 من فيفري من سنة 2007، وهو في سن 65. وأغنية ولا لبكرة يطلع النهار هي من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي والحان إبراهيم رجب. محمد حمام واسمه الكامل محمد سيد محمد إبراهيم دخل كلية الفنون الجميلة، وتم اعتقاله في العام 1959 مع العديد من المثقفين المصريين، من بينهم الصحفي حسن فؤاد الذي كان سمعه قبلها يغني الأغاني النوبية بالكلية. وبعد خروجهما قدمه فؤاد حسن أول مرة من خلال التلفزيون في برنامج الفن والحياة، خصه بعد الموسيقي الكبير محمد الموجي بلحن يليق بتفرد محمد حمام، حينها التقط الجمهور صوتا لا يماثل غيره بلكنته النوبية وعاطفته المتوهجة وأسلوبه المتفرد في الغناء.

0: بعد أن اقتحم الساحة الفنية، أطلق المناضل محمد حمام ذخيرته الغنائية في الاتجاهات كافة، فغنى التراث النوبي والصعيدي والبدوي إلى جانب اللونين العاطفي والوطني، وتعاون مع ملحنين كبار أمثال محمد الموجي وإبراهيم رجب وكمال الطويل وإبراهيم رأفت وعبد العظيم محمد وغيرهم. ومن الشعراء تعامل مع عبد الرحمن البنودي وفؤاد حداد وعبد الرحيم منصور ومجدي نجيب وسمير عبد الباقي وحسن نشأت، وله أكثر من 90 أغنية. رشحه صوته الشجي العذب لأن يكون أول مطرب يغني تيتر لمسلسل إذاعي هو مسلسل الأم، ثم توالت مقدماته للأعمال التلفزيونية كذلك، فكان منها شفيقة ومتولي والعشق والسفر والهلباوي إلى جانب أدائه لأغاني تراثية.
1: ازاي في سوق العاشق نروحنا سوا، وازاي في سوق العاشق نبعنا الهوى، ازاي في سوق العاشق نروحنا سوا، وازاي في سوق العاشق

0: لكش غير خطوة طريق وسندة الراس عالصديق، مملكش غير خطوة طريق وسندة الراس عالصديق، وعيونك انت في وقت ضيق. وازاي في سوق العاشق رحنا سوا، ازاي في سوق العاشق بعنا الهوى، ازاي في سوق العاشق رحنا سوا، وازاي في سوق العاشق بعنا الهوى، ظالمين يا ابويا ومظلومين بايدينا ضيعنا الدواء. ازاي
1: لم يغتر محمد حمام بنجاحه، فقد كان على يقين بان طريقه الفني مسدود، فاشتغل في تخصصه مهندسا معماريا، ومنحه هذا حرية في الانطلاق بالساحة الفنية هاويا لا تستبد به إملاءات السوق التجاري. فطاف الشيوعي القديم المحافظات يغني للبسطة، وفي تصريح نقلته عنه إحدى الصحف وأثقل مسيرته، وإليه أرجع عبد الرحمن الأبنودي السبب في عدم ازدهار نجوميته، ففي مطلع العام 73 و900 وألف كتب توفيق الحكيم بيانا يساند فيه مظاهرات الطلبة المطالبة بتحرير الأرض، وينادي بإنهاء حالة لا سلم ولا حرب. وكان محمد حمام من بين الأسماء التي وقعت عليه، فكتب رئيس تحرير جريدة الأخبار آنذاك موسى صبري مقالا بعنوان حتى أنت يا حمام، ليصدر قرار يمنع أغانيه من الإذاعة والتلفزيون. فيما يلي أغنية لا بنسكن في جبال ولا نجري ورمال.

0: أثقلت سنوات السجن الخمس محمد حمام وعمقت رؤيته السياسية والفكرية. التقى بالعديد من المثقفين الشيوعيين، من بينهم المفكر محمود أمين العالم والكاتب الصحفي والناقد والسيناريست والفنان التشكيلي والمخرج المسرحي حسن فؤاد. بعد الإفراج عن الشيوعيين سنة 64 و900 وألف عشية زيارة الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف لمصر، عاد محمد حمام ليكمل دراسته في كلية الفنون الجميلة قسم عمارة. الآن تسجيل نادر من جلسة خاصة محمد حمام يؤدي بطريقة أكابيلا، أي بدون مصاحبة موسيقية، طلعت يمحل نورها. كلمات بديع خيري وألحان سيد درويش.
1: طلعت يا محلى نور شمس الشموس، يلا بنا نملأ ونحل لبن الجاموس.
2: قاعد على سقف يا أخي

0: بتحبك اللي خفلي عقلي متمر تبرد واعرف راسي من رجلي وطلعت يا أحلى نور شمس الشموس يلا بنا نملى ونحلق لبني الجاموس نادرين عليا يا خلي لو احب جاني لضخ ملوخية وجوديني عتالي واعمل له صينية فيها فاطر ورجالي ومهلا بيا واعدل اهلي ورفاقي
1: وغناء الافراح والاحزان. هذا التراث الشعبي يلاحقك وانت تستمع لاغلب ما غنى محمد حمام، فينقلك الى عتبات بيوت النوبه واسوان التي عاش فيها طفولته وصباه. ورغم ان حمام ولد في القاهره فانه عاد الى النوبه ابن الخامسه، وهو ما اثر فيه كثيرا، ونلاحظ ذلك في أغنياته التي يستخدم فيها آلات كالمزمار والربابة والدف، تلك الآلات المناسبة لأغنياته الأولى هناك، كما نلاحظ حضور الموال الصعيدي في أغانيه الذي ورد في إحدى أغنياته الشهيرة يما يماي التي كتبها الأبنودي ابن مدينة قناء ولحنها إبراهيم رجب الملحن الذي ظلم كثيرا. ونلاحظ المزج الفريد بين الأم والوطن الذي كان رفيقة ترحال هذا المطرب الذي صنف مطربا إنسانيا عالميا.

عرف محمد حمام طريقه إلى السجون مبكراً، فقد انضم في شبابه إلى أحد التنظيمات الشيوعية، وكان عمره لا يتجاوز 17 عاماً حينما اعتقل عام 59 و900 ألف، وكانت تلك المرة الأولى، وخرج ليلتحق بكلية الفنون الجميلة قسم عمارة. وقبل تخرجه اعتقل للمرة الثانية سنة 64 و900 ألف، ليقضي 5 سنوات من عمره المبكر في السجن. ومن بين ما غنى محمد حمام مع رفاق السجن أحمد منيب وفؤاد حداد وسيد حجاب وزكي مراد، وكان معهم رسام الكاريكاتير والصحفي أحسن فؤاد، أغنية حلمنا.

محمد حمام هذا العاشق لأهله وناسه الذي تغرب عنهم في المدينة وتغرب في دول عربية وأوروبية سنوات طويلة. رته في أوروبا بالغناء المصري النوبي وغيره من أشكال الغناء الصعيدي والبدوي، ثم تجربته في مدن القناة التي أثرت فيها السمسمية، فإن حنينه إلى الوطن لم يفتر أبدا. الآن نغم عمرنا رحلة وكأنه يغني نفسه.

عاد محمد حمام سنة 86 و900 و1000 إلى مصر بعد غربته لينضم إلى حزب التجمع، وكان هذا سببا كبيرا في استمرار التعتيم الإعلامي عليه. ورغم نجاحاته في الخارج موسيقيا وغنائيا وفي مجال التمثيل، حيث مثل في 7 أفلام سينمائية ممثلا ومغنيا، فإن موقفه السياسي ظل يطارده، فلم يشارك بعد عودته إلا في أعمال محدودة جدا، ولم يذع من أغنياته 96 إلا 3 أو 4. فقد كان الحصار عنيفا عليه من نظام حسني مبارك.

شارك محمد حمام في مجموعة من الأفلام السينمائية، منها فيلم ظلال في الجانب الآخر للمخرج الفلسطيني غالب شعث، كما شارك بالتمثيل والغناء في فيلم السفراء إنتاج تونسي فرنسي مشترك وإخراج الناصر القطاري سنة 75 و900 و1000، بالإضافة إلى فيلم الرحيل لا، فيلم كويتي مصري سوداني مشترك من إخراج ماجد عبد الله. كما قدم حمام سهرة نوبية تلفزيونية من إخراج الفنانة مجيدة نجم، كما قدم عددا من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية من بينها وسط الزحام، عابر سبيل، البركان الهادئ، والخروج من الجلد. هذا الفيلم من إخراج إنعام محمد علي، ومسلسل شفيقة ومتولي. كما شارك في مهرجان صحيفة لومانيتي الفرنسية المعروفة بميولها اليسارية، مشاركا في دعم القضية الإنسانية والاجتماعية. النغم التالي تتر مسلسل عابر سبيل.

مستمعينا الأفاضل، أترككم فيما يلي مع نغم قطر السفر قرب. مع السلامة. نحن أيضا نقول لكم مع السلامة في نهاية الحلقة الثانية عن التجربة الفنية والنضالية للفنان المصري النوبي محمد حمام، تكريما لروحه بمناسبة ذكرى رحيله 19 التي تصادف يوم 26 فبراير 2026. لروحه السلام والسكينة، ولذكراه الخلود. محمد حمام الفنان الذي جمع بين النضال السياسي السري والنضال بالكلمة والنغمة.

0: سيدتي يا نساتي سادتي، كنا معكم منجد طيب الأسلاتي في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.
1: والله لا بكرة يطلع النهار يا خال، والله لا بكرة يطلع النهار يا خال، والله لا بكرة يطلع النهار يا خال.

والله لا بكرة يطلع النهار يا خالة، والله لا بكرة يطلع النهار يا خالة، والله لا بكرة يطلع النهار يا خالة، ودي بقى الدنيا عالية.

بكره يطلع النهار يا خالي، والله لا بكره يطلع النهار يا خالي، والله لا بكره يطلع النهار يا خالي، وتبقى الدنيا

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: الصديق كلمة جميلة نحبها جميعا ونحتاجها جميعا. قد تختلف مقاصد الأصدقاء في حياتنا، لكنني أتحدث عن ذاك الصديق الذي يحبك لأجل الحب، يحبك في الله ولله، يحبك لأنه يرى فيك الصلاح، يحبك لأنه يريد أن يكون صديقا لك في درب الخير، يحثك على الخير ويريد أن يرافقك في درب الخير. إن رأى منك الخير شد على يدك، وإن رأى منك الزلل نصحك وقومك بأجمل أسلوب. صديقي، شكرا لوجودك في حياتي، شكرا إلهي أن أنعمت علينا بأصدقاء رائعون نحبهم فيك ويحبوننا فيك. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم يا رب العالمين.
0: أنغام من كل مكان.